0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: بين كلما والجوائح.
2: حين اجتاح وباء كورونا حمانا الله وإياكم منه ومن أمثاله، قرأت في صحيفة عنوانا اقتصاديا يقول: كلما ظهرت جائحة كلما اضطرب الاقتصاد العالمي. في هذه الجملة خطأ وصواب. أما الخطأ فهو تكرار كلما، لأن كلما تريد أن تكون سيدة الجملة فلا تحب التكرار. وأما الصواب فإحياء كلمة جائحة، وهي كلمة فصيحة أهملت. نناقش الجملة مبتدئين من لفظة كلما. من الكلام الشائع جداً أن تتكرر كلمة كلما في الجملة كما هذه الأمثلة: كلما قرأت أكثر كلما تعلمت أكثر، كلما أحسنت للآخرين كلما ازددت سعادة، كلما رأيتها كلما ازداد خفقان قلبي. هذه الجمل خطأ حتى إن كانت شائعة، فالشيوع والانتشار لا يمنحان الخطأ الصحة والصواب. الأداة كلما تحتاج إلى جملة ذات سبب ونتيجة، وتكون تلك النتيجة مرتبطة بالسبب ارتباطا لا انفكاك له ولا مهرب منه. والأداة كلما تأتي في أول السبب ولا يمكن أن تعاد في النتيجة، وإلا تحولت النتيجة إلى سبب بحاجة إلى نتيجة أخرى. وقد جاء في التنزيل العزيز: كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله، ولم يقل كلما أوقدوا ناراً للحرب كلما أطفأها الله. وعلى ذلك جاء الشعر الجدير بصفته، واستمع لقول المتنبي: كلما أنبت الزمان قناة ركب الناس في القناة سنانا. بمعنى أن الناس يسارعون إلى الأذى، فإن صنع الزمان رمحاً ركبوا فيه رأساً مدبباً سناناً ليكون أدعى للأذى وأكثر إيلاماً. ومن الملاحظ أن الفعل الذي جاء بعد كلما في القرآن كان فعلاً ماضياً، لذا قرر النحويون استعمال إذا أو عندما وما أشبه ذلك بدلها حين يأتي المضارع. وجاء الفعل في الجواب ماضياً ومضارعاً كما قال كعب بن زهير: ألا ليت سلمى كلما حان ذكرها تبلغها عن الرياح اللواقح. وقال آخر: كلما زدت إليها نظرا زاد حسنا عند تكرار النظر. ولذا يجب أن تكون الجمل السابقة بصورتها الصحيحة: كلما قرأت أكثر تعلمت أكثر، كلما أحسنت للآخرين ازددت سعادة، كلما رأيتها ازداد خفقان قلبي. أما كلمة جائحة وجمعها جوائح، فهي كلمة من فصيح اللغة العربية، وإن قل تداولها في الإعلام العربي وفي عموم الكتابات الثقافية. الجائحة والجانحة والجامحة والنائحة اشتقاق متداخل المعاني، وأين اختلفت الجذور اللغوية لها. فالجائحة من الجذر اللغوي جوح، الذي له حقل دلالي واحد، هو الشدة والنازلة العظيمة التي تؤدي إلى الاستئصال. تقول: جاحتهم السنة واجتاحتهم، استأصلت أمواله، وهي سنة جائحة جدبة. ومن هذا المعنى جاء قولهم اجتاحت الجيوش. ويبدو لنا أن دقة اللغة العربية حين أوصلت معنى الجائحة إلى معنى الاستئصال، فإنها أومأت إلى أن الجائحة لا يقضى عليها إلا بجائحة مثلها في القوة معاكسة لها في الاتجاه والتأثير. وذلك هو الاستئصال حتى قبل نجاح الجائحة في الوصول إلى أقصى معانيها. فمن أجل أن لا تكون الجائحة قد اجتاحت الناس، فعلى الناس أن يجتاحوها، وهو استعمال ينطبق تماماً على جائحات أو جوائح عدة شهدتها البشرية. فالنزلة الوافدة الإنفلونزا الإسبانية في سنة 1918 مثلاً حصدت عشرات الملايين من البشر، وعلى فرض أن كورونا لم يحصد ذلك العدد المهول بسبب الاحتياطات المتخذة والتطور الطبي، ولأن تلك الجائحة الإسبانية وقعت في أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرة وظروف معسكرات الاعتقال والمعسكرات الحربية، فإن توصيف الكورونا بالجائحة تنبيه قوي لضرورة التصدي له بكل الطرق الممكنة من قبل جميع المجتمعات. ومن دقة اللغة العربية أيضاً أنها نقلت معنى الجائحة إلى كل أنواع الانحراف عن النهج الطبيعي للحياة، كما في انحراف المرء نحو الجريمة، حيث أن هذا الانحراف هو بمثابة اجتياح للأمن الاجتماعي، وكل ظاهرة مضرة هي جائحة، وكل مهلكة جائحة، من برد مفرط أو حر مفرط. فصواب الجملة المذكورة في البداية، كلما ظهرت جائحة اضطرب الاقتصاد العالمي، وقانا الله وإياكم شر الجوائح ما خفي منها بين الجوانح وما لاح في ظاهر اللوائح.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
3: شيء من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساءً.

القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، من برنامجكم محبوبات الرحمن. روى الطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم. كما جاء في الحديث الآخر: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، تقضي له دينا، تقضي له حاجة، تنفس له كربة. إذن إدخال السرور على أخيك المسلم من أعظم وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فمساعدة الناس من الأمور التي كان يفعلها صلوات الله وسلامه عليه، فكان عليه الصلاة والسلام تأتيه الجارية الصغيرة وتطلب منه شيئا فيقول لها: انظري أو اختاري أي مكان وأنا آتيك، وهو سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يأتيه من يأتيه ويطلبه في قضاء دينه، فكان يسعى لهم عليه الصلاة والسلام. وهذا جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه مغموما فقال: ما لك يا جابر؟ فقال: يا رسول الله، أبي قتل يوم أحد وترك لي بنات وترك كذلك ديون. يعني جابر الآن مهموم، ما يعني أبوه مات وترك بنات تحتاج إلى مصاريف وترك كذلك ديون، وجابر ما عنده شيء. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا أتاك شيء يعني من المال فأخبرني. فجاء جابر، جاء إليه يعني شيء من التمر، فقال له عليه الصلاة والسلام: نادي علي أصحاب الديون. فكان عليه الصلاة والسلام يعطيهم حتى قضى الله عز وجل دين عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما. إذن السعي في قضاء حوائج الناس هذه من الأعمال العظيمة. مثلا الآن في وقتنا الحالي مساعدة الناس والأسر المعسرة والأسر الفقيرة مثلا في تسديد فواتير الكهرباء، هذه والله من الأجور العظيمة. نحن الآن نعرف أن الكهرباء صارت يعني ضرورية في حياتنا، ما يعني يكاد أن الإنسان ما يستغني عنها في جميع مناحي الحياة. فتأتي أنت وتدفع هذه الفاتورة عن ذاك الشخص الفقير، فهذا أنت قدمت وأدخلت عليه سرور عظيم. تصور لو أن أسرة في بيت بدون كهرباء، كيف يكون وضعهم؟ كيف يكون الوضع؟ تصور معي هذا التصور، بلا شك أنه سيكون وضع مزري، وضع تعبان، يعني في الحر وبالليل في الظلام الدامس والأبناء والصغار يخافون، ويعني تكون في وضع ما يعلمه إلا الله. فجأة يذهب هذا كله ويكون النور وتكون الإضاءة والحر هذاك يذهب، وهذا كله بماذا؟ ببعض ريالات، ببعض ريالات. يا أخي والله هذا أمر وفعل عظيم جدا يا أخي، ما تتصور. يعني مما قرأت أن امرأة فيها مرض، أجرنا الله وإياكم وجميع المسلمين، مرض مستعصي، مرض سرطان، وقالوا لها الدرجة الرابعة وأخيرة وخلاص، يعني ما في يعني علاج، ليس له علاج. فصارت يعني تكثر من الدعاء والاستغفار والصدقة، فذهبت إلى ملحمة فإذا بعجوز كبيرة، فتذهب إليها: مالك يا خالة؟ تقول لها: أنا يعني امرأة عندي عيال وعندي كذا وما عندي يعني شيء لأشتري لهم. فاشترت لها كم من كيلو لحم وأعطتها لتلك المرأة الكبيرة. المرأة الكبيرة فرحت ودعت الله عز وجل: اللهم إني أتوسل إليك أن ترفع عنها كل بلاء. طيب هذه المتصدقة مسكينة عندها بلاء وعندها مرض، مرض خطير خلاص يقضي على حياتها. فالعجوز هذه دعت الله عز وجل: اللهم ارفع عنها كل بلاء. ما هي إلا فترة وتذهب هذه المرأة المتصدقة التي فيها سرطان وتكشف، فيقول لها الطبيب وهو منبهر، يقول لها: ما فيك شيء، كيف ما فيها شيء؟ يقول لها الطبيب: الفحوصات الأخيرة تظهر أن هذا المرض اللي هو سرطان
قد زال بالكلية. الله أكبر، الله أكبر. لماذا؟ لأنها أدخلت سرور على تلك العجوز، تلك المرأة الكبيرة وهي لا تعرفها. كذلك لو أنك اشتريت لبعض الأسر، يا أخي نحن كلنا نعرف أن ما في حد عندنا إلا وظروف الناس تختلف، فلا بد حد من جيرانك من أقاربك ظروفهم يعني تكون غير مستقرة، يا أخي لو أنك تشتري لهم شهريا راشن معين من بيع من محلات بيع الجملة وكذا، كم يكون لك من الأجر العظيم، كم يكون لك من الأجر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الشخص الذي يمشي ويسعى في قضاء حوائج الناس، حوائج مادية صحية اجتماعية أي إن كان، يقول عليه الصلاة والسلام: ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا. الله أكبر، انظر إلى هذا الفضل العظيم، تمشي في حاجة أخيك المسلم أفضل لك من الاعتكاف شهرا. وأنواع السرور الذي تدخله على الناس ليس هي أمور مادية فقط، وإنما العلم النافع، لسيما العلم الشرعي، من أعظم الصدقات الجارية. كذلك تعطي الرأي وتعطي مشورة، هذه من إدخال السرور. زيارة لوجه الله، الدعاء، إجابة الدعوة، زيارة المريض، المواساة في العزاء، هذه كلها من إدخال السرور على أخيك المسلم. فإذا أدخلت السرور على أخيك المسلم فأبشر بمحبة الله ومحبة الناس ونشر التراحم بين خلق الله. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عباد الذين يسعون في إدخال السرور على المسلمين، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وسلم على نبينا محمد وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

الكريم مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها.
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

لا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.

منشره كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة.

أمه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر.

الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: الصورة المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع،
7: عزيزتي المستمعة،
6: ثاني مقومات التكوين الدرامي بعد التكوين العام هي الشخصية.
7: أيها الأصدقاء، يقوم البناء الدرامي السليم على شخصيات رئيسية ذات أبعاد محددة تعطي تبريراً منطقياً لتصرفاتها التي تمر بها.
6: ولكي يضمن كاتب السيناريو منطقية تصرف شخصياته بما يقنع المشاهد بها، فإنه يبنيها من خلال أبعاد ثلاثة، وهي
7: البعد المادي أو الجسماني،
6: البعد الاجتماعي،
7: البعد النفسي.
6: في حلقة اليوم سنتحدث فقط عن البعدين المادي أو الجسماني والبعد الاجتماعي.
7: يقصد بالبعد المادي أو الجسماني تحديد العناصر الجسمانية والمادية الظاهرية والصفات التي تتميز بها الشخصية، مثل السن والقامة والوجه ولون الشعر والعينين،
6: كذلك المهارات الجسمانية أو الحركية والمظهر العام، وأي أمراض عضوية أو عاهات إن وجدت.
7: أما البعد الاجتماعي فيقصد به تحديد مواصفات البيئة التي نشأت فيها الشخصية أو التي تعيش فيها وقت أحداث الرواية،
6: بالإضافة إلى كافة الظروف الاجتماعية المحيطة بها، مثل مكان الميلاد، الأبوين، مستوى المعيشة، طبيعة العمل أو الوظيفة، الدرجة العلمية والثقافة العامة، علاقته ونشاطه واهتماماته الاجتماعية.
7: في حلقة الغد سنتحدث عن البعد النفسي.
2: الصورة المكتوبة. السيناريست القطرية وداد الكواري.
6: أيها الأصدقاء، من الأقلام الخليجية الدرامية الرائعة والتي تكتب الصورة التلفزيونية باقتدار هي الكاتبة وداد الكواري.
7: وداد عبد اللطيف الكواري هي كاتبة قطرية من مواليد 1967 للميلاد.
6: قبل ممارسة الكتابة بدأت التمثيل في سن مبكرة.
7: من بين الأعمال التي قدمتها الكواري مسرحية الحذاء الذهبي عام 1980،
6: ومسلسل عز الدين القسام عام 1981 بدور خديجة.
7: كما شاركت الكواري في تمثيلية الغرفة عام 1985،
6: وعملت كمدبلجة كرتون في مسلسل حكايات عالمية وغير ذلك.
7: كانت وداد الكواري تشعر بطاقة إبداعية أكبر من التمثيل، فوجدت نفسها في الكتابة بشكل أكبر، فاستلت قلمها وبدأت تكتب الصورة الدرامية بدلاً من أدائها.
6: انتقلت للكتابة التلفزيونية وحققت نجاحاً كبيراً مع الفنان الراحل عبد العزيز جاسم.
7: تميزت أيضاً في كتابة المقالات كما تميزت في كتابة المسلسلات.
6: إنها السيناريست وداد الكواري.
7: اجتمعت في وداد الكواري ثلاث صفات: الأنثى، الممثلة، والكاتبة.
6: هذه التوليفة قلما تتكرر في الأوساط الفنية ولا سيما الخليجية.
7: وداد عبد اللطيف الكواري شخصية فرضت حضوراً فنياً لافتاً.
6: المرأة عندها تجاوزت الخط الفاصل بين الأشياء ومزجتها بالقلق ومساحاته الواقعية.
7: ترجمت بعين الأنثى قضايا الأسرة والمرأة.
6: لقد كانت حاضرة في شخصياتها برهافة حس الممثلة.
7: أما الكاتبة فأضافت للنص رصانة وألقاً استمدته من وحي القلم.
6: أيها الأصدقاء، للدراما وكتابة الصورة التلفزيونية مع وداد الكواري وجه آخر.
7: هذا الوجه يتغلغل في تفاصيل الحياة اليومية كما هي، دون رتوش أو بهرجة زائفة.
6: في دراما الكواري، هموم الإنسان الخليجي تستأثر بعمل تغلب عليه البطولة الجماعية،
7: بينما الشخصيات في تنوعها كفسيفساء المفرودة على سطح التأمل بعين الواقع.
6: إنها ملونة مرصوصة ومتجاورة، ترسم لوحتها الكبيرة أمام المشاهد بعناية فائقة.
7: أدت جدية الدراما التي تميزت بها أعمال الكواري إلى ظهور جيل جديد من الممثلين الشباب، وعودة البعض من المخضرمين إلى الشاشة الفضية بأدوار قديرة.
2: الصورة المكتوبة. السيناريست وداد الكواري.
6: أصدقائنا، يحسب للسيناريست وداد الكواري النقلة البارزة والواضحة في الدراما الخليجية والريادة في إكسابها ثقلاً عربياً ترجمته الجوائز واستطلاعات الرأي.
7: لقد كانت حاضرة دائماً على مائدة رمضان بأعمالها الدرامية،
6: بل أنها أصبحت منذ سنوات جزءاً مهماً من مائدة دراما رمضان،
7: وأضحت ضيفاً مقيماً على الحياة الاجتماعية، وذلك بفضل أعمالها التي ترصد قضايا وهموم ومشاكل المجتمعات الخليجية.
6: قلمها الجريء يوصل رسائل هادفة للناس، وذلك بفهمها الواعي للواقع الخليجي عن قرب.
7: أثارت وداد بأفكارها الجدل على الساحة الفنية الدرامية، وبادت حديث الناس بإبداعاتها مثل عفواً سيدي الوالد وحكم البشر.
6: ثم تميزت في نجمة الخليج وهزت وجدان متابعيها من خلال عندما تغني الزهور، وتوالت مسلسلاتها حتى خادمة القوم.
7: كتبت وداد الكواري صور مسلسلاتها الخليجية وقد لاقت نجاحاً كبيراً جداً، مثل مسلسل حكم البشر، والذي كان يحكي قصة عائلة قطرية تنازع أبناؤها على الميراث بعد وفاة والدهم المتزوج من امرأتين.
6: محور القصة يدور حول عائلة الزوجة الثانية التي تنتمي إلى الجنسية المصرية والمكونة من ابنتها الكبرى التي تعاني من ظلم زوجها وطغيانه وعنفه معها، والابن الوحيد الذي يعاني من قصور عقلي.
7: وتتحمل البنت الثانية مسؤولية أسرتها وتحاول أن تعيشهم عيشة كريمة.
6: هذا المسلسل الخليجي القطري من إخراج أحمد يعقوب المقلة.
8: أول قولوا أنتم من؟
9: افتح الباب ولا نكسره.
8: أنت شرطة؟
9: لا افتح وجع.
8: ياخذك إن شاء الله. هاي المخابرات؟
9: هل مينون بيننا؟
8: إذا أنتوا الإف بي آي ولا السي إن إن؟
9: افتح يا مينون يا الخبر.
8: من وين تعرف اسمي؟ أكيد أنا مشهور.
9: أنا عارف، لأن ذي بيت أبونا يا المشهور يا الثور.
8: بيت أبوكم؟ زين أبوكم مات. إذا أنتوا إخوة لي، بس أنا مبثور، أنتوا الثيران.
9: افتح زين، افتح يا مالك يا حبيبي، افتح.
8: إنزين
9: افتح افتح، روح نادي أمك المصرية، روح.
10: ما لهم حق من الدنيا يدهم عليهم.
11: يا بنتي لا تكبرين السالفة يا نوال، همنا أكبر من هالهم.
10: وليش هم ما احترموا هالهم؟ شايبهم هالحزة.
8: يبون أمي، بس أنا مو ساكت لهم، بعطيهم بوكس عشان هم عندهم شخصية، على بالهم الغير ما عنده شخصية. وبعدين هالدبلش يعطيني كيف؟
10: ايش يقول في امي؟
11: اكيد يا بنتي يا يني عزون، أنا مهما كان مرات أبوه
10: يعزون هالحزة؟
11: أيوة يا بنتي، هذا أنسب وقت. لما عرفوا أن الناس راحوا قوم يعزوا.
12: إحنا نعزيك أنت؟
13: هاتي مفتاح السيايير.
11: أي سيايير؟
13: أي سيايير؟ سيايير أبوي بعد، أي سيايير؟
11: وأنا اللي كنت فاكرة أنكم جايين تعزون.
13: عتشوفي لسه من روحك متأثرة وتصدقين نفسك. أنت أصلا ماخدتها على طمع، والكل عارف كذي، لكن لا تفرحين وايد. ها
12: أحمد، ما هو بوقت هالكلام، وبعدين اللي تحكي والكبار اليهال يسكتون. بس خلاص
7: أصدقائنا، السيناريست وداد الكواري تستمد من القلق روحا،
6: وتحرر الحرف من سطوة الخوف وقيود السكون،
7: كأي غارق في محبرة تمتد بها مساحات الذهول
6: ويسطو عليها قلق الأسئلة،
7: ثم تبعثر الكلمات وتعيد تشكيلها في سيناريو محكم بغية تقديم بعض الحقائق التي تضج بها الحياة.
6: في مقابلة أجرتها دلال العياف مع السيناريست وداد الكواري، سألتها قائلة:
7: عندما تتولد لديك فكرة ما ويبدأ قلمك بالكتابة والاسترسال في مسلسل درامي وترسمين الشخصيات، فمن المؤكد أنك تضعين في ذهنك الفنان الذي ترينه مناسباً للشخصية. هل هناك من خذلك من الفنانين ولم يؤدي ما تعنيه على الورق؟ فماذا تشعرين في تلك الحالة؟
6: حدث هذا فعلاً مرات كثيرة، ووقتها حسب ما تقول أنقهر وأشعر بالإحباط. هذا ما قالته وداد.
7: أصدقائنا، من المسلسلات الكثيرة التي كتبتها وداد الكواري مسلسل قلوب للإيجار.
6: تدور أحداث المسلسل حول أسرة مكونة من 6 أشخاص وخادمة في منزل بمجمع يضم عشرات الفلل.
7: علاقتهم مع جيرانهم مقطوعة تماماً،
6: وتبدأ القصة حين يرفع صاحب العقار قيمة الإيجار ويطالبهم بالدفع مقدماً.
7: يحتج راشد ويلجأ لبقية المستأجرين ليتضامنوا معه، ويتم توكيل محامي يفشل في ضمان حقوقهم، ويعاند صاحب العقار فينهي عقودهم، ويجدون أنفسهم مجبرين على إيجاد مكان آخر.
6: هنا تبدأ الأزمة الحقيقية بغلاء الإيجارات وجشع التجار.
7: تدور بقية أحداث المسلسل لترصد بشكل فكاهي وكوميدي تداعيات الأزمة المالية العالمية، خاصة عندما يقرر راشد الإقامة في قطعة أرض بعيدة، وهنا تحدث مفارقات عديدة.
10: مو على كيفه يبا.
14: شلون مو على كيفه؟ هو صاحب المجمع يا منار، وبإمكانه يرفع الأسعار من غير ما حد يحاسبه.
15: يعني كم؟ 80%؟
16: 45%.
14: يعني يا يبا ندفع 15,500 بدل 10,000؟
15: ول ول ول ول، استخف هذا؟ من يقدر يدفع المبلغ؟
16: يعني يبا رفع الإيجار على الكل ولا بس علينا؟
15: اسمع يا راشد، أنا من رأي تروح حق الجيران تتفق معهم. روحوا لو كلموا.
14: يكلموا من؟ أصحاب العقار ما يقبلون حد ولا حد يقابلهم، لأن عندهم محامين ومحصلين، وبعدين هم يأخذون وما يعطون، أصلا ما عندهم صلاحية غيرون أي شيء.
17: أمك صاجة، إحنا لو رحنا وما قابلنا بيقولون للمستأجرين، وحرام والمبلغ كبير، أكيد إنه بيوافق.
16: يبا الأغنية ما يسمعون غير صوت واحد، صوت الفلوس، أما يكون صوتها خشخشة أو همس.
17: أنتوا لا تشيلون هم، الأمور إن شاء الله كلها بتتسهل، قولوا يا رب.
6: كلاكيت، نهاية الحلقة،
7: إلى اللقاء.
3: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة،
5: الصورة المكتوبة،
2: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعنى.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
1: في تبرير الفقر. لو أنها نائمة، لو كنت نائمة، لو أن غفوة حملتك في محفة الجميلات والفراشات اللامرئية تصطفق فوق محرابك، وأناشيد الغابات تتوارى في أحلامك الوسنانة، كنت باركت نومك لأنه يزرعك وردة حارة في حديقته، لأنه يعصمك في بلاغته من لغو الصحو، لأنه يتورد بك ويعطر معناه ويفشيك قبله. لو أن النوم أخذك من جهة المباشرة القريبة كنت استيقظت بك في سكر المائدة الباذخة البعيدة. لو أن النوم حملك على ضفة أقماره كنت انتشرت بك في الزرقة مرقة بالضوء والنجوم. لو أن النوم غطاك بشراشفه الناعمة كنت أنزلت يمامتك النورانية في قلب الثمل. لو أن النوم داعبك في مراتبه ومنازله وسلالمه كنت مجدت النعاس والوسن والكرى والغمض والإغفاء والرقاد والهجوع. لو أنني فقدتك لأنك مستسلمة لمكائد النوم كنت أرهفت أذني لأحلامك المقدسة وأوقدت شمعة عزاء الجميل في الفضاء الجليل. نامي هناك ريثما أتحدث إلى النهر عن غريزة الأزهار البيضاء التي تتناثر أسرابها حول شعرك المسترخي، وريثما أتحدث للنسائم التي تحتك بمفاتن الروح عن قدرة المتطاولة حد الادعاء الأهوج على الانحناء على جبينك الناعس في الضفة اللازوردية. لو أنها نساءة، لو أنها نساءة، أغبط الحرير الذي يتهجاك، أحيي سفر أنفاسك التي تتشبث بالظلال، ألثم القوة التي تنسج نسيانك البريء واللامتعمد، نسيانك الفطري الذي رضعته غريزتك الصلدة. أخلو عليك هبات أعذاري، ألمس فيك ما أتوق إلى لمسه في ديدني وفي طاقة المشتهى. أقرأ عليك الآن سورة الغفران لأنك لم تكوني خطاءة، ألثمك في ينبوع السهو لأنني مريض بك وبي، أكترث لتهجد المزمن العضال في عد الرحيق الذي ينتظرني في القطار الأخير. أميل مثل غصن إلى شرقك حين أبحث عن غربك ولا أجدك فيه، تنفتحين لي مثل رمانة على جنوبك حين يرتطم قلبي بالضياع في الشمال الخلو من شمائلك. أحضنك على جسر النسيان حين انتبهنا على عتبة السر، وكيف أننا عدنا إلى البيت بسلة خالية وقد قصدنا أن نملأها بالرطب. وعلي أن أتذكر الآن أنني قد نسيت قلبي ذات ليلة في قلبك منتفضا بالجنون والحرائق الحلوة. علي أن أتذكر أنك ناولتني الخيط الصغير الذي يفزع المتاهات. لو أنها ملولة، تخضين السقاء ولا تكترثين إلا بالخض دون اللبن، وذهبت كثيرا ولم تعبئي بالوصول والموت، وتتمشين وحيدة في الحقل البعيد مسحورة بالعزلة، وتهوين من علٍ وأنا أتلقفك بأشواقي، وشعرك منحل في السأم والذكرى المبعثرة، وشهواتك محطوطة على الطاولة ومؤجلة للعيد الكبير، وثلاثة أرباع الفصول قد تصرفت بها ممحاتك، ومتدثرة بخصال الملولين مثل طيف حاد وخاطف وخارقة في الولع. ورغم ذلك فإن كأسنا المشترك أنا وأنت يضمر اللوح والكرسي والقلم، ورحلتنا مشرعة، ومشينا يتحرق لموسيقى، وعزلاتنا تتشهى، وكل منا ينقذ الآخر من الهاوية، وطعامنا اللذيذ أن نقتحم هذا الحبل المازح، وسلافنا أن نسوف وأن لا نفيض من الجرار، والفصل سيأتي لا محالة، والملول شاعر العالم، والأطياف ألعابنا النارية، والأشواق حمامنا الزاجل. لو أنها مسافرة، أقف أمام الميناء لأنك قد تكونين مسافرة على وشك أن يراودها الحنين نحو البر. أقتعد كرسيا في صالة وصول المسافرين في المطار، أتلهى بمضغ شطيرة وتصفح جريدة، متلهفا للضربة الحالمة، أرفع رأسي في الفضاء الطلق، في الليل المكدس بالنجوم صوب الطائرات العبثية، تقتادني الخيوط التي أعرف والتي أجهل صوب ارتطام مر. أتذكر كيف أننا اتفقنا أن نلتقي هنا والتقينا هناك، أتذكر ذلك المطار وأنا أحمل النهر بين يدي وأكرع الحب، أتذكر الميتات والحيوات التي مرت على رأسي بسبب فتنة ينابيعك، أقهقه أحيانا كأنني ألعب أو أهذي، أتذكر في ذكرى السفر الكتاب الذي ليس لي والذي أضعته في إحدى البلدان، والكتاب الآخر الذي نسيته على الحاجز الصخري في إحدى الموانئ، أتذكر جمرة أسفارك وضياع الأكيد، أتلعثم في غبن العالم ولوعاته، ومع ذلك أدرك أنك تأتين لي وترفعين رأسي في الظما، وأدرك أنني مسافر وإياك في الرحلة ذاتها. في تبرير الفقد،
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى،
1: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعا
1: في رحلة المثابرة والإبداع،
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم محمد إبراهيم لالي صاحب إكس بي جيم ستور، مختص في بيع ألعاب الفيديو وملحقاتها. حاب أشارككم قصتي وكيف تحول مشروعي من فكرة إلى واقع ملموس. بديت مشواري حالي كحالي شاب عماني يطمح للحصول على فرصة عمل ويكون نفسه. اشتغلت في عدة مجالات وكنت أقبل بأي شغل أحصلها حتى وإن كان المقابل بسيط، لأني متأكد في كل تجربة بستفيد منها. وواحدة من التجارب اللي ساعدتني واجد وخلتني أفكر أبدأ في تجارتي الخاصة وشغلي في محل مواد البناء، لأن اشتغلت فيها كل شيء من تسويق وترتيب وحتى تنظيف. هذا الشيء خلاني أفكر دائما أبدأ مشروع الخاص، لكن كل أفكار اللي جاتني مشاريع كبيرة وتحتاج رأس مال كبير، وهذا كان يعيقني. وفي مرة حضرت ورشة رواد الأعمال وطلعت منها وصار عندي قناعة، أول مشروع لازم شيء بسيط، إذا خسرت تكون خسارة بسيطة. وبعد تفكير وعدة أفكار اخترت هذا المشروع بسبب شغفي بالألعاب واهتمامي بهذا المجال. بعدها قلت فكرتي حال الأهل والأصدقاء وحصلت منهم الدعم والتشجيع، منهم من حفزني بكلامه ومنهم من ساعدني في اختيار الاسم والتصميم، وكان هذا دافع قوي لي عشان أبدأ في أول خطوة.
2: شرارة الحلم قد تصبح وهجا من الإبداع وتلامس واقع الشباب، لأنهم أساس التنمية والعنصر المهم لبناء مستقبل الوطن. نستطيع.
3: مارس 2022 بديت في أول خطوة، فتحت حساب انستغرام بديت أعرض منتجات، وبعدها فتحت في السوق المفتوح. وأول طلب يعني كان من السوق المفتوح، بعد ما أكد طلبة اشتريت اللعبة المطلوبة ورحت أوصل له واستلم الطلبة، وكانت أول فرحة. وبعدها دخلت اليوتيوب أتعلم كيف أستخدم انستغرام، كيف أروق الحساب لتسوي إعلان مدفوع للألعاب الجديدة اللي توفت في السوق، وبدأ تجيني طلبات، وكان بعد ما حصل على تأكيد الطلب أشتري اللعبة وأبيعها بفائدة واجد بسيطة. وكان تحدي وهدفي أي زبون يشتري من عندي يرجع مرة ثانية يشتري من عندي. كنت أوصل الطلبات بنفسي في مسقط، أي طلب يجيني أحاول أخلصه في أسرع وقت، وكان في تعب بس هدفي ما يخليني أهتم للتعب، لأني متأكد مع الوقت بنسى كل التعب من أشوف النتيجة. بعدها حصلت على وظيفة وصرت أوازن بين عملي وتجارتي، وعرفت وش المطلوب في السوق، وكان برأس المال الصغير اللي عندي أشتري أغراض بسيطة وخليهم عندي في السيارة. وكان لما تجيني طلبات واللي حاب يسلم كان يجي موقع عمل يستلم، وطلبات توصيل كان يجي مندوب يسلم ويوصلها.

0: أجمع جزء من راتبي لتكوين نفسي، ولكن قررت أستثمر المبلغ في تجارتي. بديت أوفر منتجات متنوعة وأصور، وصار فرق أكثر لما أعطيت كل طاقتي لتجارتي. صرت أشوف نتائج أفضل، وكنت أصرف لي راتب شهري 150 ريال، وباقي الإيرادات أجيب فيهم أغراض أكثر. وعلى نهاية 2023 خليت أهداف لسنة 2024، وأول تطور لي واللي ساعدني واجد لما فتحت موقع إلكتروني. لما أي شخص استني على الألعاب المتوفرة كان صعب أرسل للمتوفر وياخذ مني مجهود، وصرت أرسلهم الموقع يشوف المتوفر والأسعار.
1: نستطيع طريق النجاح قد تتعثر مساراته وقد يبدو متعرجا، لكن العقل المفكر والواعي يهيئ الفرص ويمهد الطريق. نستطيع
0: فكر في المستقبل، من أروح أتقدم للزواج ما أقول ما أشتغل من البيت، لازم يكون عندي موقع عمل. وهنا صرت أفكر أنه لازم أتوسع، فتحت محل والحمد لله مساعدة الأهل ودعمهم فتحت المحل في بداية 2025، وحصلت الموظف المناسب ملم في الألعاب وعنده خلفية ولبق، وهو ساعدني في النجاح والاستمرار، والحمد لله صرت أشوف فرق أكثر وزباين جدد. والحين في 2026 سنة قوية بالنسبة لي، ولازم استغل بأفضل صورة، لأنها بتكون سنة استثنائية من ناحية الألعاب، ألعاب قوية وتنزل منتجات وايد كثيرة، وشي خطط أوفر براندات عندنا في عمان ما متوفرة. إن شاء الله شغال على هذا الشيء، وعندنا أهداف لسنة 2027 و28 بنتوسع أكثر داخليا وننتقل إلى موقع أفضل وأكبر إن شاء الله بإذن الله. وحاب أشكر الشركاء النجاح، الوكلاء والموزعين وشركات الشحن، وحاب أشكر الأهل والكل من دعمني. وحاب أقدم نصيحة للشباب اللي حاب يبدأ في مشروعه، إن لما تريد تسعر المنتجات لا تسعر سعر أقل من السوق، حاول نفس سعر السوق أو أقل مبلغ بسيط اللي يجذب الزباين. إذا بتنزل سعر مرة كبير لأن المنافسين ناس قديمين وأفهم منك، فإذا بتنزل يقدروا ينزلوا يعني أكثر منك وتتحبط أنت بعد ما بتشوف نتيجة اللي تسعدك. وحاب أشكر شركاء النجاح، الزبائن اللي دعموني ومستمرين معنا من 2022، وأنتوا اللي ساهمتوا بوصولي في هذا المستوى، وإن شاء الله ما بخيب ظنكم وأكون قد توقعاتكم إن شاء الله.
1: نستطيع في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
2: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
2: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

مستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار، الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة. واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، وطهران تؤكد صمودها أمام الضغوط الأمريكية. الصين والأردن تدعوان في بيان مشترك إلى ضبط النفس والحفاظ على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. استشهاد فلسطيني وجرح آخرون جراء غارات إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف جنوب لبنان. الملتقى العلمي للتاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي يستعرض المقومات التاريخية والثقافية والسياحية وصون الهوية الثقافية. 30 مشروعا استثماريا بنحو 26 مليون ريال عماني في مجال الأمن الغذائي بولاية سنين بمحافظة البريمي. 239 مليون ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي في مدينة سمائل الصناعية. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بلاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصباح الخير يا بلادي، صباح النور والعز والإباء. ومن منبر إذاعة سلطنة عمان صبح عليكم مستمعينا بصباح يليق بكم وأيضا يليق باستماعكم. تحية للجميع ورحلة صباحية في صباح الثلاثاء تجمعنا من الآن ولغاية التاسعة صباحا. أكيد أسبوع قصير للغاية، منتصف الأسبوع وغدا نهاية الأسبوع، وأكيد كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف على سيدة أفضل صلاة والتسليم. وتحية طبعا للجميع عبر أرقامنا على 724-42010، وتحياتنا لكم أينما كنتم مستمعين. أكيد بمناسبة المولد النبوي الشريف يوم الخميس يصادف إجازة رسمية، أكيد نتمنى لكم أوقات طيبة إن شاء الله. ربما الإجازة التي تصادف نهاية الإجازة الصيفية مع بداية العودة للمدارس. نتمنى لكم أكيد دروب آمنة، خاصة المرابطين لنا عبر راديو السيارة، توصلوا لمقاصدكم إن شاء الله بالسلامة. هذه تحية فريق العمل في الإخراج المايسترو هزاع الراسبي، وطبعا في التنسيق والمتابعة تحية لطلهاء العويسي، وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي، وصباحكم خير.

صباح النشاط مستمعينا، صباح البهجة، صباح الابتسامة، صباح التفاؤل، وأكيد صباح الحياة. تحياتنا طبعا لأبو حكيم عبد الله الدبدوب، يقول بمناسبة ذكرى ميلاد سيد البشر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكر لكم البلدان والمدن الكبرى التي أقيمت بها صلاة الجمعة بعد توسع الدولة الإسلامية زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والبحرين واليمن والبصرة والكوفة وعمان، ومقرها صحار وبلاد الشام ومصر. وللعلم سميت صحار بسبع المدن لأنها سابع مدينة تقام بها صلاة الجمعة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شكرا لك يا أبو حكيم، وشكرا لهذه المعلومات. أيضا تحياتنا لعبد الله بن علي الهنائي ولكل مستمعينا طبعا في بهلة. أيضا تحياتنا للأسمر العماني، يقول صباح الخير يا بلادي، وبارك لأسرة برنامج صباح الخير يا بلادي وللمغردين والمستمعين والشعب العماني الأصيل بحلول مولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، عاده الله على الأمة الإسلامية وعلى صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه بكل خير وعافية، وأن يحفظ الله علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم آمين. تحية لك يا الأسمر. تحياتنا أيضا لسعيد بن عزيز الهشامي، تحية لك فتحية ولمخرج البرنامج ولمستمعينا. نسأل الله أن يحفظ بلادنا بقيادتنا الحكيمة للسلطان هيثم حفظه الله ورعاه. تحياتنا أيضا لمسعود العوايد من ظفار ومن قبقات، الأجواء غير، وطبعا يقول تمشاية جميلة جدا، أتمنى لكل سائح الاستمتاع بأجواء المحافظة. بلا شك يا مسعود، تحياتنا اللي عايشين جو الكشتات من غبشة الصباحات خاصة في ظفار. أبو ليان السعيد يقول هناك رحيل نختاره وهناك رحيل نجبر عليه، وما بين الرحيلين قلوب تحيا وقلوب تموت، سلام لمن أجبرتنا الحياة أن نمضي بدونهم، وهم في القلب لا يزالون أجمل حكاية. صباح الخير لكم ومنكم الخير، وتحية طيبة لكم فتحية وللمخرج المتألق ولجميع طاقم البرنامج، وتحية لأم ليان. بلا شك مستحيل ننسى أم ليان، شكرا لك يا أبو ليان. تحية أيضا لناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي، ويهنئ الجميع بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونسأل الله أن يملأ قلوبنا بمحبة نبيه الكريم، وأن يرزقنا الاقتداء بسنته والسير على نهجه، وأن يجعل أيامنا عامرة بالسكينة والرحمة. كل عام وأنتم بخير، عده الله علينا وعليكم بالخيرات والبركات، وجعلها نورا في القلوب وسعة في الأرزاق وطمأنينة في النفوس. تحية لمحمد بن ناصر الزهيمي، يقول كل عام وأنتم إلى الله أقرب وبنهجه أحرص وبسنته العطرة متمسكين. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، والأمة الإسلامية في خير ونعمة وحب ورحمة وسلام وازدهار. موجود حاليا في صلالة، وتحية لكم مع هالأجواء المعتدلة العليلة الباردة والرذاذ المتقطع والأمطار الخفيفة. تحية لك يا طبعا نبيل المطلعي، يقول حاول أن تعيد ترتيب حياتك مجددا وتطلع إلى تلك الأماكن التي لا تزورها إطلاقا في أعماقك، أوصل إليها شيئا بدلا من تطفلك على خصوصيات الغير ونبش أماكن لا تعنيك. شكرا لك يا نبيل. محمد العاصم يقول اللهم إنا نسألك راحة المتقين وسعادة المؤمنين ودعاء الصالحين وأجر الصابرين، وأن تغفر لنا ولوالدينا. وتحية لي أبو مياسين، وأيضا لأبو وصايف خالد الرواحي، وتحية طبعا لسليمان أو سالم سليمان العاصمي. تحياتنا لك يا سالم، بس
رسالة جدا طويلة، يا ريت تختصروا بعض الرسائل. تحية أيضا لمحمد العبدلي، وأيضا تحية لسالم الخروصي، وتحية أيضا لأبو فهد الهطالي يقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، تحية لكم من ولاية الحمراء. تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وما أعرف إذا كان عندكم فكرة عن الحلوى المسقطية، كيف أصبحت الحلوى المسقطية جزءا من التراث الماليزي. بعد الفاصل في صباح الخير يا بلادي.

مسقط. وتحية لرسائلكم الصباحية مستمعينا على 7244-2010. وكنا نتساءل كيف أصبحت الحلوى المسقطية جزءا من التراث الماليزي. أكيد حكاية لامتداد الحضور العماني. ويكشف تاريخ الملاحة العمانية مستمعينا أن السفن التجارية لم تنقل فقط المنسوجات والتوابل، بل حملت الهوية العمانية إلى الشرق الأقصى، متجليا ذلك في الحلوى المسقطية الحاضرة في المطبخ الملاوي أكيد الماليزي، ليتحول هذا الطبق إلى جزء أصيل من التراث الملكي والشعبي في ماليزيا، حتى غدت أصوله موضع تنازل وأيضا موضع تنازع وتأويل ثقافي. تألق الوصفة العمانية للحلوى المسقطية بين النخب. وتاريخيا يقال أن الحلوى المسقطية وصلت إلى ماليزيا بين القرنين 19 و20 عبر الموانئ والمصانع، وأسهم التجار في انتشارها. رغم محاولات تطوير وصفات محلية أسهل، ظلت الوصفة العمانية تمثل المذاق الأجود والأعلى قيمة، وذلك بفضل مكوناتها الخاصة الزعفران، ماي الورد، العسل العماني، مما جعل الحلوى المسقطية منتج موسمي باهظ الثمن يقدم في أرفع المناسبات الماليزية. والحلوى في بلاط السلاطين. أكيد الحلوى المسقطية الملاوية تستغرق إعدادا شاقا. تخيل يعني تحتاج إلى نقع الدقيق 3 أيام، والطهي يحتاج إلى 4 ساعات على الحطب، وأيضا تحتاج إلى مقالي برونزية. تجاوزت مكانتها المطبخ الشعبي إلى التقاليد الملكية، إذ قدمتها الأسرة الملكية لسلطنة جوهر عام 2017 ضمن هدايا مهر زفاف ملكي، وبوصفها طبعا رمزا للثراء الثقافي والتقاليد العريقة. وطبعا هناك شراكة لحماية هذا التراث، باعتبار الحلوى المسقطية بمثابة كبسولة زمنية حية تحفظ التطور التاريخي والنكهة العمانية الأصيلة في جنوب شرق آسيا، لكنها تواجه خطر الاندثار، ما دفع إدارة التراث الماليزي لإضافتها ضمن الأطعمة المهددة بالانقراض. وطبعا حفظ الحلوى المسقطية يتطلب أيضا تفعيل شراكات ثقافية واقتصادية مستدامة بين سلطنة عمان وماليزيا لحماية التراث الغير مادي والمادي والاعتزاز التاريخي المتبادل بين البلدين. طبعا مصدر هذه المعلومات مستمعين هو كتاب عمان في الذاكرة الماليزية. أكيد الحلوى العمانية حاضرة في مناسباتنا المختلفة الوطنية والدينية والاجتماعية حتى المهنية، الحلوى حاضرة، وهي ليست مجرد ثقافة عمانية، هي أيضا امتداد تاريخي مع حضارات وثقافات أخرى مثل ماليزيا. وصباحكم خير حلوى وسكر.

يسعد صباحاتكم بيك الخير مستمعينا، تحية لرسائلكم وشكرا لكم للتواصل الجميل. تحياتنا طبعا لصاحب الرقم 5647، يسعد الله صباحكم كل خير وطمأنينة. تحياتنا لك ويا ريتك ذاكر اسمك. يقول صوتك اليوم خفيف، ألف سلام الله يسلمك، والله اليوم بعده أحسن عن أمس، شكرا. تحية أيضا لناصر بن سليمان العلوي أبو مشعل، يسمعنا من ولاية ينقل، صباحكم همة ونشاط، يوم جديد في خدمة وطننا العزيز سلطنة عمان، بسم الله توكلنا وإليه المصير، صباحكم جميل، شكرا يا أبو مشعل. أيضا تحياتنا لخميس السرحاني، كل شروق يهمس لنا، لا يوجد ليل بقي إلى الأبد ولا تعب استمر دون نهاية، لذلك ابدأ يومك بيقين جميل واترك للأمل أن يقود خطواتك، صباحكم خير. وتحية لأهلنا في ولاية المضيبي، وتحية أيضا لخالد سليمان العاصمي، يقول كم هو مضحك من يستخدم نجاحه لمعاقبة الآخرين، كلما حصل على شهادة أو منصب أو مال أعاد فرز أصدقائه واستبعد من يظن أنهم لم يعودوا يليقون بمكانته الجديدة، يحسب المسكين أنه يصعد بينما هو يهبط ويضيق العالم من حوله. تحياتنا لك يا خالد، والله بعض المواقف فعلا قد تكشف معادن الناس. مستمعينا، ما الذي يحدث في بحر عمان؟ بالمختصر إيش صاير في بحر عمان؟ أكيد سمعت مؤخرا بقصة ناقلة تحمل قرابة 800 ألف برميل من النفط وصلت أضرارها إلى بحر عمان وسواحلها. طبعا منذ شهر تقريبا بلغ طاقم ناقلة النفط كارولين برينجي عن مشكلة خطيرة بعد تعرضها لحادث قرب اليمن، وبعد أسابيع جنحت الناقلة قرب جزر الحلانيات في ظفار. طيب إيش كانت تحمل الناقلة؟ كانت تحمل تقريبا 800 ألف برميل من النفط، وكانت في طريقها من روسيا إلى آسيا، وبعد جنوحها بدأ النفط يتسرب إلى البحر. طيب ليش الموضوع خطير ومؤخرا تم تداوله في وسائل الإعلام العمانية، سواء كان من قبل هيئة البيئة أو من شرطة عمان السلطانية أو من هيئة الدفاع المدني والإسعاف والجهات المعنية؟ الموضوع خطير لأن النفط ما وقف عند مكان الناقلة، مع الرياح والأمواج وحركة البحر توسعت البقعة النفطية ووصلت إلى أجزاء من الساحل العماني، تحديدا قرب محمية جزر الحلانيات الطبيعية. هالمنطقة غنية بالحياة البحرية ومنها السلاحف والطيور والحيتان الحدباء العربية المهددة بالانقراض. طيب مؤسساتنا الحكومية كيف تعاملت مع الحادثة؟ فعلا مستمعين جهود جبارة للجهات المعنية في سلطنة عمان في التعامل مع الحادثة. بدأت الجهات المختصة بمتابعة الوضع، الاستجابة للحادثة، الاستعانة بخبرات متخصصة، استخدام الأقمار الصناعية، الرصد الفني لمتابعة انتشار التلوث، وبدأت عمليات إنقاذ الناقلة والحد من تسرب النفط. السؤال مستمعينا، 800 ألف برميل نفط إيش ممكن تسوي لنا لو حولناها إلى طاقة؟ خلونا نتكلم بلغة الأرقام. 800 ألف برميل من النفط تكفي لشحن هاتف ذكي لأكثر من 90 مليار مرة. أيضا 800 ألف برميل من النفط تكفي لقيادة سيارة كهربائية لمسافة تقارب 7 مليارات كيلومتر.
وأيضا تكفي لتشغيل جهاز بقدرة 500 واط لأكثر من 300 ألف سنة من التشغيل المتواصل، يعني مثل أجهزة الإضاءة. وبلغة الأرقام 800 ألف برميل من النفط كافية لإنارة منزل واحد لمدة 3 مليون سنة. وأيضا تشغيل جهاز التكييف المنزلي 150 ألف منزل لمدة سنة كاملة. طبعا هالأرقام ما دقيقة 100% مستمعينا، لكنها تقريبية، وهي كمية هائلة من الطاقة لكنها في البحر ممكن تتحول إلى خطر كبير على البيئة والحياة البحرية والسواحل. وفي هذه الأيام المباركة وفي صباحاتنا المباركة على هذا الوطن العزيز، نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا عمان ويحمي بحرها وسواحلها.

عطروا الكلام، عطروا الكلام.

0: إن الله لا يمسك عنا فضله إلا حين نطلب ما ليس لنا أو ما لسنا له. مصطفى صادق الرافعي. إن أظلم الناس لنفسه من رغب في مودة من لا يراعي حقه. محمد بن إدريس الشافعي.
1: عطر الكلام.
0: كنت أؤمن طيلة حياتي أنه من الخير للمرء أن يكون شيطانا في أفكاره ويتعامل كملاك، من أن يكون ملاكا في أفكاره ويتعامل كشيطان. أحمد خالد توفيق.

أنصحك أن تمعن النظر فيما وراء السطح الخارجي، سوف تكتشف أن الذين كنت تعتقد أنهم سعداء هم أقل سعادة مما كنت تتصور، وأن الذين تعتقد أنهم بؤساء هم أقل بؤسا مما كنت تتوهم. غازي عبد الرحمن القصيبي.

إن العبقري النادر هو الذي يجمع بين العقل والجنون، وبين السعي والكسل، وبين الإرادة وألا مبالاة. ونود أن نقول إضافة إلى ذلك أنه يتصف بالتفكير الفطري والمدني معا، وربما صح القول بأن العبقرية هي اجتماع النقائض في شخصية واحدة. علي الوردي. وفرز النفوس كفرز الصخور، ففيها النفيس وفيها الحجر، وبعض الأنام كبعض الشجر، جميل القوام شحيح الثمر، وبعض الوعود كبعض الغيوم، قوي الرعود شحيح المطر، وكم من كفيف بصير الفؤاد، وكم من فؤاد كفيف البصر، وخير الكلام قليل الحروف، كثير القطوف بليغ الأثر، وكم من أسير بقلب طليق، وكم من طليق كواه الضجر، ولو لم تهز الرياح الزهور لما فاح عطر ومات الزهر. يسعد الله صباحكم بكل خير.

تحية لكم مستمعينا، دقائق تفصلنا عن رأس الساعة القادمة وأخبار السابعة صباحا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا لكل المنضمين على السامع فيها اللحظات، وتحية لرسائلكم الجميلة على 7244-20-10. وأكيد كل عام وأنتم بخير مستمعينا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أنوار النبوة تشرق في قلوبنا، وفي ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على حوضه الشريف، وكل عام وأنتم بخير. تحياتنا طبعا للجميع، تحياتنا لأبو أيمن. يقول أبو أيمن: نحن لا نحيي ذكرى المولد النبوي، بل أن مولده هو الذي يحيي فينا القلوب. صلوا على من كان مولده ربيعا للأرض ونورا أضاء دروب القلوب ورحمة للعالمين. اللهم آمين. تحياتنا أيضا لإبراهيم البحري، يسمعنا من صحار، تحياتنا لك. وأيضا تحية لأبو المنذر سيف الكلباني من موقع الامتياز بجبال، تحية لجنود الصحراء، شكرا لك يا أبو المنذر. أيضا من محافظة الظاهرة أبو سلطان الغافري يقول: تحية لك فتحية وسلامات، الله يسلمك. يقول: اللهم اجعل صباحنا صباح خير وبركة، واحفظ عمان وأهلها، ووفق الجميع لما تحبه وترضاه، وارزقنا وإياكم الصحة والسعادة وراحة البال. أيضا صباح الخير لأبو هاني يستمع

لنا من صحار. تحية أيضا لسيف العوفي، يقول كل عام وانتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. تحياتنا أيضا لعبد الملك، يقول بمناسبة ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد، نسأل الله أن يملأ قلوبنا نورا وأيامنا بركة وحياتنا رحمة وسلاما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحياتنا لكم مستمعينا، وتحية أكيد لكل من ثبت الموجة معنا، خاصة المرابطين لنا عبر راديو السيارة، من لكم دروب آمنة إن شاء الله. مستمرين لقرب التاسعة، لكن أكيد استوديو الأخبار وأخبار السابعة صباحا مع الزميل الإعلامي أحمد الكلباني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. شكرا للزميلة فتحية الخنبشية، وننتقل بكم إلى الفترة الإخبارية الأولى، نستهلها بالعناوين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة. واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، وطهران تؤكد صمودها أمام الضغوط الأمريكية. تواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مساعدات جديدة لكييف بأكثر من 6 مليارات يورو. إلى التفاصيل. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، رعى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع قراءة السيرة النبوية الشريفة بقاعة المولد بقصر العلم العامر بمناسبة الذكرى الزاكية لمولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حضر المناسبة عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار القادة العسكريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية بسلطنة عمان وعدد من أصحاب السعادة. أعلنت الولايات المتحدة بشكل رسمي فرض عقوبات اقتصادية على إيران في إطار ما وصفته بأكبر هجوم مالي على الإطلاق. وخلال مؤتمر صحفي قال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي إن العقوبات الجديدة تشمل 60 مؤسسة وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط، بالإضافة إلى عقوبات أخرى محتملة تستهدف الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن. وذكر وزير الخزانة الأمريكي أن الدول التي تتعامل اقتصاديا مع إيران ستكون أمام مهلة زمنية محددة لإغلاق الأنشطة التي حددتها واشنطن، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب يجري اتصالات هاتفية مع قادة عدة دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تحتمل وطأة العقوبات الاقتصادية الجديدة. في المقابل قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن حملة الضغط الاقتصادي على بلاده سوف تفشل، موضحا بأنه لا جدوى من تجربة أساليب ثبت إخفاقها خلال سنوات العقوبات التي ما زالت مفروضة على بلاده. واتهم بقاء واشنطن بمعاقبة المواطنين الإيرانيين العاديين، مشيرا إلى أنهم من يتحملون العبء الأكبر لهذه العقوبات. وفي السياق ذاته تتواصل الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، حيث وصل إلى طهران قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وذلك لتعزيز جهود الوساطة والوصول لحل دبلوماسي بين الجانبين. وذكرت مصادر إعلامية أن قائد الجيش الباكستاني استبق زيارته إلى إيران بإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه سيلتقي خلال زيارته بعدد من المسؤولين الإيرانيين. من جانبها دعت الصين الولايات المتحدة وإيران للتصرف بعقلانية وضبط النفس، وحذرت وزارة الخارجية الصينية من أن العقوبات وأساليب الضغط لا تساعد في حل القضايا، مشيرة إلى أن بكين تراقب التطورات عن كثب وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة. في خبر آخر، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء غارات وقصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة. وذكرت مصادر طبية أن شخصا استشهد وأصيب آخرون في قصف من مسيرة للاحتلال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد طفل إثر قصف للاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع. ووقعت أضرار كبيرة في الممتلكات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مسجداً بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأصيب عدد من الفلسطينيين في القصف على مدينة دير البلح وسط القطاع. قتل شخصان وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، وأوضحت مصادر لبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت شابين كانا يستقلان دراجة نارية، ما أدى إلى وفاتهما على الفور، إضافة إلى وقوع إصابات لأشخاص بالقرب من مكان الاستهداف في بلدة كفر رمان. أعلنت أوكرانيا مقتل 3 أشخاص في هجوم روسي على مدينة خاركيف، كما أعلنت كييف التصدي لهجمات بطائرات مسيرة على عدة مدن. من جانبها أعلنت روسيا مقتل 2 وإصابة 7 أطفال آخرين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مركزاً للأطفال بجنوب روسيا. وقالت موسكو إنها تصدت لهجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية في مدينة نيفينوميسك التي تعد منطقة رئيسية لإنتاج المواد الكيميائية إلى جانب منشآت صناعية أخرى. في غضون ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا بأكثر من 6 مليارات يورو، وذلك بالتزامن مع تواصل التصعيد العسكري بين القوات الروسية والأوكرانية. في غضون ذلك جدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعوته دول العالم لدعم بلاده في مواجهة روسيا، وذلك خلال احتفال أوكرانيا بذكرى استقلالها 35. وأعلن الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا بأكثر من 6 مليارات يورو، وذلك بالتزامن مع تواصل التصعيد العسكري بين القوات الروسية والأوكرانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات والصلب القادمة من كندا إلى 50% اعتباراً من الأول من يناير 2027 عقب تعثر المفاوضات التجارية بين البلدين. ودعا ترامب الشركات إلى نقل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية، منتقداً ما وصفه بالحواجز التجارية التي تفرضها كندا على المنتجات الأمريكية، وأشار إلى أن العجز التجاري الأمريكي مع كندا يبلغ نحو 60 مليار دولار. توفي ما لا يقل عن 30 شخصاً وأصيب 22 آخرون جراء انهيار أرضي بعد هطول أمطار غزيرة على العاصمة الغينية كوناكري، وأفادت السلطات أن الحادث وقع في حي دار السلام بمنطقة جابيسيا وتسبب في انهيار العديد من المساكن، حيث تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات انتشال الجثث. نظمت هيئة البيئة حلقة عمل حول مشروع إعداد خطة التكيف الوطنية مع التغير المناخي بمشاركة عدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة، وتسعى الحلقة إلى دعم المراحل النهائية لإعداد خطة وطنية متكاملة للتكيف مع التغير المناخي، بما يعزز قدرة القطاعات والمجتمعات على التعامل مع المخاطر والتأثيرات المناخية الحالية والمستقبلية.
1: تعمل سلطنة عمان على إعداد خطة وطنية للتكيف مع التغير المناخي بهدف تعزيز الجاهزية والحد من آثاره على مختلف القطاعات. وعلى ضوء ذلك نظمت هيئة البيئة حلقة عمل في محافظة مسقط بمشاركة عدد من الجهات الوطنية لمناقشة نتائج المشروع وتحديد الأولويات والتحديات والاحتياجات اللازمة للتكيف مع المخاطر المناخية.
2: الدكتور مالك بن محمد بن حسن الوردي، أستاذ مشارك ومدير مركز الدراسات والبحوث البيئية في جامعة سلطان قابوس. سلطنة عمان معرضة إلى الكثير من آثار تغير المناخ، خاصة لما نتكلم عن زيادة في درجات الحرارة، العواصف المتطرفة، الأعاصير، الجفاف، التملح المياه خاصة لما نتكلم عن تداخل مياه البحر في سهل الباطنة خاصة. فهذه الأشياء اللي عمان تتعرض لها تحتاج إلى خطة وطنية للتكيف مع هذه الآثار.
3: مهبة علي البلوشي، مديرة دائرة التخفيف بالندب هيئة البيئة. هذه الورشة استكمالا لمشروع إعداد خطة التكيف الوطنية والتي يتم إعدادها بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. راح تستمر لمدة 3 أيام. في اليوم الأول راح نستعرض أهم نتائج المشروع واللي راح يتم مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك راح يتم استعراض اليوم الثاني والثالث أهم سيناريوهات التغير المناخي التي تم إسقاطها على القطاعات التنموية ذو أهمية أو متأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية.
1: وتسهم حلقة العمل في توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين المؤسسات تمهيدا لإعداد خطة وطنية تدعم التنمية المستدامة وترفع قدرة السلطنة على مواجهة التغيرات المناخية. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: أكثر من 30 ورقة بحثية في الدراسات التاريخية والأثرية اشتمل عليها الملتقى العلمي 25 لجمعية التاريخ والأثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه وزارة التراث والسياحة في محافظة ظفار، بمشاركة واسعة من المتخصصين والمهتمين من داخل سلطنة عمان وخارجها. الملتقى تضمن جلسات علمية تناولت عدداً من الموضوعات المستندة إلى نتائج المسوحات الأثرية والدراسات الميدانية، إلى جانب استقصاء وتحليل أحداث تاريخية من حقب زمنية مختلفة. ويصاحب الملتقى معرض يضم عدداً من المقتنيات واللقى الأثرية المكتشفة في سلطنة عمان، إلى جانب ركن للإصدارات العلمية لوزارة التراث والسياحة في قطاع التراث العماني وإصدارات جمعية التاريخ والأثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث في كلمة ألقاها خلال الملتقى أن حفظ التراث وتوثيقه ودراسته يعد مسؤولية مشتركة، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4: إن هذا الملتقى 25 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل مناسبة علمية ويجسد معنى عميق، فهو لقاء يجمع أبناء منطقة ربطت بينهم عبر التاريخ وشائج الجغرافيا ووحدة المصير وامتداد العلاقات الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ومن هنا تأتي أهمية هذه الجمعية وملتقياتها العلمية، إذ توفر فضاءً رصيناً يلتقي فيه المؤرخون والآثاريون والباحثون، وتعرض فيه نتائج الدراسات والمكتشفات، وتفتح من خلاله آفاق جديدة للبحث والتعاون العلمي المشترك. إننا في وزارة التراث والسياحة نؤمن بأن حماية تراثنا الخليجي ودراسته وتوثيقه مسؤولية مشتركة، وأن التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية والمتخصصة في دول المجلس هو السبيل الأمثل لتعميق المعرفة بالتاريخ وصون الموروث وإيصاله إلى الأجيال القادمة.
0: تستضيف سلطنة عمان ممثلة في وزارة التراث والسياحة اليوم وفداً من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لسيسكو لتنفيذ برنامج جسور الحضارة في محافظة ظفار. وتأتي الزيارة في سياق رؤية البرنامج الرامية إلى تحويل الرحلات الثقافية من مجرد زيارات ميدانية إلى منصات للحوار الحضاري والتواصل المؤسسي، بما يتيح لقيادات وخبراء لسيسكو الاطلاع عن قرب على التجارب الوطنية للدول الأعضاء والتعرف على خصوصياتها الثقافية ومؤسساتها الوطنية ومبادراتها التنموية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. احتفلت كلية الدفاع الوطني بافتتاح دورة الدفاع الوطني 14 بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، وتهدف الدورة إلى إعداد وتأهيل قادة عسكريين ومدنيين بهدف إكسابهم المعارف والمهارات والقيم القيادية التي تمكنهم من تولي المناصب في المستوى الاستراتيجي والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات الوطنية واتخاذ القرارات، رعى افتتاح الدورة اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني. تواصل المديرية العامة للتعليم بمحافظة جنوب الباطنة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال استكمال مختلف الإجراءات الإدارية والفنية والتجهيزات المدرسية، وشملت الاستعدادات استكمال إجراءات تعيين المعلمين والمعلمات الجدد وتوزيعهم على المدارس وفق الاحتياجات والتخصصات التعليمية، حيث بلغ عدد المعلمين والمعلمات الجدد المعينين بالمحافظة 292 معلما ومعلمة في تخصصات متنوعة، كما تتواصل أعمال تجهيز المدارس ومتابعة جاهزية الفصول الدراسية والمختبرات والمرافق التعليمية، إلى جانب تعزيز الجوانب التنظيمية والإدارية بما يسهم في توفير متطلبات العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة. حددت اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية مجموعة من الضوابط تشمل الاشتراطات القانونية والمالية والمهنية ومتطلبات الكفاءة والخبرة اللازمة للعاملين في النشاط، وأكدت على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية ومبادئ النزاهة والاستقلالية والحيادية والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات.
5: تأتي اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية في إطار توجه هيئة الخدمة المالية نحو تنظيم المهن والأنشطة المساندة لقطاع التأمين وفق أسس مهنية وفنية واضحة، بما يعزز موثوقية أعمال المعاينة وتقدير الخسائر ويرفع جودة التقارير الفنية التي تستند إليها شركات القطاع وإعادة التأمين في تقييم الأخطار والمطالبات واتخاذ القرارات المتعلقة بالتغطيات والتعويضات التأمينية. ووضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً متكاملاً لمزاولة نشاط معاينة التأمين قبل إبرام عقد التأمين وتقدير الخسائر الناجمة عن تحقق الأخطار المؤمن ضدها، وحددت المتطلبات الفنية والمهنية الواجب توافرها في الجهات المرخصة، إلى جانب الضوابط المنظمة لأعمالها والتزاماتها تجاه شركات التأمين والمؤمن لهم، بما يضمن ممارسة النشاط بكفاءة واستقلالية وحيادية. كما حددت اللائحة مجموعة من الضوابط والمتطلبات المنظمة للترخيص بمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية، مؤكدة ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من هيئة الخدمة المالية لمزاولة النشاط، وحظرت أيضا على شركات التأمين التعامل مع أي جهة غير مرخصة، وشملت هذه الضوابط الاشتراطات القانونية والمالية والمهنية ومتطلبات الكفاءة والخبرة اللازمة للعاملين في النشاط، بما يعزز جودة أعمال المعاينة والتقدير وموثوقيتها. وكذلك نظمت اللائحة مدة الترخيص وإجراءات تجديده والتزامات المرخص لهم، وأكدت على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية ومبادئ النزاهة والاستقلالية والحيادية والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات. كما نظمت اللائحة آلية معاينة الأخطار وتقدير الخسائر التأمينية، وحددت الواجبات المهنية للمرخص لهم في مختلف مراحل المعاينة والتقدير، بما في ذلك إعداد تقارير فنية دقيقة وشاملة تستند إلى أسس ومعايير مهنية واضحة، ودراسة المطالبات والتحقق من أسباب الخسائر وحجمها لتعزيز دقة التقييم وموثوقيته، ويحفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، والذي بدوره يعزز استقلالية أعمال المعاينة وتقدير الخسائر من خلال وضع ضوابط للحد من حالات تضارب المصالح لضمان موضوعية التقييم وحياديته.
0: تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات التراكمي في مدينة السمائل الصناعية 239 مليون ريال عماني، واستقبلت 24 طلباً استثمارياً خلال النصف الأول من العام الجاري، وجرى توطين 12 مشروعاً، فيما بلغ إجمالي المساحة المطورة للمدينة قرابة 11 مليوناً و890 ألف متر مربع.
6: 24 طلبا استثماريا استقبلتها مدينة سمائل الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن خلال النصف الأول من العام الجاري، وجرى توطين 12 مشروعا منها إلى جانب توسعة مشروعين بإجمالي حجم استثمار يتجاوز 13 مليون ريال عماني. وستقام هذه المشروعات على مساحة إجمالية تبلغ 135 ألف متر مربع، وتتنوع قطاعاتها في مجالات مواد التغليف وإنتاج الرخام والمواد الكيميائية وصنع وصيانة آلات الثقب والحفر والأثاث والمفروشات والمنتجات المعدنية والخشبية والبلاستيك، إضافة إلى إصلاح وصيانة المعدات وتنقية ومعالجة المياه وشبكات الصرف الصحي. وقد تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات التراكمي في مدينة سمائل الصناعية 239 مليون ريال عماني، فيما يبلغ عدد المشاريع القائمة والمنتجة 109 مشروعات، كما تبلغ المساحة الإجمالية أكثر من 2,637,000 متر مربع من إجمالي المساحة المطورة للمدينة، والتي خصصت لها مساحة إجمالية تقارب 11 مليون و800 90 ألف متر مربع. ونجحت المدينة الصناعية في توقيع عقد استثمار لإقامة سكنات عمالية ومحلات تجارية، وكذلك توقيع عقد استثمار لتجهيز وتشغيل مركز فحص اللياقة الطبية في ظل الجهود المتواصلة لتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين وأصحاب الأعمال. هذا وتساهم مدينة سمائل الصناعية في تعزيز دور مدائن التنموي من خلال تطوير مختلف الصناعات في سلطنة عمان وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الحقيقية في التنمية الاقتصادية والصناعية، بجانب توفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية والتقنيات الحديثة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة القاعدة الإنتاجية. وقد صممت المدينة وفق أحدث المعايير والاشتراطات العالمية، وكذلك توفير بيئة متكاملة للعيش والعمل تتضمن مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والخدمية.
0: أعلن البنك المركزي العماني عن نتائج مزاد الإصدار رقم 84 من سندات التنمية الحكومية الذي لاقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين بقيمة إجمالية لطلبات الاكتتاب تجاوزت 164 مليوناً و370 ألف ريال عماني، بينما بلغت قيمة السندات المخصصة 100 مليون ريال عماني. وأشار البنك إلى أن هذه السندات ستصدر اليوم الثلاثاء وتستحق السداد في 25 من أغسطس 2033. بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، اختتمت في إسطنبول فعاليات الدورة 11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي في واحدة من أكبر التجمعات السنوية للكتاب العربي.
7: على مدى أيام المعرض التقى القارئ في إسطنبول بآلاف العناوين في الأدب والشعر والفكر والتاريخ والتراث، إلى جانب الكتب الأكاديمية وإصدارات الأطفال والشباب. لكن أهمية المعرض لا تكمن فقط في تنوع الكتب المعروضة، وإنما في كونه مساحة للحفاظ على حضور الكتاب العربي وتشجيع القراءة، خصوصا في وقت تتغير فيه عادات القراءة مع انتشار الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما وفر المعرض مساحة للقاء الناشرين والكتاب والمترجمين والباحثين ومناقشة فرص التعاون وحقوق النشر والترجمة بين العالم العربي وتركيا. ومن الجوانب اللافتة هذا العام حضور الترجمة بين العربية والتركية، ومنها مشروع توليا الذي يهدف إلى نقل الأدب التركي إلى القارئ العربي، بما يجعل الكتاب جسرا بين ثقافتين ولغتين. وحملت مشاركة سلطنة عمان وقطر والكويت والجزائر والمغرب إلى جانب مشاركة سوريا بصفتها ضيف شرف دلالة أخرى على أن المعرض أصبح منصة للقاء الثقافي العربي في تركيا. أما الإقبال فقد تجاوز التوقعات، مع تقديرات بوصول عدد الزوار إلى نحو 140 ألفا أو 150 ألفا. وهكذا فإن معرض إسطنبول للكتاب العربي لم يكن مجرد مكان لعرض وبيع الكتب، بل مساحة للمعرفة والحوار والتواصل الثقافي، فما بين كتاب جديد وترجمة من لغة إلى أخرى ولقاء بين قارئ وناشر ومؤلف، تتواصل حكاية الكتاب العربي في إسطنبول لتؤكد أن الكتاب رغم التحولات الرقمية ما زال قادرا على جمع الناس وصناعة جسور بين الثقافات. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: كشفت دراسة علمية عن آلية جديدة لتكون الجلطات الدموية تختلف عما كان يعتقد لعقود بشأن طريقة ترتيب جزيئات بروتين الفيبرينوجين، وهو عنصر رئيس في عملية تخثر الدم. وأظهرت التجارب أن جزيئات البروتين عند ملامستها الهواء تترتب أفقياً إلى عدة طبقات قد تسهم في تطوير أساليب جديدة لعلاج اضطرابات تخثر الدم ومنها الهيموفيليا، إلى جانب تطوير وسائل أكثر فعالية لمراقبة الجلوكوز لدى مرضى السكري، كما قد تسهم هذه التجارب المكتشفة في علاج متلازمة الضائقة التنفسية الحادة. وإلى الأخبار الرياضية، حيث انطلقت منافسات الجولة الثانية لكأس صحار الدولي لكرة القدم بإقامة 3 مباريات. فعلى أرضية استاد السيب الرياضي تعادل الشباب أمام النهضة بهدف لهدف، وفي المجمع الرياضي بنزوة واصل نادي بهلة عروضه القوية في البطولة بفوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه نادي ظفار، بينما حسم التعادل الإيجابي بهدفين لهدف مواجهة نادي الصور أمام نادي فنجة. أسفرت قرعة دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026/2027 عن مواجهات قوية في دور المجموعات بمشاركة 12 ناديا تم توزيعها على 3 مجموعات، وجاء ممثل الكرة العمانية نادي الشباب في المجموعة الأولى إلى جانب نيوم السعودي والدحيل القطري وشعب حضرموت اليمني، وضمت المجموعة الثانية النصر الإماراتي وقطر القطري والزوراء العراقي والرفاع البحريني، فيما ضمت المجموعة الثالثة نادي الاتفاق السعودي وعجمان الإماراتي وأربيل العراقي وكاظم الكويتي. ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في 13 أكتوبر المقبل. بذلك مستمعين الكرام، نصل وإياكم إلى ختام الفترة الإخبارية الأولى، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة. واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، وطهران تؤكد صمودها أمام الضغوط الأمريكية. تواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مساعدات جديدة لكييف بأكثر من 6 مليارات يورو. هكذا مستمعين الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان الفترة الإخبارية الأولى. كان معكم في إعدادها يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وقرأتها لكم أحمد بن سالم الكلباني. نعود وإياكم مرة أخرى إلى الزميلة العزيزة فتحية الخنبشية وبرنامج صباح الخير يا بلادي. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. سناو، السوق التاريخية النشطة، المعالم الأثرية الشامخة، ملتقى الحضارات تبدو مزدهرة. استمعوا إلينا في ولاية سناو وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بلاد.

يسعد صباحكم بكل خير مستمعينا، تحياتنا للجميع مرة أخرى عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وأكيد مكملين معاكم المشوار الصباحي من برنامج صباح الخير يا بلادي. تحياتنا لكل اللي يستمعوا لنا من بداية الصباح ومكملين معانا لقرب التاسعة. تحية لسطوركم الجميلة على 7244-2010. تحياتنا طبعا لكل هالمحبة مستمعينا، وتحية لصاحب الرقم 5871 يقول تحياتي لطاقم العمل في طريقي إلى البريمي، الأجواء جميلة في وادي الجزي لوجود سحب الكوس والمقطع يوضح ذلك. شكرا لك على المشاركة وياريتك ذاكر اسمك. تحياتنا لك أبو راشد الريسي، شكرا لك يا أبو راشد. أيضا تحياتنا لسالم سليمان العاصمي يقول هنئتم بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليم، وكل عام وأنتم بخير. أيضا تحياتنا لأبو مصطفى سالم الحراسي، كل عام وأنتم وكافة الأمة الإسلامية بخير وصحة وعافية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، عليه أفضل الصلاة والسلام. تحياتنا أيضا للزيادي ويوجه تحية لأصدقاء الإذاعة مع الأجواء الجميلة من شاطئ الأشخرة، والصورة تتحدث طبعا عن الأمواج العالية والرمال الناعمة. أكيد تحياتنا لك يا زياد، ونتمنى لك أوقات طيبة في الأشخرة. أيضا تحياتنا لمنصور العلوي يقول في ذكرى مولد رسول البشرية جمعاء وخير البشر أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، نستحضر سيرة خاتم الأنبياء ونستلهم أخلاقه السمحاء، ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان وتبسم وثناء أحمد شوقي. تحياتنا أكيد لك يا منصور. تحياتنا أيضا لرقية العبدلي، وتحياتنا أيضا لأبو محمد، وتحياتنا لإبراهيم، وتحياتنا لسالم السليمي. طبعا سالم يقول مع إشراقة المولد النبوي الشريف الصلاة على النبي حياة للقلوب، كلما ضاقت بك الدنيا فاكثر من الصلاة على محمد وعلى آله، فهي ذكر مبارك ودعاء كريم وعهد محبة بين العبد ورسول الله. وما أجمل أن يكون لسان المؤمن رطبا بالصلاة على من أخرجه الله أو على من أخرج الله به من الظلمات إلى النور. تحياتنا أيضا لخميس يقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. تحياتنا لك يا خميس، ومستمرين طبعا معاكم مستمعينا، حياكم وسهلا ونتمنى لكم أوقات طيبة. تحية للمخرج أكيد المايسترو هزاع الراسبي، وجهود مقدرة للزميل طلال العويسي، وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي.

0: تحية لكم مستمعينا، وكل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونيابة عن جلالته حفظه الله ورعاه صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة بمناسبة الذكرى الزاكية لمولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك بقاعة المولد بقصر العلم العامر. وبهذا الصدد مستمعينا رحبوا معنا طبعا بضيفنا الفاضل الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، مدير إدارة التعليم بدبا بمحافظة مسندم، والحديث عن ذكرى المولد النبوي الشريف. يسعد صباحك بكل خير دكتور يوسف، حياك وسهلا.
1: يسعد صباحكم أستاذة فتحية وجميع المستمعين ومن معك بالاستديو، حياكم الله وكل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة.
0: تحياتنا لك وأنت بصحة وعافية يا رب. وأكيد الآية الكريمة لقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم هي من أعظم الآيات التي تحدثت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة الأخلاق في الإسلام. فماذا تعني شهادة الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم؟
1: هذا شرف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله سبحانه وتعالى زكاه وثنى عليه وشهد بهذه الشهادة العظيمة من الملك الجبار العظيم سبحانه وتعالى، ملك الملوك جبار السماوات والأرض. الله جل وعلا هو القائل وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم، فيها ست تأكيدات بأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم. وحينما يقول رب العزة والجلال بأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الخلق العظيم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الخلق العظيم، فهذا شرف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أخلاقه سمت وعلت وارتفعت. فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الكمال الإنساني أخلاق عظيمة، أخلاق مباركة. خلقه كان كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، كان خلقه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي بين الناس، امتثل ما ورد في القرآن الكريم من عند الله سبحانه وتعالى في سلوكه، في حياته، في تعامله مع الناس، حتى في تعامله مع بقية المخلوقات. فهو نبي الرحمة، وهو صلى الله عليه وسلم الذي اتصف بصفاته الشجاعة والصبر والكرم والجود وصفات التواضع وصفات كثيرة، صفات عظيمة الله تعالى قال عنها بأنها عظيمة.
0: طيب أكيد دكتور يوسف، يعني هناك صفات كثيرة لنبي الأمة جمعت بين الرحمة والصبر، العفو، التواضع والصدق في سيرته. أكيد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نموذج يقتدى به، فكيف تجسدت الأخلاق النبوية في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس؟
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن التعامل مع الناس حتى مع غير المسلمين، وكان عليه الصلاة والسلام يتواضع معهم حتى أن الذي يجيء لا يعرف أين هو محمد صلى الله عليه وسلم،
0: نعم،
1: إلا عندما يسأل عنه. فكان مثلهم، يجلس معهم، يجالسهم، يجالس الفقراء والمساكين، ويذهب حتى يسلم على الصغار. وكان عليه الصلاة والسلام متواضع لدرجة كبيرة، لدرجة أنه إذا أتاه آت يجلسه معه، بل يجلسه على ما كان يجلس عليه. وكان صلى الله عليه وسلم رحيم مع الأطفال الصغار، كان يلاعبهم ويداعبهم، كان يجلس الواحد منهم على حجره، وكانوا أيضا أحيانا يركبون على ظهره صلى الله عليه وسلم. فأي أخلاق وأي تواضع أكثر من هذا، من هذه الصفات التي امتثل بها نبينا صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه الشفقة والرحمة حتى على اليهودي الذي كان يعني زاره صلى الله عليه وسلم، غلام يهودي زاره وهو يحتضر، فقال له أسلم. فنظر الطفل الابن الولد الغلام إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم الرجل، فأسلم الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل فرحا، فهو نبي الرحمة، هو صلى الله عليه وسلم قدوتنا الذي نمتثل هذه الصفات في، إن امتثلنا هذه الصفات في الصفات في حياتنا أننا نفوز بسعادة الدنيا والآخرة.
0: بلا شك دكتور يوسف، أكيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة في الأخلاق الإنسانية، وكيف يمكن أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في البيت، وأيضا نقتدي بأخلاقه في العمل، ونقتدي بأخلاقه في المجتمع.
1: النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في جميع شؤون الحياة، في بيتنا، في تعاملنا مع أهلنا. كان عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. كان صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، كان يخصف نعله ويحلب شاته، كان يساعد أهله في البيت. فحينما يقوم الواحد منا بمساعدة أهله والتعاون معهم وحسن التعامل معهم، فإنه يقوي العلاقة بينه وبين أهل بيته ومع أبنائه في البيت، وحتى في العمل حينما يحسن التعامل مع الزملاء في العمل، يتعامل معهم بالمودة والرحمة والتواضع، يتعامل معهم بحسن الكلام وأدب الكلام، حينما يدخل إليهم بالسلام يسلم عليهم ويبتسم في وجوههم، وهذه خصال النبي صلى الله عليه وسلم التي علمنا إياها، فإن هذا الموظف يجد في نفسه الرضا الوظيفي والسعادة في عمله، ويعيش متفائلا، يحقق أهداف العمل، لأنه يعيش في بيئة كلها أخلاق، وبيئة فيها تعاون وتكامل وتكاتف فيما بين الموظفين، فبذلك يحققون الجودة في العمل، الإجادة في العمل، يحققون الإبداع والإنجاز في أعمالهم، لأنهم امتثلوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم وصفات الأمانة. حينما يعني النبي صلى يقتدي الواحد منا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمانته، حينما كان يلقب بالصادق الأمين، وهذا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وأهل قريش يضعون الأمانات معه. وحينما نكون نتصف نحن بهذه الصفة، صفة الأمانة في عملنا، فإننا نحافظ على هذا العمل وساعة

0: ونتصف بها في حياتنا، نكون صادقين حتى مع أنفسنا، مع أبنائنا، نعيش فعلا حياة السعادة والطمأنينة، وحياة يعني يعيش الإنسان يحس فيها بأنه فعلا يعبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، الحب الصادق. فالحب ليس ادعاء باللسان، وإنما حب قول وعمل نقتدي به صلى الله عليه وسلم في أعمالنا وفي بيوتنا وفي معاملاتنا مع الناس ولقائنا بالناس، وفي الكرم والجود وفي أخلاق كثيرة لا يسع المجال لذكرها في هذه الدقائق المعدودة. ولكن نقول ينبغي علينا حينما نعبر عن حبنا لنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في صورته وسيرته وسريرته، تكون أخلاقنا كما علمنا إياها نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: عليه أفضل الصلاة والسلام. وأكيد هناك أيضا مواقف كثيرة وقصص كثيرة لنبي الأمة في ما يتعلق بالاختلاف مع الآخر أو أخلاق الاختلاف مع الآخر. كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدب الاختلاف دكتور يوسف؟
0: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدب الاختلاف حينما كان صلى الله عليه وسلم يدعو قريش، دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، ودعا أيضا لما ذهب إلى المدينة اليهود، ودعا أيضا النصارى، فمن آمن منهم أتعلم الإيمان، ومن لم يؤمن منهم ما خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. هذا ثمامة بن أثال الحنفي لما أسر، أسره الصحابة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط في سارة المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله أحسن معاملة، كان يؤتى له بالطعام والشراب، كان وهو جالس في المسجد مربوط، ويجد النبي صلى الله عليه وسلم يجده يصلي بالناس ويقرأ القرآن ويحدث الناس ويسمع من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيه عليه الصلاة والسلام كل يوم: يا ثمامة كيف أصبحت، يا ثمامة ما أن لك أن تقول لا إله إلا الله، تشهد شهادة الحق، تدخل في الإسلام. وهو يأبى، ثلاث أيام هو مربوط ويأبى، ويحسنون معاملته ويرى حسن التعامل وحسن الخلق بين الصحابة والمحبة التي بينهم، وبعد ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث أيام أن أطلقوا سراح ثمامة، فيخرج ويغتسل خارج، يخرج من المسجد ويغتسل، ثم يعود وينطق شهادة الحق: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو أدب الخلاف، وهذا هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حينما اختلفوا: متى نصلي العصر؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، منهم من صلاها في بني قريظة بعد فوات الوقت، ومنهم من صلاها في الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. هذا أدب الخلاف الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، أن فهم النص والاختلاف في فهم النص لا يفسد الود الذي بيننا. قد نختلف في فهم مسألة، في فهم آية، في فهم حديث، هذا الحديث وصلهم أم لم يصلهم، تبقى المحبة والمودة بيننا، لأن مسلمين نعيش في هذا في ظل الإسلام، في ظل الدين الذي علمنا المحبة فيما بيننا. المسلم أخو المسلم يحبه ويحسن إليه ويحسن التعامل معه ويحسن أدب الحوار معه، أدب الحوار، أن لا يصل الحوار إن تحاورنا أن لا يصل لدرجة الجدال، لأن الجدال عقيم، الجدال يغر الصدور، الجدال يجعل في القلب غصة وضيق، الجدال يجعل نفرة ما بيننا. لكن إذا وكيف نعرف أننا وصلنا للجدال؟ إذا أعيد الكلام وارتفعت الأصوات، فعندها نرجع ونقول ينبغي علينا أن تبقى المودة والمحبة بيننا، وإن اختلفنا في فهم شيء من النصوص فإننا نبقى كمسلمين متحدين، نعيش كأننا في نسيج واحد متماسك، كما قال سماحة الشيخ الله يحفظه، نحن نعيش في مجتمعنا خاصة المجتمع العماني في نسيج واحد متماسك، وهو الذي يشهد له العالم بأجمعه مهما اختلفت آراءنا أفكارنا مذاهبنا، لكننا نعيش في تحت ظل وطن واحد، ديننا واحد، قبلتنا واحدة، مسجدنا نصلي مع بعض، الألفة والمحبة فيما بيننا والتزاور فيما بيننا. وهذا بسبب ماذا؟ بسبب امتثالنا لأخلاق النبوة وأدب الحوار وأدب الخلاف. والله سبحانه وتعالى يحفظ وطننا وسلطاننا وبلادنا من كل سوء، واجعلنا يعني بهذه الأخلاق مستمرين وعلى العهد مستمرين بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله دكتور يوسف، وأكيد المدرسة المحمدية.

0: أيضا جمعت بين الأخلاق القولية والأخلاق العملية، فما الفرق بينهما؟
1: الأخلاق القولية أخلاق بالكلام، ومثل السلام وحسن الكلام وأدب الحوار، هذه أخلاق
0: قولية.
1: لفظية، ألفاظ نتلفظها.
0: نعم.
1: الذي يسلم على الناس ويحصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، هذا من حسن أخلاقه أن يسلم على الصغار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصغار لكي يعلمهم السلام ويتعلموا، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق قولية. وأخلاق عملية كالصدقة والتعاون وأيضا الكرم، والكرم حتى الكرم فيه قولية وفيه فعلية، لأن القولية حينما يأتي الضيف وترحب به أجمل ترحيب وتلين له الكلام وتؤانسه بالكلام، هذه أخلاق قولية. حينما تقدم له مائدة الطعام، هذه أخلاق فعلية. فاجتمعت الأخلاق القولية مع الفعلية في صفات الكرم وغيرها من الصفات، فعلينا أن نجمع بينهما. وبالعكس حتى بالكرم، يعني بشاشة الوجه، بشاشة الإنسان بوجهه ولقائه بحسن البشاشة خير من العطاء، بأن يقدم للضيف الطعام يعني الكثير وهو عابس الوجه ما الفائدة، لكن لما يكون بحسن الكلام وحسن الحوار فإن العلاقات تقوى والمحبة تزيد، والألفة والمحبة تكون مستمرة بسبب حرصنا على الأخلاق القولية والأخلاق العملية. والله سبحانه وتعالى يحاسبنا على ما نقول وما نتكلم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا كان حسن الكلام منطقنا وأدب الحوار وأدب وانتقاء الألفاظ، انتقاء الكلمات قبل أن نتلفظ بها، هذا سجية من سجايانا، فنحن بذلك نكسب الأجور والحسنات على ما نقول بسبب كلمة يقولها الإنسان من رضوان الله لا يلقي لها بال، الله تعالى يرفعه بها أعلى عليين في الجنة، وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبسبب كلمة سوء خلق لا يقولها من سخط الله لا يلقي لها بالا، الله جل وعلا بسبب هذه الكلمة قد يكون تكون سبب هلاكه في نار جهنم. لذلك علينا أن ننتقي الألفاظ ونحسن انتقاء الألفاظ كما ننتقي أطايب التمر، وأن تكون يعني ألسنتنا يعني تتلفظ بجميل الكلام وحسن الكلام، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على تطبيق هذا الكلام في حياتنا
0: بإذن الله. دكتور يوسف، وأكيد أيضا يعني في ظل هذا العصر، وأيضا في ظل التشتت في موضوع القدوات خاصة مع العالم الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، كيف يمكن للأسرة في هذا التوقيت وفي هذا الوقت المعاصر أن تجعل السيرة النبوية مصدرا عمليا لتربية الأبناء؟
1: هذه نقطة مهمة جدا جدا، جزاكم الله خير على طرحها، لأن نحن أحوج ما نكون في بيوتنا أن نربي أبنائنا منذ الصغر. الآن تجد كثير من الأبناء يعرفون أسماء لاعبي كرة القدم على مستوى العالم والمشاهير في السوشيال ميديا وغيرها، ولكن حينما تسألهم عن بعض يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم والمواقف التي مر بها وأسماء الصحابة وأسماء الغزوات وأسماء الحوادث التي مرت في السيرة النبوية، تجد البعض لا يعرف يجهلها، وهذا إن دل فإنما يدل على قلة اهتمامنا في تربية أبنائنا. لذلك ينبغي أن تكون بيوتنا مدارس نعلم فيها أبنائنا، تكون معنا حلقة نعلم فيها نعلمهم فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نحكي لهم قصص من السيرة، وكتب السيرة بمختلف الأعمار موجودة ومتناول الأيدي، نستطيع أن نقرأ لهم قصة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة ميلاده مولده وهجرته وغيرها من القصص والمواقف التي مر بها عليه الصلاة والسلام، ونسألهم كيف نطبق هذه الصفات الحميدة في واقعنا المعاصر في حياتنا. فبذلك يتعلمون معرفة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعلمون سلوكا إيجابيا وصفات حميدة تؤهلهم كي يكونوا نافعين في مجتمعهم ويسعدوا في دنياهم وأخراهم. مهم جدا أن نجلس مع أبنائنا ونذكر لهم هذه القصص، قصص السيرة، وأيضا نبين لهم العظات والعبر من هذه المواقف النبوية، ونسألهم أيضا كيف تطبقون هذا في واقع حياتكم. لكن حينما نذكر قصة مثلا أو نقرأها، ينبغي أن نجزئها إلى أجزاء صغيرة تتخلل هذه الأجزاء أسئلة فيها حول ماذا فهمتم، كيف تطبقون، ما العبر التي استفدتم منها، كي لا تكون يكون السرد ممل أو يكونوا يسرحوا ما ينتبهوا معنا في كلامنا وفي قصصنا التي نذكرها. وهذا أيضا دور المسجد، وهذا أيضا دور الإعلام، وجزاكم الله خير ما مقصرين في قصص السيرة وأيضا قصص الأنبياء، والجهود الجميع وتكاتف الجميع، جمعية المرأة العمانية وغيرها من الأندية الرياضية والثقافية كلها تقوم بدورها في نشر هذه السيرة النبوية العطرة حتى تكون منهاج ودستور حياة لأبنائنا ولنا جميعا
0: بإذن الله. أستاذ يوسف، وأكيد فعلا محتاجين إلى جهود تبدأ من البيت ثم المدرسة ثم الإعلام ثم كل شخص صاحب كلمة وصاحب محتوى وصاحب ثقافة أن يكون له دور كبير فعلا لتفعيل أخلاق المدرسة المحمدية ونشرها بين أبناء الجيل الحالي. وهل من إضافة أخيرة في هذا اللقاء دكتور يوسف؟
1: أضيف أيضا من ضمن الأساليب التي نربي على أبنائنا المسابقات التربوية الثقافية الدينية، لأن هذه المسابقات تدفعهم إلى القراءة وأيضا ترسخ المعلومات في أذهانهم أكثر وتدعوهم إلى أن يطبقوا ما ورد فيها من إجابات. فهناك مسابقات تقرأ في الكتب ومسابقات في بطاقات ومسابقات صوتية نسمعها، وأيضا نستفيد من التقانة الحديثة في عرض السيرة النبوية العطرة في عرضها لأبنائنا، فيديوهات وغيرها من مواقع موثوقة يتعلمون منها، ونشتري لهم نأتي لهم بالقصص أو حتى نقول لهم إن حاولوا تقتنوا كتب في السيرة ونخيرهم وهم يختاروا، وكي فالكتاب الذي يختاره الأبناء يهتمون بقراءته أكثر من اختيار الآباء والأمهات لهم. وأيضا حينما نحفز من يمتثل هذه الصفات في حياته ونشجعه ونثني عليه خاصة مع الضيوف ومع الجيران، ابني ما شاء الله من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به في كذا، وابني وابنتي ما شاء الله من حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمهات المؤمنين تفعل كذا، كل هذه الكلمات الإيجابية والإيحاء الإيجابي يعزز السلوك ويثبت السلوك في حياتهم ويجعلهم كما نحن نظن بهم كما نحسن الظن بهم. وعلينا أن نكثر من الدعاء لأبنائنا والدعاء لأنفسنا أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لامتثال أوامره صلى الله جل وعلا وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، والله تعالى هو الموفق. فحينما يجد الله تعالى في قلوبنا صدق الطلب ويجد منا صدق الاهتمام وحب النبي صلى الله عليه وسلم واقعا عمليا، الله تعالى ييسر لنا ويهدينا ويثبتنا على طريق الحق
0: بإذن الله. تحية كبيرة لك الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، مدير إدارة التعليم بدبا بمحافظة مسندم، كنت معنا في برنامج صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله.
1: الله يسعدكم، شكرا على الاستضافة، جزاكم الله خير.
0: أحسن دكتور يوسف. إذن الحديث مع الدكتور يوسف كان حول أكيد ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم.

سعيدة جميلة تشبه جمال أرواحكم نتمناها لكم. مستمعنا الكريم، هل لاحظت على نفسك أنه عندك إهمال نوعا ما في موضوع القراءة العميقة؟ طيب عندك إهمال في موضوع الأنشطة المحفزة للفكر، وعندك مشكلة في النوم ودائما تشعر بإجهاد عقلي مستمر؟ أكيد يعني كل هذا من مسببات تعفن الدماغ، خاصة إذا كنت من الأشخاص اللي يقضوا ساعات طويلة خلف شاشات الأجهزة الذكية، يتابع المقاطع القصيرة والمكررة أو المحتوى التافه كما يصفه المختصين. تعفن الدماغ فعلا، كيف تدمر تفاهات السوشيال ميديا عقولنا؟ جائحة رقمية تهدد الملايين بسبب إدمان متابعة المحتوى القصير والمتكرر، يؤدي إلى تخدير الدماغ وتدهور الوظائف الفكرية للإنسان. هذه الدراسة وضحت أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل يملأ الدماغ بنفايات متابعة آلاف الفيديوهات من مسببات إهمال القراءة العميقة، الأنشطة المحفزة للفكر، قلة النوم، والإجهاد العقلي. طبعا هناك اتهامات للخوارزميات الرقمية بالترويج للمحتوى التافه والمتكرر. أبحاث عالمية تشير إلى دورها في تدهور الإدراك والمعرفة لدى الأطفال. تعفن الدماغ ليس تشخيص طبي رسمي، لكن هو تعبير شائع لوصف آثار الإفراط في المحتوى الرقمي. طيب كيف ممكن أنه نحمي أدمغتنا من التعفن، وأيضا نحميها من متابعة المقاطع القصيرة والمتكررة أو المحتوى التافه؟ احنا محتاجين فعلا إلى ممارسة تمارين التركيز مثل حل الكلمات المتقاطعة والقراءة. وأكيد أجيال كثيرة يعني تعي تماما موضوع حل الكلمات المتقاطعة، كانت متعة يعني منقطعة النظير لا يعرفها إلا من عايشها، وكان يعني يتسابق مع الآخرين في حل الكلمات المتقاطعة. يرجع للقراءة الطبيعية، لرائحة الكتب، للقراءة العميقة، بعيدا عن قراءة الأفكار السريعة. والأهم من ذلك، احنا محتاجين نقلل استخدام الأجهزة الذكية ووسائل التواصل. إذن ظاهرة متزايدة نتيجة قضاء ساعات طويلة في مشاهدة فيديوهات، قراءة منشورات، رسائل متتالية، في جائحة رقمية تهدد عقول الملايين بسبب متابعة وإدمان المحتوى القصير والمكرر وأيضا التافه. تحياتنا طبعا لكم مستمعينا على 724-42-10. تحياتنا لهاني يقول رميت كل الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا عن الذكاء الاصطناعي؟ خلى الجميع في حالة عطل مؤقت بالتفكير. والله ما نعرف نجيبها من وين ولا من وين. بالمختصر الإنسان عدو نفسه. تحياتنا طبعا أيضا لأم المنتصر تقول صرنا ننتقل من فيديو لفيديو بدون ما نتذكر إيش شفنا أصلا، يمكن خلال دقائق أشوف 10 فيديوهات أو 20 فيديو بس ما مجمع شيء، لا جمعت ولا فكرة ولا جمعت معلومات. وكثرة متابعة المقاطع ممكن تخلي الواحد يفقد قدرته على التركيز لفترات طويلة. المشكلة أنه أحيانا نحن نعرف أنه إحنا مدمنين بس ما نريد نتعالج من هذا الإدمان، ولا كيف يا هزاع؟ الله يلطف بالجميع، خلكم معنا.

0: البكري يسمعنا من ولاية رستاق يقول بمناسبة المولد النبوي الشريف نرفع أسماء آيات التهاني والتبركات للمقام السامي جلالة السلطان المعظم وللشعب العماني وللأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات أعاده الله علينا وعليكم بالخير. اللهم آمين. تحياتنا لك يا أبو أكثم. تحية لناصر الزهيمي وتحياتنا أكيد لكل من يستمع لنا الآن ومتواصل معنا على 7244-2010. ونروح لضيف آخر خلال هالساعة والحديث عن برنامج الإنماء المهني للعاملين بمراكز التأهيل. رحبوا معي بالفاضلة ميعاد بنت سعيد الهنائي رئيسة قسم تأهيل مقدمي الخدمة بالمركز الوطني للتوحد بوزارة التنمية الاجتماعية. يسعد صباحك بكل خير أستاذة ميعاد.
1: صباح الورد، كيف الحال؟
0: احنا سعيدين طبعا بتواجدك معنا اليوم في برنامج صباح الخير يا بلادي، وأكيد الحديث معك عن برنامج الإنماء المهني للعاملين بمراكز التأهيل. في البداية أستاذة ميعاد، لو تعرفينا على برنامج الإنماء المهني.
1: طيب، هو برنامج يهدف منه تطوير مهارات الأخصائيين العاملين في مجال رعاية تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا هو عبارة عن مجموعة من البرامج التدريبية التخصصية التي ترتبط باحتياجات هذول الأخصائيين المهنية وطبيعة الخدمات اللي يقدموها للأشخاص ذوي الإعاقة.
0: طيب أستاذة ميعاد، أكيد هناك أهداف رسمتموها من أجل تطوير الكفاءات الوطنية العاملة في مراكز التأهيل من خلال هذا البرنامج، صحيح؟
1: صحيح، والهدف الأساسي هو أن نرفع كفاءة الأخصائيين ونزودهم بالعلوم والمهارات الحديثة وأبرز التحديثات في مجال التأهيل والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا هذا يساعدهم في تطبيق المهارات بشكل عملي، فبالتالي يرفع من جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
0: ممتاز. أكيد دائما الاستثمار في الكادر البشري استثمار له يعني فوائد على المدى البعيد. كيف سينعكس هذا الاستثمار أستاذة ميعاد على أيضا جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة؟
1: ايوه بالطبع، لانه اصلا الكادر البشري هو اساس الخدمه، هو اساس الخدمه التاهيليه.
0: نعم.
1: فبالتالي كل ما كان الاخصائي اكثر تاهيلا واكثر كفاءه واكثر تدريبا، كان اكثر قدره على فهم احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقه، فبالتالي يختار التدخل المناسب للحاله، فيقدم فتكون الخدمه المقدمه بشكل افضل واكثر فاعليه.
0: نعم. طيب يعني أكيد هناك مجالات مختلفة تتعلق طبعا بالعلاج في مراكز التأهيل لذوي الإعاقة، ما أهمية التدريب في مجالات العلاج السلوكي التطبيقي وأيضا العلاج المعرفي السلوكي؟
1: أولا إذا رحنا على هذا المجالين بالذات اللي هو تحليل السلوك التطبيقي أبات والعلاج السلوكي المعرفي اللي هو CBT.
0: نعم.
1: هم تدريبات وشهادات معتمدة دوليا.
0: ممتاز.
1: وتكمن أهميتها في تزويد الأخصائيين بأساليب علمية وعملية تساعدهم على فهم السلوك نفسه، فبالتالي عرفه كيف يتعاملوا معه بشكل أفضل وبشكل أكثر احترافية.
0: نعم.
1: طبعا إلى جانب دعم الجوانب النفسية والسلوكية للحالات من ذوي الإعاقة وأسرهم أيضا وفق الأساليب مهنية وممارسات علمية.
0: نعم. طيب أستاذة ميعاد، أكيد يعني هذا البرنامج راح يجمع نخبة من الخبرات ومن العاملين في مراكز التأهيل، كيف راح يساهم في تبادل الخبرات فيما بينهم؟
1: والله وجود مختصين من يعني من مختلف المراكز والمحافظات في برنامج واحد أو برنامجين، فبالتالي يتيح لهم فرصة للمشاركة عن تجاربهم، خبراتهم، التحديات والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة قبلهم وبين بعضهم البعض. يعني
0: تحياتنا أكيد للجميع ولكل القائمين على هذا البرنامج. وأستاذة ميعاد، أكيد أيضا يعني هناك جهود كبيرة تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية، لو تطلعينا طبعا على هذه الجهود خاصة فيما يتعلق بتوسيع برامج التطوير المهني والارتقاء بمستوى الخدمات التأهيلية مستقبلا.
1: طبعا نحن في الوزارة نطلع إلى الاستمرار في تطوير وتوسيع برامج الإنماء المهني بشكل أكبر.
0: نعم.
1: مع التركيز على البرامج التخصصية المعتمدة دوليا.
0: نعم.
1: فبالتالي نواكب أحدث الممارسات المهنية في مجال التأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ونسعى إلى إتاحة هذه البرامج لأكبر عدد من الكوادر الوطنية في مختلف المحافظات. فبالتالي يسهم في رفع كفاءتها ونرفع من جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة محافظات السلطنة.
0: يعطيكم العافية أستاذة ميعاد، وشاكرين لك طبعا كل هذه الإيضاحات والتفاصيل المتعلقة طبعا ببرنامج الإنماء المهني للعاملين بمراكز التأهيل، خاصة تأهيل مقدمي الخدمة بالمركز الوطني بوزارة التنمية الاجتماعية. هل من إضافة أخيرة؟
1: يعطيك ألف عافية. بالعكس، نحن نطلع أنه يكون عام تأهيل إن شاء الله جيد وفعال لذوي الإعاقة وأسرهم وكذلك للأخصائيين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا للفاضلة ميعاد بنت سعيد الهنائي، رئيسة قسم تأهيل مقدمي الخدمة بالمركز الوطني للتوحد بوزارة التنمية الاجتماعية. كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد.
1: يومك سعيد إن شاء الله. شكرا لك.
0: أحسنتي.

تحية لكم مستمعينا، وساعة تشير إلى الدقيقة 33 بعد الثامنة صباحا من العاصمة الأنيقة مسقط. وفي تصريح مثير للجدل لرئيسة الوزراء اليابانية، عموما في كل الأحوال دائما يعني موضوع الصرصور والصراصير ربما موضوع مخيف للعنصر النسائي بشكل كبير، لكن أنه يكون تصريح على مستوى كبير من شخصية مثل رئيسة الوزراء اليابانية، هنا المختلف في الموضوع. فعلا تصريح لرئيسة الوزراء اليابانية قالت فيه: شاهدت صرصور في غرفة المكتب بمقر عملي، وبعد مدة شعرت بأن هناك علاقة صداقة بيني وبين الصرصور، فأخبرت السكرتارية بوجود الصرصور فرتبوا عملية لمكافحته وقضوا عليه. الآن أشعر بالوحدة أو ربما الحزن لفقدان الصرصور الذي كان صديقي. بعرف هل هو كان صديق أم كان خصم ليتم التخلص منه. عموما تصريح رئيسة الوزراء اليابانية ذكرتني بمقولة للأديب الروسي الرائع، طبعا كان يقول: ماذا لو كان العنكبوت الذي قتلته في غرفتك يظن طوال حياته أنك رفيقه في السكن. أعتقد أنه الأديب الروسي دوستويفسكي أكثر شاعرية ورحمة من رئيسة وزراء اليابان. عموما ما يننا حاجة، فاصل ونواصل.

0: تحياتنا لكم مستمعينا، وتحياتنا لأبو ليان السعيدي. وفي الدقائق الأخيرة يقول كلمة أو مفردة متدقدق بالعماني تعني الشيء المطحون بشدة أو المهشم والمكسر نتيجة المبالغة في ضربه. أما في العديد من اللهجات العربية الدارجة مثل اللهجة المغاربية أو الخليجية فتستخدم مجازيا بمعنى الشخص المرهق جدا والمتعب أو من يشعر بالألم في عظام جسده وكأن جسده قد تكسر من التعب. الله يبعد عنكم يا أبو ليان، أكيد كل ألم وكل تعب. شكرا لك على هالمعلومة الجميلة المتعلقة بالمفردات في اللهجات العمانية وأيضا العربية. ويقال مثل قل لك هذا متدقدق يعني تعبان هلكان. تحياتنا لك يا أبو ليان، وتحياتنا أيضا للزملاء في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان. عبد الله البلوشي يعطيك العافية، وتحية أيضا لطالب، وتحياتنا لطلال العويسي، وتحياتنا لمخرجنا الزاع الراسل أسعد البرطماني. تحياتنا لك يا أسعد. وفي اليوم النبوي الشريف اليوم عيد الميلاد، ميلاد خير العباد، محمد خير الأنام، نوره عم البلاد، صلوا عليه وافرحوا وازدادوا حبا ووداد، ولد الهادي في ربيع، نور أشرق للجميع، صلوا على طه الشفيع وافرحوا باليوم البديع، جاء الربيع مبتسم وبمولد الهادي تنعم، يا فوز من صلى عليه فاز بالخير الأعظم. اللهم صلي وسلم عليه. تحياتنا لك يا أسعد البرطماني ولها الرسالة الجميلة. أما هالمرة ننتقل إلى ضيف آخر، وعن استضافة وزارة التراث والسياحة لوفد من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة. رحبوا معي بالفاضل عمر بن سالم آل عبد السلام، مساعد مدير دائرة المنظمات والتعاون الدولي بوزارة التراث والسياحة. أستاذ عمر يسعد صباحك، حياك وسهلا.
1: اهلا وسهلا بكم استاذه فتحيه والمستمعين الكرام.
0: يعطيك العافيه استاذ عمر، وفي البدايه نبارك لوزاره التراث والسياحه استضافه هذا الوفد الرفيع من منظمه الايسيسكو، واكيد حابين من خلالك نتعرف على طبيعه هذه الاستضافه ولماذا وقع الاختيار على محافظه ظفار بالتحديد لتكون وجهه لهذه المبادره.
1: شكرا جزيلا. تأتي استضافة وفد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الأيسيسكو ضمن برنامج جسور الحضارة في إطار التعاون القائم بين سلطنة عمان والمنظمة، وحرص وزارة التراث والسياحة على تعزيز الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاتها. وهذه الاستضافة لا تقتصر على الجانب البروتوكولي أو تنظيم زيارة ميدانية، وإنما تمثل فرصة عملية لتعريف وفد الأيسيسكو عن قرب التجربة العمانية وما تزخر به من مقومات حضارية وثقافية وتراثية وسياحية وتنموية، إلى جانب بحث آفاق التعاون والمبادرات المشتركة ذات الأثر المستدام.
0: نعم.
1: أما عن اختيار المحافظة لتكون وجهة لهذه المبادرة، حقيقة ذلك لما تتميز به المحافظة من ثراء وتنوع حضاري وثقافي وبيئي وما تمتلكه من إرث تاريخي وإنساني عريق، فضلا عن مكانتها التاريخية بوصفها إحدى المحطات المهمة في مسارات التواصل والتبادل التجاري والحضاري بين عمان ومحيطها الإقليمي والدولي عبر القرون. كما أن محافظة الظفار تقدم نموذجا غنيا لتكامل التراث والثقافة والطبيعة والسياحة مع مسارات التنمية، وهو ما يجعلها بيئة مناسبة لتحقيق أهداف البرنامج جسور الحضارة وتعريف الوفد بالتجربة العمانية بصورة مباشرة وواقعية.
0: أكيد مثل ما أشرت في حديثك أستاذ عمر، هذه الزيارة تأتي ضمن مبادرة جسور الحضارة اللي أطلقتها طبعا منظمة الأيسيسكو. ما هي أهداف هذه المبادرة وكيف أيضا تنسجم مع رؤية سلطنة عمان في تعزيز الحوار بين الثقافات؟
1: تقوم مبادرة جسور الحضارة على فكرة أساسية تتمثل في تعزيز المعرفة المباشرة بالتجارب الوطنية للدول الأعضاء، وتحويل الزيارات واللقاءات من مجرد مناسبات بروتوكولية إلى منصات حقيقية للحوار الحضاري والتواصل المؤسسي. ومن خلال ذلك تتيح المبادرة لقيادات وخبراء الأيسيسكو التعرف عن قرب على خصوصيات الدول الأعضاء ومؤسساتها الوطنية وتجاربها الثقافية والتنموية، وبناء شبكات من العلاقات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مما
0: نعم
1: يفتح آفاقا لمبادرات ومشروعات مشتركة ذات أثر مستدام.
0: نعم
1: كما تنسجم حقيقة هذه المبادرة مع توجهات الأيسيسكو في ترسيخ الحوار الحضاري بوصفه وسيلة لتعزيز التفاهم والتسامح والتعاون بين الشعوب والثقافات والاستفادة من التنوع الحضاري والثقافي باعتباره مصدرا للتقارب والتنمية والسلام.
0: أكيد، يعني مع هذا الوفد رفيع المستوى من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة أستاذ عمر، ربما سيكون الجدول أيضا حافل ومليء بالمحطات. هل ستكون هناك جولات ميدانية لمواقع أثرية أو تراثية خاصة بمحافظة ظفار؟
1: نعم، يتضمن برنامج الوفد عددا من الجولات الميدانية التي تجمع بين المواقع الأثرية والتراثية والمعالم الطبيعية والثقافية في محافظة ظفار. ومن أبرز المحطات منتزه البليد الأثري للتعرف على تاريخ المنطقة ومعالمها الحضارية، ضريح النبي أيوب، مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه إلى جانب سوق الحصن وسوق اللبان،
0: نعم
1: أيضا منتزه سماهرم الأثري للتعرف على أهميته التاريخية والتجارية، حصن طاقة وبرج العسكر ومتحف تواصل الأجيال، وكذلك حصن مرباط وجولة ميدانية في مرباط التراثية.
0: نعم
1: كما يتضمن البرنامج التعرف على استخراج اللبان بالطرق التقليدية وزيارة عدد من المواقع الطبيعية البارزة مثل وادي دربات، عين قرزيز، عين صحلنوت، عين بزات، جبل سمحان، شاطئ المغسيل وإطلالات ظفار الساحلية
0: نعم
1: والجبلية.
0: جميل جدا، جدول حافل ومتنوع يعني بين الجبال والبحر والصحراء. أكيد وزارة التراث والسياحة أيضا لديها ربما رسالة أو مجموعة من الرسائل تود أن توصلها للوفد عن الهوية العمانية الأصيلة، صحيح أستاذ عمر؟
1: نعم صحيح، الرسالة التي نرغب في إيصالها إلى الوفد هي أن الهوية العمانية هوية متجذرة في التاريخ ومتنوعة في مكوناتها ومنفتحة في تفاعلها مع الحضارات والثقافات الأخرى.
0: نعم
1: فالبرنامج الميداني في ظفار يعكس هذا التنوع من خلال الجمع بين المواقع الأثرية والتراثية مثل البليد وسماهرم وحصون طاقة ومرباط، وبين الموروث الثقافي المرتبط باللبان والأسواق التقليدية إلى جانب الطبيعة الخضراء والجبال والعيون والسواحل. كما نريد أن يدرك الوفد أن التراث العماني ليس مجرد مواقع ومعالم
0: نعم
1: حقيقة، بل هو أسلوب حياة وهوية تتجسد في الإنسان العماني وعاداته وتقاليده وكرم ضيافته وارتباطه بأرضه وتاريخه.
0: نعم
1: ومن خلال هذه الزيارات نتطلع إلى تقديم صورة متكاملة عن عمان التي تجمع بين الأصالة والحداثة وتحافظ على موروثها العريق، وفي الوقت ذاته تنفتح على العالم وتعزز الحوار والتواصل بين الشعوب والثقافات.
0: نعم أكيد، منظمة مثل حجم الأيسيسكو أستاذ عمر لديهم خبرات في مجالات التعليم والثقافة والعلوم، كيف يمكن لهذه الزيارة أيضا أن تثمر عن شراكات مستقبلية مع مؤسساتنا التعليمية أو التراثية في سلطنة عمان؟
1: بكل تأكيد يمكن أن تشكل هذه الزيارة حقيقة منصة عملية لفتح مسارات تعاون مستقبلية بين الأيسيسكو والمؤسسات العمانية، خصوصا أن برنامج الوفد لا يقتصر على الزيارات البروتوكولية، بل يتضمن تجربة ميدانية مباشرة لمجموعة واسعة من المواقع الأثرية والتراثية والثقافية في محافظة ظفار. ومن
0: نعم
1: الممكن أن تثمر هذه الزيارة عدة مسارات للتعاون مستقبلا، أبرزها تبادل الخبرات بحفظ وصون التراث الثقافي خاصة في المواقع الأثرية والمتاحف والموروثات المرتبطة بتاريخ ظفار واللبان، أيضا تنظيم برامج وورش تدريبية مشتركة للكوادر الوطنية في مجالات
0: نعم
1: الثقافة والتراث وإدارة المواقع الثقافية، وكذلك إطلاق مبادرات وبرامج بحثية وتعليمية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعات العمانية، وتعزيز مشاركة الشباب في برامج الأيسيسكو المرتبطة بالثقافة والعلوم والابتكار. وكذلك تبادل الخبرات في التوثيق الرقمي والتعريف بالمواقع التراثية وإبرازها على المستوى الدولي.
0: يعطيكم العافية أستاذ عمر، وتحية طبعا لكل القائمين على هذه الزيارة بوزارة التراث والسياحة، تستضيف وفد من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الأيسيسكو. شكر كبير لكل هذه الإيضاحات للفاضل عمر بن سالم آل عبد السلام، مساعد مدير دائرة المنظمات والتعاون الدولي بوزارة التراث والسياحة. كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، يومك سعيد.
1: شكرا جزيلا أستاذة فتحية، وشكر موصول كذلك للمستمعين الكرام، ويومكم أسعد بإذن الله.
0: أحسنت.

وسلم قال: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فجمع له بين الوصفين ليكتمل الجمال بالجلال وليلتحم الضياء بالنور فيشرق للعالم كله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكرا لك يا سالم على المشاركة. تحياتنا أيضا لمعتز سعيد، وتحياتنا لأبو أسعد، وتحياتنا لأبو راشد الريسي، وتحياتنا أيضا لأبو أيمن. يقول: كل عام وأنتم وكافة الأمة الإسلامية بصحة وعافية بمناسبة المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. تحياتنا لك. إذن مع هالمشاركات مستمعينا نكون وصلنا معكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي. العهد بيننا وبينكم يتجدد في صباح الأربعاء اللي ما خض طبعا دور الخميس، نهاية الأسبوع إن شاء الله الأربعاء لكن بنكهة الخميس. أكيد أتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله. هذه تحيات فريق العمل في الإخراج المايسترو هزاع الراسبي، وطبعا جهود مقدرة خلف الكواليس للزميل طلال العويسي، وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي. في أمان الله، نهاركم سعيد.

سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يصدر عفوا ساميا خاصا عن عدد من نزلاء السجن بمناسبة المولد النبوي الشريف. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة. واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، وطهران تؤكد صمودها أمام الضغوط الأمريكية. استشهاد فلسطينيين اثنين وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. تواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مساعدات جديدة لكييف بأكثر من 6 مليارات يورو. واشنطن ترفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من كندا إلى 50% بعد تعثر المفاوضات التجارية بين البلدين. 239 مليون ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي في مدينة سماء الصناعية. هكذا مستمعينا الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان عناوين الأخبار.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. توفي الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله بعد أن أدى الأمانة في توحيد البلاد والجهاد وانتزاع أجزاء كبيرة من أيدي البرتغاليين. وبعد موته أصاب الناس قلق شديد في هذه المرحلة الصعبة الحرجة من تاريخ الوطن.
1: أتدري بماذا أشعر بعد وفاة هذا الإمام القائد رحمه الله؟
2: الجميع يشعر بالحزن الشديد كما تشعر يا أخي.
1: هذا صحيح، ولكني أشعر أيضا بالخوف والقلق الشديدين.
2: لماذا؟
1: أخشى ألا يتفق الناس على إمام واحد فتعود الأمور إلى الفوضى والتجزئة، وكل أسرة تكتفي بما لديها ولا هم لها إلا السيطرة.
2: وتضيع جهود الإمام رحمة الله عليه في مناصرة الإخوان العرب لنا في الخليج وبحر العرب.
1: ولا تنسى البرتغاليين الذين يتحينون الفرصة لشق الصفوف واسترجاع ما خسروه.

0: كانت نزوة بعد وفاة الإمام ناصر تشهد تحركات واسعة ونشاطا كبيرا ومشاورات كثيفة. وأخيرا قرر أعيان البلاد على وجه السرعة عقد مؤتمر عام لانتخاب الإمام الجديد، وطلب إلى قادة الجيش وزعماء القبائل وعلماء الدين، وكان بينهم الشيخ الجليل صالح بن سعيد الزاملي، كما حضرت جماعة ابن مداد التي تمثل الشباب وحماسة الجهاد والتحرير.
1: أيها المشايخ الأجلاء، إن الموقف يتطلب منا الآن الكثير من الحكمة والعقل، إذ علينا أن نوفق بين شروط انتخاب الإمام وبين الحكمة والعدل ومتابعة الجهاد.
2: أوضح أكثر يا أخي محمد.
1: أنتم تعلمون أن اليعاربة قد أدوا دورا كبيرا في توحيد البلاد ورفع شأنها ورد كرامتها، وقد خضعت الناس للإمام ناصر لأنها عرفت فيه الزهد والتقوى والشجاعة.
3: هل تقترح أن يكون بين المرشحين رجل من اليعاربة؟
1: نعم، وليس هذا فرضا علينا، فإذا وجدنا من هو أفضل منه اخترناه.
2: ما المشكلة إذن؟
1: المشكلة أنني لا أرى بين المرشحين شخصية يعربية، أليس كذلك يا شيخنا الجليل؟
4: أنا أوافق الأخ محمد في وجهة نظري، فكيف نغفل اليعاربة من الترشيح ولهم مكانتهم وفضلهم؟
5: ومن ترشحون من اليعاربة؟ هيا أفصحوا.
4: اللهم وفقنا إلى ما ترضاه وارزقنا السلامة في القول والعمل. إني أرى أن سلطان بن سيف اليعربي أجدر الناس بالإمامة.
2: الله أكبر، الله أكبر،
6: الله أكبر، الله أكبر.
2: من أين أخرجت هذا الجوهر الأصيل يا شيخنا؟
4: الحمد لله الذي أعانني على هذا الاختيار. أنتم تعلمون أن سلطان بن سيف يجمع بين العلم والشجاعة والسياسة.
2: لا تمدحه يا شيخنا، يكفي أنك قد رشحته.
1: شيخنا الجليل لا يمدح أبدا، بل يذكر الرجل بما فيه حقا، ومن له اعتراض فليقف ويتكلم.
2: أنا لا أرى أي مذمة فيما رشحه شيخنا الجليل، ولكني أعارض مبدأ اختيار إمام يعربي.
4: وأنا أرى أن سلطان بن سيف هو أفضل من يلقى إليه الأمر الآن في هذه المرحلة الصعبة.
1: لقد علمتم رأينا تجاه سلطان بن سيف، فليكتب كل من يحق له الانتخاب اسم من يريد، ومن يحصل على الأكثرية يكن إماما.
3: هذا هو العدل. تذكروا أيها الإخوة أننا في معركة والعدو يتربص بنا.
4: هل الجميع موافق على هذه الطريقة في الانتخاب؟
2: موافقون، موافقون.

0: جرى الانتخاب، وكانت النتيجة أن نال الإمام سلطان 24 صوتا، ونال أحد المرشحين صوتين، ومرشحان آخران نال كل واحد منهما صوتا واحدا.
1: الحمد لله، الحمد لله. إنني أعلن لكم أن سلطان بن سيف بن مالك اليعربي قد أصبح إماما على عمان.

0: كان الإمام سلطان آنذاك بمدينة الرستاق في مجلس عزاء، فأقبل عليه الشيخ مسعود بن رمضان النبهاني واستدعاه.
1: لماذا أخرجتني من مجلس العزاء يا شيخنا الجليل؟
2: أريدك أن تذهب معي حالا إلى المجلس الكبير.
1: الأمر هام إذن.
2: نعم،
1: عسى أن يكون خيرا.
2: بل فيه كل الخير إن شاء الله.

0: سار الإمام سلطان إلى المجلس مع الشيخ النبهاني، يتبعهما عدد كبير من الناس، وقد شعروا بأن أمرا مهما يجري. وحين وصل إلى المجلس هب الجميع لاستقباله، وفيهم الشيخ عبد الله بن محمد الكندي، وقاده إلى صدر المجلس.
1: هل تسمحون لي بالتكلم نيابة عنكم؟
2: تفضل يا شيخ عبد الله.
1: يا أخ سلطان.
3: نعم.
1: لقد اجتمع علماء عمان وقادتها وأعيانها في العاصمة، واتفقوا على أن تخلف ابن عمك الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله في الإمامة، ونحن نرجو منك القبول والموافقة.
2: البلاد كما تعلم في معركة حاسمة، وقد رأوا أنك خير من يقود البلاد في هذه المرحلة الخطيرة، والأمر ليس جديدا عليكم، فأنتم قائد من قادة الجيش المجاهد.
3: هل اتفق الجميع على إمامتي؟
2: تم انتخابك بالأكثرية، وكانت الانتخابات عادلة.
3: لم يكن الأمر بالإجماع إذن. الأولى أن تفتشوا عن رجل يجمعون عليه.
4: هل تسمح لي بالكلام يا أيها الإمام الجليل؟
3: تفضل.
4: أنا واحد من الذين لم ينتخبوك.
5: وأنا أيضا.
4: وها أنا أمد يدي إليك للمبايعة.
5: وأنا أمد يدي إليك مبايعا.
1: وأنا أيضا أمد يدي إليك مبايعا.
0: واندفع الجميع يبايعون، وكان الإمام سلطان يهدي من اندفاعهم.
3: إنني أقبل بيعتكم وأشكركم على ثقتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.
2: إننا بايعناك على الجهاد وإخراج المحتل من بلادنا، ولهذا اخترناك.

0: عمت المدن الكبرى والصغرى مظاهر الفرح، واحتفل الناس وهم يحملون لافتات كتب عليها رسم حرف الكاف، وهي السمة التي اختارها الإمام سلطان منذ صغره لتكون علامة لخيله وإبله. وعلى الفور عمل الإمام على إعداد العدة لمتابعة الجهاد، فجمع رؤساء القبائل وقادة الجيش.
1: أيها الزعماء الأجلاء، أيها القادة الشجعان، أبدأ كلامي بالدعاء وطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى لابن عمي الإمام ناصر، وأشيد بفضله في توحيد البلاد.
0: مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: ألفاظ متقاربة لا مترادفة، مقاربة أولى.
2: من حين لآخر تتردد سؤالات عن معاني الخليل والصديق والصاحب، وهل هي مترادفات؟ الجواب: سنقارب كل لفظة منها في هذه الحلقة والحلقات القادمة حتى نستوفي هذه الألفاظ: الخليل والصديق والصاحب. فنعرض بإيجاز الأصول اللغوية والحقول الدلالية لكل منها، ونكشف عن معانيها والعلاقات بينها في حلقات متتابعة موجزة، وللمتسائلين الموازنة والمقارنة، ولا أرى ترادفا في اللغة. نبدأ في هذه المئي هو خل بسكون اللام، فإذا كررته صار خلخلة، والخلخلة توهين الشيء وإضعافه. تقول: خلخلت الجدار إذا بدأت بتهديمه، وخلخلت عقدة الحبل أرخيتها، فكأنك أضعفتها وأوهنتها. ولك أن تقول: خلخلت ثقته بنفسه، أي أضعفت ثقته بها. والجذر الثنائي خل يتضمن شيئا من تلك المعاني، فإذا فككنا تضعيف اللام إلى حرف من حروف العلة، وهذا من الظواهر اللغوية المعترف بها، فسنحصل على خلو خلي، وكلاهما دال على الفراغ، والفراغ لا شيء، إناء فارغ لا شيء فيه. وينتقل مجازا إلى الهدوء والاطمئنان، وهما بلا شدة ولا قوة، بل فراغ من الشدة والقوة معا. ومنه: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من القلق على ابنها موسى، بعد أن وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وحين تحقق ذلك والتقطه آل فرعون، أصبح فؤادها فارغا من القلق والخوف عليه. ومن الأصل اللغوي جاءت كلمة خلال بكسر الخاء، دالة على المواقع الضعيفة ماديا ومعنويا، كما في: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أي من أماكنها الضعيفة والمواقع التي لا صعوبة في اجتيازها، لأنهم يتغلغلون فيها لا من خلال جدران الديار مثلا، بل من طرقاتها ودروبها وأماكنها غير الحصينة. ومثلها: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي سيستغلون كل مناسبة متاحة وكل متردد من المؤمنين ليبثوا فتنتهم ويفتوا في عضدهم تمهيدا لانهزامهم في المعركة. وخلالة بفتح الخاء قريبة من هذا، ولكنها مستعملة في حالات الفقر والفاقة والحاجة كما سنبين. وعسكر خال ومتخلخل غير متضام، كأن فيه منافذ، والخلة الحاجة، والأخلة خشبات صغار التي يخل بها ما بين شقاق البيت. ومنه: خل الكساء يخله خلاً جمع أطرافه بخلال. ومن ناحية أخرى جاء في المعجمات أن الجذر اللغوي خا لام لام دال على الدقة أو الفرجة معنوية ومادية، ومنها تتطور دلالات مقاربة لها، ومن ذلك الخل الطريق المستدق أي السوي لا عوج فيه ولا عثار، فهو مأمون للسائرين وموثوق السير به. والثقة والدقة الدالتان على الأمانة والنزاهة هما من الصفات التي أهلت النبي إبراهيم ليكون كما وصفه التنزيل العزيز. واتخذ الله إبراهيم خليلا، جعله أمينا نزيها دقيقا في أداء رسالة ربه. ولقد رأينا في أغلب التفاسير عجبا، ولكننا نرى أن فهم الآية الكريمة على أساس الثقة والدقة ليس كافيا، فمما لا شك فيه أن الله ينتقي من عباده من هو مؤهل لحمل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالثقة والدقة شرطان لا بد منهما في كل نبي ورسول بحكم القرآن نفسه. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وثمة عقاب شديد إن حدث غير ذلك. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. لا بد إذن من توافر أمور أخرى أهلت النبي إبراهيم عليه السلام ليحظى بصفة خليل الله، وهذا ما سنتبينه في المقاربة الثانية.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها.
3: شيء من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعاً
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم محمد إبراهيم لالي صاحب XP Game Store، مختص في بيع ألعاب الفيديو وملحقاتها. حاب أشارككم قصتي وكيف تحول مشروعي من فكرة إلى واقع ملموس. بديت مشواري حالي كحالي شاب عماني يطمح للحصول على فرصة عمل ويكون نفسه. اشتغلت في عدة مجالات وكنت أقبل بأي شغل أحصلها حتى وإن كان المقابل بسيط، لأني متأكد في كل تجربة بستفيد منها. وواحدة من التجارب اللي ساعدتني واجد وخلتني أفكر أبدأ في رجالتي الخاصة وشغلي في محل مواد البناء، لأن اشتغلت فيها كل شيء من تسويق وترتيب وحتى تنظيف. هذا الشيء خلاني أفكر دائما أبدأ مشروع الخاص، لكن كل أفكار اللي جاتني مشاريع كبيرة وتحتاج رأس مال كبير وهذا كان يعيقني. وفي مرة حضرت ورشة رواد الأعمال وطلعت منها وصار عندي قناعة أول مشروع لازم شيء بسيط، إذا خسرت تكون خسارة بسيطة. وبعد تفكير وعدة أفكار اخترت هذا المشروع بسبب شغفي بالألعاب واهتمامي بهذا المجال. بعدها قلت فكرتي حال الأهل والأصدقاء وحصلت منهم الدعم والتشجيع، منهم من حفزني بكلامه ومنهم من ساعدني في اختيار الاسم والتصميم، وكان هذا دافع قوي لي عشان أبدأ في أول خطوة.
2: شرارة الحلم قد تصبح وهجا من الإبداع وتلامس واقع الشباب، لأنهم أساس التنمية والعنصر المهم لبناء مستقبل الوطن. نستطيع.
3: مارس 2022 بديت في أول خطوة، فتحت حساب انستغرام بديت أعرض منتجات، وبعدها فتحت في السوق المفتوح. وأول طلب يعني كان من السوق المفتوح، بعد ما أكد طلبة اشتريت اللعبة المطلوبة ورحت أوصل له واستلم الطلبة، وكانت أول فرحة. وبعدها دخلت اليوتيوب أتعلم كيف أستخدم انستغرام، كيف أروج الحساب لتسوي إعلان مدفوع للألعاب الجديدة اللي توفت في السوق، وبدأ تجيني طلبات، وكان بعد ما حصل على تأكيد الطلب أشتري اللعبة وأبيعها بفائدة واجد بسيطة. وكان تحدي وهدفي أي زبون يشتري من عندي يرجع مرة ثانية يشتري من عندي. كنت أوصل الطلبات بنفسي في مسقط، أي طلب يجيني أحاول أخلصه في أسرع وقت، وكان في تعب بس هدفي ما يخليني أهتم للتعب، لأني متأكد مع الوقت بنسى كل التعب من أشوف النتيجة. بعدها حصلت على وظيفة وصرت أوازن بين عملي وتجارتي، وعرفت وش المطلوب في السوق، وكان برأس المال الصغير اللي عندي أشتري أغراض بسيطة وخليهم عندي في السيارة. وكان لما تجيني طلبات واللي حاب يسلم كان يجي موقع عمل يستلم، وطلبات توصيل كان يجي مندوب يسلم ويوصلها. مع الوقت حصلت موردين وأسعار حلوة وفائدتي البسيطة زادت الضعف، وتحمست أكثر وصرت أجيب ألعاب ما متوفرة عندنا في السوق. شوي شوي زادوا الزباين. في بداية 2023 فتحت سجل تجاري وسجلت العلامة التجارية وتواصلت مع وكيل بلايستيشن، وصرت أوفر بلايستيشن وأجهزة ما بس ألعاب، وكذا زادت المبيعات والإيرادات أكثر. بعدها صارت مشاكل داخلية في الشركة اللي أشتغل فيها ويريدوا ينقلوني لموقع ثاني، وأوقات عمل ما تخليني أفضى لتجارتي. وبعد تفكير عميق قررت أستقيل وأركز في تجارتي أكثر، لأني أشوف المستقبل في تجارتي ما في وظيفتي. كنت مجمع جزء من راتبي لتكوين نفسي، ولكن قررت استثمر المبلغ في تجارتي، بديت أوفر منتجات متنوعة وأصور، وصار فرق أكثر لما أعطيت كل طاقتي لتجارتي. صرت أشوف نتائج أفضل، وكنت أصرف لي راتب شهري 150 ريال وباقي الإيرادات أجيب فيهم أغراض أكثر. وعلى نهاية 2023 خليت أهداف لسنة 2024، وأول تطور لي واللي ساعدني واجد لما فتحت موقع إلكتروني، لما أي شخص يسألني على الألعاب المتوفرة كان صعب أرسل له المتوفر وياخذ مني مجهود، وصرت أرسلهم الموقع يشوف المتوفر والأسعار.
2: طريق النجاح قد تتعثر مساراته وقد يبدو متعرجاً، لكن العقل المفكر والواعي يهيئ الفرص ويمهد الطريق. نستطيع.
3: فكر في المستقبل، من أروح أتقدم للزواج ما أقول ما أشتغل من البيت، لازم يكون عندي موقع عمل. وهنا صرت أفكر أنه لازم أتوسع، فتحت محل والحمد لله مساعدة الأهل ودعمهم فتحت المحل في بداية 2025 وحصلت الموظف المناسب ملم في الألعاب وعنده خلفية ولبق، وهو ساعدني في النجاح والاستمرار والحمد لله صرت أشوف فرق أكثر وزباين جدد.
2: نستطيع.
3: والحين في 2026 سنة قوية بالنسبة لي، ولازم استغل بأفضل صورة لأنها بتكون سنة استثنائية من ناحية الألعاب، ألعاب قوية وتنزل منتجات وايد كثيرة، وشي خطط أوفر براندات عندنا في عمان ما متوفرة. إن شاء الله شغال على هذا الشيء، وعندنا أهداف لسنة 2027 و28 بنتوسع أكثر داخليا وننتقل إلى موقع أفضل وأكبر إن شاء الله بإذن الله. وحاب أشكر الشركاء النجاح، الوكلاء والموزعين وشركات الشحن، وحاب أشكر الأهل والكل من دعمني. وحاب أقدم نصيحة للشباب اللي حاب يبدأ في مشروعه، إن لما تريد تسعر المنتجات لا تسعر سعر أقل من السوق، حاول نفس سعر السوق أو أقل مبلغ بسيط اللي يجذب الزباين. إذا بتنزل سعر مرة كبير لأن المنافسين ناس قديمين وأفهم منك، فإذا بتنزل يقدروا ينزلوا يعني أكثر منك وتتحبط أنت بعد ما بتشوف نتيجة اللي تسعدك. وحاب أشكر شركاء النجاح الزبائن اللي دعموني ومستمرين معنا من 2022، وأنتوا اللي ساهمتوا بوصولي في هذا المستوى، وإن شاء الله ما بخيب ظنكم وأكون قد توقعاتكم إن شاء الله.
2: نستطيع.
1: نستطيع.
2: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.

0: لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
1: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أحباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: أنا أزوج عقب العمر هذا كله. أنا أزوج.
1: أنتي ما عرفتي أول من هو الشخص اللي متقدم لك.
0: من هو؟
1: جاسم. جاسم خال زوجي صالح.
0: منو منو منو؟
1: جاسم المليونير.
0: خالص ويله، احنا ببليسك ايش قالوا لك؟ انا اسمك لايثة على اليال، مقطوعه من الشيره، مو بنت حسب ونسب. انا اتزوج واحد دش داشته تقول عوع ما بيك من كثر ما لبسها، من كثر ما لبسها ذابت علي. انا اتزوج واحد من سلاله المعفنين المقطنين.
1: يا يما الريال بصراحه حسب ما شفته امس متغير، من يوم ما خطب وهو متغير. كان مهندس مهندم الزينة، يبرق يلق يلق يلق يلق.
0: أخاف يبرق من الوصخ، أخاف يبرق مني من كثر ما هو وصخ ومعفن. روحي واللي يرحم والديك تقصين علي. إن شاء الله يصير قمر زمانه. أنا ما أتزوج عقب عين بعويمر، ما أتزوج. هذا ريلي واحد وقبري واحد، هذاك هو زوج الوحيد اللي خانت حيلي حيلي، ما شفت منه الا الطيب والطاعه، يسمع كلامي وما يعصي امري.
1: خلاص.
0: اللي قلت له فز قام، واللي قلت له اقعد قعد، مطيع وديع. هذاك هذاك فظيع فظيع.

0: اي مو هذاك مات من القهر؟ ابوك ما حد يذبحه ولا قبره الا لسان امك وتسلطها. انا عارف الناس تموت باسباب كثيره، اللي جلطه، ارتفاع بالضغط، حادث سياره، سرطان، لكن لو تقرين سبب الوفاه اللي ابوك توفى منها تلاقين بالحرف الواحد امك.
1: الحين خلصنا من موضوع امي، رديت على موضوع ابوي. عاد حدك، عاد حدك.
0: مو انا قاعد ارثي لابوك هالمسكين، اترحم على روحه الف رحمه عليه وعلى امه المسلمين. كثر الله خيره اللي استمر معاها لما يابك انتي واخوك، ولا كان الحين الله يرحمه ما له اثر مولية.
1: خلاص عاد شوف لك موضوع غير هالموضوع، غير.
0: شوف يبا، بصراحه زواج امك في مصلحه لي.

0: ولك ولها في نفس الوقت.
1: شلون؟
0: أنا أقول لك، ومش شرط يكون خالي الزوج الموعود، مو شرط أبدا. المهم إنه لو تزوجت بتخفف علينا المتاعب والمشاكل اللي قاعد نعاني منها أنا وإنتي.
1: أنا قلت لك إن أمي رافضة شيء اسمه زواج.
0: يا بنت الحلال حاولي فيها،
1: يا صالح شلون أقنع إنسان بشيء هو رافضة وهو مقتنع منه؟ بعدين بصراحة أمي للحين محتفظة بذكرى أبوي وما هي قادرة تنساه.
0: أدري. المرحوم أبوك الله يرحمه كان ثور عيده، سكانه مرته ما بيده شيء.
1: صالح إيش هالحكي؟ ليش تقول عن أبوي كذي؟ حرام عليك الريال ميت، ليش تجيب طارية؟
0: بالعكس أنا قاعد أتذكر حسناته. الريال من الحسنات اللي سواها بالدنيا إنه كان مثل الخاتم بيد أمك.
1: والله هو عاد حر كيفه، مرته وما حد له شغل فيه.
0: خالي بودامة مستعد يكون لها ثور عيده الثاني، مستعد يكون سكانه مرته كودنة. بس خلت وافق علشان أنا معاك نعيش بسعادة لو يوم واحد. مش حقه يوم، وايد مستكثر أنا على نفسي، نص يوم

0: تفضل تفضل سيد صالح، تفضل تفضل يبك تفضل. ها تفضل، هذه الشقة اللي قلت لك عنها، ايش رايك فيها؟
1: لا لا لا حلوة حلوة.
0: شوف شوف، وهذه وهذه اللي قدامك هذه كلها، هذه الصالة،
1: هذه الصالة، هذه الصالة. لا زين
0: تمام ها. وهذه اللي هناك هذه غرفة النوم الرئيسية. اي وعلى يمينك هاي هاي الحمام.
1: الحمام
0: تمام. واللي هناك اللي هناك هذه الغرفة الثانية.
1: الغرفة الثانية وهذا شنو؟
0: اي هذا المطبخ.
1: المطبخ
0: هذا المطبخ.
1: لا حلو، واسع المطبخ حلو. يعني نقدر نحط لي طاولة كبيرة نتغدى فيها بعد.
0: اي تمام يعني راهي عليك.
1: زين لا الشقة عجبتني، سعية وحلوة وشرحة. زين كم أجار هذه؟
0: والله بالنسبة للأجار أنا ما عندي فكرة، تدري الحارس الأصلي مسافر وأنا ما أدري عن شيء، بس ما أعتقد بتكون غالية وايد.
1: إلا ما تكون غالية، لأنك تدري الأجارات رخصت مو مثل قبل.
0: صحيح أنا معاك، لا وصاحب العمارة ريال طيب ومحترم ويساعد بعد يساعد، والأيام أنا سامع أنه مخفض أجارات بعض الشقق اللي بالعمارات الثانية.
1: على موم أنت اتصل فيه الحين وقول له من قال له؟
0: والله يا سيد صالح أنا ما أعرفه، تدري فيني انا اشتغل عند عم ابو مشاري. أيه؟ هناك بالعماره اللي انت فيها.
1: اي ادري ادري،
0: لكن هذا ما اعرفه بالضبط، بس انطر انا كنا عندي تلفون المكتب.
1: خوش عيل كلمه وشوف بكم اجارها واعطني خبر
0: ان شاء الله ولا يهمك.

0: لا لا لا لا لا لا، ماكو ماكو ماكو ماكو، يبي ولا كيفه؟ وإذا مو عاجبه خله يذلف ويفارج كذلك، لاحظ كيف؟ إيه يلا يلا يلا، بس قلت لك كلمة واحدة ما غيرها، فما لا.
1: خير عم جاسم، ايش فيك تحاكي وانت معصب؟
0: خلي يولي زين، قطع سالفتنا، الله يقطع لسانه من الأرجة. قولي
1: ايه
0: شن هي اخر الاخبار يا ولد الحجي؟ ولا تقول الجسر بيبنونه؟ ها
1: اي نعم، ايه مع مطلع العام الجديد.
0: مع مطلع؟
1: ايه ايه،
0: والعام الجديد؟
1: ايه.
0: والله شلون افهمها هذه انا؟ علمني.
1: شلون تفهمها؟
0: ايه
1: يعني شلون تفهمها؟
0: العام إيه؟ يعني السنة اللي طافت. الجديد ايش حقه؟ شلون اللي طافت وشلون جديد ومع ما طلع؟ حكي معفوس ومخربط كذلك.
1: خلاص خلاص خلاص، ماكو داعي تعصب، اقولها لك بالطريقه اللي تفهمها.
0: اي تفضل قول ونورني كذلك.
1: اها، مع ما طلع العام الجديد يعني مع بدايه السنه الجديده، فهمت هالحين؟
0: اي قولها كذي من الاول يا اخي وريحني كذلك. مع مطلع ومع مدري شنو كذلك. انزين ما علينا، وما عرفت الجسر هذا وين فيه بيبنونه؟
1: معلوم. انا ايش حقه جايك؟
0: قول قول قول وبسرعه كذلك.
1: اي اول الحلاوه.
0: الحلاوه؟ ايش حلاوته؟
1: الحلاوه اللي احلي فيها ريجي.
0: افا يا ابو محمد افا، يعني انت ليه الحين ياهل وتحب الحلاوه؟ انا خابرك مفطوم من الحليب ومن الحلاوه كذلك.
1: لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا يا سيد جاسم، لا لا.
0: ها سيد جاسم، هذا حكي جديد ولا هو مفهوم كذلك؟
1: معلوم، الحكي هذا يخليك تنتبه لي زين، انا قاعد اخدمك والمثل يقول يخدم بخيل.
0: إيه؟
1: وإذا أنت بخيل فالأفضل أشوف واحد غيرك إيده مفتوحة مو حزرة مثلك.
0: أبو حمود أنت زعلت، أفا عليك، أنا ما قصدت فيها شيء، بالعكس أنا كنت أتغشمر وأمزح معاك كذلك. أفا عليك، بس أفا عليك. ولا ما تحب الغشمرة والمزاح كذلك؟
1: لا لا لا لا. أحب الشخص الذكي الحقاني.
0: وأنا أنا ماني ذكي؟ صلت الله على سوالفك، صلت الله على إبليسك. الحين آمر تدلل اللي تبيها، أنا مستعد وتحت أمرك كذلك.
1: إيه ناس ما يفيد معاكم إلا الحزم والشدة.
0: ونحن كذلك.

0: خلصوني عاد خلصوني. ترك الدقيقة تمر، قاعد اندم عليها يا صالح يا ولد اختي وتحسف كذلك.
1: والله ما ادري ايش اقول لك يا الخال، ما ادري ايش اقول لك.
0: قول قول تحج، انطق، وصلني البر الامان. ترى انا غرقان وطبعان كذلك، لاحظت كيف؟
1: غرقان وطبعان بعد؟
0: اي نعم، طبعت في بحر مزوجتك.
1: الله.
0: اي نعم، الايام تركض والجسر ما باجي عليه الا كم شهر ويبنونه، يمكن باي لحظه يعطونها فلوس البيت. وخالك قاعد ينطر رحمة الله ورحمتك كذلك.
1: وانا يا خالي ما بيدي شيء.
0: بيدك.
1: بيدي يعني؟
0: نعم بيدك. الحل كاهو انا شايفه وبيدك كذلك.
1: انت متوهم يا خالي.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا، فعليك لاني متوهم ولا شيء كذلك. انت يا صالح يا ولد اختي الورقه الرابحه في الموضوع.
1: أنا؟
0: نعم أنت.
1: وأنا شو اللي أقدر أسويه علشان أكون الورقة الرابحة مثل ما تقول؟
0: ها، مثل ما قنعت زوجتك نادرة تقدر تقنع أخوها عامر.
1: إيه؟
0: وإذا اقتنع عامر
1: إيه؟
0: تخلي زوجتك وأخوها مثل الكماشة يصكون على أمها لما يخلوهنا ترضخ للأمر الواقع، ومن ثم
1: إيه؟
0: تستسلم وتوافق كذلك، لاحظ كيف؟ Thank you.

0: قلقلت حنوت بغلامي.
1: ليش حجية؟ ليش؟ هذا اعتداء شخصي وما اسمح لك فيه.
0: والله عاد اعتداء شخصي فردي، انا مالي شغل. انت حارس عمارة ولا حارس جامعة؟
1: نعم
0: نعامة ان شاء الله ترفس الغلامين.
1: انا مالو استاذ صالح، مالو
0: شنو؟ اقول لك وين راح صويلح ومرته تقول لي مالومه؟
1: انت ما سالتيني كذي.
0: ها ايش قلت لك؟ بالله
1: انت تبين
0: اطن عليك انا؟
1: لا يا حجيه، انت تبيني اقول لك العماره اللي بيسكنون فيها وين هي؟
0: اي وين في؟ وين في؟
1: ما ادري.
0: شو ما تدري؟ كذاب كذاب من عيونه، كل كذب طالعك هاهم مبين من عيونك. كلكم انتم تكذبون علي، مبين عليكم من عيونكم عيون هالحراميه.
1: يا حجيه الله يطول بعمرك، الله يخليك، خليني اشوف شغلي. واذا يا زوج بنتك سلي وهو جاوبك. يلا
0: شنو؟ لا زوج بنتي من حاش مني، تبي يقول لي الغبي؟ عبالك انا غبيه مثلك؟
1: يا حجيه عيل ماكو غير تحطين لك واحد يتبع ثرى ويشتغل عليه جاسوس.
0: انت
1: انا؟
0: اي انت، والمبلغ اللي تبيه انا مستعد ادفع لك 100 200 500، بس انت تقول وين في سكنوا.
1: اوف شوفي يا حجيه، ما دام هم الحين شالوا من العماره اللي انا فيها ما عندي مانع اساعدك، بس مساعده صغيره.
0: ها
1: بس بصراحه ترى هذه راح تكلفك وايد.
0: انا حاضره ورقبتي سداده، واسد لك من ال100 الى ال1000.
1: زين الحين كم عندك الحين؟
0: عندي
1: إيه؟
0: عندي 300
1: 300 إيه؟ زين اعطيني اياهم. شو
0: هاك 300 مكوى؟ سمي سمك ان شاء الله.
1: انا اقول لك اسم صاحب الملك راعي العماره وانت عاد كملي الباقي.
2: غدا مع حلقه جديده من التمثيليه المسلسله باب النجار، يكتبها للاذاعه مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تسجيل للاحتفاء الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 للهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى من خلقه خيرهم واختار من رسله أفضلهم فبعثه رحمة للعالمين وإماما للمتقين وسراجا منيرا للحائرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والخلق الأطهر، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المكرم سالم بن مسلم قطن المحترم نائب رئيس مجلس الدولة، راعي حفلنا الكريم، أصحاب السعادة والفضيلة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا محبة لخير الأنام واحتفاء بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نستحضر فيه من سيرته نورا، ومن هديه أثرا، ومن شمائله جمالا. نلتقي في ظلال ذكرى عطرة، وفي رحاب مناسبة جليلة، وهي احتفاء سلطنة عمان ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إنها ذكرى ليست مجرد تاريخ نسترجعه ولا حديث نعيد سرده، وإنما هي محطة للتأمل ووقفة للتقويم ومنعطف للتجديد. الحفل الكريم، إن خير ما نفتتح به هذا الحفل المبارك آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها على مسامعكم القارئ سعد بن محمد أكرم البلوشي، فليتفضل مشكورا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.

قبل أن يشرق النور، كانت البشرية تبحث عن طريق. قلوب أرهقها الضلال، وأرواح عطشة إلى الرحمة، وعالم ينتظر فجرا جديدا. وفي مكة أشرق الفجر، ولد محمد صلى الله عليه وسلم، اليتيم الذي أصبح خير البشر، والنبي الذي حمل للعالم رسالة النور والرحمة، جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويهدي القلوب إلى رب العالمين. لكن طريقه صلى الله عليه وسلم لم يكن سهلاً، أوذي وكذب وحوصر وفقد الأحبة وأخرج من وطنه، ذاق الألم وتحمل المشقة، لكنه لم يسمح للألم أن ينتزع الرحمة من قلبه. يؤذى فيصبر، يكذب فيدعو، ويساء إليه فيعفو. إنه قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عاد إلى مكة منتصرا. كان يستطيع أن يجعل يوم النصر يوم انتقام، لكنه جعله يوم عفو. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم، قوة حين يجب أن تكون القوة، ورحمة حين تكون الرحمة أعظم انتصار. وكان يحب أمته، يحب من رآه وآمن به، ويشتاق إلى من سيأتي بعده ولم يره. ونحن اليوم من أولئك الذين لم يروه صلى الله عليه وسلم، فهل نبادله الحب؟ هل يظهر أثره في أخلاقنا، في بيوتنا، وفي تعاملنا مع الناس؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلمة نقولها، المحبة اتباع، أن نصدق كما صدق، ونرحم كما رحم، ونعفو كما عفا، وأن نجعل سنته نوراً في حياتنا. محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ونور لا ينطفئ.

السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على نور الهدى سيدنا محمد الذي أحبته السماوات وما فيهن والأراضي وما فيهن، فهو صلاتي عليه أفضل الخلق على الإطلاق. ما زال صوتك في الآفاق منذ سرى، ما بين أجنحة الدنيا وغار حرى، ما زال نورك يا عين الوجود ضيا في كل زاوية من كوننا صورا. يا أكمل الخلق خلق الله قاطبة، يا أحسن الذكر ممن باد أو حضر، الباحثون عن العليا بسيرتكم في حضرة من ملوك الجاه والأمرا، قد فتشوا عنك قربا في مآدبهم وأنت قلب كريم يسكن الفقراء. الباحثون عن العليا بسيرتكم في حضرة من ملوك الجاه والأمرا، قد فتشوا عنك قربا في مآدبهم وأنت قلب كريم يسكن الفقراء. يا ابن العواتك يا نفسي ويا نفسي، يا ابن العواتك يا نفسي ويا نفسي، ما للمشوق سوى دمع له انحدرا، وكيف لا يملأ العينين ماؤهما وأنت أبكيت روح الوحش والشجرا. من قد أحبك رقت كل سيرته إلى السماء دعاء يدفع القدر، يبكيك حبا فتعلو نفسه سحبا، فإن سجى ليله تجتاحه مطرا. العاشقون تفانوا في مقامكم، العاشقون تفانوا في مقامكم، يستدرجون الرؤى لو طيفكم عبرا. العاشقون تفانوا في مقامكم، يستدرجون الرؤى لو طيفكم عبرا، ويجعلون امتداد الأرض طيبتهم، فكل يوم لهم في الزائرين قرى. صلوا عليك فصلينا، فما كدر أبقوا عليه ولا أبقوا لنا كدرا. صلوا عليك فصلينا، فما كدر أبقوا عليه ولا أبقوا لنا كدرا، ويطعمون من الأرواح ما وسعوا، شهد الصلاة على من في القلوب سرى. وقد علمت بأني لست أشبههم، فجئت مستشفعا في صورة الشعراء. شكرا لكم.

بعض الحكايات لا تبدأ بالكلمات بل تبدأ بقلب اختاره الله ليكون رحمة للعالمين، قلب عرف الألم وعرف الفقد وعرف قسوة الطريق، لكنه لم يعرف يوما طريقا إلى القسوة. كان قلبا إذا اشتد عليه الأذى عفا، وإذا قوبل بالإساءة أحسن، وإذا رأى ضعيفا رحمه، وإذا رأى يتيما احتضنه. فكيف اجتمعت كل هذه الرحمة في قلب واحد؟ وكيف بقي ذلك القلب نقيا رغم ما مر به من فقد وألم؟ إنها ليست حكاية عن الألم وحده، بل حكاية قلب حول الألم إلى رحمة، والفقد إلى عطاء، والأذى إلى عفو. إنه قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكي نعرف حكاية هذا القلب، علينا أن نعود إلى البداية. حكاية قلب اسمه محمد صلى الله عليه وسلم.

حكاية قلب اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء إلى الدنيا ولم تمتد إليه يد أب تحمله، ثم ما لبث أن فقد أمه آمنة، فأصبح طفلا صغيرا يعرف معنى الفقد قبل أن يعرف معنى الحياة. احتضنه جده عبد المطلب، فكان له بعد اليتم حضنا وأمانا، لكن ذلك الحضن لم يدم طويلا. رحل الجد ثم انتقل إلى كفالة عمه أبي طالب، فوجد فيه سندا وحماية حتى جاء الفقد من جديد، وكأن الحياة كانت تعلمه الصبر مرة بعد مرة. ثم جاءت خديجة رضي الله عنها، جاءت لا كزوجة فحسب، بل كسكينة لقلبه ورفيقة في أصعب الطرق وإيمان حين كذبه الناس. وحين رحلت خديجة بكى القلب الذي حمل هم أمة فقد الأب قبل أن يولد، وفقد الأم صغيرا، وفقد الجد، وفقد العم، ثم فقد خديجة. ومع كل فقد لم يتحول قلبه إلى قسوة، ثم بدأ الأذى. كذبوه وآذوه وحاصروه وأخرجوه من وطنه، وفي الطائف رمي بالحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان، ومع ذلك لم يكن قلبه يبحث عن الانتقام. أوذي فصبر، قوبل بالجفاء فحلم، قدر على من آذاه فعفى، وأعطي فأكرم. أي قلب كان قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قلب ذاق اليتمى فاحتضن اليتيم، وقلب عرف الفقد فمسح على قلب مفجوع، وقلب ذاق الجوع فأطعم المحتاج، وقلب أوذي فلم يجعل من ألمه أذى لغيره. لم تكسره الأحزان بل جعلته أرحم، لم تجعله المحن قاسيا بل جعلته أكثر حلما وعفوا وكرما. يا رسول الله، كم حملت من الألم في طريقك إلينا، وكم صبرت حتى وصل إلينا نور الرسالة، وكم أحببت أمة لم ترها وخفت عليها ودعوت لها وحملت همها، فكيف لا تحن القلوب إليك؟ سلام على قلبك يا رسول الله، سلام على قلب بكى وتألم لكنه لم يعرف الكراهية، سلام على قلب فقد أحبابه فلم يفقد رحمته. يا رسول الله، إننا لم نرك ولكننا أحببناك، ولم نعش معك ولكننا نحاول أن نعيش على هديك ونقتفي أثرك، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، واملأ قلوبنا حبا له، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبداً.

أيها الحضور الكريم، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تجديد للعهد وتوكيد للعقد على أننا أمة محمدية نقتدي بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسير على خطاه، ونتخلق بأخلاقه. ففي سيرته درس للقائد في الحكمة، وللتاجر في الأمانة، وللقاضي في العدل، وللأسرة في المودة والرحمة. إن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى أنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأحوج إلى رحمته التي تسع الخلاف، وإلى عدله الذي يسون الحقوق، وإلى تسامحه الذي يبني الأوطان، وإلى صدقه الذي يرسل الأمان. وفي وطننا العزيز سلطنة عمان تبقى قيم التسامح والتعايش والاعتدال واحترام الإنسان والتعاون على الخير معاني راسخة تتجدد في وجدان الشباب. فلنكن جميعا سفراء لهذا الدين بأخلاقنا قبل أقوالنا، ولنترجم حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم عملا واقتداء وبناء لأوطاننا. وفي الختام يطيب لنا أن نرفع اسم

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر عفوا ساميا خاصا عن عدد من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة تزامنا مع مناسبة المولد النبوي الشريف. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة. واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، وطهران تؤكد صمودها أمام الضغوط الأمريكية. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فأصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة، وبلغ عدد الذين تشرفوا بالعفو السامي 459 نزيلا من مواطنين وأجانب. ويأتي العفو السامي من قبل جلالة القائد الأعلى أيده الله تزامنا مع مناسبة المولد النبوي الشريف ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، رعى صاحب سمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع قراءة السيرة النبوية الشريفة بقاعة المولد بقصر العلم العامر بمناسبة الذكرى الزاكية لمولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حضر المناسبة عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار القادة العسكريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية بسلطنة عمان وعدد من أصحاب السعادة. أعلنت الولايات المتحدة بشكل رسمي فرض عقوبات اقتصادية على إيران في إطار ما وصفته بأكبر هجوم مالي على الإطلاق. وخلال مؤتمر صحفي قال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي إن العقوبات الجديدة تشمل 60 مؤسسة وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط، بالإضافة إلى عقوبات أخرى محتملة تستهدف الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن. وذكر وزير الخزانة الأمريكي أن الدول التي تتعامل اقتصاديا مع إيران ستكون أمام مهلة زمنية محددة لإغلاق الأنشطة التي حددتها واشنطن، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب يجري اتصالات هاتفية مع قادة عدة دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تحتمل وطأة العقوبات الاقتصادية الجديدة. في المقابل قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن حملة الضغط الاقتصادي على بلاده سوف تفشل، موضحا بأنه لا جدوى من تجربة أساليب ثبت إخفاقها خلال سنوات العقوبات التي ما زالت مفروضة على بلاده. واتهم بقائي واشنطن بمعاقبة المواطنين الإيرانيين العاديين، مشيرا إلى أنهم من يتحملون العبء الأكبر لهذه العقوبات. وفي السياق ذاته تتواصل الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فقد وصل إلى طهران قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وذلك لتعزيز جهود الوساطة والوصول لحل دبلوماسي بين الجانبين. وذكرت مصادر إعلامية أن قائد الجيش الباكستاني استبق زيارته إلى إيران بإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال وزير الداخلية الباكستاني إن البلدين أحرزا تقدما كبيرا. وذكر بيان صدر عن الجيش الباكستاني بشأن الاجتماع الذي عقد بين قائد الجيش عاصم منير والقيادة الإيرانية أن المحادثات بين الجانبين ركزت على تدابير لمنع المزيد من التصعيد وإنهاء الصراع على وجه السرعة. من جانبها دعت الصين الولايات المتحدة وإيران للتصرف بعقلانية وضبط النفس، وحذرت وزارة الخارجية الصينية من أن العقوبات وأساليب الضغط لا تساعد في حل القضايا، مشيرة إلى أن بكين تراقب التطورات عن كثب وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء غارات وقصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، وذكرت مصادر طبية أن شخصا استشهد وأصيب آخرون في قصف من مسيرة للاحتلال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد طفل إثر قصف للاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع، ووقعت أضرار كبيرة في الممتلكات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مسجدا بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأصيب عدد من الفلسطينيين في القصف على مدينة دير البلح وسط القطاع. قتل شخصان وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، وأوضحت مصادر لبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت شابين كانا يستقلان دراجة نارية ما أدى إلى وفاتهما على الفور، إضافة إلى وقوع إصابات لأشخاص بالقرب من مكان الاستهداف في بلدة كفر عمان. رحبت سوريا بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعبرت عن تقديرها لهذه الخطوة التي تمثل تحولاً مهماً ويفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية مع دمشق. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل انطلاقة جديدة نحو التنمية والإعمار والبناء، كما توجه بالشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإلى الدول الصديقة والداعمة التي وقفت إلى جانب سوريا. أعلنت أوكرانيا مقتل 3 أشخاص في هجوم روسي على مدينة خاركيف، كما أعلنت كييف التصدي لهجمات بطائرات مسيرة على عدة مدن. من جانبها أعلنت روسيا مقتل 2 وإصابة 7 أطفال آخرين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مركزا للأطفال بجنوب روسيا. وقالت موسكو إنها تصدت لهجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية في مدينة نيفينو ميسك التي تعد منطقة رئيسية لإنتاج المواد الكيميائية إلى جانب منشآت صناعية أخرى. في غضون ذلك جدد الرئيس الأمريكي الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعوته دول العالم لدعم بلاده في مواجهة روسيا، وذلك خلال احتفال أوكرانيا بذكرى استقلالها 35. وأعلن الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا بأكثر من 6 مليارات يورو، وذلك بالتزامن مع تواصل التصعيد العسكري بين القوات الروسية والأوكرانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات والصلب القادمة من كندا إلى 50% اعتباراً من الأول من يناير 2027 عقب تعثر المفاوضات التجارية بين البلدين. ودعا ترامب الشركات إلى نقل عمليات التصنيع للولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية، منتقداً ما وصفه بالحواجز التجارية التي تفرضها كندا على المنتجات الأمريكية، وأشار إلى أن العجز التجاري الأمريكي مع كندا يبلغ نحو 60 مليار دولار. نظمت هيئة البيئة حلقة عمل حول مشروع إعداد خطة التكيف الوطنية مع التغير المناخي بمشاركة عدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة. وتسعى الحلقة إلى دعم المراحل النهائية لإعداد خطة وطنية متكاملة للتكيف مع التغير المناخي، بما يعزز قدرة القطاعات والمجتمعات على التعامل مع المخاطر والتأثيرات المناخية الحالية والمستقبلية.
1: تعمل سلطنة عمان على إعداد خطة وطنية للتكيف مع التغير المناخي بهدف تعزيز الجاهزية والحد من آثاره على مختلف القطاعات. وعلى ضوء ذلك نظمت هيئة البيئة حلقة عمل في محافظة مسقط بمشاركة عدد من الجهات الوطنية لمناقشة نتائج المشروع وتحديد الأولويات والتحديات والاحتياجات اللازمة للتكيف مع المخاطر المناخية.
2: الدكتور مالك بن محمد بن حسن الوردي، أستاذ مشارك ومدير مركز الدراسات والبحوث البيئية في جامعة سلطان قابوس. سلطنة عمان معرضة إلى الكثير من آثار تغير المناخ، خاصة لما نتكلم عن زيادة في درجات الحرارة، العواصف المتطرفة، الأعاصير، الجفاف، التملح المياه، خاصة لما نتكلم عن تداخل مياه البحر في سهل الباطنة خاصة. فهذه الأشياء اللي عمان تتعرض لها تحتاج إلى خطة وطنية للتكيف مع هذه الآثار.
3: مهبة علي البلوشي، مديرة دائرة التخفيف بالندب هيئة البيئة. هذه الورشة استكمالا لمشروع إعداد خطة التكيف الوطنية والتي يتم إعدادها بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، راح تستمر لمدة 3 أيام. في اليوم الأول راح نستعرض أهم نتائج المشروع واللي راح يتم مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك راح يتم استعراض اليوم الثاني والثالث أهم سيناريوهات التغير المناخي التي تم إسقاطها على القطاعات التنموية ذو أهمية أو متأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية.
1: وتسهم حلقة العمل في توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين المؤسسات تمهيدا لإعداد خطة وطنية تدعم التنمية المستدامة وترفع قدرة السلطنة على مواجهة التغيرات المناخية. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: وختام المستمعين، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر عفوا ساميا خاصا عن عدد من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة تزامنا مع مناسبة المولد النبوي الشريف. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة. واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، وطهران تؤكد صمودها أمام الضغوط الأمريكية. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حرف أول.
2: فدهشة أولى.
3: وفي البداية طبعاً اللغة العربية بدت لي صعبة، ولكن هذا فقط في المرحلة الابتدائية.
2: كلمة تنطق
1: فتفتح أبواب المعنى.
4: ولتعرف على ثقافة أكثر، أنا قررت تعلم اللغة العربية.
2: ومع كل جملة
1: تتكشف روح الثقافة.
5: عمان بلد أمين جداً ويمثل كثير ثقافة العربية.
2: هنا حيث الحروف جسر
1: واللغة حياة
2: بلسان عربي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمستمعات، طابت بالمسرات أوقاتكم وحيهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بلسان عربي. نتحسس اليوم طوافا جديدا حول العربية، ويسعدنا أن نستضيف من أفغانستان زهراء قادري لتحدثنا عن طوافها حول العربية.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها.
7: زهراء قادري باللسان عربي، زبون عربي.
2: بلسان عربي.
6: أهلا وسهلا بك زهراء.
7: أهلا لك. أنا زهراء قادري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكل المستمعين والمشاهدين في راديو التلفزيون. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة عافية.
6: إن شاء الله يا زهراء. ما شاء الله عليك تتكلمين باللغة العربية زهراء. زهراء من أنت؟ يعني أخبرينا، من هي زهراء؟
7: أنا اسمي زهراء، من أفغانستان، أكثر من سنة عايشة في سلطنة عمان.
6: جميل. إذا من سنة أنتم جئتم إلى عمان؟
7: واحد ونص.
6: سنة ونصف.
7: أيوة.
6: في أفغانستان كنتم في العاصمة في كابل؟
7: أيوة.
6: جميل. وسافرتم إلى سلطنة عمان؟
7: أيوة.
6: جميل. الآن تدرسين زهراء في عمان؟
7: في مدرسة زينب الثقافية
6: في محافظة مسقط. في أي مكان؟
7: في محافظة مسقط.
6: في معبيلة أو؟
7: معبيلة.
6: جميل. اسم المدرسة زينب الثقافية، من هي؟ زينب الثقافية رضي الله عنها، وهي زوجة الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. جميل. تحبين المدرسة؟
7: أيوة أحب هذا مدرسة، يعني ندرس حلو.
6: ماذا تدرسين؟ يعني اللغة العربية و
7: اللغة العربية وإنجليزي
6: وديني قيمي أيضا.
7: وديني قيمي، دراسات الاجتماعي، علوم، رياضيات وأكثر موارد.
6: جميل جميل. وهل بدأت تعلم العربية في المدرسة هنا في عمان أو درست في كابل؟
7: في عمان في مدرسة.
6: أول مرة؟
7: أيوة.
6: ما شاء الله، وتتحدثين يعني جيدا يا زهراء. يعني تدرسين كثيرا في البيت؟
7: أيوة.
6: من ساعدك؟ الأستاذات؟
7: أيوة، المعلمات
6: والطالبات،
7: صديقاتك؟
6: صديقاتي. أيوة. جميل جميل يا زهراء. زهراء، في اللغة العربية أنتم تدرسون القصائد والنصوص. أظن درستم هناك في الصف الخامس قصيدة بعنوان نصائح طبيب.
7: أيوة.
6: للشاعر أحمد الفارسي.
7: أيوة.
6: تحفظين شيء؟
7: أيوة.
6: منها؟
7: أيوة.
6: نسمع.
7: إذا ما شئت أن تهيا سليمة وتمضي درب عمرك مستقيمة، فخذ بعض النصائح من طبيب بتطبيب الورى أثها فهيمة. إذا ما كنت ذا جسم سليم ستوت هكذا أقلى سليمة، فراقب صحة البدن المعافى ولا تترك المعاتلة سقيمة. ممارسة الرياضة كل يوم تعد أخي إنجازا عزيمة، ووزنك ليس يفرط في زيادة وأبقى الجسم ممشوقة وسيمة.
6: جميل جميل يا زهراء. يعني أنت تلقين هذه القصيدة يعني بشكل جميل، وحتى الجيم، يعني أنت أصبحت عمانية تقولين مثلهم قاء مثلا إنجاز و جميل.
7: أيوة، هذا تعلم في مدرسة.
6: جميل. وتفهمين معاني الكلمات لهذه القصيدة؟ مثلا أنت قلت الورى وفهيمة. يعني؟
7: لا هذا شوية.
6: إن شاء الله في المستقبل بمساعدة المدرسات هناك في المدرسة وصديقاتك ستفهمين هذه المعاني. والقصيدة هذه عن ماذا تتكلم؟ تركز على ماذا؟ على الصحة أو الرياضة؟
7: هذا الرياضة أكل.
6: يعني الشاعر يريدنا أن نأكل كثيرا أو نأكل قليلا؟
7: كثيرا.
6: إذا أكلنا كثيرا سنكون مريضين؟ أو هو يقول نأكل قليلا ونمارس الرياضة؟
7: أيوة.
6: إذن قليلا صح؟
7: أيوة.
6: وننام؟
7: أيوة نام.
6: ونذهب إلى الطبيب؟
7: طبيب.
6: ونسمع كلام الطبيب؟
7: أيوة.
6: جميل يا زهراء ما شاء الله عليك. زهراء تتكلمين العربية طبعا في المدرسة مع المدرسات ومع الطالبات، في البيت هل تتكلمين العربية مع والدتك مع إخوتك؟
7: أيوة نتكلم شوية ما زيادة. وفي مدرسة كل عربي،
6: كل شيء بالعربي.
7: أيوة.
6: وإذا كانت هناك كلمة صعبة صديقتك قالت كلمة جديدة؟
7: أيوة مثلا بروكسيما، طاولة، كرسي، وهذا أكثر شيء.
6: وتفهمينها أنت؟
7: أيوة.
6: طاولة وكرسي وقلم. أيوة. جميل. لكن إذا هناك كلمة صعبة أنت لا تفهمينها تسألين؟
7: أيوة بقول بإشارة. أيوة.
6: جميل جميل يا زهراء، ممتاز. زهراء في اللغة العربية ماذا تحبين كثيرا؟ هل تحبين الاستماع، القراءة؟
7: أيوة أنا أحب أقرأ وأسمع أكثر شيء.
6: جميل. والكتابة صعبة؟
7: أيوة
6: صعبة عليكي. والقواعد؟
7: أيوة
6: أيضا صعبة.
7: أيوة.
6: إن شاء الله ستكون سهلة يعني. الآن أنت السنة الأولى في عمان.
7: أيوة.
6: جميل. في المستقبل زهراء هل ستدرسين العربية أكثر وأكثر؟
7: أنا شفت برنامج وأكتب عربي وأكثر شيء.
6: إذن في البيت تكتبين كثيرا؟ أيوة. باللغة العربية. هذه طريقة جميلة وجيدة وتساعدك.
7: أيوة تساعد مثلا أمي وأبوي أختي أخي هذا كل
6: شيء. أخوك يتكلم العربية؟
7: لا فقط أختي أعرف عربي.
6: أخوك معنا الآن، هو يعني يسمعك و...
7: أيوة
6: ممتاز. زهراء في ديني قيمي هل تحفظين تعرفين حديث؟
7: أيوة حديث في النظافة من الإيمان. والجنة تحت الأقدام العمهات، والكلام بالخير الصدقة.
6: جميل. إذن هذا جميل، الكلام بالخير الصدقة.
7: أيوة.
6: وأنت تفعلين هذا في المدرسة؟ تتكلمين كلام طيب مع صديقاتك مع
7: أيوة
6: تساعدينهم؟
7: أيوة.
6: جميل جميل زهراء. زهراء نحن قبل أسبوع شاهدنا فيديو لك في كل مكان انتشر، ما هذا؟
7: هذا في أنا في الصف وطلاب أعطيه هدية.
6: جميل، لماذا الهدية؟
7: حل نتكلم عربي.
6: هذا
7: حل عربي فهم و نتكلم.
6: يشجعوك؟
7: أيوة.
6: لأنك تتكلمين باللغة العربية، تكتبين باللغة العربية.
7: أيوة.
6: ونحن نريد، نحن نتكلم اللغة العربية، نريد هدية.
7: وفي هذا يعني هدية.
6: جميل.
7: مثلا
6: ماذا في الهدية؟
7: كوب.
6: أيوة
7: كوب.
6: وأيضا
7: شيء مثلا
6: ملصقات.
7: أيوة.
6: وأنت تحبين هذه الهدية؟
7: أيوة حب.
6: جميل. والكوب هذا الآن ماذا تشربين فيه، شاي أو ماء؟
7: شاي وماي.
6: أها.
7: أكثر شيء.
6: جميل. إذن هذا سيكون يعني جميل من مدرسة زينب الثقافية، من أيوة. صديقاتك. أيوة. من مدرسة اللغة العربية. وتساعدك المدرسة أيضا، مدرسة اللغة العربية؟
7: أيوة يساعدني ويشجعوني. وأكثر شيء
6: في صفكم، في الصف هل هناك بنات؟ يعني ليس هن، لسنا من عمان يعني مثلا من إيران،
7: أيوة، ما في في إيران فقط، من مصر والسودان،
6: السودان،
7: عمانيان، هذه
6: هذا في صفكم. جميل.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها.
6: نرحب بالبطلة زهراء مجددا ونعود لحوارنا الجميل معها في مدرستها، في مدرسة زينب الثقافية. زهراء، متى تذهبين إلى المدرسة، في الصباح أو في المساء؟
7: مساء.
6: جميل، بالحافلة أو مع من تذهبين؟ بسيارة خاصة أو
7: بالسيارة الشخصية؟
6: جميل. وفي المدرسة ماذا تفعلين مع البنات؟ تلعبون بعد الدراسة أو؟
7: أيوة تلعب، ولي أنا ما أعرف اسم تلعب.
6: الألعاب لا تعرفينها؟ أيوة. يعني لكن مع البنات
7: مثلا نلعب في الكمبيوتر.
6: جميل، مثل إكس أو أو كلمات أو؟
7: أيوة.
6: جميل. وهل تشاركين في المدرسة في المناسبات؟
7: أيوة، في يوم الوطني عماني، ملابس ما في في مدرسة، مثلا ملابس مدرسة ما في، وملابس عمانية. أيوة، وأكثر شيء.
6: جميل. وتأكلون الطعام طبعا؟
7: أيوة أيوة.
6: تعرفين بعض الطعام العماني؟
7: طعام مثلا بطاطس مصاصة.
6: بطاطس عمان؟
7: أيوة.
6: تحبين؟
7: أيوة تحب.
6: جميل، مع الخبز والجبن
7: و... أيوة.
6: جميل. وماذا أيضا الطعام العماني، مثل الأرز، عيش و...
7: أيوة.
6: والخبز؟
7: أيوة.
6: جميل، ممتاز. في البيت بعد المدرسة زهراء، هل تساعدين والدتك في البيت؟
7: أختي فقط، أختي نتكلم عربي، وفي الدراسة أبوي وأمي، هذا أخي.
6: جميل، يساعدوك في الواجب؟
7: أيوة.
6: جميل، ممتاز. يعني إذا هناك شيء صعب في الواجب، أنت ممكن تكتبي للأستاذة؟
7: أيوة،
6: تسأليها
7: في جروب.
6: أها.
7: وفي رقم أستاذة،
6: وتتصلي بها، أنا لا أعرف هذا، ما هذا؟
7: أيوة أيوة، في إرسالة.
6: أها.
7: أيوة.
6: وتساعدك؟
7: أيوة.
6: الأستاذة. جميل. في مسقط، في معبيلة وفي السيب، تذهبون إلى الشاطئ أو تذهبون إلى البحر، إلى المول؟
7: أيوة، أنا رايح البحر وجامعة مسجد سلطان قابوس.
6: زرتي جامع سلطان قابوس؟
7: أيوة، هي مسجد كبير واجد.
6: أها.
7: وحلو. أيوة.
6: جميل. وشفتوا داخل المسجد السجاد؟
7: أيوة، السجاد حلو، والشباك حلو، وأكثر شيء حلو كل شيء
6: حلو في المسجد.
7: أيوة.
6: حبيت المسجد.
7: أيوة.
6: وصليتي في المسجد أو؟
7: أيوة أيوة صليت.
6: ما شاء الله، جميل. وحابة بتروحي مرة ثانية؟
7: أيوة برضه
6: للمسجد. جميل جميل.
1: بلسان عربي نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها.
6: نواصل حديثنا مع بطلتنا زهرة. زهرة، في مدرسة زينب الثقافية، من صديقاتك القريبات في الصف؟ هم يساعدوك ويلعبون معك دائما؟
7: بقول اسمها. مسك.
6: مسك.
7: مايا، لجينا، وكل
6: كل البنات.
7: كل البنات.
6: أيوة. يعني
7: جيدا،
6: يعني تحبي كل البنات؟
7: أيوة، كل البنات.
6: جميل جميل. وتعلمتي كلمات عمانية من البنات؟
7: أيوة شوية.
6: خبرينا.
7: مثل مفل. أيوة، جيبي.
6: روحي
7: روحي. تعالي
6: تعالي.
7: أيوة، هذا كل شيء.
6: جميل، حلو. وكل يوم أنت ستتعلمين كلمة جديدة وأشياء كثيرة إن
7: أيوة.
6: شاء الله.
7: أيوة.
6: جميل. الأسبوع القادم امتحانات صح؟
7: أيوة.
6: أنت جاهزة؟
7: أيوة. أيوة أنا جاهزة وندرس بسبب أسبوع جديد امتحانات النهائية.
6: جميل.
7: وبعد 3 أشهر إجازة.
6: إجازة. في الإجازة بتجلسوا هنا أو؟
7: أنا تروح أفغانستان.
6: لكابل.
7: أيوة.
6: تسلمي على جدك والأهل هناك.
7: أيوة.
6: حلو حلو. أنت بتروحي في الإجازة إلى كابل.
7: أيوة.
6: وعندكم هناك المدينة اسمها هيرات.
7: أيوة.
6: هذه مشهورة ب. الزعفران.
7: أيوة.
6: هم يزرعوا زعفران.
7: أيوة.
6: صح؟
7: زعفران حلو في أفغانستان كل شيء حلو.
6: جميل.
7: أيوة.
6: يعني أنت تشجعين نروح.
7: أيوة.
6: يعني نروح أفغانستان.
7: أيوة.
6: وهيرات هذه اسمها لؤلؤة أفغانستان وعندكم أيضا قندهار.
7: أيوة قندهار.
6: حلوة بعد قندهار.
7: جلال أباد.
6: جلال أباد.
7: أيوة.
6: وعلماء.
7: أيوة علماء
6: كثيرين كثير. من هناك صح؟
7: أيوة.
6: وإيش حلو في أوزبكستان بعد؟
7: أفغانستان.
6: في أفغانستان
7: حلو كل شيء، مثل ملابس. كل أفغانستان مثل ولاية كل شيء، أكثر شيء حلو. وهواء حلو.
6: الهواء حلو.
7: أيوة.
6: وهواء عمان ما حلو؟
7: حلو حلو.
6: هواء عمان
7: حلو.
6: حلو. إنزين أنت بتروحي أفغانستان لما ترجعي قبل المدرسة بتجيبي هدايا لصديقاتك؟ أيوة. وللأستاذة؟
7: أيوة بجيب مثلا ملابس حلو في أفغانستان.
6: وعتجيبي لنا. أيوة. هدايا بعد أنا وسيف. لا تنسينا هدايا جيبي لنا. جيبي. أيوة. زعفران.
7: أيوة.
6: لأن زعفرانكم حلو. زين. يا شاطرة يا حلوة يا زهراء. إيش لما تتعلمي عربي كثير في عمان لما ترجعي أفغانستان راح تعلمي البنات اللغة العربية؟
7: أيوة إن شاء الله ما ندرس بنات الأفغانستان. هذا كلمة جميلة عربية وكلمة لغة القرآن الكريم.
6: صحيح، لغة القرآن ولغة. أيوة. الرسول صلى. أيوة. الله عليه وسلم. وبيكون لش أجر كبير لما تنشر اللغة.
7: أيوة.
6: في كابل.
7: أيوة.
6: وفي قندهار وفي هيرات وفي جلال أباد.
7: أيوة.
6: ورح تكوني يعني مشهورة إن شاء الله يا
7: شاء
6: زهراء
7: الله.
6: في اللغة العربية
7: إن شاء الله.
6: شكرا لش زهراء.
7: وأريد أرسل أرسل في داري دوستان عزيز دقا يك بيام خاص بر تمام شما و تي مدرسه خود که خیلی مرا تشویق کرده، مکتب زینب ثقافیه. و یک تشکری خاص از استادان و از شاگردان اونجا و تشکر که تا ایدم دقا ما را همراهی کردین و خلاص.
6: شکرا زهرا. ما افهمه بأن زهراء تشكر الطالبات، تشكر الطاقم التعليمي والطاقم الإداري في مدرسة زينب الثقافية في أم عبيلة. بارك الله فيك زهراء، ونراك في المستقبل تتحدثين اللغة العربية بطلاقة. أيتها الخالدة في قلوبنا كنا لا شيء وصرنا بك كل شيء في الورى، العربية تجمعنا.
1: نطق بحروفها
2: ففهموا روحها. كنتم مع برنامج بلسان عربي
1: من إعداد وتقديم حزين بن محمد المانعي،
2: إخراج سيف بن سالم الجرداني.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب سيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
0: عزيزي المستمع،
5: عزيزتي المستمعة،
0: ثاني مقومات التكوين الدرامي بعد التكوين العام هي الشخصية.
5: أيها الأصدقاء، يقوم البناء الدرامي السليم على شخصيات رئيسية ذات أبعاد محددة تعطي تبريراً منطقياً لتصرفاتها التي تمر بها.
0: ولكي يضمن كاتب السيناريو منطقية تصرف شخصياته بما يقنع المشاهد بها، فإنه يبنيها من خلال أبعاد ثلاثة، وهي
5: البعد المادي أو الجسماني،
0: البعد الاجتماعي،
5: البعد النفسي.
0: في حلقة اليوم سنتحدث فقط عن البعدين المادي أو الجسماني والبعد الاجتماعي.
5: يقصد بالبعد المادي أو الجسماني تحديد العناصر الجسمانية والمادية الظاهرية والصفات التي تتميز بها الشخصية، مثل السن والقامة والوجه ولون الشعر والعينين،
0: كذلك المهارات الجسمانية أو الحركية والمظهر العام، وأي أمراض عضوية أو عاهات إن وجدت.
5: أما البعد الاجتماعي فيقصد به تحديد مواصفات البيئة التي نشأت فيها الشخصية أو التي تعيش فيها وقت أحداث الرواية،
0: بالإضافة إلى كافة الظروف الاجتماعية المحيطة بها، مثل مكان الميلاد، الأبوين، مستوى المعيشة، طبيعة العمل أو الوظيفة، الدرجة العلمية والثقافة العامة، علاقته ونشاطه واهتماماته الاجتماعية.
5: في حلقة الغد سنتحدث عن البعد النفسي.
4: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست القطرية وداد الكواري.
0: أيها الأصدقاء، من الأقلام الخليجية الدرامية الرائعة والتي تكتب الصورة التلفزيونية باقتدار هي الكاتبة وداد الكواري.
5: وداد عبد اللطيف الكواري هي كاتبة قطرية من مواليد 1967 للميلاد.
0: قبل ممارسة الكتابة بدأت التمثيل في سن مبكرة.
5: من بين الأعمال التي قدمتها الكواري مسرحية الحذاء الذهبي عام 1980،
0: ومسلسل عز الدين القسام عام 1981 بدور خديجة.
5: كما شاركت الكواري في تمثيلية الغرفة عام 1985،
0: وعملت كمدبلجة كرتون في مسلسل حكايات عالمية وغير ذلك.
5: كانت وداد الكواري تشعر بطاقة إبداعية أكبر من التمثيل، فوجدت نفسها في الكتابة بشكل أكبر، فاستلت قلمها وبدأت تكتب الصورة الدرامية بدلاً من أدائها.
0: انتقلت للكتابة التلفزيونية وحققت نجاحاً كبيراً مع الفنان الراحل عبد العزيز جاسم.
5: تميزت أيضاً في كتابة المقالات كما تميزت في كتابة المسلسلات.
0: إنها السيناريست وداد الكواري.
5: اجتمعت في وداد الكواري ثلاث صفات: الأنثى، الممثلة، والكاتبة.
0: هذه التوليفة قلما تتكرر في الأوساط الفنية ولا سيما الخليجية.
5: وداد عبد اللطيف الكواري شخصية فرضت حضوراً فنياً لافتاً.
0: المرأة عندها تجاوزت الخط الفاصل بين الأشياء ومزجتها بالقلق ومساحاته الواقعية.
5: ترجمت بعين الأنثى قضايا الأسرة والمرأة.
0: لقد كانت حاضرة في شخصياتها برهافة حس الممثلة.
5: أما الكاتبة فأضافت للنص رصانة وألقاً استمدته من وحي القلم.
0: أيها الأصدقاء، للدراما وكتابة الصورة التلفزيونية مع وداد الكواري وجه آخر.
5: هذا الوجه يتغلغل في تفاصيل الحياة اليومية كما هي دون رتوش أو بهرجة زائفة.
0: في دراما الكواري هموم الإنسان الخليجي تستأثر بعمل تغلب عليه البطولة الجماعية،
5: بينما الشخصيات في تنوعها كفسيفساء المفرودة على سطح التأمل بعين الواقع.
0: إنها ملونة مرصوصة ومتجاورة ترسم لوحتها الكبيرة أمام المشاهد بعناية فائقة.
5: أدت جدية الدراما التي تميزت بها أعمال الكواري إلى ظهور جيل جديد من الممثلين الشباب وعودة البعض من المخضرمين إلى الشاشة الفضية بأدوار قديرة.
4: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست وداد الكواري.
0: أصدقائنا، يحسب للسيناريست وداد الكواري النقلة البارزة والواضحة في الدراما الخليجية والريادة في إكسابها ثقلاً عربياً ترجمته الجوائز واستطلاعات الرأي.
5: لقد كانت حاضرة دائماً على مائدة رمضان بأعمالها الدرامية،
0: بل أنها أصبحت منذ سنوات جزءاً مهماً من مائدة دراما رمضان،
5: وأضحت ضيفاً مقيماً على الحياة الاجتماعية، وذلك بفضل أعمالها التي ترصد قضايا وهموم ومشاكل المجتمعات الخليجية.
0: قلمها الجريء يوصل رسائل هادفة للناس، وذلك بفهمها الواعي للواقع الخليجي عن قرب.
5: أثارت وداد بأفكارها الجدل على الساحة الفنية الدرامية، وبادت حديث الناس بإبداعاتها مثل عفواً سيدي الوالد وحكم البشر.
0: ثم تميزت في نجمة الخليج وهزت وجدان متابعيها من خلال عندما تغني الزهور، وتوالت مسلسلاتها حتى خادمة القوم.
5: كتبت وداد الكواري صور مسلسلاتها الخليجية وقد لاقت نجاحاً كبيراً جداً، مثل مسلسل حكم البشر والذي كان يحكي قصة عائلة قطرية تنازع أبناؤها على الميراث بعد وفاة والدهم المتزوج من امرأتين.
0: محور القصة يدور حول عائلة الزوجة الثانية التي تنتمي إلى الجنسية المصرية والمكونة من ابنتها الكبرى التي تعاني من ظلم زوجها وطغيانه وعنفه معها، والابن الوحيد الذي يعاني من قصور عقلي.
5: وتتحمل البنت الثانية مسؤولية أسرتها وتحاول أن تعيشهم عيشة كريمة.
0: هذا المسلسل الخليجي القطري من إخراج أحمد يعقوب المقلة.
7: أول قولوا أنتم من؟
8: افتح الباب ولا نكسره.
7: أنت شرطة؟
8: لا افتح وجع.
7: ياخذك إن شاء الله. هاي المخابرات؟
8: هل مينون بينن؟
7: إذا أنتوا الاف بي اي ولا السي ان ان؟
8: افتح يا مينون يا الخبر.
7: أوه، من وين تعرف اسمي؟ أكيد أنا منشور.
8: أنا عارف، لأن ذي بيت أبونا يا المشهور يا الثور.
7: بيت أبوكم؟ زين أبوكم مات. إذا أنتوا إخوة لي، بس أنا مبثور، أنتوا الثيران.
8: افتح زين، افتح يا مالك يا حبيبي، افتح.
7: إنزين
8: افتح افتح، روح نادي أمك المصرية، روح.
9: ما لهم حق من الدنيا دهم عليهم.
10: يا بنتي لا تكبرين السالفة يا نوال، همنا أكبر من هالهم.
9: وليش هم ما احترموا هالهم؟ شربهم هالحزة.
7: يبون أمي، بس أنا مو ساكت لهم، بعطيهم بوكس عشان هم عندهم شخصية، على بالهم الغير ما عنده شخصية. وبعدين هالدب ليش يعطيني كف؟
9: ايش يقول في امي؟
10: اكيد يا بنتي ياييني عزون، انا مهما كان مرات ابوه.
9: يعزون هالحزة؟
10: ايوه يا بنتي، هذا انسب وقت، لما عرفوا ان الناس راحوا قوم يعزوا.
8: احنا نعزيك انتي؟
7: هاتي مفتاح السيايير.
10: اي سيايير؟
7: اي سيايير؟ سيايير ابوي بعد، اي سيايير؟
10: وانا اللي كنت فاكره انكم جايين تعزون.
7: عتشوفي لسه من روحك متأثرة وتصدقين نفسك. أنت أصلاً مخدتها على طمع، والكل عارف كذي، لكن لا تفرحين وايد. ها
8: أحمد، ما هو بوقت هالكلام، وبعدين اللي تحجوا والكبار اليهال يسكتون. بس خلاص،
5: أصدقائنا، السيناريست وداد الكواري تستمد من القلق روحاً،
0: وتحرر الحرف من سطوة الخوف وقيود السكون،
5: كأي غارق في محبرة تمتد بها مساحات الذهول
0: ويسطو عليها قلق الأسئلة،
5: ثم تبعثر الكلمات وتعيد تشكيلها في سيناريو محكم بغية تقديم بعض الحقائق التي تضج بها الحياة.
0: في مقابلة أجرتها دلال العياف مع السيناريست وداد الكواري، سألتها قائلة:
5: عندما تتولد لديك فكرة ما ويبدأ قلمك بالكتابة والاسترسال في مسلسل درامي وترسمين الشخصيات، فمن المؤكد أنك تضعين في ذهنك الفنان الذي ترينه مناسباً للشخصية. هل هناك من خذلك من الفنانين ولم يؤدي ما تعنيه على الورق؟ فماذا تشعرين في تلك الحالة؟
0: حدث هذا فعلاً مرات كثيرة، ووقتها حسب ما تقول أنقهر وأشعر بالإحباط. هذا ما قالته وداد.
5: أصدقائنا، من المسلسلات الكثيرة التي كتبتها وداد الكواري مسلسل قلوب للإيجار.
0: تدور أحداث المسلسل حول أسرة مكونة من 6 أشخاص وخادمة في منزل بمجمع يضم عشرات الفلل.
5: علاقتهم مع جيرانهم مقطوعة تماماً،
0: وتبدأ القصة حين يرفع صاحب العقار قيمة الإيجار ويطالبهم بالدفع مقدماً.
5: يحتج راشد ويلجأ لبقية المستأجرين ليتضامنوا معه، ويتم توكيل محامي يفشل في ضمان حقوقهم، ويعاند صاحب العقار فينهي عقودهم، ويجدون أنفسهم مجبرين على إيجاد مكان آخر.
0: هنا تبدأ الأزمة الحقيقية بغلاء الإيجارات وجشع التجار.
5: تدور بقية أحداث المسلسل لترصد بشكل فكاهي وكوميدي تداعيات

0: الجيران تتفق معاهم، روحوا لو كلموا.
1: يكلمون من؟ أصحاب العقار ما يقبلون حد ولا حد يقابلهم، لأن عندهم محامين ومحصلين، وبعدين هم يأخذون وما يعطون، أصلا ما عندهم صلاحية غيرون أي شيء.
2: أمك صاجة، إحنا لو رحنا وما قابلنا بيقولون للمستأجرين وحرام والمبلغ كبير، أكيد إنه بيوافق.
3: يبقى الأغنية ما يسمعون غير صوت واحد، صوت الفلوس، أما يكون صوتها خشخشة أو همس.
2: أنتوا لا تشيلون هم، الأمور إن شاء الله كلها بتتسهل، قولوا يا رب.
4: كلاكيت، نهاية الحلقة،
5: إلى اللقاء.
6: الصورة المكتوبة
5: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
7: في الإعداد
5: وفي الإخراج مريم البلوشية.
7: الصورة المكتوبة،
6: الصورة المكتوبة،
8: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان تقدم

الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، من برنامجكم محبوبات الرحمن. روى الطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم. كما جاء في الحديث الآخر: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، تقضي له دينا، تقضي له حاجة، تنفس له كربة. إذن إدخال السرور على أخيك المسلم من أعظم وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فمساعدة الناس من الأمور التي كان يفعلها صلوات الله وسلامه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام تأتيه الجارية الصغيرة وتطلب منه شيئا فيقول لها: انظري أو اختاري أي مكان وأنا آتيك، وهو سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يأتيه من يأتيه ويطلبه في قضاء دينه، فكان يسعى لهم عليه الصلاة والسلام. وهذا جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه مغموما فقال: ما لك يا جابر؟ فقال: يا رسول الله، أبي قتل يوم أحد وترك لي بنات وترك كذلك ديون. يعني جابر الآن مهموم، ما يعني أبوه مات وترك بنات تحتاج إلى مصاريف وترك كذلك ديون، وجابر ما عنده شيء. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا أتاك شيء يعني من المال فأخبرني. فجاء جابر، جاء إليه يعني شيء من التمر، فقال له عليه الصلاة والسلام: نادي علي أصحاب الديون. فكان عليه الصلاة والسلام يعطيهم حتى قضى الله عز وجل دين عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما. إذن السعي في قضاء حوائج الناس هذه من الأعمال العظيمة. مثلا الآن في وقتنا الحالي مساعدة الناس والأسر المعسرة والأسر الفقيرة، مثلا في تسديد فواتير الكهرباء، هذه والله من الأجور العظيمة. نحن الآن نعرف أن الكهرباء صارت يعني ضرورية في حياتنا، ما يعني يكاد أن الإنسان ما يستغني عنها في جميع منحي الحياة. فتأتي أنت وتدفع هذه الفاتورة عن ذاك الشخص الفقير، فهذا أنت قدمت وأدخلت عليه سرور عظيم. تصور لو أن أسرة في بيت بدون كهرباء، كيف بيكون وضعهم؟ كيف بيكون الوضع؟ تصور معي هذا التصور، بلا شك أنه سيكون وضع مزري، وضع تعبان، يعني في الحر وبالليل في الظلام الدامس، والأبناء والصغار يخافون، ويعني تكون في وضع ما يعلمه إلا الله. فجأة يذهب هذا كله ويكون النور وتكون الإضاءة والحر هذاك يذهب، وهذا كله بماذا؟ ببعض ريالات، ببعض ريالات. يا أخي والله هذا أمر وفعل عظيم جدا يا أخي، ما تتصور. يعني مما قرأت أن امرأة فيها مرض، أجرنا الله وإياكم وجميع المسلمين، مرض مستعصي، مرض سرطان، وقالوا لها الدرجة الرابعة وأخيرة وخلاص، يعني ما في يعني علاج، ليس له علاج. فصارت يعني تكثر من الدعاء والاستغفار والصدقة، فذهبت إلى ملحمة فإذا بعجوز كبيرة، فتذهب إليها: مالك يا خالة؟ تقول لها: أنا يعني امرأة عندي عيال وعندي كذا وما عندي يعني شيء لأشتري لهم. فاشترت لها كم من كيلو لحم وأعطتها لتلك المرأة الكبيرة. المرأة الكبيرة فرحت ودعت الله عز وجل: اللهم إني أتوسل إليك أن ترفع عنها كل بلاء. طيب هذه المتصدقة مسكينة عندها بلاء وعندها مرض، مرض خطير خلاص يقضي على حياتها. فالعجوز هذه دعت الله عز وجل: اللهم ارفع عنها كل بلاء. ما هي إلا فترة وتذهب هذه المرأة المتصدقة التي فيها سرطان وتكشف، فيقول لها الطبيب وهو منبهر، يقول لها: ما فيك شيء، كيف ما فيها شيء؟ يقول لها الطبيب: الفحوصات الأخيرة تظهر أن هذا المرض اللي هو سرطان قد زال بالكلية. الله أكبر، الله أكبر. لماذا؟ لأنها أدخلت سرور على تلك العجوز، تلك المرأة الكبيرة وهي لا تعرفها. كذلك لو أنك اشتريت لبعض الأسر، يا أخي نحن كلنا نعرف أن ما في حد عندنا إلا وظروف الناس تختلف، فلابد حد من جيرانك من أقاربك ظروفهم يعني تكون غير مستقرة، يا أخي لو أنك تشتري لهم شهريا راشن معين من بيع من محلات بيع الجملة وكذا، كم يكون لك من الأجر العظيم، كم يكون لك من الأجر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الشخص الذي يمشي ويسعى في قضاء حوائج الناس، حوائج مادية صحية اجتماعية أي كان، يقول عليه الصلاة والسلام: ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا. الله أكبر، انظر إلى هذا الفضل العظيم، تمشي في حاجة أخيك المسلم أفضل لك من الاعتكاف شهراء. وأنواع السرور الذي تدخله على الناس ليس هي أمور مادية فقط، وإنما العلم النافع، لسيما العلم الشرعي من أعظم الصدقات الجارية. كذلك تعطي الرأي وتعطي مشورة،
هذه من إدخال السرور، زيارة لوجه الله، الدعاء، إجابة الدعوة، زيارة المريض، المواساة في العزاء، هذه كلها من إدخال السرور على أخيك المسلم. فإذا أدخلت السرور على أخيك المسلم فأبشر بمحبة الله ومحبة الناس ونشر التراحم بين خلق الله. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عباد الذين يسعون في إدخال السرور على المسلمين. إنه ولذلك القادر عليه، وأصلي وسلم على نبينا محمد وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: ألفاظ متقاربة لا مترادفة. مقاربة أولى.
2: من حين لآخر تتردد سؤالات عن معاني الخليل والصديق والصاحب، وهل هي مترادفات؟ الجواب: سنقارب كل لفظة منها في هذه الحلقة والحلقات القادمة حتى نستوفي هذه الألفاظ: الخليل والصديق والصاحب. فنعرض بإيجاز الأصول اللغوية والحقول الدلالية لكل منها، ونكشف عن معانيها والعلاقات بينها في حلقات متتابعة موجزة، وللمتسائلين الموازنة والمقارنة، ولا أرى ترادفا في اللغة. نبدأ في هذه المقاربة بكلمة الخليل. هي كلمة مشتقة من الأصل اللغوي خلل، المنبثق من أصل ثنائي هو خل بسكون اللام، فإذا كررته صار خلخل، والخلخلة توهين الشيء وإضعافه. تقول: خلخلت الجدار إذا بدأت بتهديمه، وخلخلت عقدة الحبل أرخيتها، فكأنك أضعفتها وأوهنتها. ولك أن تقول: خلخلت ثقته بنفسه، أي أضعفت ثقته بها. والجذر الثنائي خل يتضمن شيئا من تلك المعاني، فإذا فككنا تضعيف اللام إلى حرف من حروف العلة، وهذا من الظواهر اللغوية المعترف بها، فسنحصل على خلو خلي، وكلاهما دال على الفراغ، والفراغ لا شيء، إناء فارغ لا شيء فيه، وينتقل مجازا إلى الهدوء والاطمئنان، وهما بلا شدة ولا قوة، بل فراغ من الشدة والقوة معا. ومنه: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من القلق على ابنها موسى، بعد أن وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وحين تحقق ذلك والتقطه آل فرعون، أصبح فؤادها فارغا من القلق والخوف عليه. ومن الأصل اللغوي جاءت كلمة خلال بكسر الخاء، دالة على المواقع الضعيفة ماديا ومعنويا، كما في: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أي من أماكنها الضعيفة والمواقع التي لا صعوبة في اجتيازها، لأنهم يتغلغلون فيها لا من خلال جدران الديار مثلا، بل من طرقاتها ودروبها وأماكنها غير الحصينة. ومثلها: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي سيستغلون كل مناسبة متاحة وكل متردد من المؤمنين ليبثوا فتنتهم ويفتوا في عضدهم تمهيدا لانهزامهم في المعركة. وخلال بفتح الخاء قريبة من هذا، ولكنها مستعملة في حالات الفقر والفاقة والحاجة كما سنبين. وعسكر خال ومتخلخل غير متضام، كأن فيه منافذ، والخلة الحاجة، والأخلة خشبات صغار التي يخل بها ما بين شقاق البيت. ومنه: خل الكساء يخله خلا جمع أطرافه بخلال، ومن ناحية أخرى جاء في المعجمات أن الجذر اللغوي خا لام لام دال على الدقة أو الفرجة معنوية ومادية، ومنها تتطور دلالات مقاربة لها، ومن ذلك الخل الطريق المستدق أي السوي لا عوج فيه ولا عثار، فهو مأمون للسائرين وموثوق السير به، والثقة والدقة الدالتان على الأمانة والنزاهة هما من الصفات التي أهلت النبي إبراهيم ليكون كما وصفه التنزيل العزيز. واتخذ الله إبراهيم خليلا، جعله أمينا نزيها دقيقا في أداء رسالة ربه، ولقد رأينا في أغلب التفاسير عجبا، ولكننا نرى أن فهم الآية الكريمة على أساس الثقة والدقة ليس كافيا، فمما لا شك فيه أن الله ينتقي من عباده من هو مؤهل لحمل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالثقة والدقة شرطان لا بد منهما في كل نبي ورسول بحكم القرآن نفسه. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وثمة عقاب شديد إن حدث غير ذلك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. لا بد إذن من توافر أمور أخرى أهلت النبي إبراهيم عليه السلام ليحظى بصفة خليل الله، وهذا ما سنتبينه في المقاربة الثانية.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
3: شيء من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جدا من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقا بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاء، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
3: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
3: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
3: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
3: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
3: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
3: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
3: التأليف الدرامي أحمد الأزكي،
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
2: ما زلت تتلفتين يمينا وشمالا وتنظرين وراءك يا غزلان، ظنا منك بأن النحلة ستعود ثانية.
3: أنا واثقة من أنها ستعود إلينا ثانية، وسوف ترى يا يوسف.
2: ستعود في حالة واحدة فقط يا أختي العزيزة.
3: ما هي هذه الحالة؟
2: لو استطعت أن تلعقي كوعك بلسانك، جربي.
5: من المستحيل أن يلعق المرء كوعه بلسانه.
3: أتهزأ بي يا يوسف؟
2: لا أقصد الاستهزاء يا غزلان، إنما أردت أن أقول لك من المستحيل أن تعود النحلة إلينا من جديد بعد أن قطعنا هذه المسافة الطويلة.
6: وماذا تريدين من تلك النحلة يا غزلان؟ فالنحل يوجد في كل مكان من العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية.
3: ماذا قلت يا أمي؟
6: قلت النحل يوجد في كل مكان من العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية، وهذه حقيقة.
3: ها؟
6: ها؟ ماذا؟ هل أعيد ما قلته لك مرة أخرى؟
3: لا لا لا لا، لا داعي لذلك.
5: إذن لماذا اندهشت كل ذلك الاندهاش؟
3: انظروا أمامكم وأنتم ستعرفون.
4: ها، إنه حصان، حصان جميل بلونه الأسود. يا ترى لمن يكون ذلك الحصان؟
2: لنقترب منه قليلا، فأنا أتمنى أن أصبح فارسا.
5: وأنا كذلك وأنا كذلك، وسأمتطي ذلك الحصان قبلك.
2: بل من يصل إليه سريعا هو من يمتطيه أولا.
5: إذن سأفوز أنا في الجري.

0: لماذا هذا الحصان لا يتحرك؟ هل هو مقيد؟
1: ربما كان ميتاً.
0: ميت ويظل واقفاً هكذا؟ من أين لك كل هذا الذكاء يا يوسف؟
1: منك، ألست أخي؟
2: هاي، أنتم، ماذا تفعلون هناك بجانب حصاني؟
1: كنا نتفقد هذا الحصان ظناً منا أنه للبيع، ولكن وجدناه ميتاً.
2: لا تستظرف أيها الصغير، فليس هناك حصان يموت واقفاً، فهو ليس بشجرة، الأشجار وحدها هي التي تموت واقفة.
3: كلنا نعرف أن الأشجار تموت واقفة، وهذا مما يعرفه الأطفال.
1: أخبرنا، ما بال حصانك لا يتحرك؟
2: لأنه نائم. نعم، الجواب بكل بساطة أنه نائم.
1: أو ينام الحصان واقفا؟
2: وما شأنك أنت؟ ينام واقفا أو ينام مستلقيا أو ينام جالسا؟
3: عفوا يا
2: ناصر، اسمي ناصر، وأنا صاحب هذا الحصان واسمه الجلمود.
1: جلمود؟ وماذا يعني جلمود؟
2: يبدو أنك لا تعرف شيئاً أبداً.
4: الجلمود هو الصخر القاسي الشديد يا يوسف.
1: أسمعت؟ الجلمود هو الصخر القاسي الشديد يا ناصر.
2: بعد ماذا؟ بعد أن أخبرتك أمك بالجواب؟
1: هذا ليس عيباً لو ساعدتني أمي في معلومة لا أعرفها.
3: أخبرني يا أستاذ ناصر، كيف يتمكن حصانك الجلمود من النوم واقفاً؟
2: الخيول لا تنام وهي واقفة، بل تغفو. أما في حالة النوم فهي تتمدد على الأرض مثل بقية الكائنات الأخرى.
0: إذن فالجلمود الآن في غفوة وليس نائما.
2: نعم، لأن النوم لا يعد الخيار الأفضل للخيول عند النهار.
3: لماذا؟ فهذا مما لا نعرفه نحن ولا يعرفه الأطفال.
5: اسمحي لي يا غزلان أن أجيبك أنا على ما طرحته على ناصر.
3: تفضل يا أبي.
5: يا ابنتي، إن تمدد الخيول على الأرض يستغرق منها الكثير من الوقت للوقوف من جديد، وستكون بذلك فريسة سهلة على الحيوانات المفترسة.
3: أها، إذن فلحماية نفسه تغفو الخيول وهي واقفة.
1: أخشى أن أسأل سؤالا وتعتبرني لا أعرف شيئا يا ناصر.
2: ما رأيك قبل أن تسأل أن تفكر في جواب ما تريد السؤال عنه؟
1: فكرة رائعة، سأعمل بها في الحال.

0: هيا يا جوجل، هيا بسرعة إلي بجواب ما سألت عنه. أحسنت أيها الجوجل.
1: هل عرفت جواب ما أردت السؤال عنه يا يوسف؟
0: نعم، فالجواب هو:
2: كيف تعطينا الإجابة بدون سؤالها يا يوسف؟ هات السؤال أولاً، فلربما بعض الأطفال المستمعين يريدون كتابة السؤال والجواب معاً.
0: صدقت يا أمي. السؤال هو: كيف تتمكن الخيول من النوم واقفة دون أن تسقط على الأرض؟
3: أحسنت يا يوسف، هذه المرة فقط.
0: هذه المرة فقط يا غزلان؟
3: بل وفي بعض المرات الأخرى السابقة واللاحقة التي تسأل فيها أسئلة مهمة مثل هذا السؤال.
4: وأنا لدي إجابة هذا السؤال يا يوسف، هل تريدني أن أجاوب بدلا منك؟
3: ولماذا تريد أن تجيب بدلا من؟
0: نعم، لماذا تريد أن تجيب بدلا مني بعد أن بذلت جهدا كبيرا في البحث عن الإجابة في جوجل؟
1: معك حق في هذه المرة يا يوسف.
0: حتى أنت؟ هذه المرة فقط يا ناصر؟ تفضل يا أستاذ ماجد وأجب عن السؤال، فأنا لن أتكلم أبدا.
1: ما دمت أشم رائحة زعل في الموضوع، فأنا أقترح أن يقوم الأستاذ صالح بالإجابة عن السؤال.
2: وأنا أؤيد هذا الرأي أيضا.
5: ولما لا؟ اسمعوا، للخيول نظام خاص من الأوتار والأربطة يمكنها من البقاء واقفة دون السقوط على الأرض. ما رأيك أن تكمل يا يوسف؟
3: لقد قال لنا إنه لن يتكلم ثانية، فقد بلع لسانه.
1: تقولين ذلك من باب المزاح يا غزلان، أما لو كان قد بلع يوسف لسانه حقا لاحتاج منا إلى إسعافات وعملية إنقاذ.
3: إسعافات وعملية إنقاذ؟
4: هل بلع اللسان خطير لهذه الدرجة؟
1: أجل، ولن أحدثكم عنه حتى يعود يوسف للكلام معنا.
0: ما لا يعرفه الأطفال أن الخيول مثل جميع الكائنات الأخرى تحتاج إلى نوم عميق.
1: ما دمت تكلمت يا يوسف فسأكمل المعلومة التي تفضلت بها بعد إذنك يا أستاذ صالح.
5: تفضل يا ناصر.
0: هات ما لديك يا ناصر، وأتمنى أن تكون إضافتك مما لا يعرفه الأطفال.
1: حسنا، عند النوم تستلقي الخيول على الأرض وتنام في سلسلة من الفترات القصيرة التي تتراوح من ساعتين إلى 3 ساعات في اليوم، وفي أثناء نومها يكون بجانبها حصان آخر واقف يعمل كمراقب
0: لكي ينبهها إذا ما كان هنالك حيوان مفترس، أليس كذلك؟
1: بلى يا يوسف،
3: هذا مما لا أعرفه ولا يعرفه الأطفال أيضا. أحسنت يا ناصر.
4: يبدو أنك لن تبلع لسانك ثانية يا يوسف طالما بدأت تتكلم بارتياح مع أخينا ناصر.
0: هذا يعتمد على أسلوب كلامكم معي، وإلا فإني سوف أبلع لساني.

0: في حصة الرياضة بلع زميلنا سالم لسانه، فقام معلم الرياضة بإسعافه بسرعة. ومنذ ذلك الوقت وأنا أفكر.
1: وفيما تفكر يا يوسف؟
0: لماذا يكون بلع اللسان خطيرا بينما نحن نبلع الطعام وليس في ذلك خطورة؟
2: أعتقد أن هذا مما لا يعرفه الأطفال أيضا يا ناصر.
1: وأنت يا غزلان، هل تعرفين جواب السؤال الذي طرحه يوسف قبل قليل؟
3: ليس بالضبط يا ناصر.
1: هاتي ما تعرفينه عن اللسان.
3: حالا سأقول لكم كل ما أعرفه.
1: ونحن مستعدون لسماعك، تفضلي.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
4: وحمد بن عامر الوردي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرض أهم وآخر الأنباء. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فأصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة، وبلغ عدد الذين تشرفوا بالعفو السامي 459 نزيلا من مواطنين وأجانب. ويأتي العفو السامي من قبل جلالة القائد الأعلى أيده الله تزامنا مع مناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1448 للهجرة، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، رعى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع قراءة السيرة النبوية الشريفة بقاعة المولد بقصر العلم العامر بمناسبة الذكرى الزاكية لمولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حضر المناسبة عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار القادة العسكريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية بسلطنة عمان وعدد من أصحاب السعادة. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة ليان سوندرز سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث مسار العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر في كافة المجالات وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما تم مناقشة بعض القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. أعلنت الولايات المتحدة بشكل رسمي فرض عقوبات اقتصادية على إيران في إطار ما وصفته بأكبر هجوم مالي على الإطلاق، وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي إن العقوبات الجديدة تشمل 60 مؤسسة وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط، بالإضافة إلى عقوبات أخرى محتملة تستهدف الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن. وذكر وزير الخزانة الأمريكي أن الدول التي تتعامل اقتصاديا مع إيران ستكون أمام مهلة زمنية محددة لإغلاق الأنشطة التي حددتها واشنطن، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب يجري اتصالات هاتفية مع قادة عدة دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تحتمل وطأة العقوبات الاقتصادية الجديدة. في المقابل قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن حملة الضغط الاقتصادي على بلاده سوف تفشل، موضحا بأنه لا جدوى من تجربة أساليب ثبت إخفاقها خلال سنوات العقوبات التي ما زالت مفروضة على بلاده. واتهم بقائي واشنطن بمعاقبة المواطنين الإيرانيين العاديين، مشيرا إلى أنهم من يتحملون العبء الأكبر لهذه العقوبات. وفي السياق ذاته تتواصل الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، حيث وصل إلى طهران قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وذلك لتعزيز جهود الوساطة والوصول لحل دبلوماسي بين الجانبين. وذكرت مصادر إعلامية أن قائد الجيش الباكستاني استبق زيارته إلى إيران بإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال وزير الداخلية الباكستاني إن البلدين أحرزا تقدما كبيرا. وذكر بيان صدر عن الجيش الباكستاني بشأن الاجتماع الذي عقد بين قائد الجيش عاصم منير والقيادة الإيرانية أن المحادثات بين الجانبين ركزت على تدابير لمنع المزيد من التصعيد وإنهاء الصراع على وجه السرعة. من جانبها دعت الصين الولايات المتحدة وإيران للتصرف بعقلانية وضبط النفس، وحذرت وزارة الخارجية الصينية من أن العقوبات وأساليب الضغط لا تساعد في حل القضايا، مشيرة إلى أن بكين تراقب التطورات عن كثب وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء غارات وقصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، ووقعت أضرار كبيرة في الممتلكات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مسجدا بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأصيب عدد من الفلسطينيين في القصف على مدينة دير البلح وسط القطاع.
وفي الخبر الأخير، قتل شخصان وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. وأوضحت مصادر لبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت شابين كانا يستقلان دراجة نارية، ما أدى إلى وفاتهما على الفور، إضافة إلى وقوع إصابات لأشخاص بالقرب من مكان الاستهداف في بلدة كفر رمان. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرض أهم وآخر الأنباء. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم في حلقة جديدة من صوت العمارة. في بعض الأيقونات المعمارية مثل دار الأوبرا السلطانية، لما ندخل إلى يعني قاعة المسرح الأساسية، هناك أنابيب تنقل الصوت بشكل طبيعي بدون مكبرات، بل حتى المواد المستخدمة لا تعكس الأصوات، هناك في نقاوة عالية في الاستماع إلى الأصوات الطبيعية. هذا ما يسمى اليوم بتصميم الصوتيات في العمارة، وهو واحد من التخصصات النادرة في الحقيقة، واليوم راح نتكلم ونتعرف على هذا التخصص بشكل موسع ومع واحدة من المتخصصات في هذا المجال. أنا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من العاصمة الهاشمية عمان، من المملكة الأردنية الهاشمية. نرحب بالدكتورة أميمة بنت علي العرجة. طبعا الدكتورة أميمة هي في الأصل مهندسة معمارية، تخرجت في سنة 93 بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، وفيما بعد واصلت دراستها العليا حتى الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة بطرسبرغ للاتصالات في تخصص صوتيات العمارة، واشتغلت كممارسة مهنية وثم انتقلت إلى القطاع الأكاديمي. الآن يعني مضى على ذلك أكثر من 22 سنة من الخبرة التدريسية في الأبحاث، وخرجت أجيال من المهندسين المعماريين، وحاليا تشغل منصب عميد كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية بالجامعة الألمانية الأردنية. فأهلا وسهلا فيك دكتورة أميمة، شرفتينا في صوت العمارة.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ علي، وشكرا كثير على المقدمة اللطيفة.
1: شرفتينا دكتورة. بس قبل لا ندخل في موضوع الصوتيات، يعني أنا أريد أسألك عن السبب اللي دفعك لاختيار دراسة العمارة ابتداء، ومن ثم التخصص في تصميم الصوتيات. يعني هل هذا جاء من خلفية معمارية أو من خلفية موسيقية؟
2: نعم، هلا أنا بالبداية والدي مهندس مدني، وكان هو السبب الرئيسي والملهم إلي أني أنا دخلت بقسم هندسة العمارة. تعرف أنه عادة في علاقة وطيدة بين المهندس المعماري وبين المهندس المدني، واللي هن بيكونوا عبارة عن متكامل الشغل مع بعضهم البعض. فكانت توجيه الوالد، لأنه بتعرف في فاميلي بزنس في الموضوع، في عنده كان مكتب هندسي، كان دائما يشجعني على دراسة العمارة. ولما تخرجنا من التوجيهي وكنا من نبحث على التخصصات اللي بدنا ندخل عليها، الشرح عن العمارة وكيف المداخلة دخلت الشخص وكيف ممكن تكون له بصمة في المباني وهذه الأمور، هي اللي خلتنا ندخل على هندسة العمارة. هلا كان أنا عندي شغف بالمادة اللي كنا ندرسها بالجامعة، كان اسمها utility planning، واللي هي بتدخل بموضوع كل الخدمات المباني الأخرى، غير موضوع إنه يكون في عندي حوائط ونبني المبنى، في عنا الكواليتي بالسبيس اللي إحنا بنقعد فيه، يعني قديش جودة المكان اللي إحنا بنقعد فيه وبنستعمله. فكل ما كان هذا المكان مريح، كل ما كنا إحنا عبارة عن أشخاص منتجين أكثر. وهذا كان السر إني أنا توجهت لدراسة صوتيات العمارة لما كملت درجة الدكتوراه.
1: إذن أنت من وقت مبكر تأثرتي بالمهندسين بحكم عمل الوالد، وفيما بعد لما اخترتي إلى الخدمات رحتي إلى يعني خدمات التصميم الصوتي. أعتقد دكتورة اليوم يعني لما نقول تصميم صوتي لعل التعريف ما يكون واضح، فإيش المقصود بالتصميم الصوتي في الفضاء المعماري أو للمكان؟
2: نعم، هلا احنا المباني اللي احنا بنستخدمها وبنبنيها بتكون هي عبارة عن حوائط إسمنتية وعليها طبقة من المورتر
1: التشطيبات.
2: التشطيبات كل هذه التشطيبات عبارة عن مواد عاكسة للصوت. ليش؟ لأنها ليش بتكون عاكسة للصوت؟ لأنه السطح تبعها بيكون قاسي، فكل ما كانت المادة قاسية كل ما كان عملية عكس الصوت منها كبيرة كتير. فإحنا الأصوات اللي بنسمعها وإحنا موجودين بأي فراغ، هي إحنا بنسمع الصوت من ثلاث مصادر. أول إشي أنا بسمع حالي من جوا كشخص عماله بيطلع بنتج هذا الصوت، وبسمع الانعكاس الصوت عن كل الحوائط والأسطح اللي حوالينا. وهاي الانعكاسات في منها انعكاسات مباشرة رأساً، يعني أول انعكاس، وفي منها انعكاسات متأخرة. هلا الانعكاسات المباشره مفيده جدا لانه احنا بنسمع الصوت بيكون مقوى، يعني زي كانك بتسمع صوت فيه تقويه مرتين. لكن الانعكاسات المتاخره بسبب كثره هذه الاسطح وبعد هذه الاسطح عن الشخص اللي عماله بيحكي بتخلي في عند الشخص اللي قاعد وبيسمع خلل بانه عماله بيسمع صوتين مش صوت واحد. ولما بنحكي على فراغات تعليميه وبيكون في عندي اطفال عمالهم بيتلقوا العلم من المدرسة تبعتهم، لازم يسمع الكلمات تكون صافية جدا بحيث أنه هذا الطفل عماله بتعلم وما تكون البيئة التعليمية هي السبب في تأخره بالتحصيل العلمي تاعه. لأنه إحنا من ممارساتي بالحالات اللي إحنا دخلت فيها كإكسبرت كخبير صوتيات، كان في مدرسة من المدارس، مدرسة خاصة، وتعرف المدارس الخاصة دائما بيتأكدوا وبيكون همهم إنهم يجيبوا مدرسين بمؤهلات عالية جدا، عشان يضمنوا إنه العملية التعليمية عمالها بتتم بأفضل وجه بتكون عدد الطلاب الموجودين بالصف قليل جدا. لكن تم إغفال إنه العملية التعليمية هي في إلها ثلاث ركائز: الأستاذ والطالب والمكان. فاللي صار في هذه المدرسة إنه المكان بسبب إنها غرف صفية صغيرة والارتفاع السقف عالي خلى إنه هذه الأصوات عمالها تتردد كتير، وبالتالي هذا الطفل بدل ما يسمع الكلام صافي من المدرسة عم بسمع الكلام كأنه معيود مرتين أو كأنه في شخصين عمالهم بيحكوا بنفس الوقت، وهذا الحكي أثر على التحصيل الأكاديمي للمجموعة الطلاب. طبعا الكيس يعني بحب دائما احكيها دائما لطلابي، الحلو في الموضوع انه المديرة المدرسه كانت شخص واعي ودرست الحاله، يعني انه مستحيل يكون كل الصف الليفل المستوى التعليم تبعهم مستوى التحصيل العلمي تبعهم زي بعضهم البعض وكلهم ما عمالهم بينتجوا تحصيل علمي كويس. فراحت لموضوع الانفايرمنت اللي هن قاعدين فيها واجينا احنا كاكسبرتس وراجعنا الموضوع وجدنا نعم انه الغرفه الصفيه فيها ترديد كثير للأصوات، وبالتالي هذا الطفل ما عماله بيسمع الكلام بطريقة صحيحة. وبعد طبعا ما ضفنا معالجات صوتية، طبعا المعالجات الصوتية اللي احنا بنضيفها بتكون عبارة عن مواد لدنة طرية علشان تعمل امتصاص لأمواج الصوت اللي زيادة اللي انا ما بدي اياها تنعكس وتتكرر بقلب المكان.
1: طيب دكتورة،
2: يعني واحدة من القصص الحلوة اللي بحب دائما يعني احكيها علشان يصير في تقدير لأهمية هذا التخصص ووجود حدا اكسبرت يراجع هذول الاماكن علشان نضمن التحصيل العلمي لكل حدا موجود في البيئه التعليميه.
1: واضح واضح. اعتقد دكتوره يعني الناس عندها فكره ان نحن لما ندخل على فضاء فارغ، يعني لو كانت عندي غرفه من اربع جدران وغير مؤثثه، فدائما نسمع فيها تردد للصدى، في حين لما يكون في هناك اثاث فهذا الصدى يعني يختفي. فهل التردد الصوتي هو يعني يكون أسوأ في الفراغ ولا يكون أسوأ في المناطق ذات الانعكاس؟ لأنه كل ما زادت الأسطح زادت معدلات الانعكاس يفترض.
2: نعم، هلا هو احنا دائما المعادله هون لازم يكون في عندي توازن بين كميه المواد اللي بتمتص الصوت وكميه المواد اللي بتعكس الصوت، لانه اذا انا خليت كل الغرفه فيها مواد ماصه معناته الحكي انا زي كاني قتلت الصوت او عملت امتصاص كامل لطاقه الصوت اللي موجوده. فاحنا اللي احنا بالبلد بنحكيها الزايد اخو الناقص، يعني اذا زدنا كثير مواد ماصه معناته الحكي انا خليت الصوت يموت في المكان. فعشان هيك الحالة اللي أنت حضرتك ذكرتها وإنه بتقول إنه إحنا إذا بدخل على الغرفة فارغة بسمع صدى الصوت، طبعاً إحنا الناس العامة الشعب لما بده يعبر عن ترديد الصوت بيستخدم كلمة صدى، لأن هي الكلمة المألوفة لإلنا، وإحنا كأشخاص يعني متخصصين بنقول إنه ترديد الصوت زيادة عن المستوى اللي مسموح له. فإحنا بالغرف في البيوت مثلاً أول ما بندخل على البيت صح بيكون في عندي ترديد للصوت عالي وفي عندي الصدى، لكن مجرد ما أضيف الكنب، أضيف السجاد، أضيف المخدات اللي مع الكنب، كل هدول عبارة عن أجسام أو أسطح طرية وفيها قماش، وكل هدول الأسطح الطرية بتعمل عملية امتصاص للصوت. فعشان هيك بتصير الغرف اللي فيها أثاث مريحة كتير أكثر من الغرف اللي ما فيها أثاث.
1: طيب هل المعماري يتحكم في مستوى التردد؟ لأنه يعني مثلا غرفة النوم قد تكون مكان للهدوء غير عن الصالة، غير عن يعني مثلا غرفة اللعب، أو حتى لما ننتقل يعني بين المسجد إلى المكتبة، إلى لأن ندخل إلى المكتبات تشعر لو طاح مسمار راح نسمعه من كثرة الهدوء، وأقل صوت حتى الهمس يكون واضح، في حين ندخل إلى بعض الأماكن يعني مثل المولات وتشعر أنك تصرخ واللي جنبك يعني هو ما تفصل بينك وبينه إلا سنتيمترات بسيطة، ولكن في صعوبة في إيصال الصوت الطبيعي.
2: نعم والله أنت أستاذ علي حطيت إيدك على الوجع تبعي. أنا دائما بحكي لهم للطلاب وللمهندسين زملائي إنه موضوع دراسة الصوتيات في الأماكن بغض النظر إيش كانت طبيعة استخدام هذا المكان موضوع كتير مهم. ليه؟ لأنه إحنا في إشي بنسميه reverberation time اللي هو زمن الترديد، وإحنا هيك ممكن نحكي عليه ببساطة هو عبارة عن الفترة الزمنية اللي بيضل فيها الصوت موجود بالمكان بعد انقطاع الصوت. هلا هذا الريفربريشن تايم او اللي هو الار تي في له نسبه معينه اذا كنت انا عمالي بدرس الصوت في المسجد. ليه؟ لانه مثلا المسجد انا بدي اسمع فيه الصلاه وبدي اسمع ترتيل القران فيه، معنات الحكي مستوى ترديد الصوت لازم يوصل مستوى معين مختلف تماما عن الليفل الترديد اللي بده يكون مثلا في غرفه النوم، في غرفه الجلوس، مختلف عن الترديد الصوت اللي موجود في الغرفه الصفيه، مختلف عن الترديد اللي موجود في غرفة مريض في مستشفى. فإحنا كأشخاص إكسبرت في هذا المجال أو كناس متخصصين في عنا دائما مرجعية لقديش مستوى ترديد الصوت اللي لازم يكون حسب طبيعة الفانكشن أو الوظيفة تبعت هذا المبنى. عشان هيك أنا ما بقدر أحكي يعني أعمل بشكل عام أقول كلياتهم لازم يكون فيهم مستوى الامتصاص بليفل معين، لأنه طبيعة الوظيفة اللي موجودة في كل فراغ إحنا بنقضي فيه وقت مختلفة، لأنه إحنا بنعمل وظائف مختلفة في هاي الأماكن. وهذا الإشي اللي بيبرر إنه أنا بالمكتبة أنا لازم يكون في عندي الزمن الترديد واطي كتير، لأنه بدي أنا هدوء كثير، معنات الحكي أنا بدي أضيف مواد ماصة للصوت كثيرة. بينما إذا بدي أروح مثلا على دار أوركسترا مثلا ولا أي هول أي صالة فيها موسيقى مثلا، الأماكن اللي فيها موسيقى لا أنا بحتاج يكون في عندي زمن ترديد عالي علشان الموسيقى تأخذ كل الفول تون تبعتها وأقدر أنا أستمتع فيها. بس كل ما منروح على الفراغات اللي هي بتكون وظيفة فيها speech activities اللي هي خطاب أو حكي كلام، وقتها لازم كمية الترديد الصوت تكون قليلة وبالتالي كمية المواد الماصة في المكان لازم تكون كثير.
1: إذن يعني هي المسألة لابد أن تكون محسوبة ومدروسة. هنا تحضرني رواية كان يكتبها الروائي ميخائيل بولان، كان هو يرغب ببناء كوخ للكتابة، فجاب أحد المعماريين قال له أريدك تصمم لي كوخ أنا أسمع فيه صوت العصافير من الخارج صوت الزقزقة، وأيضا يقول أنا أحب أسمع صوت الهواء المكتنز، لأن في يعني عملية دوران للهواء في المنائ يعني في الفراغات، فهو يرغب أن يسمع صوت الهواء. فهذاك يعني قالوا له أنت مجنون، فقال ليش؟ يعني مثل ما نحن نصمم دخول التهوية والهواء ونصمم دخول الإضاءة الطبيعية، لابد أيضا أن يعني أن نصمم الصوت. فهنا هل يعني تعتقدي أن اليوم الصوت ممكن يكون مادة أو أداة تصميمية معمارية كما هو التعامل مع الهواء الطبيعي والضوء الطبيعي؟
2: إحنا ممكن نتحكم بطبيعة الأصوات اللي عمالها تدخل على المكان عن طريق السماح لبعض الترددات المعينة إنها تدخل على هذا المكان، وعدم السماح لترددات أخرى بالدخول إلى هذا المكان. إذا كنا إحنا بدنا نستخدم الصوت كجزء من المنظومة التصميم، لأنه طبعاً إحنا نعرف في أصوات مرغوبة وفي أصوات غير مرغوبة، ولأنه الصوت يتكون من مجموعة من الترددات، فإحنا بنقدر نتحكم بهذا هذا الموضوع.
1: طيب بس هو يعني لما نقصد بالتردد هو غير عن علو الصوت، يعني مثلا لو أنا كنت ساكن جنب مطار وأعاني من الصوت المزعج للطائرات ومحركاتها، هل من الإمكان المعماري يتحكم أني يعزل أصوات الطائرات ولكن مثلا تدخل أصوات العصافير؟
2: لا، هيك يعني انت عملت مهمتي صعبه جدا الصراحه. هلا احنا بس بدنا نقول انه احنا بدنا نعمل عزل صوتي، معناته الحكي انا بدي اعزل صوت، لانه احنا صوت الطائرات مثلا هو عباره يعني شيء بنسميه نويز او ازعاج، فانت لما بدك تعزل الازعاج رح تعزل الازعاج ومعاه بقيه الاصوات الحلوه اللي احنا بنحب نسمعها زي صوت زقزقه العصافير، فانت لما بدك تعزل لا رح تعزل تماما. بس انا اللي كنت بحكيه انه احنا ممكن اذا كنا جوات المكان وبدنا نسمح بأصوات معينة إنها تدخل على هذا المكان، أنا عمالي بحكي على environment أو بيئة متحكم فيها. فإحنا هاي الأصوات الداخلية أنا ممكن أتحكم أدخل أصوات وما أدخل أصوات معينة مرغوبة وأصوات غير مرغوبة. أما لما بدك تحكي لي على إنه مثلا إذا كان في إزعاج السيارات أو إزعاج الطيارات بالخارج أو أصوات الناس، بدي أسمح لصوت زقزقة العصافير يدخل على المكان، والأصوات الثانية لا بتكون لا المهم شوية صعبة وغير قابلة للتحقيق. حتى
1: أعتقد الموسيقيين لربما شوية تجاوزوا المعماريين، يعني الآن نجد هناك ميكروفونات تلتقط يعني الصوت البشري، لكن لو كان في الخلفية في صوت مكيف أو ثلاجة يعني أي جهاز ميكانيكي بيشتغل فما تلتقطه.
2: هلا احنا هون بنعمل ايديتنج لهي الاصوات اللي احنا بتكون موجوده وعم نسجلها، بقدر انا الغي الباك جراوند نويز اللي موجود بالتسجيل، واللي هو ممكن يكون عباره عن صوت الاتش باك سيستم، واللي هو عباره عن جزء من خدمات التبريد والتدفئه والتكييف بالمكان، بحيث انه ما يضل موجود بالتسجيل. بس على ارض الواقع في عندنا شيء بنسميه ماسكينج، يعني احنا على فكره دخلنا بتفاصيل كثيره، في شيء بنسميه ماسكينج او انه يعني يعمل صوت يغطي على صوت ثاني. يعني كيف أنا بدي ألغي صوت الصوت اللي مش مرغوب فيه أو اللي هو يعتبر إزعاج، بإني أنا أخلق صوت أو يكون في عندي صوت أعلى منه بحيث أنه يغطي عليه. إحنا عشان الناس نستوعب هذا كيف أنا بعمل ماسكينج أو صوت بلغي صوت، خلينا نتخيل أنه صوت المكنسة الكهربائية. صوت المكنسة الكهربائية إذا إحنا شغلناها بنهار بنسمع صوتها مو عالي كتير، بس إذا شغلناها بالليل رح أسمع صوتها عالي جدا. أنا عم بتعامل مع نفس الأبليانس، مع نفس المكنسة الكهربائية، لكن ليه أنا بالنهار ما حسيت صوتها عالي لكن بالليل حسيت صوتها عالي؟ لأنه بنهار في عندي أصوات تانية تطغى على صوتها، أما بالليل لأنه بتعرف بتبقى الدنيا هدوء فما عندي هاي الأصوات اللي تطغى على صوتها وتخفف لي منها. فهذا هو إحساسنا بالأصوات بهاي الطريقة إحنا منبرره ومنحكي عليه.
1: طيب هل المعماري دائما مطالب أن يقوم بالتخلص من الأصوات يعني أو الضوضاء المكتنزة؟ في أشياء يعني طبيعية نحن نسمعها، صوت حركة الهواء قد البعض يعني اعتاد عليها ولا يلاحظها، لكن أنا يحضرني قبل فترة يعني كنا في عملية اختيار أنظمة التكييف، فالشخص الذي يقوم ببيع أجهزة التكييف كان يقول أن أجهزة الويندو أو النافذة يعني فيها إزعاج وتصدر صوت، فالأفضل أن نحن نتحول إلى أنظمة السبلت لأن هذه تمتاز بهدوء أكثر. فقال الشخص لا، أنا ما أعرف أنام إذا ما أحصل صوت إزعاج من المكيف.
2: هذه بنروح للبرسبشن أو لإدراك الأشخاص للأصوات اللي حواليها. هلأ مرات كثيرة بيكون ناس مثلا ساكنين على جنب المطار أو على جنب محطة قطارات، ولما بيمر القطار ولا يعني ما لا يعطي هذا الموضوع أي أهمية لأنه هو أوريدي تعود عليه، فهو صار عنده إياه بالباك جراوند، مش عبارة عن صوت مزعج، هو صوت من ضمن الأصوات اللي هو متعود عليها. بينما أجيب حدا مش متعود على هذا الصوت وجيبه عشان ينام في هذاك المكان، بقول لك لما مر القطار أنا رأسا قمت، وكيف أنت بتعرف تنام؟ هذا هو التبرير إنه زميلك أو الشخص اللي كنت عم تحكي عليه إن عم تحكي معه عم بحكي لك إنه صوت الويندو لما بيكون تكييف الويندو ولو إنه مزعج أنا متعود عليه، وبالعكس هو جزء من منظومة النوم عندي، إن أنا لما بدي أنام في عندي صوت عمالي بضلني أنا أسمعه. بينما السبليت يونت صوتها كتير أهدى وأقل، فهو ما رح يكون في عنده في الباك جراوند بالخلفية بدماغه الصوت اللي هو متعود عليه لما إنه يجينا. بالمباني وحسب طبيعة المبنى، حسب طبيعة الوظيفة اللي بيأديها هذا المبنى، في عنا دائما مستوى إزعاج مسموح فيه، يعني المستوى الباك جراوند نويز اللي بده يكون موجود في هذا المكان في المستوى معين مسموح فيه. يعني مثلا إذا قلت أنا عبارة عن غرفة مكتبية ومكتب، أنا معاي مسموح لي إنه يكون في عندي مستوى الإزعاج يكون يوصل 30 ديسيبل. طبعا إحنا يمكن الجملة اللي ما حكيناش إنه إحنا منقيس مستوى ارتفاع الصوت بالوحدة بنسميها ديسيبل. بينما إذا كنت عمالي بحكي إنه بدنا نروح على مالتي بيربوس هول اللي هي قاعة متعددة الاستعمال، ممكن هذا المستوى الضوضاء الخلفية ترتفع ل 45 ديسيبل، ما لو كانت موجودة ما بتزعج الناس اللي موجودين. فكل هدول المستويات في عنا ريفرنسز ومراجع بتتحكم فينا إنه إحنا لما بنقول يا جماعة هذه مدرسة معناته الحكي لازم مستوى الإزعاج اللي يطلع من كل الخدمات التبريد والتكييف لا يزيد عن 30 ديسيبل. يفترض إنه لما نختار هذول الأجهزة اللي هي بتعمل لي تكييف وتبريد وللمكان لا ما يزيد الصوت اللي طالع منها عن هذا الليفل اللي إحنا ويركومنت أو منوصي فيه كناس متخصصين.
1: طيب هل من الإمكان يعني إن الشكل المعماري للمبنى يؤثر في جودة الصوت وانتقاله وتردده في الفراغ؟ يعني لو كان عندي مبنى بسقف مثلا بقبة بيضاوية، وهذا في كثير من المنازل اليوم في الصالات فيها يعني نوافذ على شكل قباب في الأسقف يريدوا إضاءة طبيعية من الأعلى، كثرة الفتحات أو وجود الجدران، يعني أريد أعرف عن علاقة التصميم المعماري بجودة الصوت في الفراغ، ومدى يعني اليوم وعي المهندس المعماري في هذا الجانب وفي التحكم فيه أيضا.
2: نعم، الشكل المعماري وشكل التصميم المعماري وشكل الفراغ، ارتفاع الفراغ وشكل الأسطح اللي موجودة داخل هذا الفراغ كلياتها تؤثر على جودة الصوت داخل المكان. هلا انطلاقنا الى وجود قباب باغلب الفراغات اللي احنا عم نستخدمها، القباب هي عباره عن شكل محدب من الداخل، والاشكال المحدبه هي انا بسميها عدوه الصوت. عدوه الصوت ليش؟ او هي يعني من الاشكال اللي غير محبذ وجودها بالفراغات المعماريه، لانه الصوت بينعكس عن هذه القبه من اكثر من انعكاس، وكل الانعكاسات هاي بتتركز بمكان واحد بسبوت واحده، يعني بنقطه واحده. فعشان هيك رح الاقي انه في ترديد عالي للصوت بالفراغات اللي فيها قباب أكثر من لما بستخدم أشكال ما فيها قباب. إحنا واحد من المعماريين اللي هو سنان واللي هو اشتغل القباب اللي موجودة بالجوامع بتركيا، وهو من الناس اللي إحنا يعني بالنسبة لنا هو كريفرنس. صحيح كان في عندي قباب في هذه المساجد، لكن كان في حلول عنده من أجل التخلص من كمية الأصوات اللي هي ترديد الصوت بسبب وجود هاي القبة. كان بيكون في عندي فتحات بأماكن معينة في هذه القباب تسمح للصوت يدخل من خلال هذه الفتحات، وهذه الفتحات بتقود إلى إشي شكله زي الجرة، بيدخل الصوت لداخل هذه الجرة، عن طريق إنه يتم الانعكاس أكثر من مرة يفقد الصوت الطاقة تبعته وبينتهي.
1: فإحنا هل هذا هو السبب إنه العمارة العثمانية والتركية القباب اللي فيها فيها ربع كرة ونصف كرة؟
2: نعم، هلا هنا عندهم القباب على شكل ربع كرة ونصف كرة، لكنها من الداخل صوتيا محلولة، يعني هن حاطين حلول من ضمن جسم هذه القبة علشان يتم التخلص من كمية طاقة الصوت الزيادة اللي احنا ما بدنا اياها تنعكس وتتركز بنقاط معينة في المسجد وتصير تخلي انعكاس الصوت في اماكن كتير عالية الصوت، لانه في عندي انعكاسات كثيرة، وباماكن ما فيها انعكاسات كثيرة، وبالتالي الشخص اللي قاعد في هذاك المكان ما عماله بسمع بشكل واضح زي الشخص اللي قاعد على جنبه.
1: وانت تتحدثي الآن دكتورة أميمة، يعني قفزت إلى ذاكرتي يعني موقف، كنت أحضر محاضرة في أحد المساجد والخطيب على المنبر وأنا كنت تحت القبة، ولكن أشعر أن الصوت ضعيف، وصدفة أني كنت أعرف مهندس الصوتيات المسؤول، فرسلت الرسالة قلت له أنا أحضر الآن محاضرة ولكن ما بسمع. قال لي يا أخي الآن في نفس الوقت وشخص آخر أيضا في نفس المسجد ويشتكي أن الصوت عالي، فأعتقد أنه القبة يمكن واحدة من أصعب الأمور في التحكم فيها داخل المساجد صوتية نتحدث.
2: نعم نعم، هو احنا وجود القبة كعنصر معماري للمسجد هي علشان من اجل ان يكون المسجد عبارة عن لاند مارك، يعني اشي انا من بعيد اعرف انه في هناك مسجد، لكن لبعدين تطور وجود هذه القبة بقلب المسجد وصار واحدة من الادوات التصميم، واحدة من المكونات التصميم لهذول المساجد او الكنائس، وما حلوها من جوا، يعني احنا اخذنا الشكل مجرد وما اخذنا الشكل مع الحلول الصوتية اللي اشتغلوها اجدادنا واشتغلوها المعماريين بالسابق. وزي ما انت حكيت نعم بالمسجد في كتير مساجد بيشتكوا المصلين من نفس القصة اللي انت اشتكيت منها، انه في بعض الاماكن انا عم بسمع كتير كويس وصوت المستوى ارتفاع الصوت اللي عماله بوصل لهذا الشخص من الخطيب مناسب جدا، وفي ناس بقولوا لا احنا يعني ما عمالنا نسمع وصوت كتير منخفض، وهن عمالهم بيكونوا تنين موجودين في نفس الفراغ، هذا لانه الشخص اللي عم بسمع كتير عم توصله انعكاسات كثيرة وتركيز للصوت، واللي ما عم بسمع ما عم توصله هاي الانعكاسات لانها هاي الانعكاسات تركزت في مكان واحد.
1: طيب دكتورة، فيما يتعلق باحتساب يعني هذه النسب واحتساب تردد الصوت، بما أننا نحن نتعامل مع شيء كمي وأرقام، فمثل ما يعني كان المعماريين يحتسبوا معدلات الحرارة وبالتالي يعرفوا بالطن كم يعني قدرة استيعاب جهاز التكييف الذي أنا أحتاجه لهذه الغرفة، وصارت عندنا برامج محاكاة للأداء الحراري والأداء البيئي للمباني، إلى درجة اليوم يعني كثير من الدراسات لما يقدم المشروع تقدم معه دراسة للأداء الحراري. فإيش دور التقنيات الحديثة اليوم في وجود محاكاة صوتية في هذه الفراغات؟ هل أستطيع أن أقدم للمستثمرين أو للملاك أو من يرغبوا بالتصميم أقدم له نمذجة لعملية التردد الصوتي داخل هذا الفراغ؟
2: نعم، هلا انا كخبيره صوتيه بهذا المجال، طبعا انا عملت بكثير من المشاريع اللي فيها تم دراسه الصوت عن طريق احتساب كميه المواد الماصه اللي لازم نضيفها على المكان، او في بعض الحالات كان اضافه اسطح عاكسه للصوت علشان اقوي الصوت في هذا المكان. طبعا احنا بيحكمنا في بعمليه التصميم في عندنا فورمولا معينه، الفورمولا اللي هي للار تي، واللي هي بتاخذ بعين الاعتبار الحجم تبع المكان زائد كمية الأسطح اللي موجودة داخل المكان، واللي هي تشكل يا أما أسطح عاكسة أو أسطح مفصل الصوت. فهو إحنا في عنا فورمولا معينة. هلا على مستوى محاكاة الصوت داخل الأماكن، نعم يوجد على مستوى العالم في عنا برامج متخصصة بعمل المحاكاة مثل برنامج أوديون، مندخل كل المعطيات اللي للتصميم الداخلي لهذا المكان بالارتفاعات بالأسطح وإيش طبيعة المواد اللي بتغطي هذا الأسطح بكل الفيرنيتشر الموجود اللي هو الأثاث، وبيعطيني محاكاة للمستوى زمن الترديد في هذا المكان. بس إحنا العملية يعني شوية معقدة وبتاخد وقت، وإحنا للأسف معناش زي قانون يجبر كل الملاك وأصحابين الاستثمارات إنه زي ما بيعمل عزل حراري ومطلوب منه يقدم وثيقة بتبين إنه هو عامل الدراسة تبعت العزل الحراري، الدراسة تبعت التسليح، الدراسة اللي تلزم لإقامة المبنى. ما في قانون بيجبر الناس على إنه يعملوا كمان دراسة صوتية لهدول الفراغات اللي عماله بنبنيها. هلا بالنسبة عالميا في الستاندرز موجودة اللي هي المقاييس لموضوع التصميم الصوتي، وعالميا أنا يعني مرات بقول أنا يعني يحزنني إني أنا أقول إنه أغلب المشاريع اللي دخلت فيها كخبيرة صوتية كان دائما يكون في عندي بارتنر أو شريك في المشروع حدا أجنبي من خارج المنطقة، وبالتالي كان واحد من المتطلبات إنه لازم ندرس المكان صوتيا. هلا في بعض البلدان تطور عندها موضوع الدراسات الصوتيه وانهم يحطوها ك ريكويرمنت او متطلب من ضمن متطلبات اللي لازم انها تتقدم اذا كانوا ريتنج للمبنى تبعهم علشان مثلا ياخذوا شهاده ادامه، شهاده ليد، واللي هي عم بتقول انه هذا المشروع مصمم حسب الستاندردز او المقاييس الصوتيه اللي مطلوبه. وبتمنى انه يعني بالايام القادمه يصير في وعي كافي على هذا الموضوع بحيث انه تصير التصميم الصوتي جزء من المتطلبات اللي يفترض يكون في، دائما يكون في عندي حد متخصص من ضمن الكادر اللي بيقوم بتصميم كل هاي المباني بحيث يعطي يعني توصياته على هاي على المواضيع اللي لها دخل بالصوتيات. هلا احنا مثلا بالستدي بلان اللي هي الخطه الدراسيه عندنا بالجامعه الألمانية بكلية العمارة والبيئة المبنية، عندنا كورسات اثنين احنا مندرس طلابنا اللي ان شاء الله بدهم يصيروا معماريين مستقبل، ومنفهمهم على أهمية موضوع الصوتيات وموضوع الإضاءة بقلب داخل هذه الأماكن علشان ننشر هذا الوعي بهذا المكان. لأنه مرات انك انت تشوف المشكلة بعد ما يكون المشروع تم بناؤه كامل، بتصير التدخل علشان نحل المشاكل الصوتية بيكلف كتير أكتر من إنه لو إنه تدخلنا بأوقات سابقة. وانت حضرتك حكيت قبل شوي سألتني انه هل الشكل التصميم المعماري بيدخل بيساعد او انه بيخلق مشكلة بالنسبة للصوتيات؟ نعم، احنا عنا البروبورشن اللي هي النسب بين الطول والعرض بالنسبة للغرف اللي احنا منصممها بيلعب دور كتير كبير بحيث انه يخلق لي مكان ما فيه مشكلة صوتية او فيه مشكلة صوتية. اذا كان عامل الطول ضعف العرض مثلا لا يفضل واحدة مثلا مرة ونص مرتين ونص وهكذا. فإحنا هدولي البرينسيبلز والمبادئ إحنا مندرسها لأبنائنا اللي هن معماريين مستقبل إن شاء الله، بحيث يكون في عندهم هذا الوعي، ويعني حتى كمان مندخلهم بإنهم يوصلوا لمرحلة تصميم مكان صوتيا ويحسبوا قديش كمية المواد الماسة، قديش كمية الأسطح اللي لازم تضلها عاكسة، بحيث لبعدين إنه يقدر يواجه هذا التحدي بالتصميم لبعدين.
1: أعتقد الوعي في هذا الجانب عند المعماريين جدا مهم، وهذا واضح اليوم. يعني نحن ما نقول إنه نجبر كل المباني على التصميم الصوتي، لكن لا أقل في المباني العامة، المساجد والقاعات والمسارح. اليوم كم من المسارح التي ندخل فيها، ويعني والمساجد أيضا يعني، ونعاني من الصوت الغير المريح. دكتورة، هناك في موضوع العمارة نحن دائما مرتبطين بالجمال وبالإحساس وأيضا بالهوية، إنه يعني هذه من العناصر اللي يلعبوا فيها المعماريين. فهل الصوت أيضا يمكن أن يكون جزء من التجربة الحسية ومن الهوية المعمارية لمكان ما؟
2: نعم أكيد طبعا، الصوت ممكن جدا يكون جزء من التجربة ويعطي هوية للمكان. إحنا دائما لما بنحكي على مبنى من المباني ونذكر تجربتنا فيه، أول إشي ممكن يخطر عبالنا يقول والله كانت المكان عبارة عن مكان هادئ، المكان فيه صوت باك جراوند ميوزك لطيف ودائما بيريح الواحد، او ممكن تقول والله لا المكان انا دخلت عليه وكنت منزعج جدا، زي لما ندخل على المولات مثلا واغلبنا ما بيحب يروح على المولات بسبب الازعاج اللي موجود في ترديد الصوت اللي موجود هناك. فبهاي الطريقه راح نحس انه صار الصوت والكواليتي تبعت الصوت اللي هي جوده الصوت في هذا المكان اعطت صبغه او اعطت هويه لهذا المكان كان، وهي عمالها بتحفزني أو بتشجعني على أني أروح على هذا المكان أو أني أتجنب أروح عليه. فعشان هيك إحنا نعم بنقدر نحكي على أنه الصوت هو جزء من هوية المكان وجزء من الإكسبيرينس تبعتنا أو تجربتنا في المكان.
1: طيب دكتورة أميمة، نحن تكلمنا الآن على مستوى المبنى أن يكون فيه هناك جماليات، يعني بعض المطارات ندخل فيها نسمع موسيقى في الخلفية. أحد المعماريين يعني كان يحاول أن ينفث روائح طيبة في المكان ويستعمل الشجر بطريقة أنه يعطي تجربة إحساس وأعطت هوية جمالية للمكان. خلينا نوسع الدائرة، هذه الجماليات البصرية أو الحسية أن لا تكون على مستوى المبنى ولكن على مستوى المدينة. هل من الإمكان أن أقول أن والله هذه مدينة صوتيا هادئة وهذه مدينة مزعجة؟ أنا مثلا عن نفسي لما أنتقل من مسقط إلى مدينة صلالة، يعني أجد صلالة مدينة هادئة أو مناسبة للكتابة، في حين في مسقط دائما أواجه مشكلة، يعني وين المكان اللي راح أروح يعني أجلس فيه ويكون يعني هادئ. ولكن بالقياس تعتبر أيضا مدينة مسقط هادئة عندما أقارنها بمدن ذات كثافة عالية مثل القاهرة. يعني حتى تسجيل الحلقة هناك وأنت في استوديو تسمع يعني أصوات تنبيه السيارات ويعني كثافة المارة. فهل هناك في مستوى لدراسة جماليات الصوت على مستوى المدن؟
2: نعم أكيد، يعني إحنا تجربة الصوت ووجود الشخص بمدينة وتفضيله أنه يكون في مدينة على مدينة تانية مربوط بتجربته بهذاك المكان. هلأ مدينة صلالة مثلا هي عبارة عن مدينة فيها كتير أشجار وفيها خضار، إحنا طبعا الأشجار وكل المزروعات هذه بتعمل جزء من امتصاص الصوت، وأكيد كمية الناس وكثافة الناس اللي موجودين بمدينة صلالة كتير أقل من العاصمة مسقط. فهذا الهوية تبعت المدينة مربوطة بقديش الكثافة الناس اللي موجودة فيها وعدد الوظائف اللي موجودة فيها، وبالتالي هي عمالها بتعطيني صبغة لهذه المدينة، هل هي مدينة هادئة ولا مدينة غير هادئة، أو هل هي مدينة مفضلة للناس اللي طبيعة شغلهم كتابة وبدهم يكون الجو حواليهم هادي ورايق، أو أنه إحنا موجودين بوسط المدينة العاصمة وطبيعة الأشغال اللي موجودة هناك بتتطلب انه مستوى هدوء معين ما بتقدر تعمله هناك او ما بتقدر تشتغل بهذا التركيز وبصفاء الذهن اذا كنت موجود في مكان فيه ازعاج كثير.
1: طيب دكتورة، إذن يعني هذه الأمور حتى على المستوى الواسع لا زال هناك في جماليات من الإمكان تطبيقها للحصول على نسبة الهدوء. دعيني أربط هذا في الجانب البصري، وأنت إضافة لكونك عميد يعني وتدريسية وأكاديمية، أنت تشغلي مدير لمركز التأهيل البصري وأنت متخصصة في الصوتيات، فأريدك تخبريني عن علاقة المواد الصوتية بالمواد البصرية.
2: يعني أستاذ علي شكرا كثير لهذا السؤال. هلأ إحنا بالجامعة الألمانية عندنا هذا مركز التأهيل البصري واللي هو بيعمل تأهيل للناس اللي عندهم بقايا بصر. إحنا ما عم نحكي مع أشخاص أكفاء يعني ما بيشوفوا، لكن إحنا عم نتعامل مع ناس عندهم بقايا بصر، وإحنا عشان نحتفل ببقايا البصر تبعتهم إحنا مندربهم بحيث إنهم يقدروا يستخدموا هذه البقايا الصوت بقايا البصرية. هلأ إحنا وظيفتنا أنا كمعمارية ووظيفتي بزيادة عن كوني معمارية أأمن البيئة المناسبة لهدول الناس بحيث أنهم يقدروا يستمتعوا ببقايا البصر الموجودة عندهم وما تكون البيئة اللي هن قاعدين فيها عبارة عن تحدي إضافي للتحدي اللي هو موجود عندهم بسبب ضعف البصر اللي موجود عندهم. ويعني حاليا أنا مع طلاب الماجستير اللي عندنا صممنا زي assessment tool اللي هي عبارة عن أداة حتى نعمل تقييم للبيئة اللي بيقعدوا فيها الطلاب اللي عندهم بقايا البصر واللي هن نسميهم low vision أو البصر تبعهم قليل، وبحيث إنه يقدر يستخدم هذا المكان لوحده بدون مساعدة بحيث إنه هو ما يكون عبارة عن عائق وعالي على المجتمع اللي حواليه. وإحنا عندنا بالأردن أو أكيد موجود في البلدان الثانية المدارس عمالها بتعمل وبتطور حالها بحيث إنها تكون عبارة عن مدارس دامجة. مدارس دامجة يعني إنه هاي المدارس راح تحتوي طلاب عاديين وطلاب عندهم متطلبات خاصة أو احتياجات خاصة زي الناس اللي عندهم low vision واللي عندهم مستوى البصر قليل. فإحنا بنساعد وزارة التربية والتعليم بحيث إنه أول شيء بنعمل تقييم لهذا المدرسة وكيف ممكن نضيف بعض الساينج تكون بقياس معين، ممكن يكون عبارة عن أسطح إلها تكستشر معين، ممكن يكون كونتراست بين الخلفية اللي هي الجدار مع الكبسة الضوء بحيث إنه يلاقي كيف بده يكبس الضوء، إيد الباب يفتح اللي يقدر يفتح الباب يعرف إنه في قدامه باب أو ما في قدامه باب. هن هاي البقايا البصرية اللي عندهم بيقدروا يلاحظوا الأشياء اللي قدامهم لما يكون في عندي كونتراست أو تناقض، يعني أبيض على أسود، لون أبيض على لون كحلي، يعني يكون في عندي تناقض كبير بين الألوان حتى إنهم هدول الناس يلاقوا طريقهم بالمكان وما يكونوا عبارة عن عالي على عائلتهم ويكون بحاجة إنه حدا يمسك بإيدهم ويوصلهم للغرفة الصفية.
1: جميل جدا جهودكم دكتورة أميمة في هذا المجال وخصوصا في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. دعيني أنتقل إلى يعني منطقة أخرى اللي هي موضوع اختيار مواد البناء. زمان يعني كانت تتهم العمارة التقليدية أنها عمارة ليست ذات خصوصية والناس تطلع من الحارات، ولكن اليوم يعني لما نروح ندرس البيوت القديمة أحيانا نجد جدار يعني ثخين جدا يصل إلى 50 إلى 80 سنتيمتر من السماكة، وأحيانا نجد جدارين يعني مزدوجين وما بينهما في يعني كبس وحشوة من الرمل، والرمل يعني يبدو لي أنه عازل للصوت أكثر من الجدران من الحديد المسلح أو من الطابوق الإسمنتي. فهل أستطيع أقول أن المواد التقليدية يعني في التشطيبات مثل الخشب ومثل الجص ومثل الصاروج من الممكن تعطيني بيئة صوتية أكثر يعني كفاءة مقارنة بالمواد الحديثة مثل الزجاج والإسمنت؟
2: نعم، كل المواد التقليدية اللي كانت عمارتنا تنبنى منها هي أفضل عشان تعطيني عزل صوتي وعزل حراري بنفس الوقت. إحنا عم نحكي على جدران السماكة تبعتها من 50 إلى 70، وبالزمان جدودنا أجدادنا ما كانوا يشكوا من موضوع الإزعاج وما كانوا يشكوا من موضوع إنه تدفئة المنازل وكيف إنها عبارة عن تحدي كبير بواجه العائلات. بينما هلأ حالياً بسبب المواد الحديثة واستخدام الستيل واستخدام الزجاج، بسبب إنه المواد البناء اللي هي صارت السمك تبعها قليل جدا اللي احنا نسميهم كيرتن وول، صار في عندي تحديات بحيث إني أنا أأمن عزل صوتي وأأمن عزل حراري من أجل إنه هاي الطاقة اللي أنا عمالي بصرفها بتدفئة المكان ما تروح على الفاضي وأقدر إني أوفر في الاستخدام تبعها. فأنا نعم مع المواد التقليدية بهذا البناء. يعني صحيح إنه في عندي limitations وإنه أنا باستخدام المواد القديمة ما بقدر أطلع فيها 30 و40 طابق زي المواد الحديثة، بس حسب المتطلبات الوقت اللي إحنا موجودين فيه بنقدر نحكي على امتى بقدر استخدم مواد تقليديه وامتى اقدر استخدم مواد حديثه.
1: ما هي المواد يعني اليوم التي يجب ان لا يخلو منها اي فضاء معماري حتى تعطيني نوع من الراحه الصوتيه؟
2: أعتقد الخشب. أنا الخشب يعني بقدسه جدا وبحسه مادة قريبة للقلب وهي لأنها مادة طبيعية، فحتى إحنا بالمواد اللي بنستخدمها من أجل الامتصاص أو الانعكاس دائما نحكي على الخشب، هو عبارة عن سمارت ماتيريال أو مادة ذكية. بمعالجات معينة مع الخشب بتحول الخشب لمادة عاكسة للصوت، بمعالجات أخرى وطريقة معينة بتتعامل مع هذا الخشب ممكن يتحول لمادة تعمل عملية امتصاص للصوت. فأنا مع الخشب اللي هو لازم دائما يكون، وضد موضوع الزجاج والفتحات الكبيرة.
1: كل الشكر والتقدير لك دكتورة أميمة يعني على هذا الحديث وتعريفك لنا بتخصص تصميم الصوتيات وما يتصل به اليوم عن المعالجات الصوتية وعن العزل وعلاقته بتوزيع الأثاث وبالشكل المعماري، بل أنه أصبح مادة تصميمية اليوم مثل الضوء والظل، ويمكن أن يكون جزء من الهوية المعمارية والتجربة الحسية. من الإمكان أن يعطيني شعور بالسكينة أو يخليني متوتر، يخليني مرتاح أو منزعج. وطبعا قد تتفاوت الأهمية من المباني مثل المكتبات والمساجد إلى المباني يعني السكنية، ولكن لا زال للتقنيات يعني دورها أن تعطيني المحاكاة الصوتية، وبالتالي نستطيع أن تكون لدينا قرارات في مواضيع اختيار المواد والمواضيع يعني تقسيم هذه الفراغات واتساعها وضيقها. كل الشكر والتقدير لك الدكتورة أميمة بنت علي العرجة، عميد كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية بالجامعة الألمانية الأردنية، على جهودك الأكاديمية وجهودك المهنية والإنسانية كذلك في يعني المركز البحثي الذي أنت تشرفين عليه. ونرجو أنك تزورينا إن شاء الله في مدينتك الثانية مسقط عما قريب، ويكون لهذا الحوار تتمة عبر الاستوديو وليس عبر الاتصال.
2: إن شاء الله إن شاء الله. يعني شكرا كثير أستاذ علي على هذا اللقاء، وأكيد في قمة سعادتي إذا كان في لي فرصة أني أزور مسقط، وإن شاء الله بنتواصل ويكون اللقاء فيس تو فيس يعني وجه لوجه. شكرا كثير أستاذ علي.
1: كل الشكر والتقدير للدكتورة أميمة العرجة، وأرجو أنها حلقة نالت استحسانكم أعزائنا المستمعين، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

السلام عليكم ورحمة الله، ثاني ظهرا بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يصدر عفوه السام الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن تزامنا مع مناسبة المولد النبوي الشريف. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد شاب بن طارق آل سعيد يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة. وزارة الصحة توقع مذكرتي تعاون لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات المالية الوطنية وتمكين الاستثمار في القطاع الصحي. من العناوين وإلى التفاصيل، تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فأصدر عفوه السام الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة، وبلغ عدد الذين تشرفوا بالعفو السامي 459 نزيلا من مواطنين وأجانب. ويأتي العفو السامي من قبل جلالة القائد الأعلى يده الله تزامنا مع مناسبة المولد النبوي الشريف 1448.

0: الهجرة ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، رعى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع قراءة السيرة النبوية الشريفة بقاعة المولد بقصر العالم العامر بمناسبة الذكرى الزاكية لمولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حضر المناسبة عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار القادة العسكريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية بسلطنة عمان وعدد من أصحاب السعادة. استقبل معالي الفريق أول السلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة ليان سوندريز سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث مسار العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر في كافة المجالات وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما تم مناقشة بعض القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقعت وزارة الصحة على مذكرتي تعاون مع بنك التنمية والصحار الدولي في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات المالية الوطنية وتمكين الاستثمار في القطاع الصحي. تهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز العمل المشترك لتحديد الاحتياجات الاستثمارية في القطاع الصحي ورفع حصة المنتجات الصحية المصنعة محليا إلى ما لا يقل عن 30% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، كما تساهم المذكرتان في التعريف بإجراءات التمويل في مراحل مبكرة وإعداد طلبات ومقترحات أكثر جاهزية بما يسهم في توسيع خيارات المرضى وفتح آفاق جديدة للكوادر الوطنية وتعميق القيمة الاقتصادية المضافة داخل سلطنة عمان. وقع على المذكرتين معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. نظمت بلدية ظفار ندوة إدارة ومكافحة نواقل الأمراض البعوض بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من داخل سلطنة عمان وخارجها. الندوة استعرضت أحدث الأساليب العلمية والعملية في مجال مكافحة البعوض ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في أعمال المكافحة وترسيخ مفهوم الإدارة المتكاملة لنواقل الأمراض. كما ناقشت الندوة الحلول الحيوية والابتكارات الحديثة في مكافحة نواقل الأمراض والتحديات والتجارب الدولية في الإدارة المتكاملة للنواقل ودور البلديات في هذا المجال، إلى جانب مناقشة دور الشراكة المجتمعية في مكافحة نواقل الأمراض. بدأت اليوم بصلالة أعمال حلقة العمل التدريبية حول استخدام تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية في الإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. الحلقة تتضمن عددا من المحاور التدريبية من بينها تقييم حالة بيانات مؤشرات دول مجلس التعاون وفق قواعد بيانات المركز الإحصائي الخليجي وتقييم حالة الإبلاغ الحالية عن البيانات بين المركز والدول الأعضاء، كما يشتمل برنامج التدريب على تخصيص الهياكل الوطنية للبيانات بما يتناسب مع احتياجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نظمت هيئة البيئة حلقة عمل متخصصة لمناقشة ومراجعة مسودة خطة إدارة محمية الجبل الأخضر وتقسيم نطاقاتها الأساسية، بالإضافة إلى مراجعة برامج الحفظ والمسح البيئي ورصد التغير المناخي والسياحة البيئية المستدامة.
1: ضمن جهود سلطنة عمان في صون التنوع الحيوي وتعزيز الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، نظمت هيئة البيئة في محافظة مسقط حلقة عمل متخصصة لأعضاء اللجنة الوطنية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي لمناقشة مستجدات عمل اللجنة ومراجعة مسودة خطة إدارة محمية الجبل الأخضر للمحيط الحيوي.
2: سالم بن نصير بن سالم الربيعي، مدير دائرة المحميات الطبيعية وخبير في برنامج الماب اي سي سي. تأتي هذه الورشة بهدف تعزيز وفعالية اللجنة الوطنية لبرنامج الإنسان المحيط الحيوي، والتكامل والتشارك مع كافة الجهات الأكاديمية والعلمية والحكومية، بالإضافة إلى مرئيات المجتمع المحلي حول أهمية صون التنوع الحيوي في محميات الإنسان المحيط الحيوي. طبعا سلطنة عمان أدرجت موقعين، محمية الجبل الأخضر المحيط الحيوي، كذلك محمية السرين للمحيط الحيوي. نختم بخطة واقعية مرنة لمحمية الجبل الأخضر خلال 10 سنوات القادمة.
1: وتركز حلقة العمل على مراجعة المكونات الرئيسية للخطة وموائمة أهدافها مع الاستراتيجيات الوطنية، إلى جانب مناقشة الجوانب القانونية والمؤسسية وآليات الحوكمة، وربط إدارة المحمية بالاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وإطار كونمينيا مونتريال العالمي.
3: زهرة بنت خلف الشريقي، رئيسة قسم إدارة المحميات الطبيعية، جاء تنفيذ ورشة تحديث خطة إدارة محميات الإنسان والمحيط الحيوي، وبالتحديد تحديث خطة إدارة محمية جبل الأخضر للمحيط الحيوي، وذلك من أجل تفعيل دور أعضاء اللجنة الوطنية لمحميات الإنسان والمحيط الحيوي، وأيضا من أجل الخروج بخطة إدارة للمحمية بحيث تكون أهدافها وبرامجها متوائمة مع الخطط والاستراتيجيات فعالة، وتكون أيضا قابلة للتنفيذ في الواقع.
1: كما تستعرض حلقة العمل مستجدات مشاركة سلطنة عمان في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي وآليات تفعيل اللجنة الوطنية، إلى جانب بحث تشكيل فريق فني لمتابعة محميتي الجبل الأخضر والسرين. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: نجحت الحدائق والمزارع السلطانية بشؤون البلاط السلطاني في إكثار زهرة الأوركيد المحلية والمستوردة بعد أعوام من التجارب والتطوير والبحث المستمر. وبدأت الزراعة الأولية لزهرة الأوركيد بمشاتل الحدائق والمزارع السلطانية بصلالة في عام 1982 من خلال شتلات مستوردة، لتبدأ بعدها مراحل إكثار وإنتاج الزهرة بمختلف ألوانها وأصنافها، وذلك بعدة طرق تشمل الزراعة النسيجية أو عبر النموات الجانبية من الشتلة الأم، كما تزرع جذور الزهرة في أوساط زراعية مثل الفحم والناجيل وقشور الأشجار، ما يسهم في الحفاظ على نظافة الجذور ورطوبتها. وتمتاز محافظة ظفار بمناخ مناسب لإكثار زهرة الأوركيد من حيث درجات الحرارة والرطوبة، وتنمو في بيئات تتراوح درجات حرارتها بين 18 إلى 32 درجة سليزية. أصدرت هيئة حماية المستهلك قراراً بشأن ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات، وذلك في إطار تنظيم هذا النشاط وتعزيز الالتزام بضوابطه بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين. تفاصيل القرار تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان خالد بن سالم السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق، المتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك.
4: قرار شمل عدة مواد وعدة ضوابط، منها الحظر والضمان والفواتير والشروع في الإصلاح. طبعا الحظر يحظر تداول قطع الغيار المستعمل للمركبات الواردة في الملحق. طبعا القطع كانت متعددة، كانت تقريبا 21 قطعة، وهي أغلبها من القطع التي لا يمكن إعادة استخدامها، وهي تشمل مواد بلاستيكية. طبعا الضمانات، فرقت المادة الرابعة إلى الضمانات، يلتزم المزود بضمان قطع الغيار المستعملة للمركبات التي يتم بيعها وتركيبها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. يلتزم المزود خلال مدة الضمان بإصلاح العيب واستبدال القطعة أو رد قيمتها في حالة أنها كانت معيبة أصلا وغير صالحة للاستخدام. تفرض غرامة إدارية لا تزيد عن 1000 ريال عماني عن كل من خالف أحكام هذا القرار. طبعا 1000 ريال عماني يتم فرضها في الهيئة كغرامة إدارية، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالف.
0: تواصل ولاية أسنين بمحافظة البريمي ترسيخ مكانتها كإحدى أهم الركائز الزراعية والحيوانية في سلطنة عمان، مستفيدة من بيئتها الخصبة ومقوماتها الطبيعية لتتحول إلى وجهة استثمارية واعدة. وشهدت الولاية نموا لافتا في حجم الاستثمارات والمشروعات المقامة على أراضيها بما يسهم بشكل مباشر في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في هذا القطاع.
5: عند الحديث عن ولاية سنينة فلا شك بأن المشهد الزراعي والحيواني سيكون حاضرا في المقدمة، فبيئتها مهيئة لذلك والأرقام أباحت بالتفاصيل. فالولاية تحتضن 30 مشروعا استثماريا بقيمة استثمارية ناهزت 26 مليون ريال عماني بمساحة إجمالية تجاوزت 3000 فدانة. القطاع النباتي تصدر المشهد ب 21 مشروعا استثماريا تجاوزت قيمتها الاستثمارية حاجز 8 ملايين ريال عماني. أما القطاع الحيواني فهو الآخر يعد ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي. 9 مشاريع استثمارية سجلت حضورها في الولاية قيمتها الاستثمارية اقتربت من 18 مليون ريال عماني. مشروع الميرة الحديثة لإنتاج اللحوم البيضاء يعد من أكبر هذه المشاريع، نسبة الإنجاز فيه بلغت 98%، طاقته الإنتاجية المستهدفة تصل إلى 80,000 طن سنويا عند اكتمال التشغيل. استدامة النمو لهذه القطاعات الحيوية لها صور عديدة يأتي من ضمنها منصة تطوير، فمن خلالها جرى طرح 10 فرص استثمارية جديدة في النصف الأول من عام 2026 في زراعة البطاطس والبصل والثوم والفسائل وتسمين الإبل والأبقار والضأن، إضافة إلى إنشاء عيادات بيطرية ومصانع لتعبئة المياه، مما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني. أنور بن زاهر الغريبي، محافظة البريمي.
0: وأخيرا إلى سوق النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 5.53 دولار مقارنة بسعر أمس، يبلغ اليوم 91.86 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76.36 دولار للبرميل. وقبل ختام أخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يصدر عفوه السام الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن تزامنا مع مناسبة المولد النبوي الشريف. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد شاب طارق آل سعيد يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة. وزارة الصحة توقع مذكرتي تعاون لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات المالية الوطنية وتمكين الاستثمار في القطاع الصحي. حرر لكم هذه النشرة منيرة بنت خلفان الهنائي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم يوما سعيدا وإلى اللقاء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لهذا الأثير، أثير الإذاعة العامة. نرافقكم هذا المشوار في محطات. وفي هذا اليوم المبارك وفي هذه الذكرى، ذكرى المولد النبوي الشريف، نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة الإسلامية بالخير والسلام والطمأنينة، وأن يرزقنا الاقتداء بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتمسك أيضا بقيمه في الرحمة، المحبة، التسامح. فكل عام وأنتم بخير، وصلى الله على وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن مستمعينا، أيضا أجدد الترحيب بكم وين ما كنتوا تستمعوا لمحطات هذا البرنامج اللي يأخذكم هكذا في كل حلقة جديدة في محطة مختلفة، محطة منوعة، نناقش مختلف المواضيع اللي تهم شبابنا، مجتمعنا، أفكارنا، وكذلك نلتقي بالكثير من القصص والتجارب اللي نحاول من خلال هذه المساحة أن نوصلها لكم، نتعرف على جوانب جديدة مختلفة وبحوار برفقة ضيوفنا اللي دائما هكذا يضفوا لبرنامج محطات. ورافقكم في هذا المشوار من الآن حتى تمام 4. لتحية لكم من فريق العمل، ترافقكم في إعداد هذه الحلقة الزميلة بثينة بنت عبد الله الفوري، وأرافقكم في التقديم مريم البداعي، وهذه تحيات مخرجنا مروان السعيدي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمحطات. قبل أمس كنا في محطة تعنى بالصوت كتجربة سينمائية، ناقشت كيف يمكن، أو ناقشت هذه الحلقة كيف يمكن للصوت أن يكون قوة، وكيف يمكن أن يكون للميكروفون عدسة. واليوم نناقش الصوت من زاوية أخرى، نناقش الكلمة، الإنسان من منظور آخر. تخيل معي عزيزي المستمع رجل يقف أمام ميكروفون صغير، وفي الجهة الأخرى وطن بأكمله ينتظر خطاباً أو ينتظر صوتاً مطمئناً بين الكلمة والكلمة مسافة لا يراها أحد. كان ذلك الرجل الأمير ألبرت الذي صار لاحقاً الملك البريطاني جورج السادس. كانت بلاده قد دخلت الحرب والناس ينتظرون خطاباً يطمئنهم في واحدة من أقسى ساعات التاريخ. لم يكن قلقه عبارة عن كلمات فحسب، كان يدرك أن لكل حرف منه سيسمع، وكل توقف وكل نفس سيعبر. أجهزة الراديو إلى البيوت الشعب الذي كان ينتظر هذه الكلمة. قبل ذلك بسنوات
1: For the sake of all that we ourselves hold dear, it is unthinkable that we should refuse to meet the challenge. It is to this high purpose that I now call my people at home and my peoples across the seas, who will make our cause their own. I ask them to stand calm and firm and united in this time of trial.
0: أجهزة الراديو إلى بيوت الشعب الذي كان ينتظر هذه الكلمة. قبل ذلك بسنوات التقى بمدرب النطق الأسترالي ليونيل جورج لوغ. هذا المدرب لم يعطيه لسانا جديدا، لكنه لم يقل له أن يتحدث بطلاقة أيضا كاملة، دربه على التنفس والإيقاع تقنيات عديدة سندته في بناء ثقته، وبقي إلى جانبه حتى أصبح الوقوف أمام ذلك الميكروفون الصغير أقل رهبة ووحشة. نقلت هذه القصة الحقيقية إلى عمل سينمائي مؤثر وضع العالم أمام حقيقة لا تزال حاضرة، وهي قد يكون المتحدث صاحب رسالة كبيرة فيما ينشغل المستمع بطريقة وصولها وتقديمها. في تلك اللحظات التاريخية التي قدم فيها ألبرت الخطاب لم يختف التعثر، لكن تحدث بهدوء وخرج الصوت على مهل وسمع. أيضا هناك قصة أخرى لمحمد القحطاني، خطبة قوة الكلمة بعد عقود. أيها الأحبة، ربما محمد القحطاني المهندس السعودي الذي عانى أيضا كثيرا في النطق وعاش تنمرا رافقه لسنوات طويلة منذ عمر السادسة، وقف على أكبر مسارح الخطابة في العالم التي تنظمها توست ماسترز، حيث فاز في بطولة العالم للخطابة التي يتنافس فيها آلاف المشاركين. كان عنوان خطبته قوة الكلمة. كان قد مر عليه شريط حياته كله في تلك اللحظة التي يقف فيها متحدثا بطلاقة بقوة، اللحظات التي أثرت في كل من حضر المسرح ذلك اليوم وأثر على كل من استمع لذلك الخطاب.
2: I did not know it's this big, though. Ladies and gentlemen, when we did the semifinals, and one day asked me to say something, and I said, honestly, I didn't prepare anything because I did not expect to win. And I'm coming here today, and again, I did not expect to win. But I want you to think about what are your challenges and what are the things that you think is impossible. Because this was impossible. Not just for me, but for almost everybody who knows me. And yet here is. I don't want to say it again, but if I can do this, think about that thing that you thought you could never do. Or you just gave up on because maybe it's way up ahead and I cannot do it. And when you do, I want you to remember.
0: بعد 11 عام بالتحديد، هلال بن سليمان الذهلي مثل مبادرة اسمعني، ووقف بجرأة أمام كل من حضر جائزة أخلاقنا المرموقة في دولة قطر، حيث حكى قصته مع التأتأة وكيف حول المعاناة برفقة فريقه إلى رسالة عن المبادرة التي أصبحت وطناً لكل متأتئ وغيرت حياة أكثر من 200 شخص في سلطنة عمان وكذلك خارجها، وصلوا لأكثر من 50,000 شخص بشكل مباشر في رسالة قوية تثبت أن التأتأة ليست عائقاً لكنها منحة وهي دافع للنجاح والتأثير الإيجابي. كانت كلمته هي كلمة كل متأتئ في العالم، تثبت أن كل صوت يجب أن يسمع ويقدر وتفرد له المساحة لينطلق.
3: الوحيد اللي يعرف الإجابة بس ما أقدر أرفع يدي وأخاف إني أقول اسمي وتأتأ، وأحياناً أتردد أتصل بأمي أسلم عليها. وأكبر كابوس بالنسبة لي المقابلات الوظيفية من بعد ما اتخرجت. من راح يشغل أي واحد وهو يتأتى ما يقدر حتى يقول اسمه؟ وقلت ليش ما أقدم على كل المقابلات اللي أشوفهم وعلى كل الإعلانات؟ قدمت أكثر من 50 مقابلة وظيفية عشان بس أتحكم بالتأتأة وحافظ على توتري. اليوم أنا أشتغل في قسم الموارد البشرية وأنا أسوي مقابلات أشخاص جدد.
0: إذن مستمعينا، بعد كل هذه القصص اللي ذكرنا لكم إياها، موضوعنا في حلقة هذا اليوم عن التأتأة. التأتأة، الوعي المجتمعي وفرص التمكين. وأكيد يعني من خلال حلقتنا لهذا اليوم سنلتقي بضيوف نتحدث معهم بعمق أكثر حول هذا الجانب، نقترب أيضا من قصصهم، وكذلك وجهنا سؤال لكم مستمعينا الكرام، وأكيد احنا بانتظار مشاركاتكم تفاعلكم مع هذه المحطة من برنامج محطات. لو كان ابنك متأتئ، ماذا تتمنى أن يفعل معلمه، زملائه لمساندته سواء في المدرسة؟ رسالة أيضا تحب توجهها تقولها لكل متأتئ ربما يستمع لنا الآن ونحن في هذه المساحة، شاركونا عن طريق الواتساب على الرقم 724-2010، وبانتظار مشاركاتكم ورسائلكم خلال إن شاء الله الدقائق القادمة. ينضم إلينا ضيوفنا لأيضا نتحدث بتفصيل حول التأتأة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمحطات، وهذه المحطات التي تأتيكم يعني كل يوم محطة جديدة، جانب جديد، مواضيع أيضا منوعة. واليوم مثل ما ذكرنا قبل الفاصل نحن نتحدث عن التأتأة، ونتحدث عن قصص يعني شباب عمانيين كيف يعني وصلوا من خلال التأتأة اليوم إلى وجود مبادرات تدعم أقرانهم من الشباب المتأتئين، وأيضا فرص التمكين، زيادة الوعي المجتمعي في هذا الجانب. أرحب بضيوفي في الاستوديو الأستاذ هلال بن سعيد الذهلي، وهو مؤسس شريك ونائب رئيس مبادرة اسمعني. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ هلال. سعيدين بوجودك معنا اليوم. أهلا وسهلا، وكذلك نرحب بضيفتنا في الاستوديو نمارق بنت عبد الستار الهاشم، عضو في مبادرة اسمعني ومساعد مدرب أول في برنامج تمكين المتأتئ. أهلا وسهلا بك معنا.
1: مرحبا أستاذة مريم، وشكرا على هذه الاستضافة.
0: سعيدين جدا اليوم بوجودكم معنا في هذه المحطة التي نتحدث فيها عن التأتأة. أنا قبل ما أدخل في تفاصيل مبادرة اسمعني أريد أقترب من كيف اكتشفتم التأتأة، عرفتم التأتأة، وإيش القصة خلف ذلك. أبدأ من عندك أستاذ هلال.
2: في البداية يعني متى أنا اكتشفتها؟ في البداية هي كانت عندي، بس كنت أنا ما كنت أعرف هل هي تأتأة أو إيش، إنه كانت صغير يعني يمكن صف الثاني. بس بعد ما لاحظت إني أنا صعب إني أجاوب في الصف، توقعت إن عندي مشكلة، بس وش المشكلة كنت ما أعرف المشكلة. لأنه كان الأستاذ مثلا يسأل أسئلة، وأنا كنت أحب إني أجاوب، بس أحس كنا ديني حبسة كلامية وما أقدر أنطق الحروف. فكنت حتى أخبر زميل اللي جالس عندي أقول له جاوبت الإجابة كذا كذا، يقول لما بجاوب يمكن إجابتك أنت ما صحيحة، فأنا الأستاذ يمكن يعني يمكن بيضربني أو شيء كذا. فلما بعدين ما حد يجاوب الأستاذ يقول الإجابة اللي أنا كنت مخبر حال زميلي استغرب ليش. فالطلاب كانوا يعني في ذاك العمر

0: ما يعرف يقرأ، يعني هذه كنا نسمعها دائما في المدرسة، إذا في حد عنده بعض المشاكل أو عدم القدرة على إكمال القراءة يقول لك هذا ما يعرف يقرأ.
1: صح، ما يعرف
0: وهو واصل مثلا مرحلة متقدمة في التعليم.
1: صحيح صحيح. فبعدها اكتشفت أنه عندي أنا صعوبة في النطق، بس كنت ما واعي إيش هي وإيش التاتا وغير أنه أنا في ذاك الوقت يعني لا يوجد كان أخصائيين كذا نطق، ف كنت أعاني في يعني في ذا المشوار.
0: كيف تعاملت الأسرة البيت؟ هل كان يعني هي مسألة الوعي المجتمعي بفكرة أن وجود المتأتى؟ يعني البيت كيف كان أساسا يتعامل؟ هل كنت أنت تشكي من مسألة أن عدم قدرتك ربما على الإجابة أو قدرتك على القراءة؟ إيش كانت ردود الفعل في البيئة المحيطة؟
1: كنت نعم يعني كنت أتكلم مع الوالدة، أقول لهم أني ما أقدر أنطق، ما أقدر أتكلم، فهم يعني بدافع إنه الاحتضان وكذا كان يقولوا لي أنت عادي، أنت إن شاء الله يعني بتكبر والشيء بيخف عنك يعني، لأنه ما كان يعرفه أو ما صادفوا حالة كذا، أو ما في مثلا في ذاك الوقت ما حد يتكلم عن هذه الأشياء، فكانوا ما يعرفوا يتعاملوا بشكل الصحيح يعني. فكنت يعني قالوا لي أنت بتكبر و
0: يعني بتتلاشى المشكلة،
1: بتخف عنك شوي شوي، بس ما راحت عنه يعني.
0: بنوصل للمرحلة المتقدمة، ولكن من المهم أيضا أن نسمع أيضا قصة نمارق في هذا الجانب، وكيف بدأت فعليا المرحلة. يمكن في جوانب يتشابه فيها المتأتئ، لأن احنا نمر في مراحل متشابهة جميعا، فكيف كانت القصة وبداية المعرفة في التأتئة؟
2: أكيد. فلما أنا كنت صغيرة كنت أحب أني أشارك وأطلع وأسولف مع الناس، كانت عندي شخصية جدا اجتماعية. وفجأة لما وصلت أو صار عمري 10 سنوات، بديت ألاحظ أنه عندي صعوبة في النطق أو طريقة كلامي غير عن زملائي، فهذا خلاني أني شوي أستحي منها، وإني ما أكون واثقة من نفسي مثل ما كنت أنا قبل. لذلك قررت إني أخبي تأتأتي، لإني شفت إنه الناس اللي حواليني يشوفون عليها بطريقة سلبية جدا، ويشوفونها كشيء عيب. لذلك أنا قررت إني أكون جدا انطوائية، وإني ما أطلع وأتكلم نفس قبل. ولكن عندما أهلي لاحظوا هذا الشيء، هم قرروا إنهم هم بنفسهم يعطوني هذا الدعم اللي كنت أحتاجه وما كنت أحصله في الخارج. فعندما شفت إنه أهلي والناس اللي عندي في البيئة هم مستعدين إنهم يتقبلوا هذا التأتأة، ومستعدين إنهم يغيروا الرأي اللي هم عندهم عن التأتأة، فهنا أنا قررت إني أنا أيضا أتقبلها. فأنا جدا كنت محظوظة أني حصلت الدعم الصحيح من أهلي ومن بيئتي في المدرسة ومن زملائي وأيضا المدرسين اللي أنا جدا شاكرة لهم. ولكن الصدمة جتني لما وصلت الجامعة وشفت إنه الناس ما واعين عن هذه المشكلة.
0: إذن الصدمة كانت في الجامعة، على عكس مثلا هلال كانت صدمتها من البداية في المدرسة. بعدها يعني بدأتوا تلاحظوا أن المجتمع بحاجة لوعي أكبر في مسألة وجود متأتئين حولنا، كيف نتقبل الفكرة. لكن قبل، حتى بعدني ما بدخل في المبادرة، التأتأة هي إيش أساس المشكلة؟ توتر؟
1: سؤال جميل وسؤال جدا حتى عميق يعني. وسؤال فيه عدة أسباب أو عدة اختلافات، خلينا نقول. التأتأة الحين يقول أن هي قد تكون جينية يعني وراثية يعني في الجين، وقد تكون عند الشخص استعداد وراثي أنه هو قد تطلع عند التأتأة. كيف تطلع؟ لما يكون في عوامل مساعدة، استثارة يسميوها، فممكن

0: قد يكون خوف تخليها تطلع، أو قد يكون ضرب، يمكن قد يكون صدمة نفسية وتطلع تبدأ. متى تطلع وأي عمر؟ على حسب الاستثارة أو الصدمات النفسية اللي تكون في منهم، من عمر 5 سنوات، وفي منهم عمر 10 سنوات، وفي منهم حتى في عمر 17 سنة تطلع عندهم التأثير. في البداية يكونوا يشاركوا في الإذاعة المدرسية وعادي، وفجأة يصير عندهم التأثير بسبب الوراثة المتأخرة يسميوها. فهو في الأساس قد يكون جيني، وفي نفس الشيء في الحوادث اللي تصير قد يكون صدمة في الرأس تسبب هذا الموضوع حتى يأثر عليها كثير.
1: نعم جميل. إذن يعني هي في مؤثرات وممكن أنها تكون وراثية.
0: نعم.
1: بالنسبة لك يعني هل من محيطك في نطاق عائلتك أحد المتأتئين ربما بعد ذلك اكتشفتم أن الموضوع ربما وراثي، أو هي فقط يعني كانت ربما بتأثر بعوامل مختلفة؟
0: من جهتنا يعني كعائلة يعني قريبة ما في حد، فيمكن من بعيد ما نعرف يعني بالضبط، يعني
1: صحيح.
0: فما نعرف الأساس أو يعني تكون وين. وقد يكون أسبابها في حاجة يسميوها للمختصين، اللي هو السرعة في الكلام. السرعة في الكلام قد تؤدي إلى التأتئة، وممكن تكون هي سلوك فعال يصير فيه تكرار الحروف، تكرار الأصوات، فتسبب نسميها يعني كأنها صارت عادة إن واحد يتأتئ في الكلام، وتبرمج الشخص إنه هو يتأتئ في كلامه.
1: نعم ممتاز. نمارق، دخلتي مرحلة الجامعة ووجدتي الصعوبة، لكن كيف قدرتي أنك تأثري على أقرانك من الشباب زملائك في الجامعة أن حضورك لازم وأنك موجودة رغم وجود هذه التأتأة؟ أكيد دامك استطعتي أن تكملي هذه المرحلة فأنت فرضتي بقناعة وبفهم منك، وأكيد أثرتي على أقرانك وزملائك.
2: طبعا، فأنا أول ما بديت أول ما أنا بديت حياتي الجامعية وبديت أخبر الناس إنه أنا عندي تأتأة وعندي صعوبة في النطق واحتاج شوية وقت في الكلام، فهم كانوا جدا يستغربوا ويفكروا إنه إيش هذه المشكلة أو إيش هي التأتأة، وكانوا يسألوني إنه أنا مارق هل أنت تسمعينا؟ فلهذه الدرجة هم ما كانوا واعيين عن عن عن فكرة التأتأة. فأنا قلت إنه أنا أريد أزيد من من من من من الوعي في مجتمعنا عن هذه المشكلة. وعلى فكرة أنا أول ما دخلت في الجامعة كنت أريد أدرس التربية الفنية عشان أكون مدرسة، وسويت كل الاختبارات وكنت قادرة إني الحين أبدأ الدراسة وأكون مدرسة، ولكن عندما هم لاحظوا فيني التأتأة بكل سهولة سألوني إنه نمارق أنت كيف فكرتي إنش راح تكوني مدرسة وأنت أصلا ما عندك الثقة بالنفس عشان توقفي قدام الناس تتكلمي. فهذا الشيء خلاني أفكر إنه أكيد نمارق أنت ما الوحيدة اللي راح تعانين من هذا الشيء، وقلت إنه كشخص متأتئة أريد أسوي شيء للناس الآخرين عشان ما حد غيري يمر بمثل هذا الموقف. فقررت بعدها إني أغير تعريف التأتئة عند الناس، وكنت أنا أعرف عن نفسي بهذه الطريقة إنه أنا اسمي نمارق وأنا متأتئة فخورة، بحيث إنه الناس يشوفون التأتئة ك ك ك يعني كفقط طريقة أخرى في الكلام، ما يشوفونها كعيب أو نقص. وبديت في هذه المرحلة أكون فخورة بنفسي ومتقبلة لتأتأتي. ومن كثر ما أصلا قلت هذه العبارة صرت أنا يعني أشوفها كشيء عادي جدا.
1: طبعا وهو شيء عادي جدا يعني أن نختلف وأن تكون هناك يعني أشياء تميز الآخرين عن الأشخاص العاديين. ربما خلونا نروح ونتعرف على مبادرة اسمعني، كيف تأسست هذه المبادرة، قصتها وكذلك فكرتها أستاذ هلال؟
0: القصة بدأت لما فكرت نروح خارج أمان ونحصل على تدريب كيف أتحكم بالتأتأة. فمن بعد ما تحكمنا بالتأتأة تعرفت على أشخاص آخرين، وكان معي زميل الأخ يعقوب، فقلنا ليش ما نسوي أول شيء مجموعة في عمان، إنه تصير كتجمع في الواتساب مثلاً كجروب كذا، يكون مثل سبورت جروب أو دعم. ففجأة قلت له ليش ما نسوي مبادرة وننقل تجربة البرنامج لعمان، لأن كثير أكيد ناس ما تقدر تسافر الخارج، ما تعرف عن البرامج الموجودة في الخارج. صحيح. وليش ما نبدأ نوعي المجتمع كيف يتعامل مع الأشخاص المتأتئين، سواء كان في البيت أو في المدرسة أو في الجامعات أو حتى في المجتمع، لأن كنا فاقدين هذا الشيء حقيقة، وما في جهة متبنية الفكرة هذه. فبدأنا موضوع المبادرة واشتغلنا على موضوع حسابات التواصل الاجتماعي واشتغلنا عليه، والحمد لله حتى بدأنا أول برنامج وكان في كورونا، وكان بس كانوا شخصين فقط المشاركين
1: في البرنامج.
0: فكان بس
1: فترة صعبة
0: كبداية، كانت صعبة وكانت حتى جدا بسيطة، بس يعني الهم هو البداية في الشيء. فالحمد لله رب العالمين الحين يعني انت شايفة يعني توسعنا بشكل كبير وغيرنا حياة كثير من الأشخاص، حياة أشخاص كان صعب يقول اسمهم، صعب انه يحصلوا وظائف، صعب انه حتى يتزوجوا لانه يتأتوا، فلما يروح حتى يخطب ما متأتي احنا ما نقبله. فالحمد لله رب العالمين صرنا او عملنا تأثير واثر قوي في المجتمع.
1: نعم، وهذا يعني شيء يحسب أكيد لكم من اليوم، فعلا نلمس هذه النتائج، حضوركم اليوم أيضا لكل من يستمع، ربما يستمع لنا متأتئ ويعني يلمس هذه الثقة من خلالكم ومن خلال تواجدكم. خلينا نتكلم، بأخذ هذه الإجابة من كلاكما، يعني فيما يخص اسم اسمعني، يعني طبعا اسم اسمعني يحمل بشكل مباشر خلينا نقول طلب واضح وصريح ان هذه المبادرة تريد ان الناس تسمعها، او ان هذا الشخص يحتاج ان الاخرين يستمعوا له. باخذ رأي استاذ هلال وبعدها ننتقل للنمارق. اسمعني
0: صح مثل ما انت قلتي، هو كأن المتأتى يعني يطلب من المجتمع انه اسمعني فقط، يعني اعطيني وقتي لما اتكلم، ما تقاطعني في الكلام، لان انا عندي الكلام وحاب اقوله. فلما الشخص يتأتي الطرف الاخر يشوفه انه هو يعاني مثلا في في في في نطق الكلمه، فالطرف الاخر يمكن يحب يساعده عشان يكمل له الكلام. اذا كان هو يعني قادر انه يتكلم فيفضل انه هو يعني ياخذ راحته ويتكلم، لما الاخرين يقاطعوا او يكملوا عنه الكلام اللي هو يريد يقوله فيحس بعجز، يحس انه هو كأنه حد يشفق عليه انه يكمل الكلام اللي هو يريده. فعشان كذا اخترنا اسمعنا كرسالة للمجتمع. يعني
1: بالنسبة لك نمارق، أنا ما بتكلم معك كعضوة في المبادرة ولكن كمتأتئ، بالنسبة لك هذا الاسم أو هذا الطلب بأن اسمعني، ما الذي يعني لنمارق؟
2: طبعاً أنا كنت معاهم يوم نحن كنا نختار الاسم لهذه المبادرة، وكنا نريد إنه الاسم يكون واضح ويكون صريح، لأنه دائماً نشوف إنه الناس جالسين يستصعبوا التعامل مع الشخص المتأتئ، أو يشوفوا إنه راح يكون شيء جدا إنه راح يكون شيء جدا إنه راح يكون شيء جدا راح يكون شيء جدا صعب ومعقد. نحن كنا نريد نخبرهم إنه ترى الشخص المتأتئ فقط يحتاج منكم الوقت والاستماع، ويحتاج منكم الاحترام والتقدير عندما هو يتكلم. لذلك نحن اخترنا هذا الاسم اسمعني، لأنه الشخص المتأتئ بكل سهولة فقط يحتاج منك إنك تسمعه.
1: جميل، جميل جدا، ونحن نستمع، وأكيد يعني من خلال هذه المبادرة وما تقدمه هذه المبادرة يعني نحقق أو تحقق أيضا ما ترجو من وعي مجتمعي، تمكين للأشخاص المتأتئين. نحن مكملين برفقتكم أكيد هذا الحوار، نتوقف لفاصل قصير ونعود لكم مجددا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا. خلاص يا مروان سلم على الناس مرة مرتين ثلاث، حياكم الله مستمعينا وين ما كنتوا تستمعوا لبرنامج محطات. لازلنا مستمرين حتى تمام الرابعة عصرا. أجدد الترحيب بضيوفي في الاستوديو، الأستاذ هلال بن سعيد الدهلي وهو مؤسس شريك ونائب رئيس مبادرة اسمعني، وكذلك أستاذ نمارق بنت عبد الستار الهاشم عضو في مبادرة اسمعني ومساعد مدرب أول في برنامج تمكين المتأتئ. أهلا وسهلا بكما مجددا في محطات. طبعا خلونا أيضا يعني إحنا تحدثنا عن المبادرة فكرتها وكذلك الاسم اسمعني، خلينا نتكلم شوية عن أنت ذكرت يمكن أول برنامج أطلقته شخصين كانوا مشاركين في البرنامج، اليوم إلى كم عدد الأشخاص المنتسبين إلى مبادرة اسمعني؟
1: لحد الحين تقريبا أكثر من 270 شخص. ممتاز. الحمد لله بالعالمين يعني دخلوا معنا، ولكن هذا العدد كأشخاص جدد. بس عندنا كبرنامج لما نسوي برنامج مثلا يجون أشخاص حتى القدامى ويشاركوا معانا. فإذا نتكلم عن عدد المقاعد مثلا اللي شارت أكثر قد يكون من 1000، لأن لما ناخذ 15 شخص مثلا جديد نجيب معاه أقل شيء 30، بس يزيد يصير مثلا يصير 45 يصير 50 في برنامج واحد. ليش ناخذهم؟ يكونوا هم نسميهم متدربين من المستوى المتوسط، ويكونوا مساعدي مدربين ان هم ينقلوا التكنيكات والمعرفة لأشخاص جدد. لما يجيب أطفال معانا، فلما يكون طفل قريب مع طفل جديد يصير في بينهم أكثر
0: تواصل،
1: تواصل انسجام أكثر، يعني نفس العمر يتقبل منه بشكل أكثر، يأثر عليه بشكل أقوى. فهذا لما تنقل المعرفة يكون كأنهم أصدقاء، فيحسوا بفعالية البرنامج يكون جدا قوي.
0: نعم، هل يفرق إذا تم تدريب الطفل من وقت مبكر على عكس مثلا أنه يتأخر مثلا في مسألة تمكين هذا المتأتئ؟ أخذ الإجابة منكم.
1: أكيد يعني أكيد يفرق، يعني لما نجيب واحد متأتئ عمره مثلا 14 نقول أنه يعني كبرنامج ناخذ من عمر 14 عشان يكونوا واعيين لموضوع التأتأة والصعوبات. فلما يعني يجينا الطفل اللي عمره 14 ويتحكم بالتأتأة بشكل أسرع طبعا يكون يعني مختلف. بس ما معناته لما يجينا واحد عمره 45 أو 50 ما يتحكم بالتأتأة، يتحكم وقد يكون يتحكم أفضل لأنه يكون عنده الالتزام بالأشياء اللي تعلمها أكثر. لأن كطفل يمكن ينسى، يمكن لازم يكون يعني مراعاة مع حد يتابع بشكل مباشر في العائلة، فلازم يكون حد معه يعني كأنه ظل معه أي شيء يعني يذكره بالأمور هذه. بس حتى الكبار يكون عندهم مثلا خلينا نقول عندهم صعوبات في العمل او صعوبات ما مترقي مثلا، لانه الصعوبه انه هو ما يقدر يتكلم في الاجتماعات وحتى يبدا رايه. فلما يجي عندنا يتخيل انه هو طبعا حتى نسوي يسميه ايش محاكاه للاجتماعات في البرنامج، محاكاه للاتصال، محاكاة للشخص يتكلم أو يطلب من المطعم الوجبة اللي هو يحبها وكانت صعب إنه يقولها. فنسوي كل هذه الأشياء ونخليه يعني أكثر مستعدا لأي موقف يعني يحصلوا قدام.
0: ممتاز، جميل جدا. ايضا يعني انا من هذه النقطه اريد اتعمق اكثر في البرامج اللي تقدمها مبادره اسمعني، ومنها تمكين المتأتئ. بالعاده اول ما يدخل معاكم المتأتئ في اي برنامج تطلقه المبادره، ايش المراحل اللي يمر فيها؟ ايش نوعيه البرامج اللي تقدم؟
2: طبعا في بعض من الأسباب أو العوامل اللي تميز البرامج التدريبية اللي تقدمها اسمعني، هي إنه أول شيء جميع الطاقم أو الأشخاص اللي موجودين في هذا البرنامج متكونين من أشخاص متأتئين، فكون إنه جميع الأشخاص اللي حوالين هذا الشخص المتأتئ أشخاص متأتئين، فهم يكونوا فاهمين شعور اللي هو يمر فيه، فاهمين الخوف أو الخجل اللي هو كشخص متأتئ يحس فيه، فلذلك هو يحس بالتشجيع ويحس بالدعم. وأيضا الأساليب اللي نحن نشارك مع الأشخاص المتأتئين أو الطريقة المتخصصة للكلام تساعدهم في أنهم يتحكموا بالتأتأة بشكل ملحوظ وبشكل كبير، لأنه كثيرا نلاحظ أن الأشخاص المتأتئين يكونوا مستعجلين في الكلام، وبالتالي التنفس اللي عندهم ما يكون منتظم، وبالتالي التأتأة عندهم تزيد. فنحن نزودهم مع هذه التقنيات والأساليب اللازمة للتحكم بالتأتأة، وأيضا نوفر لهم بيئة داعمة، بيئة ممتاز. آمنة، وبيئة اللي تشجعهم لكي يتحكموا بالتأتأة، ولين نهاية البرنامج هم يصبحون أشخاص متحكمين بالتأتأة، عندهم القدرة وعندهم الرغبة بأنهم يصبحون أشخاص فعالين في المجتمع، وبالتالي يقدروا أنهم يطبقوا الأشياء اللي هم تعلموها من بيئة البرنامج في الخارج.
0: نعم، أيضا أنا أريد من خلالكم أقترب أكثر من الواقع الذي يعيشه اليوم المتأتئ، يمكن في تفاصيل يومية يعيشها كل فرد. يعني تذكرت أستاذ هلال أن تقوم بمحاكاة من خلال هذه البرامج والمبادرات، محاكاة إذا واحد بيروح يطلب من مطعم، إذا بيروح يطرح موضوع أو أنه يدخل في مقابلة. أريد أقترب شوية، يمكن إذا بتوصلوا لي من خلال قصة، من خلال موقف يمكن تعرضتوا له خلال ربما هذه خلينا نقول الأشياء اليومية اللي المفروض أن الواحد يسويها طبيعي في يومه.
1: في البداية كمتأتئ لما يكون عنده صعوبات ما يقدر يتكلم أو يقول اسمه أو حتى يسوي فويس نوت الرسالة مثلا الصوتية، أو حتى في الاتصال ما يقدر يتكلم، فلما احنا يعني نسوي البرنامج نسوي له ديزاين أو
0: تصميم
1: يتناسب للمتأتئ، لأن احنا مرينا على كل الأشياء هذه وفاهمين بعض، فعارفين فيه أشخاص يحبوا مثلا يعني يطلب مثلا وجبة معينة بس ما يقدر يطلبها لأنه الحرف هذاك صعب جدا، فتلاقيه لما يروح مثلا مطعم يا يعني أنه يأشر أو يجيب المنيو يقول أريد هذا، وإيش هذا ما يرم يقول، بس يقول أريد هذه الوجبة، فهذا يعني اللي يطلب الأشياء هذه أنا عاد يعطي. من ضمن الأشياء حتى في المطعم لما يكون في مثلا طابور مثلا مثلا في المطعم، لما يكون أنا واصل لدور أو قبل أنا أوصل لدوري المتأتي يحس بخوف قبل أن يطلب الشيء اللي باغي، إنه يفكر ألف مرة هل أنا بتأتي فيبدأ يقول الكلمة اللي هو يعني باغنها مثلا، مثلا ريت كذا ريت كذا، يعني في باله يكرر يكرر يكرر، لما يوصل ما يقدر يتكلم وما يقدر يقول الكلمة أو الوجبة اللي هو باغنها. فالطرف الثاني يقول يقول وش تريد، هو مسكين ما قادر يتكلم، ما يقدر ممكن يقول أو يحبسه أو كذا. فلما نسوي المحاكاة نسوي نفس الشيء، وقد يمكن يجي واحد مثلا من وراء يقول له أنا أريد أجي قدامك، عادي يقول له أوكي تعال قدامي، شو يحس براحة، يقول الحمد لله بعد ما أجي دوري يعني عشان أطلب. فتخيلي شيء بسيط جدا لأي إنسان
0: طبعا،
1: بس لمتأتى كابوس عيشه هذا، وقد يكون مستحيل هو يروح، شيء لازم حد معاه عشان يطلب اللي هو يريده،
0: كوب قهوة أو وجبة مثلا يحب يأكلها. جميل أن فعلا أنكم تخلقوا هذا الجو، هذه المحاكاة للمتأتئ ليتحكم بالتأتئة. هي طبعا إلى الآن هي قدرته على أن يتحكم هو بالتأتئة ليستطيع أن يمارس هذه التفاصيل. نمارق خليني يعني، أكيد مر موقف يمكن أو صار مثل هذه المواقف، لأن أستاذ هلال قال أن أغلب هذه المواقف تتشابه للمتأتئ. موقف ما تقدر تنسيه لكنه صنع في نمارق ربما فارق في هذا الجانب.
2: طبعا أتذكر في يوم الأيام لما أنا كنت في الجامعة، والأستاذ كان يسألنا سؤال، وأنا بدون سابق تفكير كوني الحين متحك أو كوني الحين تخرجت من برنامج للتحكم بالتأتأة، حبيت إني بكل ثقة أشارك. طبعاً جاء دوري وشاركتهم بالإجابة، ولكن تأتأت بشكل بسيط، والدكتور استغرب وكان يضحك يعني بشكل هستيري، واللي خلاني أشعر بالخجل. فعلى طول رحت وطلعت، طبعا كنت ناوية أني ما أدخل الكلاس مرة أخرى، ولكن بعدها أنا فكرت مع نفسي وقلت أنه نمارق أنت ما الوحيدة اللي راح تعانين من هذا الشيء، والحين أنت كمتأتئة دورك أنك تنشرين الوعي في المجتمع عن هذه التأتئة. فكنت حاول اني اذكر نفسي انه لا نمارق انت قويه وانت قادره، وشليت عمري للكلاس مره اخرى، وخبرت الدكتور ترى انا اريد اقول شيء، وخبرت امام جميع الطلبه انه انا اسمي نمارق وانا متأتئة، وفقط احتاج منكم شويه وقت في الكلام، ممكن انه طريقة كلامي تكون غير عليكم، ولكن التأتئة ترى هي شيء طبيعي جدا. وبعد هذاك الموقف حسيت اني كنت ارد على كل شخص اللي اتنمر علي وعلى اي شخص متأتئ. وبعد هذا الموقف حسيت انه انا الحين قادرة اغير رأي الناس وتفكير الناس عن التأتئة مع هذا الموقف، وعطاني كمية كبيرة من القوة والشجاعة والفخر.
0: نعم جميل، وهذا يعني دلالة على ان الانسان يقدر ان فعلا يكون سبب في أن تكون هناك نسخة أشجع أو نسخة شجاعة منا، خاصة في مثل هذه المواقف، وأن يكون يعني من يستنقص هو المربي أو المعلم، أو يعني هذا أيضا شيء يعني مؤسف. ولكن هي شجاعة منك نمارق منك يعني وقفتي بهذه الشجاعة وأنك تحدثتي عن التأتأة. أروح أيضا يعني نحن ما شاء الله الوقت يركض سريعا، لكن خليني نروح للحظة التتويج في جائزة أخلاقنا في قطر. خلينا نتكلم عن مشاعر هذه الجائزة. أنا أعرف أن ظهرت في لقاءات كثيرة وتحدثت كثيرا، لكن أكيد يعني ما بعد الجائزة وتأثيرها على كل متأتئ كان فارق.
1: في البداية لما خبرونا أنه إحنا فزنا في الجائزة كنا سعيدين حقيقة جدا. فلما رحنا هناك قالوا يعني راح يكون في أنك راح تتكلم قدام الحضور، مع حتى قدام كان صاحبة سمو الشيخة موزة المسند وأصحاب المعالي أصحاب السعادة سفراء مجلس التعاون وغيرها من الأشياء من الأشخاص الموجودين. فكان حقيقة يعني الحضور مهيب حقيقة، وكنت أنا جدا جدا سعيد إنه إني راح أتكلم أمام الجمهور يعني هذا ولأول مرة يعني. فلما تقدمت دوري كنت أفكر أول كنت أسوي يعني شوية كذا يعني كحركة شوية جديدة، فقلت اني راح ابالغ في التأتأة في البداية. فلما بديت أتأتأ كثير يعني كل الجمهور استغرب هذا كيف جاي يعني كيف يعني راح يتكلم. فنكذبت كل الجمهور صار يشوف، وبالبداية تكلم قلت السلام عليكم انا هلال، وكنت كذا لأكثر من 30 سنة أتأتأ. فكان جدا مؤثر، كان الأشخاص جدا تأثروا وشوفهم يعني. وقلت لهم وش رأيكم نسوي تجربة إنه نحاول نقول السلام عليكم ولكن بالتأتأ، نجرب نقول السلام عليكم ولكن بالتأتأ وياخذ منا 10 ثواني. فالكل أسمعهم يتأتوا كذا في بين الجمهور وكذا، فكان جدا يعني مؤثر الخطاب. حتى بعدين جاتنا صاحبة سمو وسلمت علينا وحتى باركت لنا على الفوز. وإيش يعني الفوز هذا؟ هو دليل إنه صار صوت المتأتئ مسموع. كان صوت المتأتئ ما ينسمع ويخجل إن الواحد يطلع ويقول أنا والله متأتئ، بس لو كل المتأتئين خجلوا ويقولوا انهم متأتئين ما راح يصير وعي
0: طبعا
1: في المجتمع. فحسينا انه هذا لازم يكون دور كل متأتئ انه هو يتكلم ويتكلم امام الجميع، ويتكلم يعني لما يقول انه هو متأتئ يتكلم بثقة، ما يتكلم بضعف، ما يحسس الاخرين انه هو لا هو متأتئ انا ضعيف، لا يتكلم يعني بثقة ويكون رافع يعني راسه، لانه التأتئ شيء عادي ما نخليها ضعف أو هي يعني كما نقول عقدة مثلا، أو تخليني إن أنا ما أحاول إني أتحداها وأعمل أشياء أخاف منها.
0: ممتاز. يعني ونجدد أنا أيضا المباركة لكم يعني والفوز بهذه الجائزة، وأكيد يعني اليوم يمكن تقدروا تلمسوا أثرها ربما على الأشخاص المتأتئين. أريد أسأل حتى في جانب أنه يمكن كنا نتكلم عن أن البرنامج يقوم بالتحكم بالتأتأة، وليس طبعا هي التأتأة أبدية
1: ما في علاج،
0: ما لها علاج
1: يعني تام كما يقولوا،
0: لكن أيضا يعني فكرة التحكم بالتأتأة هي تختلف من شخص لآخر، أو في أشخاص مثلا يحتاجوا وقت أطول، في ناس مثلا في عوامل ربما تؤثر على مسألة التحكم بالتأتأة. كيف أيضا تنظري كونك مدرب أيضا في هذه المبادرة على اختلاف المستويات بالنسبة للمتأتئين؟
2: طبعا كل شخص اللي يشارك معانا في البرنامج النسبة للتأتأة عند كل شخص تكون غير. في أشخاص اللي عندهم صعوبة فقط في البعض من الحروف، وفي ناس اللي يعانوا من التأتأة الشديد يعني بشكل يعني جدا يعني بشكل جدا يعني يعانون من التأتأة الشديدة جدا، وأيضا يعانون من الحبسات الكلامية والحركات اللا إرادية، كل الأشياء اللي تصاحب هذه التأتأة. فالتحكم بالتأتأة أقدر أقول إنه هي مش فقط يعني كمحطة كهذا البرنامج، ولكن هي يعني التحكم بالتأتأة أقدر أقول إنها رحلة، ومن خلال هذا الرحلة الشخص المتأتئ راح يتعلم اللي هي الأدوات اللازمة للتحكم بالتأتئة اللي راح نحن نزودهم فيه من خلال البرنامج. وأيضا من خلال هذا الرحلة هو راح يجرب، هو راح يتأتئ، هو راح يحاول لين ما هو يتعلم كيف يواجه هذه التأتأة، وكيف يواجه المواقف اللي هو يشوفها صعبة. يعني برنامج اسمعني هو أقدر أقول نوع من فقط المحطة، ولكن هي مش يعني ولكن هو مش أقدر أقول إنه علاج النهائي للتأتأة، لأنه الشخص المتأتأ هو بنفسه اللي راح يقرر الحين هل أنا أريد أستخدم هذه الأدوات والتقنيات ولا أريد أني أخاف من المجتمع وما أطلع.
0: هو بحاجة إلى أن يستمر، أو أن فقط البرنامج الواحد هو كافي بأن يتحكم المتأتئ بتأتأته، ولا يحتاج أنه يعني يأخذ أكثر من ربما جلسات مختلفة أو حتى ينتسب لبرامج مختلفة؟
2: طبعا انت مثل ما تعرفي انه كل شخص اللي يتخرج من هذا البرنامج فبعدها هو يقدر انه يشارك معنا يشارك معنا كمدرب وبشكل و يعني يشارك معنا بشكل مجاني. فيعني هذه المنحة هي فهذه المنحة تساعد الشخص المتأتئ إنه تساعد الشخص المتأتئ إنه يتطور من نفسه، وأيضا إنه يعيد الأشياء اللي هو تعلمها من خلال هذا البرنامج. وطبعا كل شخص اللي يتخرج من هذا البرنامج ويرجع عندنا كمدرب، فهو بكل سهولة هو حاب إنه يقدم هذا الخير للأشخاص المتأتئين آخرين، لأنه هو يحس بشعوره.
0: جميل، جميل جدا فعلا أن تستمر أو يستمر هذا العطاء من خلالكم. إحنا بنكمل معاكم هذا الحديث، لكن نتوقف لفترة أذان العصر ونعود لكم مجددا.
3: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمحطات. لازال مشوارنا مكمل معكم حتى تمام الرابعة عصرا، وحديثنا اليوم عن التأتأة برفقة ضيوفنا في الاستوديو، الأستاذ هلال بن سعيد الدهلي وكذلك نمارق بنت عبد الستار الهاشم، والحديث أيضا عن مبادرة تسمعني. أهلا وسهلا بكم مجددا معنا. خلينا أيضا يعني إحنا تكلمنا عن تفاصيل كثيرة وإحنا على مشارف ختام هذه الحلقة، مشاركتك نمارق في تيدكس خبرينا عنها وعن تفاصيلها وكيف أثرت أيضا في ذلك.
1: طبعا في البداية بغيت أشارك هذه العبارة اللي جدا أثرت فيني، وكانت إنه one day you are going to overcome what you are going through and it's going to be a part of someone else's survival guide، بمعنى إنه يوم من الأيام أنت راح تتجاوز الصعوبة اللي أنت تعاني منها وراح تصبح هذه جزء من قصة النجاح عند شخص آخر. وأتذكر قبل بما يقارب 6 سنوات كنت أشاهد لقاء لشخص متأتئ على الهواء، فاستغربت إنه كيف هذا الشخص متأتئ وحاب إنه يخبر الناس إنه هو عنده تأتأة، لأنه في هذاك الوقت نحن كنا نشوف التأتأة كصفة نقص وعيب. فكانت هذه فكان هذاك الموقف اللي خلاني أقول إنه لا، الناس الحين لازم يغيروا من من من الفكرة أو النظرة اللي هم عندهم على التأتأة. لذلك في هذا الرحلة للتحكم بالتأتأة أنا كنت أحاول إني أجمع كل الدروس اللي كنت أنا أتعلمها من التأتأة، لأنه أنا أشوف هذه التأتأة لنمارق هذه التأتأة تعتبر كدرس. وإذا جيت أتأملها راح أشوف أنها علمتني المثابرة وعلمتني الصبر. لذلك حبيت أنه أنا أشارك جميع هذه الدروس اللي تعلمتها مع رحلتي مع التأتأة مع الأشخاص الآخرين. وعندما حسيت إنه هذا الوقت مناسب حبيت إني أخذ هذه الفرصة لكي أخبر الناس أكثر عن هذه التأتأة، وأيضا كانت رسالة لجميع الأشخاص المتأتئين لكي أخبرهم إنه أنت ما تحتاج قوة خارقة لكي تكون على نوع من هذه المنصة وتطلع وتسولف مع وجود هذه التأتأة. لذلك حبيت إنه لذلك حبيت إنه أطلع وأستغل هذه المنصة لكي أيضا أخبر الناس إنه أحيانا أنت تحتاج تسوي بوش حل نفسك وتدفع نفسك بنفسك عشان الخوف اللي أنت عندك بداخلك ما يسحبك لي وراء.
0: جميل جدا فعلا، يعني أن تكون حاضرا على منصة مثل منصة تيدكس وتلقي خطابا أو تتكلم عن جانب ترى من المهم أن الآخر أيضا يلتفت له بشكل أو بآخر، وإحنا فخورين أكيد يعني بهكذا نماذج اليوم حاضرة وأيضا تفرض حضورها وثقتها، لأن حق لنمارق وغيرها من الأشخاص المتأتئين بأن يكونوا هكذا بثقتهم حاضرين. أيضا انتقل لجانب أيضا جدا مهم مرتبط بربما مرحلة جديدة، إحنا على أبواب العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس، قد يكون هناك طلبة أيضا متأتئين يستقبلوا أو يعني يستقبله المدارس. خلينا نتكلم شوية عن إيش الرسالة اللي اليوم نوجهها للمعلمين المعلمات الأسرة، يعني لأيضا احتضان هذا الطالب والمتأتئ وأن يكونوا أيضا على معرفة ووعي كامل بحق هذا المتأتئ في مقاعد الدراسة.
2: في البداية لازم تكون العائلة قريبة من المدرسة عشان يكونوا مهتمين بابنهم ويتأكدوا إنه ابنهم يشارك في المدرسة، يعطوه فرصة إنه هو يقرأ، إنه يشارك في الأنشطة الطلابية، لأن هذا جدا مهم للتحكم بالتأتئة. وكذلك أول يوم في الدراسي يكون المتأتئ يخاف منه، لأن راح يكون الأستاذ يتعرف على الطلاب كلهم، فالمتأتئ يخاف جدا يقول اسمه فيتأتئ في الآخرين يضحكوا عليه. فلازم يكون هناك كمعلم يكون مهتم بهذا الموضوع في أول يوم. المتأتئ يخاف يقول اسمه في أول يوم، يكون يخاف جدا جدا حقيقة، يعني حتى بعض المتأتئين في أول يوم ما يحضروا عشان ما يقولوا اسمهم. ممكن على الفكرة هو اسمه مثلا محمد يقول أنا اسمي سالم،
0: أسهل
2: ما يتأتئ، فممكن حتى يغير اسمه. وبعدين ممكن لازم نعطي الطلاب اللي عندهم تأتئ نعطيهم الوقت، كمعلم هو شريك في موضوع انه الطالب يتهيأ انه هو يتكلم، يتهيأ انه هو يطلع على السبوره يتكلم يشرح يقرا، يعطيه الفرصه، ما يقول والله هذا يأخرني راح يتأتئ وراح يتأخر كثير، يحاول يعطيه فرصه. اذا ما يعطيه فرصه فالطالب هنا يعني بياخذ على فكرة عذر، فيقول استاذ ترى ما بيعطيني وانا الحمد لله برتاح
0: وما بشارك
2: بس في الاساس هو ما يكون من صالحه. لازم يحاول انه يتكلم، يحاول انه يقرا يطلع، او حتى يشارك في الإذاعة يقول ولو مثلا كذا آية بسيطة بس يشارك عشان انه يكسر حاجز الخوف، يعطيه ثقة بالنفس، وهذا شيء جدا جدا راح يساعده.
0: نعم ممتاز جدا. يعني بسأل سؤال اليوم، يعني خلينا نقول ما يعني خلاصة اللي كل شيء قلناه في هذه الحلقة، المتأتئ إيش اللي يحتاجه من المجتمع؟ الوقت.
2: نعم الوقت، بس
0: وقت،
2: بس وقت.
0: نمارق.
1: أنا بقول إنه الشخص المتأتئ يحتاج المساحة الكافية لكي يتكلم ويتأتأ أيضا، فأعطيه المساحة الكافية، وأيضا أنك تستمع له بكل احترام وبكل تقدير. ربما أنت بتكون السبب اللي راح يخليه يكون واثق من نفسه ويغير من نفسه ويتطور من نفسه أيضا.
0: نعم صحيح. إحنا في أكتوبر القادم 22 أكتوبر هو اليوم العالمي للتأتأة، من خلالكم إيش الشيء اللي ممكن نقوم به، سواء إعلام سواء مبادرات للاحتفاء بهذا اليوم ونشر الوعي بشكل أكبر مجتمعيا فيما يتعلق بالتأتأة والمتأتأة؟
2: كوزارة الإعلام يعني الإذاعات المرئية والسمعية أقترح أنه يعني يعملوا لقاءات لمتأتئين في ذاك اليوم وينشروا يعني الوعي قدر الإمكان كيف يتعامل مع الأشخاص المتأتئين. ورسالة لوزارة التعليم لأنه هم الأساس، مفروض أنه هم كذلك يحتفلوا بهذا اليوم في كل المدارس.
0: نعم.
2: تخيلي لو في الإذاعة بس في ذاك اليوم تكلموا عن موضوع التأتأة وعملوا مثلا تمثيلية بسيطة أن واحد التأتأة وكيف يتعامل مع الطلاب، حد ممكن يضحك حد كذا، فالمتأتئين الحاضرين يقول الحمد لله أنه حد تكلم عن الموضوع. الآخرين كطلاب راح يقولوا راح يزيد عندهم الوعي، يقول في هناك متأتين اوكي اذا هذه مشكلة، مش واحد يعني بمزاج. يحاول انه بمزاجه او هو بس يقلد او كذا، فراح الشيء هذا يأثر كثير على حتى المعلمين، راح يأثر عليهم، راح يعني ركزوا على هذا الموضوع.
0: نعم.

0: يكونون على المنصة ويتكلمون بكل ثقة. فأنا أشوف أنه عندما الشخص المتأتئ يرى أشخاص متأتئين آخرين في مثل هذه اللقاءات والمنصات، فهو يحس بالانتماء ويحس أنه هو ما الوحيد اللي يعاني من التأتئة، فأكيد راح يحس بالتشجيع.
1: أكيد. كل طبعا احنا سعيدين جدا بوجودكم اليوم معنا في محطات والحديث عن التأتأة، وأن نقترب أيضا من هذا الواقع وما يعيشه اليوم المتأتئ. كل الشكر لك الأستاذ هلال بن سعيد الذهلي، وهو مؤسس شريك ونائب رئيس مبادرة اسمعني. كل الشكر لك على وجودك معنا اليوم في محطات، وكذلك الأستاذة نمارق بنت عبد الستار الهاشم، وهي عضو في مبادرة اسمعني ومساعد مدرب أول في برنامج تمكين المتأتئ. شكرا لكم على وجودكم، إثراءكم هذه المساحة من برنامج محطات، وإن شاء الله نكون بدورنا أيضا وصلت هذه الرسالة لكل من يستمع لنا بأن المتأتئ اليوم ما محتاج إلا لوقت أن تسمع المتأتئ وتعطيه هذه الفرصة بأن يتحدث بثقة، وأيضا يعني وأن اليوم الرسالة الأهم أن المتأتئ له الحق بأن يكون بيننا، أن يعبر، أن يتحدث بطلاقة. وإن شاء الله يعني أعطينا هكذا أو رفعنا الوعي المجتمعي حول هذا الجانب. بكذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة. تحيات فريق العمل، رافقتكم في إعداد هذه الحلقة الزميلة بثينة بنت عبد الله الفوري، ورافقتكم في تقديمها مريم بنت سعيد البداعي، وهذه تحيات مخرجنا مروان السعيدي. نلتقي بكم يوم غد في نفس الموعد، إلى اللقاء.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الأوكراني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
0: جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن بمناسبة المولد النبوي الشريف.
1: نيابة عن جلالته حفظه الله ورعاه، سمو السيد شاب طارق آل سعيد يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة.
0: باكستان تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما وسط تحركات دبلوماسية للوصول إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران.
1: من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها جلالته خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته وشعب بلاده الصديق.
0: تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فأصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة، وبلغ عدد الذين تشرفوا بالعفو السامي 459 نزيلا من مواطنين وأجانب. ويأتي العفو السامي من قبل جلالة القائد الأعلى أيده الله تزامنا مع مناسبة المولد النبوي الشريف 2448 للهجرة، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.
1: نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، رعى صاحب السمو السيد شاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع قراءة السيرة النبوية الشريفة بقاعة المولد.

0: قصر العالم العامر بمناسبة الذكرى الزاكية لمولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حضر المناسبة عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار القادة العسكريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية بسلطنة عمان وعدد من أصحاب السعادة.
1: احتفلت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 للهجرة، وذلك بولاية طاقة بمحافظة ظفار. الحفل تضمن عددا من الفقرات شملت عرضا مرئيا وقصائد شعرية وأناشيد دينية استحضرت السيرة النبوية العطرة وما تحمله من قيم ودروس وعبر. ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ومواقفه، والتعريف بالقيم التاريخية والاجتماعية المرتبطة بهذه المناسبة وترسيخها في نفوس المسلمين والنشء، بما يعزز الاقتداء بسيرته والاستفادة من الدروس والعظات التي تستدعي التأمل والاعتبار.
0: استقبل معالي الفريق أول السلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة ليان سوندرز سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث مسار العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر في كافة المجالات وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما تم مناقشة بعض القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
1: وقعت وزارة الصحة على مذكرتي تعاون مع بنك التنمية والصحار الدولي في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات المالية الوطنية وتمكين الاستثمار في القطاع الصحي. وتهدف مذكرتا التعاون إلى تعزيز العمل المشترك لتحديد الاحتياجات الاستثمارية في القطاع الصحي ورفع حصة المنتجات الصحية المصنعة محليا إلى ما لا يقل عن 30% خلال الأعوام الثلاثة القادمة. كما تساهم المذكرتان في التعريف بإجراءات التمويل في مراحل مبكرة وإعداد طلبات ومقترحات أكثر جاهزية، بما يسهم في توسيع خيارات المرضى وفتح آفاق جديدة للكوادر الوطنية وتعميق القيمة الاقتصادية المضافة داخل سلطنة عمان. وقع على المذكرتين معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.
0: عالميا، قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما وسط تحركات دبلوماسية للوصول إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران. وكان قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي كان قد اختتم زيارة دبلوماسية إلى طهران التقيا خلالها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وعددا من المسؤولين الإيرانيين، بحثا خلالها جهود إسلام أباد لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وسبل تحقيق السلام في المنطقة. وعبر الجانب الإيراني عن تقديره للمساعي الباكستانية مشددا على ضرورة التزام واشنطن بتعهداتها الدولية لضمان نجاح الإجراءات التنفيذية والاتفاقيات المشتركة.
1: هذا وأعلنت الولايات المتحدة بشكل رسمي فرضها عقوبات على إيران في إطار ما وصفته بأكبر هجوم مالي على الإطلاق. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات الجديدة تشمل 60 مؤسسة وشخصا مرتبطين بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط، بالإضافة إلى عقوبات أخرى محتملة تستهدف الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن. وذكر وزير الخزانة الأمريكي أن الدول التي تتعامل اقتصاديا مع إيران ستكون أمام مهلة زمنية محددة لإغلاق الأنشطة التي حددتها واشنطن، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب يجري اتصالات هاتفية مع قادة عدة دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران.
0: أكدت وزارة الخارجية الصينية أن التعاون بين بكين وطهران يتم بشكل دائم في إطار القانون الدولي، وذلك تعقيبا على التهديدات الأمريكية المرتبطة بالعقوبات الجديدة على إيران. كما توعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة التي أعلنتها واشنطن بهدف تشديد الضغط على الاقتصاد الإيراني، مؤكدة ثقتها في قدرة شركائها التجاريين الرئيسيين على مقاومة حملة الضغط الأمريكية.
1: أصيب 3 فلسطينيين بجروح جراء اعتداءات للمستوطنين شرق بيت لحم بالضفة الغربية. وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا إن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في منطقة الحشوة ببرية زعترة وسرقوا عددا من ممتلكات الفلسطينيين. وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا وواسعا في اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية والاقتحامات وما يرافقها من إطلاق نار واعتقالات وقيود على حركة الفلسطينيين.
0: واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدة زوطر الشرقية وقصف بلدة المنصور في جنوب لبنان، كما نفذ عملية تفجير لعدد من المنازل في الحي الغربي لبلدة الخيام، وأضرم النيران في عدد من الحقول الزراعية والممتلكات في البلدة، ونفذ عمليات تجريف في بلدة حولة.
1: رحبت سوريا بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعبرت عن تقديرها لهذه الخطوة التي تمثل تحولا مهما يفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية مع دمشق. وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل انطلاقة جديدة نحو التنمية والإعمار والبناء. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت تحديثا على لوائح العقوبات تضمن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد انتهاء الإجراءات القانونية المرتبطة بمراجعة الكونغرس دون تسجيل أي اعتراض.
0: حذرت الأمم المتحدة من تزايد تعقيد الأوضاع الكارثية في السودان إثر النزاع المسلح، وأوضحت أن القتال في السودان شهد خلال الأسابيع الأخيرة استخداما مكثفا للطائرات المسيرة واشتباكات برية تركزت بشكل خاص في ولايات شمال كردفان وغرب دارفور وشمال دارفور والنيل الأزرق. وأضافت أن 13 مليون شخص فروا من منازلهم. ووثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وثقت مقتل حوالي 1400 مدني في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام.
1: تبادلت روسيا وأوكرانيا الإعلان عن إسقاط طائرات مسيرة في وقت لا يزال النزاع بين البلدين مستمرا. وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 124 طائرة مسيرة من أصل 150 طائرة في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا. في المقابل أعلنت القوات الروسية تدمير 148 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
0: اتفقت كوريا الجنوبية وأمريكا على مواصلة التعاون لمعالجة الملف النووي لكوريا الشمالية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين جو هيون وزير خارجية كوريا الجنوبية ونظيره الأمريكي ماركو روبيو. واتفق الوزيران على مواصلة التعاون الوثيق لمعالجة الملف النووي لكوريا الشمالية وتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية والتوصل إلى حلول بشأن العديد من القضايا العالقة بما في ذلك الرسوم الجمركية واتفاقية الاستثمار والتعاون الأمني.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات القادمة من كندا إلى 50% اعتبارا من الأول من يناير 2027 عقب تعثر المفاوضات التجارية بين البلدين. ودعا ترامب الشركات إلى نقل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية، منتقدا ما وصفه بالحواجز التجارية التي تفرضها كندا على المنتجات الأمريكية. وأشار إلى أن العجز التجاري الأمريكي مع كندا يبلغ نحو 60 مليار دولار.
0: أصيب 41 شخصا على الأقل جراء إعصار ضرب جنوب غرب فرنسا وألحق أضرارا بنحو 300 منزل في قرية بوماس، بينما نقل 15 مصابا إلى المستشفى. وشهدت مناطق عدة انقطاعا في الكهرباء واضطرابات في حركة القطارات والطرق والرحلات الجوية. وفرضت السلطات الفرنسية حالة تأهب برتقالي بسبب العواصف في مناطق واسعة، وأرسلت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية رياحا بلغت سرعتها 117 كيلو مترا في الساعة.
1: وعودة إلى الأخبار المحلية، حيث بدأت اليوم بصلالة أعمال حلقة العمل التدريبية حول استخدام تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية في الإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. الحلقة تتضمن عددا من المحاور التدريبية، من بينها تقييم حالة بيانات مؤشرات دول مجلس التعاون وفق قواعد بيانات المركز الإحصائي الخليجي، وتقييم حالة الإبلاغ الحالي عن البيانات بين المركز والدول الأعضاء. كما يشتمل برنامج التدريب على تخصيص الهياكل الوطنية للبيانات بما يتناسب مع احتياجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
0: نظمت هيئة البيئة حلقة عمل متخصصة لمناقشة ومراجعة مسودة خطط إدارة محمية الجبل الأخضر وتقسيم نطاقاتها الأساسية، بالإضافة إلى مراجعة برامج الحفظ والمسح البيئي ورصد التغير المناخي والسياحة البيئية المستدامة.
2: ضمن جهود سلطنة عمان في صون التنوع الحيوي وتعزيز الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، نظمت هيئة البيئة في محافظة مسقط حلقة عمل متخصصة لأعضاء اللجنة الوطنية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي لمناقشة مستجدات عمل اللجنة ومراجعة مسودة خطة إدارة محمية الجبل الأخضر للمحيط الحيوي.
3: سالم بن نصير بن سالم الربيعي، مدير دائرة المحميات الطبيعية وخبير في برنامج الماب ICC. تأتي هذه الورشة بهدف تعزيز وفعالية اللجنة الوطنية لبرنامج الإنسان المحيط الحيوي والتكامل والتشارك مع كافة الجهات الأكاديمية والعلمية والحكومية، بالإضافة إلى مرئيات المجتمع المحلي حول أهمية صون التنوع الحيوي في محميات الإنسان المحيط الحيوي. طبعا سلطنة عمان أدرجت موقعين، محمية الجبل الأخضر المحيط الحيوي، كذلك محمية السرين للمحيط الحيوي. نختم بخطة واقعية مرنة لمحمية الجبل الأخضر خلال 10 سنوات القادمة.
2: وتركز حلقة العمل على مراجعة المكونات الرئيسية للخطة وموائمة أهدافها مع الاستراتيجيات الوطنية، إلى جانب مناقشة الجوانب القانونية والمؤسسية وآليات الحوكمة وربط إدارة المحمية بالاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وإطار كونمينيا مونتريال العالمي.
4: زهرة بنت خلف الشريقي، رئيسة قسم إدارة المحميات الطبيعية. جاء تنفيذ ورشة تحديد خطة إدارة محميات الإنسان والمحيط الحيوي، وبالتحديد تحديد خطة إدارة محمية جبل الأخضر للمحيط الحيوي، وذلك من أجل تفعيل دور أعضاء اللجنة الوطنية لمحميات الإنسان والمحيط الحيوي، وأيضا من أجل الخروج بخطة إدارة للمحمية بحيث تكون أهدافها وبرامجها متوائمة مع الخطط والاستراتيجيات الفعالة وتكون أيضا قابلة للتنفيذ في الواقع.
2: كما تستعرض حلقة العمل مستجدات مشاركة سلطنة عمان في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي وآليات تفعيل اللجنة الوطنية، إلى جانب بحث تشكيل فريق فني لمتابعة محميتي الجبل الأخضر والسرين. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: أصدرت هيئة حماية المستهلك قرارا بشأن ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات، وذلك في إطار تنظيم هذا النشاط وتعزيز الالتزام بضوابطه بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين. تفاصيل القرار تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان خالد بن سالم السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق، المتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك.
5: قرار شمل عدة مواد وعدة ضوابط، منها الحظر والضمان والفواتير والشروع في الإصلاح. طبعا الحظر يحظر تداول قطع الغيار المستعمل للمركبات الواردة في الملحق. طبعا القطع كانت متعددة، كانت تقريبا 21 قطعة، وهي أغلبها من القطع التي لا يمكن إعادة استخدامها وهي تشمل مواد بلاستيكية. طبعا الضمانات، فرقت المادة الرابعة إلى الضمانات، يلتزم المزود بضمان قطع الغيار المستعملة للمركبات التي يتم بيعها وتركيبها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. يلتزم المزود خلال مدة الضمان بإصلاح العيب واستبدال القطعة أو رد قيمتها في حالة أنها كانت معيبة أصلا وغير صالحة للاستخدام. تفرض غرامة إدارية لا تزيد عن 1000 ريال عماني كل من خالف أحكام هذا القرار. طبعا 1000 ريال عماني يتم فرضها في الهيئة كغرامة إدارية وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
1: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 5.53 دولار مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 91.86 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76.36 دولار للبرميل.
0: أما عالميا فقد ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد انخفاضها بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة، بينما يقيم المستثمرون تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف إيران. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا إلى 92.44 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا إلى 85.38 دولار للبرميل.
1: تراجع الذهب اليوم بعد أن سجل في وقت سابق على مستوى له منذ أكثر من 3 أشهر، في حين تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2.2% إلى 4,640 دولارا و39 سنتا للأوقية، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 4,696 دولارا.
0: في وقت تتركز فيه التحركات التركية الخارجية على محيطها الإقليمي، وأوروبا تواصل أنقرة توسيع حضورها في أمريكا اللاتينية بحثا عن أسواق وشراكات جديدة.
6: لا تمثل أمريكا اللاتينية بالنسبة إلى تركيا سوقا بعيدة فحسب، بل مساحة تتزايد فيها المصالح الاقتصادية والسياسية لأنقرة. فخلال السنوات الماضية عملت تركيا على تعزيز علاقتها مع دول المنطقة، خصوصا البرازيل. أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية التي تعد شريكا مهما لتركيا في أمريكا الجنوبية. وفي اتصال بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والبرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، أكد أردوغان أن العلاقات التركية البرازيلية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين تواصل التطور، مشيراً إلى أهمية تعميق التعاون لاسيما في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات الدفاعية. وتبحث أنقرة من خلال هذا الانفتاح عن تنويع أسواقها وشركائها في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتصاعد النزعات الحمائية والقيود التجارية. لكن البعد الاقتصادية ليس وحده وراء هذا الحضور، فتركيا والبرازيل تتقاطعان أيضا في عدد من الملفات الدولية، وتتبنيان مواقف تدعو إلى إعطاء مساحة أكبر لدول الجنوب العالمي في النظام الدولي. كما تكتسب الصناعات الدفاعية التركية أهمية متزايدة في هذا التوجه، مع سعي الشركات التركية إلى الوصول إلى أسواق جديدة وتطوير مجالات للتعاون الصناعي والتقني. وبذلك تبدو سياسة أنقرة تجاه أمريكا اللاتينية جزءاً من توجه أوسع لتنويع علاقاتها الدولية، بحيث لا تقتصر شراكاتها على أوروبا والشرق الأوسط، وإنما تمتد إلى مناطق بعيدة ذات ثقل اقتصادي وسياسي متزايد. ومن هنا فإن اتصال أردوغان ولولا دا سيلفا لا يمثل حدثاً بروتوكولياً فحسب، بل يأتي في سياق مسار تركي مستمر لبناء شبكة أوسع من الشراكات الاقتصادية والسياسية حول العالم. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: نظمت بلدية ظفار ندوة إدارة ومكافحة نواقل الأمراض البعوض بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من داخل سلطنة عمان وخارجها. الندوة استعرضت أحدث الأساليب العلمية والعملية في مجال مكافحة البعوض ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في أعمال المكافحة وترسيخ مفهوم الإدارة المتكاملة لنواقل الأمراض. كما ناقشت الندوة الحلول الحيوية والابتكارات الحديثة في مكافحة نواقل الأمراض والتحديات والتجارب الدولية في الإدارة المتكاملة للنواقل ودور البلديات في هذا المجال، إلى جانب مناقشة دور الشراكة المجتمعية في مكافحة نواقل الأمراض. نجحت الحدائق والمزارع السلطانية بشؤون البلاط السلطاني في إكثار زهرة الأوركيد المحلية والمستوردة بعد أعوام من التجارب والتطوير والبحث المستمر. وبدأت الزراعة الأولية لزهرة الأوركيد بمشاتل الحدائق والمزارع السلطانية بصلالة في عام 1982 من خلال شتلات مستوردة، لتبدأ بعدها مراحل إكثار وإنتاج الزهرة بمختلف ألوانها وأصنافها، وذلك بعدة طرق تشمل الزراعة النسيجية أو عبر النموات الجانبية من الشتلة الأم، كما تزرع جذور الزهرة في أوساط زراعية مثل الفحم والنارجيل وقشور الأشجار، ما يسهم في الحفاظ على نظافة الجذور ورطوبتها. وتمتاز محافظة ظفار بمناخ مناسب لإكثار زهرة الأوركيد من حيث درجات الحرارة والرطوبة، وتنمو في بيئات تتراوح درجات حرارتها بين 18 إلى 32 درجة سلزية. وإلى أخبارنا الرياضية، حيث انطلقت منافسات الجولة الثانية لكأس الصحارى الدولي لكرة القدم بإقامة 3 مباريات. فعلى أرضية استاد السيب الرياضي تعادل الشباب أمام النهضة بهدف لهدف، وفي المجمع الرياضي بنزوة واصل نادي بهلة عروضه القوية في البطولة بفوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه نادي ظفار، بينما حسم التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين مواجهة نادي صور أمام نادي فنجة. أسفرت قرعة دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027 عن مواجهات قوية في دوري المجموعات بمشاركة 12 ناديا تم توزيعها على 3 مجموعات. وجاء ممثل الكرة العمانية نادي الشباب في المجموعة الأولى إلى جانب نيوم السعودي والدحيل القطري وشعب حضرموت اليمني، وضمت المجموعة الثانية النصر الإماراتي وقطر القطري والزوراء العراقي والرفاع البحريني، فيما ضمت المجموعة الثالثة نادي الاتفاق السعودي وعجمان الإماراتي وأربيل العراقي وكاظمة الكويتي. ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في 13 أكتوبر المقبل. يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة غدا مشواره في التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2029 بمواجهة المنتخب الكويتي ضمن منافسات المجموعة الأولى لغرب آسيا التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة حتى 31 أغسطس الجاري. ويخوض منتخبنا منافسات هذه المرحلة ضمن مجموعة تضم إلى جانبه منتخبات الإمارات والبحرين والكويت ونيبال، حيث تقام مباريات المجموعة بنظام الدوري من دور واحد، وتتنافس المنتخبات الخمسة على حجز 3 بطاقات مؤهلة إلى الدور الثاني من التصفيات التمهيدية. وأخيراً بدأ تشيلسي حقبته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو بفوز مثير على فولهام 3-2. وقبل ختام الفترة الإخبارية الثانية التي أتتكم من إذاعة سلطنة عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الأوكراني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن بمناسبة المولد النبوي الشريف. نيابة عن جلالته حفظه الله ورعاه سمو السيد شاب طارق آل سعيد يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة. باكستان تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما وسط تحركات دبلوماسية للوصول إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران. لكم تحيات الزملاء في التحرير يعقوب السيف الهشامي وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وكنا معكم في قراءة هذه الفترة خالد بن عبد العزيز العبري وطلال بن أحمد الكلباني. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعاً
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم محمد إبراهيم لالي صاحب إكس بي جيم ستور، مختص في بيع ألعاب الفيديو وملحقاتها. حاب أشارككم قصتي وكيف تحول مشروعي من فكرة إلى واقع ملموس. بديت مشواري حالي كحالي شاب عماني يطمح للحصول على فرصة عمل ويكون نفسه. اشتغلت في عدة مجالات وكنت أقبل بأي شغل أحصلها حتى وإن كان المقابل بسيط، لأني متأكد في كل تجربة بستفيد منها. وواحدة من التجارب اللي ساعدتني واجد وخلتني أفكر أبدأ في رجالتي الخاصة وشغلي في محل مواد البناء، لأن اشتغلت فيها كل شيء من تسويق وترتيب وحتى تنظيف. هذا الشيء خلاني أفكر دائما أبدأ مشروعي الخاص، لكن كل أفكار اللي جاتني مشاريع كبيرة وتحتاج رأس مال كبير وهذا كان يعيقني. وفي مرة حضرت ورشة رواد الأعمال وطلعت منها وصار عندي قناعة أول مشروع لازم شيء بسيط، إذا خسرت تكون خسارة بسيطة. وبعد تفكير وعدة أفكار اخترت هذا المشروع بسبب شغفي بالألعاب واهتمامي بهذا المجال. بعدها قلت فكرتي حال الأهل والأصدقاء وحصلت منهم الدعم والتشجيع، منهم من حفزني بكلامه ومنهم من ساعدني في اختيار الاسم والتصميم، وكان هذا دافع قوي لي عشان أبدأ في أول خطوة.
2: شرارة الحلم قد تصبح وهجا من الإبداع وتلامس واقع الشباب، لأنهم أساس التنمية والعنصر المهم لبناء مستقبل الوطن. نستطيع.
3: مارس 2022 بديت في أول خطوة، فتحت حساب انستغرام بديت أعرض منتجات، وبعدها فتحت في السوق المفتوح. وأول طلب يعني كان من السوق المفتوح، بعد ما أكد طلبه اشتريت اللعبة المطلوبة ورحت أوصل له واستلم الطلبة، وكانت أول فرحة. وبعدها دخلت اليوتيوب أتعلم كيف أستخدم الانستغرام، كيف أروق الحساب لتسوي إعلان مدفوع للألعاب الجديدة اللي توفت في السوق، وبدأ تجيني طلبات، وكان بعد ما حصل على تأكيد الطلب أشتري اللعبة وأبيعها بفائدة واجد بسيطة. وكان تحدي وهدفي أي زبون يشتري من عندي يرجع مرة ثانية يشتري من عندي. كنت أوصل الطلبات بنفسي في مسقط، أي طلب يجيني أحاول أخلصه في أسرع وقت، وكان في تعب بس هدفي ما يخليني أهتم للتعب، لأني متأكد مع الوقت بنسى كل التعب من أشوف النتيجة. بعدها حصلت على وظيفة وصرت أوازن بين عملي وتجارتي، وعرفت وش المطلوب في السوق، وكان برأس المال الصغير اللي عندي أشتري أغراض بسيطة وخليهم عندي في السيارة. وكان لما تجيني طلبات واللي حاب يسلم كان يجي موقع عملي يستلم، وطلبات توصيل كان يجي مندوب يسلم ويوصلها. مع الوقت حصلت موردين وأسعار حلوة، وفائدتي البسيطة زادت الضعف، وتحمست أكثر وصرت أجيب ألعاب ما متوفرة عندنا في السوق. شوي شوي زادوا الزباين. في بداية 2023 فتحت سجل تجاري وسجلت العلامة التجارية وتواصلت مع وكيل بلايستيشن، وصرت أوفر بلايستيشن وأجهزة ما بس ألعاب، وكذا زادت المبيعات والإيرادات أكثر. بعدها صارت مشاكل داخلية في الشركة اللي أشتغل فيها ويريدوا ينقلوني لموقع ثاني، وأوقات عمل ما تخليني أفضى لتجارتي. وبعد تفكير عميق قررت أستقيل وأركز في تجارتي أكثر، لأني أشوف المستقبل في تجارتي ما في وظيفتي. كنت مجمع جزء من راتبي لتكوين نفسي، ولكن قررت استثمر المبلغ في تجارتي، بديت أوفر منتجات متنوعة وأصور، وصار فرق أكثر لما أعطيت كل طاقتي لتجارتي. صرت أشوف نتائج أفضل، وكنت أصرف لي راتب شهري 150 ريال وباقي الإيرادات أجيب فيهم أغراض أكثر. وعلى نهاية 2023 خليت أهداف لسنة 2024، وأول تطور لي واللي ساعدني واجد لما فتحت موقع إلكتروني. لما أي شخص يسألني على الألعاب المتوفرة كان صعب أرسل له المتوفر وياخذ مني مجهود، وصرت أرسلهم الموقع يشوف المتوفر والأسعار.
2: نستطيع. طريق النجاح قد تتعثر مساراته وقد يبدو متعرجاً، لكن العقل المفكر والواعي يهيئ الفرص ويمهد الطريق. نستطيع.
3: فكر في المستقبل، من أروح أتقدم للزواج ما أقول ما أشتغل من البيت، لازم يكون عندي موقع عمل. وهنا صرت أفكر أنه لازم أتوسع، فتحت محل والحمد لله مساعدة الأهل ودعمهم فتحت المحل في بداية 2025 وحصلت الموظف المناسب ملم في الألعاب وعنده خلفية ولبق، وهو ساعدني في النجاح والاستمرار والحمد لله صرت أشوف فرق أكثر وزباين جدد. والحين في 2026 سنة قوية بالنسبة لي، ولازم استغل بأفضل صورة لأنها بتكون سنة استثنائية من ناحية الألعاب، ألعاب قوية وتنزل منتجات وايد كثيرة، وشي خطط أوفر براندات عندنا في عمان ما متوفرة، إن شاء الله شغال على هذا الشيء. وعندنا أهداف لسنة 2027 و28 بنتوسع أكثر داخليا وننتقل إلى موقع أفضل وأكبر إن شاء الله بإذن الله. وحاب أشكر الشركاء النجاح، الوكلاء والموزعين وشركات الشحن، وحاب أشكر الأهل والكل من دعمني. وحاب أقدم نصيحة للشباب اللي حاب يبدأ في مشروعه، إن لما تريد تسعر المنتجات لا تسعر سعر أقل من السوق، حاول نفس سعر السوق أو أقل مبلغ بسيط اللي يجذب الزباين. إذا بتنزل سعر مرة كبير لأن المنافسين ناس قديمين وأفهم منك، فإذا بتنزل يقدروا ينزلوا يعني أكثر منك وتتحبط أنت بعد ما بتشوف نتيجة اللي تسعدك. وحاب أشكر شركاء النجاح الزبائن اللي دعموني ومستمرين معنا من 2022، وأنتوا اللي ساهمتوا بوصولي في هذا المستوى، وإن شاء الله ما بخيب ظنكم وأكون قد توقعاتكم إن شاء الله.
2: نستطيع.
1: نستطيع.
2: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية.
1: نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كليا، أول شاحنة بيك اب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية.
2: كيا، movement that inspires.

0: أحلى الترحيب لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم من إذاعة سلطنة عمان، برنامج أثير الخريف في لقاء متجدد مع مساءات موسم خريف ظفار.
1: مساء يأتينا محملا بالجمال ومعطرا برذاذ الخريف ومفتوحا على حكايات المكان والإنسان، معكم في أثير الخريف.
0: مساء الخير لعشاق السياحة في ربوع سلطنة عمان، ومساء الترحاب للطبيعة في تنوعها وللموروث في أصالته، للحضارة في شواهدها وللنهضة في تنميتها وتجددها هنا في محافظة ظفار.
1: نطل عليكم في مساءنا الخريفي في محطات متنوعة بين عالم الأفكار والطموح وعالم المشاريع والفرص، حيث يحضر رواد الأعمال وتحضر معهم حكايات النجاح والعطاء في كل المجالات والقطاعات أيضا.
0: بلا شك، إذن ترحيب المحبة بكم أينما كنتم، بلغتنا أهل الجبل وأهل الريف. تمدحاي قلت زحام.

0: أجمل اللحظات إن شاء الله تقضوها بين هذه الربوع والمراتع الجميلة سهلا وجبلا ريفا وبادية، لتسعدوا بهذه الاستثنائية معنا في ربوع محافظة ظفار، حيث الخريف بصوره وألوانه وأوقاته الجميلة التي أكيد بلا شك ترسم في البال وفي الخاطر الذكريات لا تغادر.
1: وبإذن الله أجمل الذكريات تقضوها أيضا معنا في هذه الرفقة المسائية اليومية مستمعينا عبر إذاعة سلطنة عمان وعبر منصة عين برنامج أثير الخريف، البرنامج اليومي الذي يرافقكم من الخامسة إلى السابعة، ويعني نلتقط فيه ذكريات، نرصد فيه أيضا أفكار ومشاريع ومناشط وفعاليات مختلفة لمختلف الولايات النشطة خلال موسم خريف ظفار.
0: إذن المساحة المسائية هي تتبع لمحطات مختلفة نواكب فيها جمالية موسم الخريف في محافظة ظفار من ناحية، وأثر أيضا التفاعل الجميل من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية في روزنامة متنوعة من البرامج والمناشط والفعاليات التي نسعد بها وبتنوعها أيضا في مواقع مختلفة في الولايات القريبة من سدح إلى مرباط إلى طاقة إلى طبعا ولاية صلالة التي تتمركز فيها أغلب الفعاليات، بالإضافة لمجموعة أيضا من المناشط والفعاليات لله الحمد تتوزع في المواقع السياحية المزارات التراثية والحضارية، ليجد الزائر إن شاء الله كل ما كذا يلبي الرغبة ويسعد البال والخاطر.
1: أجمل ما يحدث في هذه يعني المواقع المختلفة أحيانا مش المكان اللي نروح له بس، إنما اللحظات أيضا اللي نتشاركها مع الآخرين من تجارب مختلفة، من التعرف على ثقافة المكان، أهل المكان، الأكلات الشعبية، الأسواق التقليدية، روح المكان بنفسها اللي تصنعها الأجواء وتصنعها أيضا الفعاليات المختلفة وكيفية التفاعل معها.
0: روح المكان هذه لها تفاصيل استثنائية معنا في ربوع المحافظة، وأتوقع هي في سلطنة عمان عامة بمحافظاتها المختلفة، حيث تجري في الولاية الواحدة من موقع إلى آخر تفاصيل مختلفة لحياة الإنسان وللمكان، ربما تختلف في اللهجات أحيانا، في العادات، في التقاليد، مع أن المسافة ليست قريبة. تلك المسافة هي مسافة قريبة جدا، ولكن هو الثراء يعني نسعد به في ربوع سلطنة عمان من أقصاها إلى أقصاها، وهنا في ربوع المحافظة وتحت ظلال خيمة الخريف الماطرة فعلا التفاصيل متعددة في العادات، في التقاليد، في الألوان، في الأفراح، في الأزياء، في كل نقول صور الجمال، فهي متعددة ومثرية للزائر الكريم.

0: إذن الرفقة المسائية تحلو معكم مستمعينا في هذه المساءات الخريفية الغائمة الجميلة، ونحن بدورنا في أولى محطات البرنامج نقدم شكرنا وتقديرنا لهيئة البيئة عبد الصمد القرشي الشهرة للحلوى العمانية The Big Bounce Arabia، ولكم أيضا أجمل التحايا من فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني خالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، وفي التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري ومحمد بن بخيت الشحري.
1: معنا في هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس خالد بن عاشور بوسلاسل والمهندس خالد بن عبد الله بلحاف. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن أحمد البلوشي والمهندس إبراهيم بن خالد الرقيشي.
0: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي.
1: من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري.
0: أحلى التحايا لكم من المخرج هاشم بن علي العمري.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في بداية المشوار لرحلة مسائية جديدة، رحلة الثلاثاء. وكالعادة مثل ما ذكرنا، الارتباط بمجموعة من المتابعات هي تفاصيل تنقل حكاية المكان وحكاية الأرض الطيبة التي تحتضن هذا الزخم الكبير طبعا من الزوار ومن عشاق الجمال الذين قصدوها من كل الربوع. لذلك تتبع يعني كذا في المساء ناخذ فيه الجانبين، الجانب يعني الطبيعي اللي يستهوينا جميعا، والجانب الآخر اللي هي الفعاليات المختلفة. وفي هذا المساء نحاول أن نكون على مقربة أيضا من النشاط الثقافي والمسرحي، تحديدا مسرحية الجربيب هذا المساء.
1: حبهم اللي يروحون أتوقع بيضحكون
0: اللي يطلع القربيب
1: أتوقع.
0: إن شاء الله تكون أيضا إضافة جميلة للفريق العمل، نخبة من الأسماء طبعا راح يكونوا حاضرين في هذا العمل المسرحي، وتفاصيل إن شاء الله نأخذها أيضا مع ضيوف معنا في جو الاستوديو. فعاليات عليا ما شاء الله، يعني يمكن احنا وصلنا للأسبوع الأخير أو قبل الأخير لو قلنا الآن، ولكن ما زال هناك مجموعة من المناشط اللي تفتتح اليوم، اللي بكرة إن شاء الله، الغد
1: صحيح،
0: اللي بعد الغد يمكن إلى 31، وبعدنا نفتتح مناشط وملتقيات. وهذا دليل على أنه يعني على مواكبة الموسم من ناحية، وإقبال الناس على الاستفادة أيضا من هذه الخصوصية الخريفية،
1: ورغبة الناس أيضا في العطاء في مختلف القطاعات، لا سيما الشباب أيضا في مختلف الأمكنة، وكذلك حتى الناس اللي لهم خبرة وباع في المجالات المختلفة الفنية والثقافية الإنسانية والخيرية كذلك. يعني مثل ما ذكرت، احنا نختم هذا الشهر ونبدأ الشهر الجديد، وبعدها الفعاليات
0: مستمرة
1: بالتأكيد
0: ومتواصلة بحول الله تعالى. إذن المحطة القادمة إن شاء الله نذهب فيها إلى أجواء الطبيعة بعد قليل، ابقوا معنا.

0: أكيد من تسعفه الظروف ليتواجد الآن في شيء من السهول المرتفعات، نغبط أكيد على جمالية المكان وروعة المناظر التي تحيط به من كل جانب، ونرجو له كذا الترحال الجميل والأمن والسلامة والاستمتاع بكل هذه التفاصيل الطيبة. زميلنا محمد بن بخيت الشحري هذا المساء في أجواء الريف، مسا عليك بالخير والعافية أبو الخطاب.
1: مساك الله بالنور والسرور ابو اصيل، وتحيه مسائيه للجميع.
0: يا حيا بك وسهلا. وين ما شاء الله اليوم؟
1: اليوم ابو اصيل في منطقه شيحيت في ولايه طاقه.
0: نعم.
1: سبحان الله، اليوم الجو بديع والجو يعني في غايه الروعه. الجو يا ابو اصيل اليوم انا في بين يعني الضباب ما شاء الله، خاصه في هذه يعني الان اثناء الحديث معكم، الضباب من كل زاوية من زوايا المكان الذي نحن فيه، ونحن في مكان ما شاء الله المنطقة كلها ما شاء الله مخضرة. طبعا الجبال الآن تكتفي كما يعرف الجميع باللون الأخضر، والأسر ما شاء الله هناك إقبال كبير، ما زال سواح وزوار ومحافظة طار يتوافدون إلى المحافظة، وهذه الجبال طلوعا من مرورا بمنطقة عرام وصولا لشيحيت ما شاء الله، والأسر والعوائل في كل زاوية من زوايا الموقع يفترشون هذه الاجواء يعني الجو الطيب.
0: في رذاذ محمد هنا في رذاذ من الصباح؟
1: الصباح ما ادري يا ابو اصيل، انا يعني طلعت قبل يعني بعد العصر مباشره.
0: نعم.
1: رذاذ ربما الان قليل خفيف جدا. ولكن جو براد بالفعل، جو بارد.
0: نعم.
1: في هذه الساعات يعني وجو جميل ما شاء الله، يعني مع برودته الا ان الناس ما شاء الله جالسين ومستانسين مستمتعين بهذه الاجواء، وأجواء رائعة في غاية الجمال. راح أقترب أكثر من يعني بعض الذين زاروا هذا الموقع والذين استمتعوا بمفردات الطبيعة. هنا إخوة أشقاء من المملكة العربية السعودية، وجدتهم يعني وجلسنا عندهم وأكرمونا، والآن إن شاء الله تعالى راح نأخذ آرائهم وانطباعاتهم وزيارتهم لمحافظة طار. السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله مساك وكل خير وتعرف عليك.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوك أبو معاذ علي بن محمد المعاوي من المملكة العربية السعودية من محافظة تيشة.
1: أبو معاذ، نتحدث اليوم عن زيارتكم محافظة طار أولا، والاختيار في هذه المنطقة من شيحين والأجواء الجميلة هنا، ونحن الآن جالسين في هذا الجو الجميل.
2: الحمد لله رب العالمين، هذه الزيارة وهذه المرة الثالثة اللي أزور فيها هذه المحافظة الجميلة، محافظة صلالة أو محافظة ظفار بمنطقة طلالة كذا، محافظة ظفار. وما شاء الله تبارك الله الأجواء رائعة جدا، الأرض مكسوة بالخضرة، كذلك الضباب والجو اللطيف والجو المعتدل. وأيضا الإخوة في هذه المنطقة أكرمونا بأخلاقهم الفاضلة وتعاملهم الجيد. الحمد
1: لله زيارتكم يعني ما شاء الله زرت محافظة ظفار أكثر من مرة، وأكيد زرت مواقع مختلفة في المحافظة.
2: نعم، زرنا عديد من المواقع والأماكن الجميلة. بالأمس كنا في منطقة درفات، وأيضا شاطئ الدهاريز، وأيضا شاطئ الحافة، واليوم في تحيط في هذه المنطقة الجميلة. زرنا هذه المنطقة وبإذن الله تعالى غدا بإذن الله سننطلق لأماكن أخرى أجمل وأفضل.
1: موفقين يا أبا معاذ. أيضا أخي الكريم أتعرف عليك أيضا، وأسعد الله مساك وأهلا بكم في محافظة طار وفي سلطنة عمان عموما.
2: الله يبقيك ويسلمك ويحفظك. معك أخوك عبد الرحمن عبد الله المحاوي أبو عمر من المملكة العربية السعودية. حقيقة ليست هذه أول مرة آتي إلى هذه المنطقة الجميلة، المحافظة الرائعة جدا، محافظة ظفار، وما وجدناه من جمال الجو وجمال أهلها والطبيعة. سبحان الله شيء يجذب وشيء نابض للنظر.
1: أبو عمر سبحان الله، دائما كلما بقيت في شقاء من المملكة العربية السعودية في الرحلات كشتات تجد المعجات كلها موجودة، معجات الطبخ الشاي كل شيء حاضر معك ما شاء الله. أواصل
2: بالطبع نحن شعب نحب الرحلات والتنقلات سواء داخل المملكة أو خارج المملكة، فلا بد أن يكون معنا عزبتنا كاملة بجميع ما يتطلبها من أغراض. والحمد لله هذه الأجواء تحتاج لمثل هذه الأمور، أنك تطبخ وتستمتع بالجو. أنت أتيت إلى هذا المكان لكي تستمتع بالجو فقط، فلا تريد أن تذهب لمطعم أو تذهب إلى هنا ولا إلى هنا في وجود هذه الأجواء الرائعة اللطيفة الجميلة.
1: أكيد أبو عمر، لكم بإذن الله تعالى محطات قادمة لأماكن مختلفة، ربما تراثية ربما سياحية ربما عيون مائية أخرى.
2: بلا شك نحن دائما نتطلع، يعني هذه ثالث مرة آتي إلى محافظة القار، وكل يوم نكتشف الجديد. والمنطقة ما شاء الله في تطور عجيب وتطور مذهل. نشكر محافظة القار والقائمين عليها بما يقولون من اهتمام لتنشيط السياحة في هذه المنطقة الرائعة التي نرى أنها من أجمل مناطق الخليج عندنا.
1: أحسنت يا أبو عمر، كل الشكر لك، لكم الأخير والضيوف الكرام. هل من كلمة أيضا؟
2: نعم، في كلمة أخيرة أقولها عن هذه المحافظة، فأقول صلالة صلالة جنة عمان، يكسوها الخضار ويعانقها الضباب، وفي كل زاوية منها حكاية جمال لا تنسى. وأشكركم جميعا على هذه الفرصة الطيبة، والسلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. إذن تستمعون الكرام، من الزميل أبو أصيل وكل من ينضم إلينا، كنا في محطة سياحية هناك في ولاية طاقة وتحديدا في منطقة شيحين، لنرصد جمال الطبيعة هنا وهذه الأجواء الاستثنائية والردات والإخضرار. وبالفعل إذا يعني مساح في أجمال لقضاء أوقات ماتعة هنا بين أحسن الطبيعة ومفرداتها الجميلة، وما زال ما شاء الله الخريف يعني في عطائه، وفي ما زال الرذاذ، ما زال الضباب، ما زال الخريف يعطي الكثير، وما زال هناك ايضا العديد من الذين يتوافدون الى مختلف المناطق السياحيه والاثريه، يتوافدون ليستمتعوا بكل المقومات السياحيه هنا في محافظه الظفار.
0: كل التحيه لك ابو الخطاب، كل التحيه على هذا الجهد الجميل، يعني تنقلك من موقع الى اخر، الى الجبل الى السهل الى المزارات السياحيه، لك كل التحيه، والزملاء ايضا في التغطيات الخارجيه نشكر لكم هذا الجهد الكبير لتصل هذه الصوره وليصل المشهد ايضا من محافظه ظفار بكل تفاصيله للمستمع والمشاهد الكريم، من خلال هكذا تواصل اثيري ومن خلال المحتوى، من خلال الجهود التي تبذل عبر وسائل الإعلام المختلفة. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله كذا ننتظر إطلالة من موقع آخر يعني.
1: بإذن الله تعالى، يعطيكم العافية ومساءكم سعيد ومساء
0: الكرام. كل التحية لك. الزميل محمد بن بخيت الشحري كان معنا من منطقة شيحت بولاية طاقة. الأجواء المسائية الغائمة مع الرذاذ أيضا والضباب يلف الأمكنة خاصة الريف، فيا لها من لحظات تزهو بجمال الطبيعة.

جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: هذه صلالة عروس بخريف زاهي وكوس والغيم فوق الرؤوس لف العمايم لفيف نسنس نسيم الجنوب تحت هذا الخريف. محطة خريفية جميلة تواكب هذه المساءات عليا، وهذا التناغم الجميل من الأصوات من مختلف الأجيال تبارك الرحمن، يعني نسمع لهم. يمكن هذه الأغنية فيها أيضا كذا تناغم مجموعة من الأصوات، ولكن من خلال رحلتنا المسائية ومن خلال المشهد الخريفي نلحظ ما شاء الله التفاعل الجميل من الشعراء، من الفنانين، من الكتاب، من الأدباء. أمسية هناك سهرة في مجال آخر، فكل هذا التناغم تحت جو الخريف في وصف هذه الأرض الطيبة، والتناغم مع مفردات الحضارة والتاريخ لسلطنتنا الغالية سلطنة عمان ولأجواء الخريف في محافظة ظفار.
1: هو أحيانا يكون مثل السباق الفني، أي منهم يعطي في أي جانب في أي فن، بمختلف الفنون الموجودة عندنا بمختلف البيئات، كل واحد يعني يضع بصمته، من فنان، من عازف، من فرق أيضا لها هذا القرب الجميل من التراث ومن الفنون في سلطنة عمان بشكل عام وفي ظفار أيضا بشكل خاص بما يتناسب مع هذا الموسم.
0: نعم، موضوع البحث عن المفردة المختلفة، عن اللحن ربما فيه اللمسة الجديدة، وإن كان في روح يعني النغم الإيقاعي المعروف، أتوقع هي هاجس أيضا خاصة في هذه الأجواء الخريفية ومواكبة الناس وحكم الزوار والأعداد الكبيرة التي تتوافد على المكان.
1: كيف الواحد ممكن يختار أيضا مفردة قريبة من الناس، تمس الناس، أهل المكان، أهل المحافظة نفسهم، في نفس الوقت النغم العام يكون أيضا قريب للزائر بحيث يكون في مفردات يستوعبها ويتعايش معها أيضا، يعني تكون اللغة، نقول اللغة البسيطة أو اللهجة البيضاء البسيطة.
0: في مادة معينة في البال؟
1: والله لكن يعني الشيء الحلو انه احيانا نلقى مثلا اهلنا في الشمال لهم ايضا هذا القرب من بعض الايقاعات او بعض الفنون هنا في ظفار، يحاولون انهم ايضا انهم يقدمون هذا الجانب، وان ما كانوا يعني قريبين كثير من اللهجه لكن الايقاع ايضا يقربهم احيانا.
0: صحيح، يمكن المحاولات الغنائيه علياء اصوات من مختلف المحافظات لهم كل التحيه اكيد يشاركوا هذه المناسبات وهذه الفنون، نجدهم على انغام مختلفه من الفنون العمانية المغناة خاصة فنون محافظة ظفار. تعدد هذه الأصوات، تعدد هذه الإيقاعات هو الشيء المثري اللي يعني يزيد أيضا من جمالية المكان ومن جمالية الموسم، وتوقع أذن المستمع من خلال أيضا التواصل الاجتماعي نلاحظ هذه المقاطع التي تنتشر بشكل سريع. بس من عبد ربه يقول متقدمة
1: ترند عالمي خلاص،
0: مهما بدلوا الشباب كل التحية لهم، في أغاني جدا جميلة ورائعة والأغنية حلوة والإيقاع الشعبي الجميل، ولكن هذا الأغنية ربما جت عفوية وغير الأعمال الأخرى اللي لها تحضير مسبق وتصوير وجهود، وبعض قنوات أحيانا تصورها، ولكن صحيح. هذه الأغنية أتوقع هي الأقرب من خلال الملمس اللي تسمعينه في المناسبات، في الأفراح، في البيئات هنا، ممكن عودة الماضي.
1: صحيح،
0: كل شوية بن عبد ربه يقول. إيش يقول بن عبد ربه؟

0: إذا نرجع من جديد على هذه الأنغام التراثية، كل التحية للفنانين، للشعراء، للأدباء، للكتاب القصة، الرواية. هذا الحضور الجميل الذي يثري المشهد أكيد الخريفي بكل هذه التجليات الطيبة والمفردات الرائعة التي تلامس الناس بعفويتها وببساطتها الجميلة. يمكن بعض المفردات أول الأيام ما كان حد يستوضحها بشكل كبير، مع تكرار حد يسأل وحد يوضح أكيد صح. تصل في النهاية، وهذه جميلة، يعني جمالية عبق الموروث الأصيل، لأنه فعلا أكيد في مفردات صعبة من خلال النطق السريع للمؤدي سواء كان الشاعر أو الفنان أيضا، ولكن يعني جماليتها أن نبحث عنها ونفهمها في النهاية.
1: صحيح. نعم. وجمال أيضا أنه الناس صاروا يتشاركون بعض المعاني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اللي قربتهم أيضا من هذه المفردات بين بعضهم. كل مرة مثل ما ذكرت حد يسأل وحد يجيب، حتى نعم. وصلت الصورة العامة. ربما بعض المفردات لا تزال صعبة أحيانا عند بعض الناس من حيث المعنى، لكن الأغنية بشكل عام وصلت فكرتها.
0: صحيح. ولذلك نجد بعض الشباب أيضا من خلال ذكرت المحتوى والتواصل الاجتماعي يعني يؤدون هذه الأعمال وحافظين النطق، قد ما يكون النطق الصحيح بس على الاستماع بشكل سريع. عموما نسعد بكم أينما كنتم، والمحطات كثيرة ومثرية والفعاليات ما زالت تتواصل، وفي هذا الترحال المسائي نكون على مقربة منها إن شاء الله.

أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد.

0: أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، زميل أبو عبد الله محمد بن عبد الله المهري، وعادة السوالف الجميلة هنا بين جنبات عودة الماضي. أيوة أبو عبد الله، مرحب.
1: مرحبا، مساء الخير.
0: شي جوائز جاهزين نحن ترى.
1: نحن محضرين جوائزنا إن شاء الله اليوم أيضا. وأيضا موجودين في مكان جميل هنا في التجمع أيضا لجمعية المال العمانية بمحافظة ظفار. اليوم تفاصيل أيضا عقيل مختلفة، يعني خاصة علا الحمد من ضمن أيضا جداول المكان في يعني فعالية مسائية كل يوم أيضا لولاية تقدم مجموعة من الفنون. نعم. بالإضافة للمعروضات المختلفة. عندي ضيف أعرف عليك،
2: حياك الله أخي، كيف حالك؟ طيب، يعطيك العافية. نصر البحري من ولاية العوابي بالتحديد.
1: أعرف عليك.
3: هلا، من شباب من ولاية العوابي. أيوه، أخوان مع بعض.
1: حياكم الله. متى واصلين صلالة؟
2: والله واصلين، تحركنا يوم الأربعاء ووصلنا في حدود الساعة واحدة، وحاليا 5 أيام موجودين يعني. وزرنا بعض الأماكن ما شاء الله هذه السنة يعني، وما شاء الله تبهرنا الصلالة يعني. كل مرة في إحداثيات جديدة، في نقلات نوعية، وما شاء الله يعني الحكومة ما مقصرة، وصلالة ما شاء الله مبادرين يعني كل سنة يجيبوا شيء جديد يبهرونا فيه،
1: يحاولوا بقدر الإمكان أنه يكون فيه الله. واليوم أيضا أنتم معك الوالدة؟
2: نعم، بارك الله فيك.
1: الوالدة موجودة أيضا في جمعية المال العمانية بمغسل. إيش اللي شدكم في المكان؟
2: والله شدنا، نحن كنا مارين فشدنا ريحة بخور يعني مميزة، فأصرت علينا الوالدة أن نرجع ونشوف هذا نوعية البخور، نتعرف عليه وسواي وكذا. نعم، وقضينا يعني.
1: نعم، إذا نحن اليوم إن شاء الله في برنامج أثير الخريف بنكفي عنكم البخور. طبعا نتمنى لكم كل التوفيق. طبعا قبل ايضا ما اسلمك ايضا الهديه او الجائزه النقديه، حبينا فقط نسال سؤال بسيط. اليوم انت ايضا واختك ايضا والوالده والاهل بتروحون كثير من الرحلات المختلفه، ايش دورنا يعني للحفاظ على البيئه؟
2: والله دورك اول شيء خلي المكان افضل من مكان، مكان افضل من مكان وتحافظ عليه، لان انت تطلع من المكان على اساس الشخص الثاني عندما يرجع يكون المكان مناسب لنا للجلوس يعني. هنا
1: شل انت كطالبه ايضا وكمتجول الان في الخريف، ايش تقول ايضا لزميلاتك وصديقاتك او لكل من يسمعك ايضا من الشباب والشابات لما نروح ايضا مع اسرنا، ايضا ماذا يجب علينا في البيئه؟
3: اول شيء نحافظ على ممتلكات العمل، خليها انظف من مكانك، والمكان دائما لازم نخليه افضل من المكان عشان يمثل الشخصيه العمانية بكل صورة واضحة للسياح والأجانب غيرها من الكثير من الأشياء.
1: إذا وصلوا معنا بجائزة مقدمة من هيئة البيئة. طبعا لازلنا موجودين، واليوم أيضا جمعية المال العمانية في مغسل. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير.
4: مساء النور.
1: إيش تقدموا في الركن؟
4: نقدم ما شاء الله عطورات وبخورات وملابس تراثية عندنا ما شاء الله، حرفيات ما شاء الله.
1: وايضا الحمد لله في المسائر وفي فنون
4: عندنا فعاليات ما شاء الله.
1: انتوا قدمتوا بعد ولا بعد؟
4: لا ما شاء الله. واليوم
1: ام احمد اليوم نحن ايضا حتى اصحاب المكان واصحاب المحافظه علينا ايضا دور كبير جدا في انه نحافظ ايضا على البيئه من خلال ايضا خطواتنا المختلف، نحافظ على بيئتنا. ايش نصيحتك ايضا للاسر ان يحافظون على المكان والمراعي؟
4: نصيحة كل واحد يعني هذا بلد الجميع اللي قال لازم يستمتع بهذا الجو والمكان، يحصل نظيف، يحصل مرتب لغيره
1: عشان لأنه في الأخير بعد
4: عشان الكل يستمتع.
1: إذا هذا دورنا طبعا، وفزت معنا في جائزة نقدية مقدمة أيضا من هيئة البيئة، نتمنى لك كل التوفيق. جائزة نقدية، شكرا جزاك الله ألف خير. طبعا عقيل مثل ما ذكرنا عشان المكان أيضا فعلا فيه متعة، يعني وجدنا أسرة، وجدنا أيضا جمعية المال العمانية بولاية مغسل، ومحمد أيضا مغسل أم محمد ما قصرت، والمكان بأمان يستحق الزيارة أيضا.
0: كل التحية لك أبو عبد الله، شكرا لتجوالك الجميل، ونسعد دائما أن نكون على مقربة من زوار هذا الموقع هنا في عودة الماضي بزواياه وبيئاته المختلفة. رحلتنا بكم ومعكم مستمرة.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. هذا التتبع الجميل لمناشط فعاليات برامج مشاركات مختلفة والمساحة القادمة لأجواء المسرح اليوم.
1: هذه المساحة دائما احنا نحاول ان نكون قريبين منها ايضا، كونها مساحة فنية ثقافية وتحضر فيها مجموعة من الاسماء على مستوى محافظة ظفار وعلى مستوى السلطنة ايضا لهم الحضور صحيح. الجميل من خلال موسم خريف ظفار باعمال مسرحية غالبا كوميدية وتكون قريبة ايضا من الجمهور، ولكنها بالتأكيد تحمل رسالتها الخاصة لكل من يحضر والى عموم المجتمع ايضا.
0: نعم، في هذه الرسائل الجميلة نحاول ان نكون ايضا على مقربة من الاساتذة نجوم هذه الأعمال سواء كانت درامية أو برامج تقام هنا وهناك القائمين عليها ومنفذيها باستمرار. اليوم راح يكون هناك نخبة من نجوم الكوميديا في محافظة ظفار في عمل مسرحي على مسرح المروج، مسرحية
1: القربيب.
0: ليش ضحكتي؟
1: لا حلوه المفرده، حبيت انها من يعني من اصل المكان، هالمفرده دائما قريبه
0: القربيب
1: من
0: اللي هو
1: انت قول له
0: السهل.
1: السهل اللي دائما فيه ايضا يعني
0: يقصد الجميع
1: صحيح،
0: فان شاء الله ايضا الجميع اليوم يتوجهوا الى مسرح المروج ويقضوا كذا وقت طيب. ومن نجوم العمل معنا الاستاذ طالب بن حيلان الشحري والاستاذه اميره بنت محمد البلوشي، نجوم ضمن كوكبه جميله من الاسماء اللي راح يكون لهم الحضور على مسرح المروج. مساء عليكم بالخير والعافيه.
2: مساء الخير.
0: يا هلا بكم. سهلا
2: وكل عام وانتم الخريف ان شاء الله،
1: وانتم يعني الخريف يحلى ويزدان ايضا بهذه المناشط والفعاليات والمشاركات.
0: يا مرحبا بكم
2: استاذ عقيل،
0: الله يسلمك
2: الاستضافه، وشكرا للزميل ايضا والاخوه في الاذاعه، وشكر موصول ايضا لكل القائمين على هذا البرنامج اثير الخريف. حقيقه برنامج
0: سعداء بوجودكم.
2: نعم برنامج رائع وله متابعين وعالم، يعني ما شاء الله امتداد الارض الطيبه هذه.
0: الله يسلمك ويعافيك، سعداء بوجودكم. وراح اسال ماخذين القربيب، ايش صاير في القربيب؟ القربيب مساحه مفتوحه ترى ابو
2: صحيح. هو الاسم اساسا اسم محلي يعني

0: جميل. الجميلة،
1: أحداث
0: الكوميديا
1: مختلفة.
0: الموقف وأحداث وتصاعد، وفيها نوع من أيضا الخروج عن المألوف، خروج عن النص أيضا فيها، وما في تقييد. ويمكن أيضا الأستاذة أميرة هي تعتبر من أفضل الممثلين،
1: من سكان القربين،
0: من سكان لا راح تفاجئكم يعني، هي راح تقدم شيء مفاجئ
2: إن شاء الله.
1: مسي عليك بالخير أستاذة أميرة، سعداء بوجودك معنا.
2: هنا أيضا يعني حابين نسأل ونقترب، كيف حتى يعني اجتمعتوا للعمل وبدأت استعداداتكم الأولى لهذا العمل القربين؟
3: هي احنا اساسا دائما مستعدين للمسرحيه يعني دائما، اللي محبين المسرح اي وقت لا يوقف يعني، لما حد يقول له في عمل او في فكره او في حاجه ما شاء الله تكون مستعده يعني. انزين بس انا شخصيا العنوان التمسني لان حاجه محليه عندنا، احنا دائما نقولها احنا طالعين قربيب، احنا بنجلس في قربيب، اهالينا في قربيب، والفكرة وما فيها ترى القربيب احنا ماخذين الفكرة انه هو سهل وجلسة واول وتالي، بس في نفس الوقت احنا جالسين نوضح عادات وتقاليد اللي جالسة تحصل هنا، والقلوب القريبة من اهل ظفار، يعني واجد اشياء حلوة. انا ما اريد احرق
2: شيء من عمق الثقافة الاجتماعية يعني.
3: بالضبط.
1: نعم ابو محمد، انت من يعني من عشاق المسرح بامتياز يعني، نبدا من البيئة المدرسية وصولا الى تسلسل اعمال درامية وغيرها من الاعمال المسرحية الجميلة. العودة لاجواء المسرح ايضا هنا في ربوع المحافظة مع النخبة الجميلة من الأسماء، أتوقع لها أثر ملامس لأشياء كثيرة في الخاطر.
0: طبعا ما في شك أن انقطاعي عن المسرح في ظفار بشكل خاص ربما الآن يمكن ما يقارب 15 سنة أنا توقفت عن
1: أنت ارتبطت بأعمال أخرى.
0: ارتبطت بأعمال أخرى لكن خارج نطاق البلد، بس عودة الآن هي عودة ربما قد تكون هي عودة لا عودة يعني يعني عودة ولن أعود إلى، ربما تفكيري الآن ينصب استقراري أنا المهني يعني فيما تخصصت. أنا تخصصي تمثيل وإخراج مسرحي، فلذلك وجدت نفسي الآن خلاص يعني
1: للبيئة
0: نفسها وارتباطي بالوطن وارتباطي اني اقدم الان طاقات شبابية، هناك من الطاقات الشبابية التي نتمنى ان شاء الله ان ترى النور، ودائما ناخذ بيدهم ونحاول ان احنا نقدم لهم الشيء اللي ممكن يستاهل يعني يقدموا فيه مستقبلا. نحن الان بحاجة الى فعلا مسرح حقيقي متوازن له بداية ولو وسط ولو نهاية. الآن كل ما أسمع عن الأخبار التي تتوالى الآن في الإذاعة أو في التلفزيون أنه في مشاريع قادمة للمسرح والمسرحيين، أيوة ناهيك عن الآن الصرح الكبير الذي الآن في طور اللي ربما انتهى من اللي هو المسرح المشروع المسرح الوطني وهذا اللي احنا كمسرحيين وإعلاميين أو ربما كسينما ودراما بشكل عام ننتظر هذا السرح بفارق الصبر. نعم
2: في العمل المسرحي هذا بالعادة الأعمال الكوميدية يكون فيها يعني مساحة للارتجال كذلك والعفوية والتفاعل المباشر مع الجمهور، كيف الأجواء راح تكون في القربيب؟
0: عندك
3: أنا أتمنى أن بكل الأحوال إن شاء الله تحضرين المسرحية هذا
2: إن شاء الله.
3: هي يعني نحن ما راح نطلع كثير من النص، ولكن طبيعي الممثل راح يعرف يتصرف بالارتجال، وطبيعي لما العمل يكون يعني كوميدي ساخر انت لازم تطلعين من النص شويه على اساس تلطفين الجو، وانا يعني متاكده ان الجو راح يكون جميل ان شاء الله. ونحن ما شاء الله الاخوان اللي معنا ما بيقصروا، لان ما شاء الله اللي على المسرح كلهم نجوم يعني
2: اسماء
3: لا قصور في اي شخص، بس انا اتمنى وانا هذا اللي توقعاتي وان شاء الله الجميع راح يستمتع بهذا العمل.
0: والعمل اساسا العمل المسرحي مرهق، بروفات احنا شهرين الان، بدأنا في بداية شهر 7 والان احنا في نهاية شهر 8 يعني كان متواصل شبه يومي، وانا من الناس اللي ارهق حقيقة يعني بسرعة ارهق واتعب يعني العادة انام في كل مكان يعني، حتى اذكر في موقف حصل لي في مكان ما يعني نمت راحت علي نشرة أخبار راحت علي
1: أبو محمد في العرض المسرحي لا الكواليس كثيرة مع
0: الكواليس
1: أخوان الأستاذ طالب في العرض المسرحي، إيش دورك بالضبط؟
0: أنا دوري سعيد.

0: هذا السعيد طبعا هو شخصية كوميدية وشخصية أيضا فيها أبعاد أخرى.
1: سعيد من حلات من
0: سعيد من الحين من جربي عرفت إنزين. فشخصية يعني يمكن عقيل من عيل شخر من عيل يعني متعب
1: كبير
0: كبير ومتعب ولا ينقاد ولا يقبل أي رأي ومتمسك دائما برأيه ومتمسك. فهو دائما في المسرحية في مشاكل بينه وبين أصحاب أهل الجربيب نفسهم. حتى أخذ قطعة أرض يعني وعملها حوشها لنفسه وكذا بدون موافقة بدون فهي إسقاطات للأمانة. أنا أكون صريح يعني هي المسرحية فيها إسقاطات على ربما وضع في البلد مختلف الآن في تنظيم نوعا ما في جانب من جوانب
1: جميل. الأستاذة أميرة يعني خلاصة كذا للدور إيش هي إيش ميزة الشخصية هذه المرة فيها؟
2: أنا أعوذ بالله من كلمة أنا اسمي مميز أساسا. أنا يعني اسمي في المسرحية مهر بيبي وهذا الاسم نحن خذيناه من بلوتستان زين. والشخصية أنه أنا متزوجة على عماني وعايشة هنا ومستوطنة هنا وصرت من أهل القربيب. زوجي عنده ولد اللي هو أخوي محمد بن نور زين. هو شوية ما صاحي يعني نحن نقول كرك يعني ما يعني متعب ويعني أنا اللي أربيه وأنا اللي معه وأنا كل شيء. وزوجي الأستاذ عبد الله المرعي وأنا مسيطرة يعني أنا المسيطرة ويعني فكرة العامة يعني اللي أنا فهمته أنا شخصيتي كوميدية بس في نفس الوقت فيني شوية نوعا ما يعني أنا المتسلطة على زوجي وكذا إن زوجي ما عنده شخصية عندي وباقي الأشياء إن شاء الله
1: تشوفه. يعني الزوج اللي ما أخذ الشخصية ضعيفة الأستاذ عبد الله.
2: أيوة الشيء اللي ما يدخل.
1: أول مرة التحية. بالعكس هذه أعتقد هي يعني قدرة الفنان على تجسيد الشخصية. عبد الله من الأسماء الجميلة اللي فعلًا بدت تشد. طيب في أسماء كثيرة يعني ما أريد أحدد أسماء ما شاء الله نخبة من الأسماء وفي أسماء من أبناء المحافظة اللي لهم أيضًا حضور كذا كاركتر مسرحي أو مفرح.
0: صحيح.
1: بوهتلر ومجموعة من الأسماء. ما أريد أحرق العمل عليكم طالب ولكن توظيف هؤلاء الأشخاص اللي طابعهم كوميدي أساسا في العمل كيف تم؟
0: هي عملية معقدة حقيقة.
1: ترى بوهتلر يقول لك العالم كله يعرفه. أيوة. بس أهل المحافظة. أيوة.
0: هنا تأتي العملية الآن هي توزيع الأدوار. هناك أدوار لا تحتاج إلى ممثل. نفس بوهتلر بوهتلر دوره دور طبيعي يعني نفس الدور اللي في الحياة هو الآن دوره معانا في المسرحية نفس الكاركتر نفس فجبناه يعني أمس جبنا لأن العرض اليوم جبناه قبل العرض بس عشان يعرف المداخل والمخارج لأنه ما يحتاج بروفات أصلا. فمن ضمن أيضا الشخصيات عندنا شخصيات أيضا مركبة. الجميل في العمل أستاذ عقيل إنه يحمل تنوع أيضا في اللغات وفي اللهجات. يعني خلنا نقول اللهجات.
1: حلو.
0: عندنا مثلا الأستاذ أميرة تتكلم بلوشي في المسرحية. عندنا طبعا عندنا اللهجة المهرية. عندنا اللهجات المختلفة أيضا سواء على الشريط الساحلي وأيضا معنا بعد من
2: ميساء أبو سنة
0: وأيضا أشقاء من جمهورية مصر اللهجة المصرية ولهجة أهل الجبل هنا.
1: رسائل مثل هذه الأعمال اللي لها الطابع الكوميدي جميلة جدا ولطيفة تصل من خلالها مجموعة يمكن ذكرت أبو محمد بعض الإيضاح في موضوع السهل وما يرتبط بإشكالية السهل. احنا أيضا أتوقع من خلال هذه الأعمال في عندنا شغلتين عندنا بيئة وعندنا أصالة وعندنا هوية وعندنا عادات وعندنا تقاليد وأتوقع هي هم الجميع أن تصل في, في, في, في نسق برسائل مختلفة والجانب المسرحي الأقرب دائما للتأثير للناس.
0: صحيح.
1: كيف الإسقاطات في هذا العمل
0: أميرة؟
2: أنا بشوف أن نحن جالسين نقدم المسرحية هذا هي عنوانها بحد ذاته هي رسالة بس نحن جالسين نقدمها بطريقة كوميدية على أساس أنه يلتمس الفكر والقلب أسرع طريقة.
1: نعم.
2: زين والإسقاطات اللي راح تكون فيها أتوقع أن كل حاجة مميزة وجميلة بتكون أبدا ما لها أي أثار جانبية. جميل. أو أن
3: لا سمح الله نحن نقول زعل أو أن نستقصد فيها حاجة، بالعكس نحن نتمنى كل المودة والمحبة نفس ما نحن الحين نسويها ومتمكنين فيها، أن نحن أهل ظفار وسلطنة عام يعني صحيح. بالعامية يعني سلطنة عمان عامية نحن دائما كذا محبوبين ومودة ما بيننا يعني.
0: أضف إلى ذلك أيضا في أنت ذكرت أيضا شيء مهم جدا، هي عملية إيصال الفكرة للمتلقي أو الجمهور، والإسقاطات يعني باختلاف يعني تختلف من ممثل إلى ممثل آخر. في ممثل مثلا عنده خروج عن النص يمكن بشكل كبير، فهذا يتعامل مع المسرحية بطريقة ربما أوسع مني أنا أو من أميرة، خصوصا إن هم الشباب المعروفين نفس مطران مثلا مطران وشروفان وأبو هتلر، فعندهم مساحات كبيرة من في المسرحية من الخروج عن النص والارتجال لكن تظل محور الفكرة الأساسية في المسرحية هي تتكلم عن جانب مهم جدا الآن يحدث في المجتمع. أنا ما أريد أفصح عن الموضوع، ولكن إن شاء الله راح تستمتعوا بالعمل، عمل له في فكرة له هدف، ما في عشوائية، منظم مقنن، فإن شاء الله إن شاء الله تصل الفكرة ويصل الهدف من هذا العمل.
4: جميل. ما أن المسرحية في القربيب لابد أنه أيضا اشتغالكم على الديكور وجانب الإضاءة والسينوغرافيا لدور أيضا في إظهار العمل بأبهى حلة، كيف تفاعلكم أنتو وقربكم من هذا الجانب كممثلين أيضا على الخشبة؟
0: والله إحنا قريبين دائما من النص أكثر يعني الممثل دائما في البداية يقترب من النص، وبعد ذلك بعد تتشبع من النص تأتي عملية الغربلة، أنك أنت تحاول تأخذ شخصيتك وتستفرد، يعني احنا نسميه أنك أنت تنفرد بالشخصية، تأخذ شخصيتك أنت بس وتحاول تطور فيها على امتداد البروفات، مثلا شهرين شهر أنت تكتشف شخصيتك يوم بعد يوم، تكتشف فيها شيء مختلف تماما، تطور فيها، هل تحتاج كاركتر، هل تحتاج مثلا الشخصية هذه إلى نوع مثلا نبرة صوت معينة، هل تحتاج إلى مثلا يعني بمعنى صح نظرات معينة، تفكر أيضا باللبس والأزياء والإكسسوارات، لذلك الممثل الجيد هو الذي يهتم بشخصيته
3: بالضبط.
0: يعني صح أنك أنت في شخصيات مرتبطة معك أيضا لازم تهتم فيها ويكون بينك وبينها أيضا حوار وبينك في ارتباط، لكن شخصيتك أنت حاول أنك أنت تكتشفها. فإحنا عندنا أيضا تنوع في الشخصيات، في شخصيات أيضا اللي هم أهل القربيب اللي هم أتونا من برا، وفي أيضا في مشاهد أميرة يمكن اللي هو الحلف، وفي بعض العادات والتقاليد
1: في إشكاليات كثيرة
3: الديكور والسينوغرافيا هو شيء أساسي زين، ولكن يعني مكمل للممثل
4: للنص
3: للممثل في نفس الوقت، يعني مثلا أنا كممثلة ما أتقيد إذا قال ليت أزرق أنا أضطر أني أنتظر ليت الأحمر، فهمتي؟ لا بالعكس، أنا كممثل أنا أدي اللي عندي أو أنا أقدم بكل حب، يعني ما في شيء يقيدني أو يخليني أنا أتوقف عن عمل الديكور ما كامل، لا انجز كمل، أنت لا تخيل شيء تقيد عليك، فهمتيني؟
1: ما شاء الله عندكم 6 عروض تقريبا تبدأ من اليوم
0: إن شاء الله. أول عرض اليوم إن شاء الله الساعة تقريبا أتوقع 8:30
3: 8:30
0: إن شاء الله.
1: جميل.
0: وإلى نهاية الشهر يعني 31
1: نعم إلى نهاية إلى 31
0: إلى 31
1: جميل. إذن الفعالية راح تكون إن شاء الله مثرية، أكيد كل التحية نقدمها باسم فريق البرنامج لكل الذين لهم الحضور والمشاركة والإسهام، كلكم نجوم في هذا العمل إن شاء الله يكون مثري بوجودكم ومضمونه الجميل، التأليف والإخراج الأستاذ شامس نصيب له كل التحية، الأسماء الكبيرة اللي ذكرتوها واللي ما ذكرناها من العذر أيضا لهم كل التحية والتقدير. وأخذ كذا يعني إيش تقول أيضا أميرة في الختام كدعوة للحضور ولرسائل هذا العمل؟
3: أنا أتمنى من الجميع أن يحضر هذا العرض المسرحي أولا على أساس يستمتع، ثانيا يشوفون الأفكار الحلوة وإبداع الشباب اللي ما شاء الله قال سن يوم ورا يوم نتطور في المسرح، وقد الرسائل هذه تلتمس بشكل أسرع لما أنت تجي تسمع وتشوف، يلتمس القلب والفكر. من هذا كله أنا أتمنى أن هذا الإبداع وهذا الفن لا يموت، بالعكس تكون على طول كذا تطور من أفضل إلى أفضل، والقادم أفضل إن شاء الله، ولكن لا يفوتوا القربيب لأن القربيب معاها سوالف واجد يعني.
1: جميل.
0: طيب أنا أشكركم أولا، أشكر إذاعة سلطنة عمان وأشكر هذا البرنامج الجميل أثير الخريف. أيضا أريد أشكر القائمين على المهرجان، مهرجان خريف ظفار، وعلى رأسهم طبعا صاحب سمو المحافظ ورئيس البلدية، هم قدموا لنا الحقيقة الكثير من الدعم، هيئوا لنا المكان، هيئوا لنا الأشياء اللي احنا نتمناها دائما نحصلها موجودة، من إضاءة، من اكسسوارات، من ملابس، من يعني تقريبا هم وفروا لنا بعض الأشياء اللي احنا كانت تنقصنا. نشكرهم ونشكر رئيس البلدية والقائمين على هذا المهرجان، ونتمنى من الجميع أن يأتي ويحضر ويستمتع بهذا العمل. في باركود موجود في الإعلان، وايضا في شباك تذاكر. أيوة. في شباك تذاكر موجود. نعم. في المسرح ان شاء الله.
1: كل التوفيق ان شاء الله لكم جميعا. الاستاذ طالب كحيلان الشحريه والاستاذه اميره محمد البلوشي، شكرا لحضوركم الجميل معنا هذا المساء، وان شاء الله في مساءاتنا القادمه ايضا كذا قدر المستطاع نستقطب حد من زوار الجربيب ولا من نجوم الجربيب. محمد
0: والله زوار الجربيب افضل.
1: افضل.
0: ايوه اساس احنا اذا زائر غير نتعامل معه باريحيه.
1: هذا المسار حاضر في المسرحيه ولا شيء مع الرقه؟
0: لا لا.
1: شكرا جزيلا لحضوركم الطيب، كل التحيه لكم ان شاء الله، ونقول امسيه مسرحيه طيبه على مسرح المروق ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا.
1: اذا رحلتنا معكم احبتنا الكرام مستمره في اثير الخريف، ابقوا معنا.

0: الجديد؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا. Movement that inspires.

0: أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، نتواصل معكم أحبتنا الكرام من موقعنا في عودة الماضي. جمالية المكان، أصالة المكان، البيئات التي تجسد هنا وهناك، والفعاليات التي أيضا يعني نقول تنضم إلى هذه القافلة التراثية التي تعبقها الأصالة من مساء إلى آخر. في هذه المساحة الحوارية نقترب من زميل عزيز بتجربة ومشوار فني رافق من خلاله نقول العدسة بأنماطها بألوانها بزواياها، وبالتالي كذا نسعد به في كل موسم من مواسم الجمال على هذه الأرض الطيبة أن يتواجد ويشاركنا مناسباتنا المختلفة ومواسمنا الأجمل على الدوام. الأستاذ حافظ بن أحمد سويلم، المصور الفوتوغرافي اللي له التجربة المثرية، هذا المساء معرض التقاطة زمن من خلال العنوان في كثير من الحكايات التي إن شاء الله يستمتع بها الزوار لهذا المعرض. مس عليك بالخير والعافية.
1: يسعد الله مساكم بالخير والنور والسرور، والله يعطيكم الصحة والعافية على هذا الاستضافة الطيبة.
0: يا مرحبا بك وسهلا أستاذ حافظ. احنا ما شاء الله يعني التجربة الفنية الجميلة، قبل ما أدخل في أجواء المعرض، أنا حاب بس أرتبط شوي كذا مع المستمع الكريم، ربما من ينضم إلينا من الشباب أيضا. الرحلة كم قدرها كذا مع العدسة أستاذ حافظ؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التصوير أنا بديت من عام 1979
0: 79
1: كهواية تصوير. بديت العمل الفعلي بعد الدراسة عام 90.
0: أنا نقول بديت تحترف الموضوع بشكل،
1: بديت على كمصور رسمي عام 1990.
0: نعم. الصورة بين الأثر وبين الخصوصية أكيد لها كثير من القراءات المختلفة. إيش علاقتك بالصورة؟
1: الصورة طبعا تجسد لي كل شيء، بالنسبة خاصة للأشياء، بالنسبة للتراثيات، بالنسبة للفنون، بالنسبة للطبيعة، بالنسبة للإثراء، الشيء اللي موجود عندنا الحمد لله. نحن في عمان كاملة عندنا أشياء صراحة وما قدرنا نحصيها كلها. نعم. حتى الحين
0: الرحلة طويلة لك إن شاء الله، نقول الصحة والعافية وطول العمر. يعني في مثل هذه المناسبات، خاصة مواسمنا المختلفة في المناسبات الوطنية ومواسماتنا أيضا الخريفية وغيرها، نجد هذا التواجد المثري لحافظ سويلم بمجموعة من المعارض الفنية التي تحمل كثير من الثراء والتميز. التقاطة زمن، هنا كأن العودة شوية للوراء
1: إلى الماضي. نعم. التقاطة طبعا من الزمن، طبعا رجعنا للخلف شوية تقريبا لحدود الثمانينات. بالنسبة للمعرض هو التقاطة من الزمن، اسميناه من معرض الالتقاطات من الزمن. فاللوحات هي تقريبا هي 20 لوحة تجسد طبعا الفنون في محافظة ظفار بشكل عام.
0: يعني الخصوصية للأعمال المعروضة تجسد الفنون الشعبية المغناة في محافظة ظفار. نعم. هل انتقلت في البيئات الثلاثة؟
1: موجودة كلها. البيئات
0: الحضرية
1: والبدوية
0: والريفية.
1: طبعا إضافة إلى الأشياء اللي هي التراثيات من جميع الفعال اللي إيش اسمها الأشياء، مثل المناسبات العامة اللي تقام في ظفار كاملة بشكل.
0: نعم.
1: عام.
0: طيب يعني الرجوع لهذه الفنون، لأن هذه الفنون تجسد نمط من حياتنا ومشاركاتنا اليومية وانعكاسات أيضا أفراحنا وأطراحنا المختلفة، إذا خصصناها من خلال العدسة ورحلة أيضا قلنا التقاطة زمن، أقدم هذه الصور في المعرض الذي إن شاء الله يفتتح هذا المساء، لمتى تعود؟
1: إلى الثمانينات.
0: إلى الثمانينات.
1: الثمانينات.
0: لأي الفنون التقطها؟
1: الفنون طبعا كانت فن الشرح وفن نحن نسميه فن طبعا فرقة أحمد الكبير.
0: نعم.
1: وتقريبا لوحتين كانت من الزنوق. هذا اللوحتين تقريبا الأربع لوحات أو الست لوحات من الثمانينات.
0: من الثمانينات. واللوحات الأخرى؟
1: حتى أنا عملتها، تجسدت أني عملتها بالأبيض والأسود.
0: البدايات
1: بالابيض والاسود.
0: طيب الاعمال الاخرى تناولت جميع الفنون المحافظه
1: موجوده؟ نعم، يعني طبعا اخر التقاطه اللي هي فن الطبل كانت الاسبوع القادم من ولايه مرباط.
0: الاسبوع الماضي؟
1: نعم
0: نعم،
1: من ولايه مرباط.
0: يعني انت ما شاء الله
1: اللي هي بالفن الطبل، فن البرعه اللي كانت اللي في حضروا الاخوه اليمنيين. خذينا نفس الشيء لقطة من البرعة اللي كانت ما شاء الله الشباب كانوا
0: منسقين
1: بشكل نعم. مرتب،
0: والبنات ما شاء الله نفس الشيء.
1: نعم البنات نعم.
0: طيب أخي حافظ ما شاء الله، يعني في مثل هذه الزوايا إيش اللي يحرص عليه؟ هذه الصور الآن يعني الوقوف معها واستقراها واستشعار خصوصياتها يعني تلمس كثير من الحكايات والقصص. هناك من رحلوا رحمة الله عليهم، هناك الآن منهم في يعني مراحل متأخرة من العمر، أتوقع شواهد كثيرة يعيش الزائر
1: في الزائر. نعم نعم، اللوحة طبعا اللي هي المدن أنا أتوقع ما بقى منهم إلا شخص واحد في الهبوت، باقي شخص واحد اللي عايش على قيد الحياة،
0: مع أن العدد كبير كان في الصورة،
1: تقريبا 10-12 شخص كانوا.
0: نعم. نعم.
1: موجودين، باقي منهم شخص واحد
0: وبيكون كبير على قيد في الحياة. العمر. نعم
1: أي نعم، والبقية رحمة الله عليهم.
0: هذه ميزة مثل هذه المعارض، أنها يعني خاصة الالتقاط الآن أنت عنونتها بالعودة إلى الماضي، والماضي جميل دائما عندما يعني ننظر إليه النظرة التفاؤلية والإيجابية ونستلهم منه كل ما هو جميل. إيش الرسالة اللي يوجهها الأستاذ حافظ سويلم من خلال هذا المعرض التقاط الزمن؟
1: رسالة هي أولا نعرف الجيل أجيالنا بالفنون اللي هي مثلا ما شافوها، أشياء من بعض الرقصات ما شافوها.
0: نعم.
1: يعني حتى لما يجي واحد يوقف عند لوحة، يا أخي هذه اللوحة متى؟
0: وأي فن مثل يعني إيش أبو مثل إيش اللوحات اللي تحسها منفردة مثلا؟
1: منفردة اللي هي اللي خبرتك عنها، لوحة الزنوق
0: والشرح
1: وحمد الكبير. طبعا هذا لوحات من أبرز اللوحات، وفرقة بن توفيق،
0: ويمكن الأزياء كانت أيضا طابعها
1: طيبة. عندنا فن من فنه طبعا اللي هو فن المدار، رقصة بجمالياتها، يعني الألوان اللي في الراقصين ما ممكن تحصلها الحين.
0: نعم.
1: ما ممكن تحصلها لوحة، ما ممكن تحصلها، يعني تشد أي واحد يجي لما يوقف عندها.
0: نعم.
1: يعني هذا سنة كم كانت؟ على طول، لأنه ما كان فيه العبايات، كانت
0: نعم.
1: اللبس اللي هو الملون.
0: نعم.
1: الملون والمزخرش.
0: نعم.
1: أي نعم،
0: فهذه سبحان الله مراحل معينة الناس تواكبها، ومثل هذه المعارض فعلا تعود بالذاكرة إلى كثير من الشباب فعلا. يعني الآن طبعا اختلفت الصورة أستاذ حافظ، أصبحت الأدوات مختلفة
1: والتقنية التقنية.
0: كيف المواكبة؟ كيف تشوف مواكبة الشباب أيضا؟
1: والله مواكب الشباب، في ناس حريصين، في ناس حريصين يعني على بالنسبة الأشياء الفنية، الأشياء القديمة، يحبوا مثل هذه الأشياء. في ناس لا، أقول لك لا، أنا هذا زمن وراح، مستحيل أن الزمن يروح.
0: نعم.
1: مستحيل أن الزمن يروح. يعني أنا على سبيل المثال توثيق البيوت القديمة. يعني أنا بديت يمكن وثقت البيوت القديمة المحافظة كاملة بشكل عام. نعم. تقريبا من 20 سنة. أو 25 سنة.
0: هذا بغالها معرض مختلف.
1: معرض إن شاء الله جاهز إن شاء الله.
0: استمرارية المعرض إن شاء الله إلى نهاية المهرجان.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: إلى نهاية المهرجان. موقع بالضبط في أي ركن؟
1: في المكان اللي هو قريب مسرح عودة الماضي.
0: نعم.
1: كانت في نفس المكان، كانت هيئة الوثائق والمحفوظات.
0: جميل.
1: في نفس المكان
0: طبعا، من القاعات الجميلة القريبة أيضا، والزائر الكريم يستمتع.
1: نعم.
0: فيها.
1: ونتمنى يعني من الناس طبعا الزيارة تشدهم. طبعا في عندي نفس الشيء زميل اللي هو الأستاذ سالم العمري. أيوة، عنده اللي هو صاحب متحف تواصل الأجيال.
0: نعم.
1: عنده اللي هي السعفيات.
0: جميل.
1: السعفيات
0: هو ماخذ
1: جزو وأنا جزو.
0: نعم.
1: السعفيات.
0: عندما نتحدث عن التجربة الآن من خلالك أيضا نوجه تحية، أنا أعتبرها بنتي الصغيرة وأختنا ندى سويلم. كيف ترى تجربة ندى الجيل الجميل اللي الآن له كذا أدواته، يستفيد أكيد منكم ولكن له أدواته الخاصة؟
1: والله ندى خطط خطى جيدة، وعملنا معرض تقريبا وانت حضرته مشترك.
0: نعم.
1: كان مشترك تقريبا في سنة من السنوات، ما أتذكر سنة كم بالضبط، لكن نعم. عملنا معرض مشترك وكان معرض لاقى نجاح كبير،
0: نعم.
1: لأنه كان فيها التصويرها من ما ما ما من محافظ ظفار، من ولايات سلطنة.
0: نعم. إيش اللي تحس يميز ندى في التقاطاتها واللي يختلف عن حافظ سويلو؟ أنت قريب منها.
1: والله أنا قريب منها، أنا قريب منها، بس ما أكون دائما معها على تواصل، أكون دائما معها على شيء، إذا في أي شيء حسيت أي شيء يعني ما هو في في في في في مكانه الأساس أوجهها.
0: نعم.
1: ولا أنا أعطيها الحرية الحمد لله، وهي الحمد لله يعني الحمد لله
0: خلال خرجت الأيام الماضية
1: إلى نعم. خرجت إلى دول وشاركت في دول نعم. خارج عمان، والحمد لله أمورها
0: كل
1: طيبة.
0: كل التوفيق إن شاء الله لها وللشباب أبناء. الأسبوع الماضي كان لها التقاطة في ساحة يتيم كانت جدا مميزة، كذا ترند ثلوج وما ثلوج، كانت لها لمسة جميلة في المكان.
1: نحن تمنينا، والله أنا تمنيت أنها كانت شاركني في المعرض، بس حكم انشغالاتها وحكم أعمالها وكذا قالت ما عندي وقت.
0: خلاص
1: أنا حبيت أنه يكون لنا معرض نفس الشيء مرة ثانية
0: مشترك
1: إن شاء الله،
0: يكون بزوايا مختلفة أفكار
1: مختلفة.
0: يعني
1: نعم نعم نعم.
0: الرسالة الجميلة أيضا هذه، أنت في نقطة ذكرتها أنه جانب التوجيه، الآن يمكن المعطيات كثيرة، المغريات أكثر، الأدوات أصبحت الآن ليست فقط الكاميرا المحمولة، الآن الالتقاط الجوي، كثير من الجوانب التقنية التي أضافت
1: التصوير الجوي الحمد لله رب العالمين. نحن بدينا بتصوير الطائرات الدرون والحمد لله بعض الصور اللي عندي أنا كانت الحمد لله التقاطاتها كانت من الجو عن طريق الطائرة، وفي رحلة من رحلات أنت كنت معي طبعا يعني لوحة من أجمل اللوحات اللي هي صورناها ولاية سدح،
0: في سدح
1: ولاية سدح نعم، نحن راجعين من الحلانيات، من أجمل اللوحات، من أجمل اللوحات.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، احنا سعدنا بوجودك معنا في هذه المساحة الحوارية في أثير الخريف. الأستاذ حافظ أحمد سويلم صاحب التجربة والمشوار الطويل، والصورة دائما يعني الصورة هي القيمة وهي الأثر وهي الخصوصية التي تحفظ أكيد كثير من الإرث، العادات والتقاليد، وما أجمل فعلا أن يعني كذا يحظى الزائر الكريم بإطلالة نقول إن شاء الله على هذا المعرض، فلك كل التحية، وأيضا للأستاذ سالم العمري طبعا اللي راح يكون معك أيضا.
1: والله يعني إذا كان في شكر طبعا أتقدم أولا بالشكر لصاحب السمو السيد مروان محافظ ظفار على دعمه وعلى دائما يعني حرصه على مثل المعارض وتوجهاته، وسعادة الدكتور أحمد الغساني رئيس بلدية ظفار له جزيل الشكر على الدعم وعلى توفير المكان، ويعني البلدية قائمين معنا بصراحة من كل شيء،
0: تستاهل كل
1: جزاهم الله خير، جزاهم الله خير، وهذا يعني قليل في حقهم،
0: الله يعطيك يستاهل كل التقدير،
1: وشكر يعني جزيل طبعا لكم أنتم يعني على هذه الاستضافة.
0: الله يسلمك،
1: وخليتوا الناس اللي مثلا اللي ما يعرف أنه يعرف المكان إن شاء الله بإذن الله. نحن اليوم الافتتاحنا بيكون من الساعة 8 مساء إن شاء الله، ومستمرين لنهاية المهرجان بإذن الله
0: بحول الله تعالى، وإحنا نوجه لك كل التحية والتقدير على هذا الجهد الجميل والعمل المتواصل. طبعا الأستاذ حافظ قريب من كل المناسبات، ليس المناسبات الرسمية الاجتماعية، فدائما أخ رفيق ومشارك لنا جميعا، نوجه له كل التحية والتقدير، وإن شاء الله هذا المعرض أيضا يكون إضافة بما يحمله من قيمة جمالية وحضارية وأثرية أيضا لهذه الصور وتاريخية، تحفظ في الذاكرة كثير من عاداتنا وتقاليدنا وفنوننا العمانية. فكل التحية لك مرة أخرى، معرض التقاط الزمن هنا في عودة الماضي، إن شاء الله سنحافظ تكون لنا كذا زيارة مع الزملاء أيضا وأراء الزوار المستمتعين بالمكان
1: بعد ما تخلصوا من الاستديو ومن العمل إن شاء الله بإذن الله. نحن موجودين،
0: الله يعطيك العافية
1: وحياكم
0: كل
1: الله
0: التحية
1: والتقدير. زيارتكم طبعا ما غنى عنها.
0: الله يعطيك العافية، كل التحية لك، الله يحفظك يا رب. رحلتنا هكذا تمضي بهذه التفاصيل الجميلة بكم دائما في أثير الخريف. أعزائنا تبدأ معكم الآن الفترة الدينية لصلاة المغرب.
2: إذاعة سلطنة عمان.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: أهلا بكم وحياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف في هذه المحطة المسائية الأخيرة لليوم في هذا البرنامج. بإذن الله راح نكون قريبين منها من يعني محطة نقول هي ثقافية توعوية إنسانية كذلك، مع الأستاذ سعيد بن محمد البداعي مدير عام معهد التواصل للتدريب هنا كذا في محافظة ظفار، من ضمن المناشط الخريفية مبادرة خريفية رائعة لها علاقة بهذا المعهد ولها ارتباط أيضا اجتماعي بفئة مهمة جدا من الناس اللي هم أخواننا من ذوي الصم. إذا أستاذ سعيد نرحب فيك هنا معنا اليوم في استديو إذاعة سلطنة عمان، حياك الله.
1: أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام في هذا المساء الجميل الرائع في محافظة ظفار الجميلة الرائعة.
0: يعطيك العافية.
1: الله يبارك.
0: أستاذ سعيد خلنا ناخذ لمحة عامة عن هذه المبادرة.
1: نعم، في الحقيقة أول شيء أتشرف بأن أكون بينكم في هذا اللقاء الجميل.
0: الله يسلمك.
1: ثانيا، هذه المبادرة أتت من الزملاء في المعهد لتحقيق التواصل والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. ليش اخترنا احنا هذا التوقيت؟ لأنه احنا إن شاء الله نحتفي سنويا باليوم العالمي للغة الإشارة اللي صادف 23 من سبتمبر من كل عام، ووضعنا الاحتفالية بهذا اليوم أن ننشر ثقافة التواصل الإشاري، وأيضا توعية المجتمع بالتواصل الإشاري من مختلف الأطياف، مؤسسات حكومية، قطاع خاص، المجتمع المدني بمختلف فئاته، وأيضا ذوي الإعاقة السمعية نفسهم. استهدفنا هذه الفئات على مراحل طوال اليوم نكون عاملين، والآن نحن أنا جاي من محاضرة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في المجمع الترفيهي، والشباب ما شاء الله عليهم أيضا يعني كثافة عالية. اليوم الصباح كان عندنا موظفين الجهات الحكومية، وبكرة إن شاء الله، وهذه دعوة أيضا من خلال برنامجكم الرائع لجميع الأخوة والأخوات في محافظة الظفار إنهم يشاركوا هذه الفعالية في المجمع الثقافي إن شاء الله من الساعة 4 للساعة 6 مساء بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله.
1: في الحقيقة هذه المبادرة مهمة جدا.
0: نعم.
1: ننظر لها بحيث أنه نمكن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من حرية الحركة، حرية التواصل، حرية التفاعل أيضا.
0: جميل.
1: في المجتمع.
0: صحيح. هنا أستاذ سعيد أيضا يعني أنا شخصيا من خلال ملاحظتي خلال الآونة الأخيرة صار فيه اهتمام من كثير فئات.
1: نعم.
0: في المجتمع.
1: نعم.
0: إنهم يكونوا على تواصل قريب أقرب من هذه الفئة.
1: نعم.
0: وأيضا عندهم يعني نقول مهارات بسيطة.
1: نعم.
0: ورغبة في إنهم يتعلموا لغة الإشارة.
1: بالفعل.
0: قربك أنت شخصيا أيضا من هذا الجانب كيف ترى التفاعل في عموم المجتمع؟
1: والله سؤال جميل. التفاعل كثير ممتاز، وخاصة بعد ما ظهرت مولاتنا السيدة الجليلة بالإشارات الرائعة الجميلة البسيطة التي وصلت مشاعر كبيرة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في سلطنة عمان وخارج عمان، ولذلك تفاعل معها المجتمع وبدأ يسعى إلى تعلم لغة الإشارة، وهي من المفترض أن يتعلمها المجتمع بحيث أن يتواصل مع هذه الفئة. الآن نجد هناك ما شاء الله يعني توارد كثير من الأشخاص من مختلف الأعمار تعلم لغة الإشارة، وأصدقك القول أنه إحنا في محافظة الظفار، أنا من سنوات طويلة أجي محافظة الظفار ونعمل في هذا الجانب، لكن التفاعل اللي وجدناه من السنة الماضية إلى هذه السنة تفاعل استثنائي غير عادي.
0: جميل.
1: من المجتمع سواء من الأسر اللي فيها شخص أو فرد أصم أو من المجتمع بشكل عام. وهذا يثلج الصدور، ونجد الصم الآن يتحرك بحرية، وازدادت ثقتهم بأنفسهم والتحرك والمشاركة بفعالية كبيرة جدا.
0: هذا يرجع أيضا لجانب جانب الوعي الإنساني أيضا اللي يمتلكون الناس.
1: بالفعل هذا تغير كبير جدا عن ما كانت عليه الثقافة الماضية أو الفكرة الماضية الموجودة النمطية، تغيرت تماما، وهذا خلى الشخص الأصم الآن يبحث عن التثقيف الذاتي بحيث أنه هو يتساوى ثقافيا ومعرفيا بكل الجوانب مع قرينه السامع.
0: صحيح. هنا أيضا أستاذ سعيد نسأل عن دور المؤسسات أيضا والقطاعات المختلفة في تمكين هذا الجانب أيضا وتقريبه لذوي الإعاقة السمعية.
1: نعم. في الحقيقة كثير من الجهات الحمد لله الآن تتفاعل مع هذا الجانب.
0: نعم،
1: هناك مبادرات مختلفة سواء من وزارة التنمية الاجتماعية سواء من بعض المؤسسات، وإحنا كمعهد التواصل للتدريب وبمشاركة أيضا تطبيق نافذ للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية يعني نسعى إلى نشر هذه الثقافة بشكل كبير وبشكل واسع. يعني إحنا من خلال هذا البرنامج أستاذة نبدأ من محافظة ظفار، ومن ثم إن شاء الله راح ننتقل إلى محافظة الظاهرة، ومن ثم إلى محافظة الداخلية، ومن ثم إلى محافظة شمال الباطنة، ومن ثم محافظة جنوب الشرقية، وراح نختم إن شاء الله في محافظة مسقط في اليوم العالمي للغة الإشارة.
0: جميل.
1: راح نستهدف 5 محافظات بإذن الله.
0: يعني الأيام راح تكون متواصلة في هذه المحافظات ولا في جدولة كذا مباعدة بينها أيام؟
1: في جدولة إن شاء الله. تعرفي المناطق بعيدة.
0: صحيح.
1: وأيضا التزامات أيضا، ولذلك إحنا جدولنا هذا، ولكن من خلال منبر الإذاعة العامة أوجه شكري وتقديري لمكتب صاحب السمو محافظ ظفار، مكتب أصحاب السعادة المحافظين في كل من محافظة الظاهرة والداخلية وشمال الباطنة وجنوب الشرقية، وأيضا مكتب صاحب السمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، على اهتمامهم في هذا الجانب وسعيهم إلى تثقيف المجتمع ودعم هذه المبادرة.
0: نعم صحيح.
1: نعم.
0: هنا أيضا حابين نسأل عن جدول التنقل هذا في نعم. مختلف المحافظات.
1: نعم.
0: ماذا يحمل بشكل عام؟ هل يحمل يعني نقول ورش أساسية في تعليم أساسيات بسيطة من لغة الإشارة؟
1: نعم.
0: دورات محاضرات أو إيش بالضبط اللي يكون فيه؟
1: هو طال عمرك نحن راح نستهدف فئات مختلفة مثل ما ذكرت، موظفين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأيضا الأصم نفسه أو ذوي الإعاقة السمعية والمجتمع. كل فئة نوعا ما يختلف البرنامج عن الآخر، بحيث أنه تصل المعرفة بشكل جيد. يعني مثلا الموظفين الجهات الحكومية نحن نستهدف كيف ممكن أنه نهيئ الموظف في التعامل مع ذوي الإعاقة سواء كان مراجع أو زميل عمل أو غيره، فكيف نهيئ الموظف وكيف ممكن أنه هو يتعامل مع الأصم بشكل جيد. يعني اليوم كانوا عندي مجموعة من الشباب ما شاء الله من الموظفين من مختلف المؤسسات، كان تفاعلهم كثير ممتاز، كان يعني متحمسين كثير للبرنامج، صارت عندهم نوعا ما ثقافة جيدة ومعرفة جيدة. أيضا أشخاص ذوي الإعاقة السمعية نعرفهم بالقانون اللي صدر في المرسوم السلطاني.
0: جميل.
1: الأخير سنة تاريخ شهر 12/2025 رقم 92/2025، هذا القانون اللي فيه 77 مادة نعرفها بفئة ذوي الإعاقة السمعية بحيث أنهم يعرفوا حقوقهم، يعرفوا واجباتهم، يعرفوا إيش الإمكانيات اللي ممكن خلال القانون أنهم يقدروا يحصلوا عليها أو أنهم ينفذوها كذلك.
0: جميل.
1: المجتمع العام احنا ندربهم على التفاعل مع الأصم سواء كان داخل الأسرة أو في المجتمع المحيط، أيضا بحيث أنهم ما يحسسوهم أنهم هم في زاوية أو بعيدين أو منزوين، لا، بحيث أنهم يمكنوهم من المشاركة والتفاعل
0: والانخراط مع مختلف الفعاليات أيضا ومناشط اللي تحصل.
1: نعم.
0: حولهم في المحيط اللي هم فيه.
1: نعم.
0: في جدول الغد بإذن الله تعالى متى يبدأ أستاذ سعيد؟
1: بكرة إن شاء الله راح نكون من الساعة 4 المساء بإذن الله تعالى في القاعة الرئيسية في مجمع الترفيهي لين الساعة 6، ونتمنى إن شاء الله من المستمعين الكرام أنهم يشاركوا هذه الفعالية، وفيها جوائز أيضا.
0: آه جميل.
1: في مسابقات، في جوائز حضرناها، وطبعا من خلال أيضا إذاعة صوتنا عمان العامة أنه أنا أوجه شكرنا للداعمين اللي وثقوا فينا وقدموا يعني الشيء الجميل بحيث يعززوا من هذه المبادرة وتوصل بشكل جيد للمجتمع من خلال الهدايا اللي قدمونا إياها.
0: إذا الحضور متاح لكل حد يسمعنا الحين من خلال هذا الأثير غدا في الساعة 4، استمر الجدول إلى متى؟
1: إلى الساعة 6 المساء.
0: جميل. إن شاء الله خلال ساعتين من.
1: نعم.
0: يعني المبادرة فيها.
1: نعم.
0: فعاليات مختلفة.
1: نعم.
0: وبإذن الله رسالة هذه توصل من خلالك أستاذ سعيد بن محمد البداعي.
1: نعم.
0: مدير عام معهد التواصل للتدريب.
1: نعم.
0: الحوار كان حول مبادرة التواصل الإشاري، بإذن الله رسالة واصلة.
1: نعم.
0: وكل التحية لكم على هذه الجهود اللي تقدموها أنتم وفريق العمل وكل من يساند في إرسال ويعني يساهم في إيصال هذه الرسالة للمجتمع، كل التحية لكم.
1: يعطيكم الصحة والعافية وربي يوفقكم.
0: يعطيكم العافية.

0: إذن مستمعينا الكرام، هذا أثير الخريف، وهذه المحطات التي نرتحل وننتقل فيها من مكان إلى آخر مع زملائنا في الربط الخارجي، مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، اللي ناخذ منهم رسائل مجتمعية مختلفة بين الفنون والثقافة، بين التراث والسياحة، بين الرياضة والعطاء المستمر الخيري للمبادرات المختلفة أيضا الشبابية في القطاعات المختلفة، قطاعات حكومية، قطاعات خاصة، قطاعات أهلية، كلها كذا تتكامل وتتضافر فيها الجهود من أجل إيصال رسالة واحدة، وفي مجملها هي أيضا تصنع نوع آخر من نجاح الموسم اللي تتكاتف فيه كل الجهود. الرفقة هنا في خريف ظفار بين الأجواء الجميلة وبين نجاح الفعاليات أيضا المختلفة في هذا الموسم، وهذه محطة الختام لكم في أثير الخريف. برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كليا، أول شاحنة بيك اب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية.
2: كيا، movement that inspires.

0: إذن مع هذا النغم الجميل نصل لمحطة الختام في هذه الرحلة، رحلة الثلاثاء المسائية. غدا بمشيئة الله لنا موعد يتجدد.
1: تحايا فريق العمل لكم في الإشراف العام أحمد بن سعيد الماشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري ومحمد بن بخيت الشحري.
0: الزملاء من هندسة الاستوديوهات المهندس خالد بن عاشور بوسلاسل والمهندس خالد بن عبد الله بلحاف، من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن أحمد البلوشي والمهندس إبراهيم بن خالد الرقيشي،
1: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي، من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري.
0: وأرض التباشير لمنها تفوح العطور ولبان فاخر نقي من عز وزكى بخور، فيها الجمال الذي يسبي النظر والشعور، وأحلى طبيعة بلد وتراث ماضي أصيل. أرض التباشير عشق الروح مهوى النفوس الملهمة تسحرك من غير عون الدليل. تحايا المخرج هاشم بن علي العمري.

والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن بمناسبة المولد النبوي الشريف. نيابة عن جلالته حفظه الله ورعاه سمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. تسلم الرسالة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وذلك خلال استقباله اليوم سعادة إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس فولودومير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها جلالته خالص التهاني وصادق تمنياته لفخامته وشعب بلاده الصديق. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه فأصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة، وبلغ عدد الذين تشرفوا بالعفو السامي 459 نزيلا من مواطنين وأجانب. ويأتي العفو السامي من قبل جلالة القائد الأعلى أيده الله تزامنا مع مناسبة المولد النبوي الشريف 1448 هجرية ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رعى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع قراءة السيرة النبوية الشريفة بقاعة المولد بقصر العلم العامر بمناسبة ذكرى الزاكية لمولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حضر المناسبة عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار القادة العسكريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية بسلطنة عمان وعدد من أصحاب السعادة. هذا واحتفل سلطنة عمان ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 للهجرة، وذلك بولاية طاقة بمحافظة ظفار. الحفل تضمن عددا من الفقرات شملت عرضا مرئيا وقصائد شعرية وأناشيد دينية. استحضرت السيرة النبوية العطرة وما تحمله من قيم ودروس وعبر. ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ومواقفه، والتعريف بالقيم التاريخية والاجتماعية المرتبطة بهذه المناسبة وترسيخها في نفوس المسلمين والنشأ، بما يعزز الاقتداء بسيرته والاستفادة من الدروس والعظات التي تستدعي التأمل والاعتبار. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة ليان ساندرز سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث مسار العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر في كافة المجالات وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما تم مناقشة بعض القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كرم صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار اليوم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026 بمحافظة ظفار تقديرا لتميزهم وتفوقهم الدراسي، وأشاد سموه بما حققه الطلبة من نتائج مشرفة مؤكدا أن تفوقهم ثمرة للاجتهاد والمثابرة، ومشيدا بدور أسرهم والمؤسسة التعليمية في دعمهم وتحفيزهم على التميز.
كما أكد سموه أن هذا التفوق يمثل بداية لآفاق أرحب من العلم والعطاء.

0: وأن أبناء محافظة ظفار المتفوقين يمثلون طاقات واعدة يعول عليها في مواصلة مسيرة البناء والتنمية وخدمة الوطن. نظمت هيئة البيئة حلقة عمل متخصصة لمناقشة ومراجعة مسودة خطة إدارة محمية الجبل الأخضر وتقسيم نطاقاتها الأساسية، بالإضافة إلى مراجعة برامج الحفظ والمسح البيئي ورصد التغير المناخي والسياحة البيئية المستدامة.
1: ضمن جهود سلطنة عمان في صون التنوع الحيوي وتعزيز الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، نظمت هيئة البيئة في محافظة مسقط حلقة عمل متخصصة لأعضاء اللجنة الوطنية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي لمناقشة مستجدات عمل اللجنة ومراجعة مسودة خطة إدارة محمية الجبل الأخضر للمحيط الحيوي.
2: سالم بن نصير بن سالم الربيعي، مدير دائرة المحميات الطبيعية وخبير في برنامج الماب ICC. تأتي هذه الورشة بهدف تعزيز وفعالية اللجنة الوطنية لبرنامج الإنسان المحيط الحيوي، والتكامل والتشارك مع كافة الجهات الأكاديمية والعلمية والحكومية، بالإضافة إلى مرئيات المجتمع المحلي حول أهمية صون التنوع الحيوي في محميات الإنسان المحيط الحيوي. طبعا سلطنة عمان أدرجت موقعين، محمية الجبل الأخضر المحيط الحيوي، كذلك محمية السرين للمحيط الحيوي. نختم بخطة واقعية مرنة لمحمية الجبل الأخضر خلال 10 سنوات القادمة.
1: وتركز حلقة العمل على مراجعة المكونات الرئيسية للخطة وموائمة أهدافها مع الاستراتيجيات الوطنية، إلى جانب مناقشة الجوانب القانونية والمؤسسية وآليات الحوكمة وربط إدارة المحمية بالاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وإطار كونمينيا مونتريال العالمي.
3: زهرة بنت خلف الشريقي، رئيسة قسم إدارة المحميات الطبيعية، جاء تنفيذ ورشة تحديد خطة إدارة محميات الإنسان والمحيط الحيوي، وبالتحديد تحديد خطة إدارة محمية جبل الأخضر للمحيط الحيوي، وذلك من أجل تفعيل دور أعضاء اللجنة الوطنية لمحميات الإنسان والمحيط الحيوي، وأيضا من أجل الخروج بخطة إدارة للمحمية بحيث تكون أهدافها وبرامجها متوائمة مع الخطط والاستراتيجيات فعالة وتكون أيضا قابلة للتنفيذ في الواقع.
1: كما تستعرض حلقة العمل مستجدات مشاركة سلطنة عمان في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي وآليات تفعيل اللجنة الوطنية، إلى جانب بحث تشكيل فريق فني لمتابعة محميتي الجبل الأخضر والسرين. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: وقعت وزارة الصحة على مذكرتي تعاون مع بنك التنمية والصحار الدولي في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات المالية الوطنية وتمكين الاستثمار في القطاع الصحي، وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز العمل المشترك لتحديد الاحتياجات الاستثمارية في القطاع الصحي ورفع حصة المنتجات الصحية المصنعة محليا إلى ما يقل عن 30% خلال الأعوام الثلاثة القادمة. وقع على المذكرتين معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. بدأت اليوم بصلالة أعمال حلقة العمل التدريبية حول استخدام تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية في الإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. الحلقة تتضمن عددا من المحاور التدريبية، من بينها تقييم حالة بيانات مؤشرات دول مجلس التعاون وفق قواعد بيانات المركز الإحصائي الخليجي، وتقييم حالة الإبلاغ الحالية عن البيانات بين المركز والدول الأعضاء. كما يشتمل برنامج التدريب على تخصيص الهياكل الوطنية للبيانات بما يتناسب مع احتياجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نظمت بلدية ظفار ندوة إدارة ومكافحة نواقل الأمراض البعوض بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من داخل سلطنة عمان وخارجها. الندوة استعرضت أحدث الأساليب العلمية والعملية في مجال مكافحة البعوض ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في أعمال المكافحة وترسيخ مفهوم الإدارة المتكاملة لنواقل الأمراض. نجحت الحدائق والمزارع السلطانية بشؤون البلاط السلطاني في إكثار زهرة الأوركيد المحلية والمستوردة بعد أعوام من التجارب والتطوير والبحث المستمر، وبدأت الزراعة الأولية لزهرة الأوركيد بمشاتل الحدائق والمزارع السلطانية بصلالة في عام 1982 من خلال شتلات مستوردة، لتبدأ بعدها مراحل إكثار وإنتاج الزهرة بمختلف ألوانها وأصنافها، وذلك بعدة طرق تشمل الزراعة النسيجية وعبر النموات الجانبية من الشتلة الأم، كما تزرع جذور الزهرة في أوساط زراعية مثل الفحم والنرجيل وقشور الأشجار، بما يسهم في الحفاظ على نظافة الجذور ورطوبتها. أصدرت هيئة حماية المستهلك قراراً بشأن ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات، وذلك في إطار تنظيم هذا النشاط وتعزيز الالتزام بضوابطه، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين. تفاصيل القرار تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان خالد بن سالم السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق، المتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك.
4: قرار شمل عدة مواد وعدة ضوابط، منها الحظر والضمان والفواتير والشروع في الإصلاح. طبعا الحظر يحظر تداول قطع الغيار المستعمل للمركبات الواردة في الملحق. طبعا القطع كانت متعددة، كانت تقريبا 21 قطعة، وهي أغلبها من القطع التي لا يمكن إعادة استخدامها، وهي تشمل مواد بلاستيكية. طبعا الضمانات، طرقت المادة الرابعة إلى الضمانات، يلتزم المزود بضمان قطع الغيار المستعملة للمركبات التي يتم بيعها وتركيبها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. يلتزم المزود خلال مدة الضمان بإصلاح العيب واستبدال القطعة أو رد قيمتها في حالة أنها كانت معيبة أصلا وغير صالحة للاستخدام. تفرض غرامة إدارية لا تزيد عن 1000 ريال عماني عن كل من خالف أحكام هذا القرار. طبعاً 1000 ريال عماني يتم فرضها في الهيئة كغرامة إدارية، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالف.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 5.53 دولار مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 91.86 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري للسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76.36 دولار للبرميل. أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب اليوم عن بدء التسجيل في مهرجان الأغنية العمانية في نسخته 13، المقرر إقامته خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير 2027. ويعد المهرجان فعالية فنية وطنية تعنى بالموسيقى والغناء العماني، ويسعى إلى إبراز المواهب والأصوات العمانية ودعم الإبداع الموسيقي وتعزيز حضور الأغنية العمانية وتطورها بما يواكب المستجدات الفنية محليا وإقليميا. ويمثل المهرجان منصة للاحتفاء بالمنجز الغنائي العماني واكتشاف الطاقات الفنية الواعدة وتعزيز التواصل بين الفنانين والموسيقيين والمهتمين بالشأن الفني، بما يسهم في إثراء المشهد الموسيقي العماني وترسيخ مكانة الأغنية العمانية على المستويين المحلي والإقليمي. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن بمناسبة المولد النبوي الشريف. نيابة عن جلالته حفظه الله ورعاه، سمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة. كان معكم في التحرير سليمان بن السيلكيومي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة، سلسلة من الحلقات، عن منغوليا، هذا البلد الذي يقع بين روسيا والصين، والذي تصل مساحته إلى أكثر من 1,500,000 كيلومتر. يتميز بالكثير من التفاصيل البيئية المختلفة القاسية أحيانا، مثل المناخ القاري الذي يساهم في ارتفاع التباين بين درجات الحرارة في الصيف والشتاء 40 تحت الصفر إلى 40 مئوية، وأيضا مستوى فترة الصيف التي تصل إلى 110 يوم بمستوى ضوء يصل إلى 16 ساعة نهارا، ثم أغلب بقية أيام السنة عبارة عن صقيع صعب على النباتات، وهكذا. يعني هذا المناخ الصعب، ومع ذلك يوجد في هذا البلد أكثر من 3,000 نوع من النباتات، أكثر من 130 نوع من الثدييات، وأكثر من 400 نوع من الطيور، والعشرات من الكائنات الحية الأخرى. وتعتبر الثروة الحيوانية والرعي واحد من أهم العناصر المشكلة للحياة الاجتماعية في منغوليا. في منغوليا لا يمكن فصل التنوع الحيوي عن الرعي، فقد سجل تعداد 2025 نحو 58 مليون رأس من الماشية، منها 24 مليون تقريبا من الخواريف، 23 مليون من الماعز، 5.4 مليون من الأبقار واللياك، 5.1 مليون من الخيول، ونحو 500,000 من الجمل ذو السنامين. وتتركز الأغنام والماعز والخيول في السهوب الوسطى والشرقية، وتزداد الأبقار واللياك في الشمال والمناطق الجبلية، بينما تتمركز الإبل ذات السنامين في غوبي جنوبا، وتعتمد الغالبية العظمى منها على المراعي الطبيعية، ولذلك ترتبط حياة الرعاة مباشرة بصحة الأعشاب والمياه وحركة الفصول. هذه التشكيلة الواسعة جدا تظهر لنا إلى أي مدى لا زال الإنسان في منغوليا يتمسك بالحياة السابقة، لأنه هذه تعتبر أفضل مصدر دخل بالنسبة له، أفضل مصدر اقتصادي. التكيف اللي يحدث مع الحيوانات، التكافل اللي يحدث مع الحيوانات، وهذه مرحلة ينتقل الإنسان من التكافل مع الحيوانات والنباتات إلى الزراعة التي يستخدم فيها النباتات، ثم إلى الصناعة، وهكذا. فلازالت المجتمعات في منغوليا تعيش بشكل متكافل مع المواشي، وهذا الأمر أيضا يشابه إلى حد كبير التجمعات البشرية في جنوب الجزيرة العربية، التي لازالت تعتمد على المواشي بشكل كبير جدا، حتى وإن كانت بعد 70 أو في التسعينات أو حتى في بداية الألفية، لازال إلى اليوم كبار السن وجزء لا بأس فيه من الجيل الجديد، يعني يمثل التكامل مع المواشي قضية اقتصادية مهمة جدا. في حين أنه لو درس الأمر بشكل أكثر وضوحا، فالمراعي الطبيعية في جنوب الجزيرة العربية في محافظة ظفار بالذات في منطقة الخريف لا تكفي 500,000 رأس من المواشي الموجودة في محافظة ظفار في منطقة الخريف بالذات. يعني هذا 500,000 رأس لا يوجد مرعى كافي لهم، لذلك يحدث رعي جائر مدمر للنظم البيئية دائما يحدث ومستمر طوال العام، لأن الرعي مفتوح بدون أي نظام، والنظام الذي يفرض على الرعي تفرضه النظم البيئية ذاتها أكثر من كون فرضه الإنسان أو فرضه القانون. لأن الإبل عندما تخرج من منطقة الخريف من الجبل في عند هطول الأمطار، تخرج هروبا بحياتها أكثر من كونه حماية للنظم البيئي، وعندما تعود حتى قبل أن يتم نثر البذور. يعني العودة على 1 أكتوبر، على كان أحيانا على أواخر سبتمبر على حسب موسم الخريف. إذا تأخرت الأمطار تتأخر المواشي خوفا من السقوط والانكسار، وليس رغبة في المحافظة على النظم البيئي. وهذه للأسف المشكلة الحقيقية التي تعاني منها هنا الطبيعة في النظم البيئية في محافظة ظفار، والتي تعاني منها أيضا النظم البيئية في منغوليا ذات 1,500,000 كيلومتر مربع. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
4: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي، وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: أنا أزوج عقب العمر هذا كله. أنا أزوج.
1: أنت ما عرفتي أول من هو الشخص اللي متقدم لك.
0: من هو؟
1: جاسم خال زوجي صالح.
0: منو؟
1: جاسم المليونير.
0: خالص ويله، احنا ببليسك ايش قالوا لك؟ انا اسمك لايثة على اليال، مقطوعه من الشيره، مو بنت حسب ونسب. انا اتزوج واحد دش داشته تقول عوع ما بيك من كثر ما لبسها ذابت علي. انا اتزوج واحد من سلاله المعفنين المقطنين.
1: يا يما الريال بصراحه حسب ما شفته امس متغير، من يوم ما خطب وهو متغير.
0: ايش
1: كان مهندس مهندم الزينة يبرق يلق يلق يلق يلق.
0: أخاف يبرق من الوصخ، أخاف يبرق مني من كثر ما هو وصخ ومعفن. روحي واللي يرحم والديك تقصين علي. إن شاء الله يصير قمر الزمانة. أنا ما أتزوج عقب عين بعويمر، ما أتزوج. هذا ريلي واحد وقبري واحد، هذاك هو زوج الوحيد اللي خانت حيلي حيلي، ما شفت منه إلا الطيب والطاعة، يسمع كلامي وما يعصي أمري.
1: خلاص
0: اللي قلت له فز قام، واللي قلت له اقعد قعد، مطيع وديع. هذاك فظيع فظيع.

0: اي مو هذاك مات من القهر، ابوك ما حد يذبحه ولا قبره الا لسان امك وتسلطها. انا عارف الناس تموت باسباب كثيره، اللي جلطه، ارتفاع بالضغط، حادث سياره، سرطان، لكن لو تقرين سبب الوفاه اللي ابوك توفى منها تلاقين بالحرف الواحد امك.
1: الحين خلصنا من موضوع امي، رديت على موضوع ابوي. عاد حدك، عاد حدك.
0: مو انا قاعد ارثي لابوك هالمسكين، اترحم على روحه الف رحمه عليه وعلى امه المسلمين. كثر الله خيره اللي استمر معاها لما يابك انتي واخوك، ولا كان الحين الله يرحمه ما له اثر موليه.
1: خلاص عاد شوف لك موضوع غير هالموضوع، غير.
0: شوف يبا، بصراحه زواج امك في مصلحه لي ولك ولها في نفس الوقت.
1: شلون؟
0: انا اقول لك، ومش شرط يكون خالي الزوج الموعود، مو شرط ابدا، المهم انه لو تزوجت بتخفف علينا المتاعب والمشاكل اللي قاعد نعاني منها انا وانتي.
1: انا قلت لك ان امي رافضه شيء اسمه زواج.
0: يا بنت الحلال حاولي فيها،
1: يا صالح شلون اقنع انسان بشيء هو رافضه وهو مقتنع منه؟ بعدين بصراحه امي للحين محتفظه بذكرى ابوي وما هي قادره تنساه.
0: فادري المرحوم ابوك الله يرحمه كان ثور عيده، سكانه مرته ما بيده شيء.
1: صالح ايش هالحكي؟ ليش تقول عن ابوي كذي؟ حرام عليك الريال ميت، ليش تجيب طاريه؟
0: بالعكس انا قاعد اتذكر حسناته. الريال من الحسنات اللي سواها بالدنيا انه كان مثل الخاتم بيد امك.
1: والله هو عاد حر كيفه، مرته وما حد له شغل فيه.
0: خالي ابو دامه مستعد يكون لها ثور عيده الثاني، مستعد يكون سكانه مرته كودنه. بس خلت وافق علشان انا معاك نعيش بسعاده لو يوم واحد. ايش حقه يوم؟ وايد مستكثر انا على نفسي، نص يوم.

0: تفضل تفضل سيد صالح، تفضل تفضل يبا تفضل. ها تفضل، هذه الشقة اللي قلت لك عنها، ايش رايك فيها؟
1: لا لا لا حلوة حلوة.
0: شوف شوف، وهذه اللي قدامك هذه كلها هذه الصالة.
1: هذه الصالة. لا زين
0: تمام. ها وهذه اللي هناك هذه غرفة النوم الرئيسية. وعلى يمينك هاي الحمام.
1: الحمام
0: تمام. واللي هناك هذه الغرفة الثانية.
1: الغرفة الثانية وهذا شنو؟
0: ايه هذا المطبخ.
1: المطبخ
0: هذا المطبخ.
1: لا حلو، واسع المطبخ. حلو. ايه نقدر نحط لي طاولة كبيرة نتغدى فيها بعد.
0: ايه تمام. يعني راهي عليك.
1: زين لا الشقة عجبتني، سعية وحلوة وشرحة. زين كم اجار هذه؟
0: والله بالنسبة للاجار انا ما عندي فكرة، تدري الحارس الاصلي مسافر وانا ما ادري عن شيء، بس ما اعتقد بتكون غالية وايد.
1: لا ما تكون غالية، لانك تدري الاجارات رخصت مو مثل قبل.
0: صحيح انا معاك. لا وصاحب العمارة ريال طيب ومحترم ويساعد بعد يساعد، والايام انا سامع انه مخفض اجارات بعض الشقق اللي بالعمارات الثانيه.
1: على العموم انت اتصل فيه الحين وقول له من قال له.
0: والله يا استاذ صالح انا ما اعرفه، تدري فيني انا اشتغل عند عم ابو مشاري. أيه؟ هناك بالعماره اللي انت فيها.
1: اي ادري ادري،
0: لكن هذا ما اعرفه بالضبط. بس انطر، انا كنا عندي تلفون المكتب.
1: خش عيل كلمه وشوف بكم اجارها وعطني خبر.
0: ان شاء الله ولا يهمك.

0: لا لا لا لا لا لا، ماكو ماكو ماكو ماكو، يبي ولا كيفه، واذا مو عاجبه خله يذلف ويفارج كذلك، لاحظ كيف؟ ايه يلا يلا يلا، بس قلت لك كلمه واحده ما غيرها، فما لا.
1: خير عم جاسم، ايش فيك تحاكي وانت معصب؟
0: خله يولي زين، قطع سالفتنا، الله يقطع لسانه من الارجه. قولي
1: ايه
0: شن هي اخر الاخبار يا ولد الحجي؟ ولا تقول الجسر بيبنونه؟ ها
1: اي نعم، مع مطلع العام الجديد.
0: مع مطلع؟
1: اي اي
0: والعام الجديد؟
1: اي
0: والله شلون افهمها هذه انا، علمني.
1: شلون تفهمها؟
0: اي
1: يعني شلون تفهمها؟
0: العام
1: إيه؟
0: يعني السنه اللي طافت. الجديد ايش حقه؟ شلون اللي طافت وشلون جديد ومع مطلع؟ حكي معفوس ومخربط كذلك.
1: خلاص خلاص خلاص، ماكو داعي تعصب، اقولها لك بالطريقه اللي تفهمها.
0: اي تفضل قول ونورني كذلك.
1: اها، مع مطلع العام الجديد يعني مع بدايه السنه الجديده، فهمتها الحين؟
0: اي قولها كذي من الاول يا اخي وريحني كذلك. مع مطلع ومع مدري شنو كذلك. انزين ما علينا، وما عرفت الجسر هذا وين فيه بيبنونه؟
1: معلوم. انا ايش حقه جايك؟
0: قول قول قول وبسرعه كذلك.
1: اي اول الحلاوه.
0: الحلاوه؟ ايش حلاوته؟
1: الحلاوه اللي احلي فيها ريجي.
0: افا يا ابو محمد افا، يعني انت ليه الحين ياهل وتحب الحلاوه؟ انا خابرك مفطوم من الحليب ومن الحلاوه كذلك.
1: لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا يا سيد جاسم، لا لا.
0: ها سيد جاسم، هذا حكي جديد ولا هو مفهوم كذلك؟
1: معلوم، الحكي هذا يخليك تنتبه لي زين، انا قاعد اخدمك والمثل يقول ما يخدم بخيل.
0: إيه؟
1: وإذا أنت بخيل فالأفضل أشوف واحد غيرك إيده مفتوحة مو حزرة مثلك.
0: أبو حمود انت زعلت، أفا عليك، أنا ما قصدت فيها شيء، بالعكس أنا كنت أتغشمر وأمزح معاك كذلك. أفا عليك، بس أفا عليك. ولا ما تحب الغشمرة والمزاح كذلك؟
1: لا لا لا، أحب الشخص الذكي الحقاني.
0: وأنا أنا ماني ذكي؟ صلت الله على سوالفك، صلت الله على إبليسك. الحين آمر تدلل اللي تبيها، أنا مستعد وتحت أمرك كذلك.
1: إيه ناس ما يفيد معاكم إلا الحزم والشدة.
0: ونحن كذلك.

0: خلصوني عاد خلصوني. ترك الدقيقة تمر، قاعد أندم عليها يا صالح يا ولد أختي وتحسف كذلك.
1: والله ما أدري إيش أقول لك يا الخال، ما أدري إيش أقول لك.
0: قول قول تحج، انطق، وصلني لبر الأمان، ترى أنا غرقان وطبعان كذلك. لاحظت كيف
1: غرقان وطبعان بعد؟
0: إيه نعم، طبعت طبعت في بحر مزوجتك.
1: الله.
0: إيه نعم، الأيام تركض والجسر ما باجي عليه إلا كم شهر ويبنونه، يمكن بأي لحظة يعطونها فلوس البيت، وخالق قاعد ينطر رحمة الله ورحمتك كذلك.
1: وأنا يا خالي ما بيدي شيء و...
0: بيدك.
1: بيدي يعني؟
0: نعم بيدك الحل، كاهو أنا شايفه وبيدك كذلك.
1: أنت متوهم يا خالي.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا فعليك، لا أنا متوهم ولا شيء كذلك. أنت يا صالح يا ولد أختي الورقة الرابحة في الموضوع.
1: أنا؟
0: نعم أنت.
1: وأنا شو اللي أقدر أسويه علشان أكون الورقة الرابحة مثل ما تقول؟
0: ها، مثل ما قنعت زوجتك نادرة تقدر تقنع أخوها عامر.
1: إيه؟
0: وإذا اقتنع عامر
1: إيه؟
0: تخلي زوجتك وأخوها مثل الكماشة يصكون على أمها لما يخلونها ترضخ للأمر الواقع، ومن ثم
1: إيه؟
0: تستسلم وتوافق كذلك. لاحظ كيف؟

0: القلقله تحنو وتقول امين.
1: ليش حجيه؟ ليش هذا اعتداء شخصي وما اسمح لك فيه؟
0: والله عاد اعتداء شخصي فردي انا مالي شغل. انت حارس عماره ولا حارس جامعه؟
1: نعم
0: نعامة ان شاء الله ترفسك قول امين.
1: انا مالو استاذ صالح مالو ما...
0: شنو اقول لك؟ وين راح سويلح ومرته تقول لي مالومه؟
1: انت ما سالتيني كذي.
0: ها ايش قلت لك؟ بالله
1: انت تبين
0: اطن عليك انا؟
1: لا يا حجيه، انت تبيني اقول لك العماره اللي بيسكنون فيها وين هي؟
0: اي وين في وين في؟
1: ما ادري.
0: شو ما تدري؟ كذاب كذاب من عيونك، كل كذب طالعك ها مبين من عيونك. كلكم انتم تكذبون علي، مبين عليكم من عيونكم عيون هالحراميه.
1: يا حجيه الله يطول بعمرك، الله يخليك، خليني اشوف شغلي. واذا يا زوج بنتك سلي وهو جاوبك.
0: يلا شنو؟ لا زوج بنتي من حاش مني. تبي يقول لي الغبي؟ عبالك انا غبيه مثلك؟
1: يا حجي عيل ماكو غير تحطين لك واحد يتبع ثرى ويشتغل عليه جاسوس.
0: انت؟
1: انا؟
0: اي انت، والمبلغ اللي تبيه انا مستعد ادفع لك 100 200 500، بس انت تقول وين في سكنوا.
1: اوف شوفي حجيه، ما دام هم الحين شالوا من العماره اللي انا فيها
0: ايه؟
1: ما عندي مانع اساعدك، بس مساعده صغيره.
0: ها
1: بس
0: يلا.
1: بصراحة ترى هذه راح تكلفك وايد.
0: أنا حاضرة ورقبتي سدادة وأسد لك من الأمية إلى الألف.
1: زين الحين كم عندك الحين؟
0: عندي
1: إيه؟
0: عندي 300.
1: 300 إيه؟ 300. زين أعطيني ياهم شو؟
0: هاك 300 مكوة. سمي سمك إن شاء الله.
1: أنا أقول لك اسم صاحب الملك راعي العمارة وأنت عاد كملي الباجي.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
2: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
3: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ حين نقول تشاؤم

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطلع على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة من نوافذ ثقافية سنخصصها عن الشاعر والمترجم والناقد اللبناني إسكندر حبش، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 30 أكتوبر عام 2025 بعد عمر حافل بالعطاء الفكري والأدبي.
1: عندما نتحدث عن نوبل نختار في مخيالنا وتركيبتنا الثقافية أسماء معينة أو أدب معين.
2: حقيقة عندما تحدث عن إسكندر توصف أشعر بهذه الإنسانية فيه، وكأنه لا ينتمي إلى مكان محدد. يتحدث عن الكتابة كوطن نهائي له.
3: بقدر ما هو حاضر في الحياة الاجتماعية والثقافية العامة، بقدر ما هو منجز على الصعيد الشعري وعلى صعيد الترجمة نثرا وشعرا وفكرا.
4: إسكندر حبش رجل باسق يكاد يمسك السماء بيده، يمشي كأن طيورا تقف على كتفيه.
0: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وإذن كما ذكرنا في مستهل هذه الحلقة، رحل عن عالمنا يوم الخميس 30 من أكتوبر عام 2025 إسكندر حبش بعد عمر حافل بالعطاء الأدبي والفكري. وإسكندر حبش شاعر وكاتب ومترجم وناقد وصحفي لبناني، يعد من الأسماء البارزة في المشهد الثقافي العربي. ولد في بيروت عام 1963 وتخرج في الجامعة اللبنانية حاصلا على إجازة في اللغة الفرنسية، ثم واصل دراساته العليا في الفلسفة، فنال دبلوم الدراسات المعمقة من فرنسا، فالدكتوراه من اليونان. عمل أستاذا للفلسفة قبل أن تنقله الكلمة إلى فضاءات الترجمة والكتابة الصحفية، حيث بدأ عمله في جريدة السفير عام 1984، وتدرج فيها إلى أن أصبح رئيسا للقسم الثقافي.

0: الصحفي فيها قبل أن تغلق الصحيفة نهائيا عام 2016. في الشعر أصدر اسكندر حبش عددا من الدواوين، كان أولها بورتوريه لرجل من معدن، وتوالت بعدها أعماله لتشمل دواوين نقطة من ليل وتلك المدن وأشكو الخريف ولا أمل لي بهذا الصمت ولا شيء أكثر من هذا الثلج وإقامة في غبار ونتأخر في الحياة، كما صدرت مختارات من شعره في عدد من العواصم العربية. وتتسم تجربته الشعرية بالحس التأملي والانشغال بالغياب والشتات، حيث يكتب عن الموت لا كمأساة فردية بل كفقد جماعي. أما عن إسهامات إسكندر حبش في الترجمة فحدث ولا حرج، فقد نقل أكثر من 70 عملا إلى اللغة العربية شملت مجالات الفلسفة والشعر والرواية، من بينها أعمال فرناندو بيسوا وبيير ليفيردي وعتيق رحيمي وأمبورتو إيكو وميخائيل بولغاكوف ومارغريت دوراس. ويصف الترجمة بأنها حياة موازية للكتابة لا تقل إبداعا عن التأليف، بل يرى فيها امتدادا لصوته الخاص. له أيضا 3 كتب نقدية هي مديح اللامرئي وحكاية الحكاية وحيوات ميتافيزيقية حيوات تاريخية، كما أصدر عدة كتب في السرد الثقافي والترحال.
1: ما قصدته بالدوائر المغلقة هي هذه الدوائر، هذه البلدان وهذا الأدب الذي اعتدنا عليه. يعني دائما نحن عندما نتحدث عن نوبل نختار في مخيالنا وتركيبتنا الثقافية أسماء معينة أو أدب معين، لا نعرف الأدب الأخرى. علينا يعني الاعتراف أنه الترجمات صودف، وأن ترجمت يعني كانت مترجمة من هونغ كونغ إلى 3 كتب إلى العربية، ولكن عادة نحن دائما بين مزدوجين نتفاجأ بأسماء لا نعرفها، ولينا الاعتراف بذلك. لو نظرنا إلى الأدب الكوري هناك أسماء كثيرة، يعني أعتذر عن فجأة ذكر لأنه شوية أسماء صعبة، ولكن حسب ما أريد في كتاب يمكن على قدر كبير من الشهرة أكثر من هونغ كونغ، ولكن هذه أول مرة تكافأ اللغة الكورية. وارتباطا اللغة الكورية هون المقصود الذي أقصده هي أيضا ارتباطا من اللي كنت عم بحكي السياسي، لأن هي أحد الكاتبات أو الكتاب القلائل في كوريا الجنوبية التي طالبت دوما بالانفتاح على كوريا الشمالية وإنهاء حالة الحرب والصراع بين الكوريتين. من هنا تكافئ اللي يعني أعتقد هي داعية سلام بشكل عام الكاتبة. من هنا أعتقد يعني إنه اختارت لغة مثلا عندما جوزيه ساراماغو أخذ نوبل للأدب، كان في المرة الأولى التي تكافئ فيها اللجنة السويدية الملكية السويدية اللغة البرتغالية.
0: نعم.
1: الحين إنه لو أخذنا بالمفهوم العام للغة البرتغالية أو الأدباء، كان في هناك أناس أشهر من جوزيه ساراماغو في تلك المرحلة، وخاصة من فإنه البرازيل تتحدث باللغة البرتغالية، كان في جورجي أمادو مثلا
0: صحيح
1: كاتب البرازيل العظيم، أو في شعراء كبار في البرازيل وفي البرتغال. البرتغال ثقافتها شعرية أكثر مما هي ثقافة روائية. فاختارت ساراماغو مش كشخص بس، ولكن أيضا للغته. عندما اختارت اللغة التركية مع أرهان فاموك، كان هناك لا يزال على قيد الحياة يشار كمال الذي يعتبر أهم بكثير من أرهان فاموك. إذا دائما يعني هناك عودتنا جائزة نوبل أن تختار أن تكافئ لغة. هلا نحن الذين نعرفهم والذين نعتبرهم يعني أفضل، ممكن هذا يعني هاي فكرتنا وليست فكرة اللجنة الملكية السعودية. نحن نعرف بكل جائزة في العالم لجان التحكيم يعني تختلف عن بعضها البعض, وبقلب كل جائزة لجان يعني الأعضاء اللجنة لكل شخص عنده رأي مختلف عن الآخر. من أجل ذلك لا نستطيع دائما يعني أن نقول أنه كان لازم فلان يخدم. نحن نظرتنا تختلف إلى لجنة التحكيم, وهذه الجوائز علينا أن يعني نقبل بالخيارات, نقبل بالخيارات لأنه خيار اللجنة التحكيمية وليس خيار القارئ.
0: كان هذا الشاعر والناقد والمترجم اللبناني إسكندر حبش في حوار سابق لبرنامج نوافذ ثقافية بمناسبة فوز الكورية هان كانغ بجائزة نوبل للأدب عام 2024. في هذه الحلقة سنقترب من تجربة إسكندر حبش من خلال حوار مع شاعرة وصحفية اللبنانية المقيمة في كندا دارين حوماني, ومداخلة من الشاعر العماني سيف الرحبي, ومداخلة أخرى من الشاعر الليبي عاشور الطويبي. ونبدأ بمداخلة الشاعر سيف الرحبي الذي ربطته علاقة صداقة بإسكندر حبش, وكان حبش قد أجرى حوارا مع الرحبي لصحيفة السفيرة اللبنانية نشر في 13 من مارس عام 1993. فيما يلي نستمع إلى الشاعر سيف الرحبي.
2: البارحة أكتم لصديق في لبنان على أثر سماعي رحيل الشاعر والصديق أيضا إسكندر حبش بأن الأصدقاء صاروا في السنوات الأخيرة يرحلون اتباعا في بلدان ومناطق وبقاع كثيرة في العالم العربي, ومن يعيشون خارجه وهم كثر يرحلون اتباعا تاركيننا للمتاهة والدوار. رحيل متواتر وملح نجيل قاعد يتلاشى, فكأنما هذا الزمن الذي نعيش أو هذه البرهة الزمنية التي نعيش عربيا هي موت الفرد والجماعة, زمن موت فردي وجماعي. فردي برحيل هؤلاء الأصدقاء بأمراض مختلفة أو مفاجئة ومباغتة, وأيضا زمن المجازر الجماعية عبر الحروب وعبر التصفيات التي تنجزها التكنولوجيا الضارية والتي بلغت طورا رهيبا ببراعة التقنية والتطور, حتى الذكاء الاصطناعي أدخل الآن في الحروب, حروب كبيرة على شعوب ضعيفة ومنهكة. عرفت إسكندر حبش منذ فترة طويلة حين كنا نلتقي بشكل يومي تقريبا في منطقة الحمراء وشارع الحمراء, حين كان عامرا بالمقاهي وبالنقاشات وبالثقافة مزدهرا. الحمراء ظلت حتى في ظل الحروب الأهلية اللبنانية منطقة ممكن تسميها كوزموبوليتية عالمية كونية فيها من كل العالم, ومصهر ومختبر للثقافة العربية أيضا بشكل عام. كنا نلتقي في المودكا في شيوندري في الوينبي, هذه درست الآن وأقفرت وأقفلت وتحولت إلى بوتيكات, وفيما بعد على المقاهي استجدت مثل ستاربكس ومثل ليناس. ودائما طبعا نرى الصديق اللي هو من جيل متقدم وهو أكثر حضورا في الحمراء والمقاهي هو بول شاول, وما زال الآن يعطي الصحة ويرحم الراحلين, وآخرهم إسكندر حبش. إسكندر بجانب هذه الجلسات كان دائما عاكفا على الترجمة والشعر, وسافر أكثر من مرة ربما إلى إيطاليا وإلى البرتغال أيضا في بعثات تفرغ ثقافي أتذكر. فكان بقدر ما هو حاضر في الحياة الاجتماعية والثقافية العامة بقدر ما هو منجز على الصعيد الشعري وعلى صعيد الترجمة للأدب نثرا وشعرا وفكرا. رحم الله إسكندر والأصدقاء جميعا الذين رحلوا هذا العام والأعوام التي خلتهم كثر كثر لدرجة أن الواحد فعلا يصاب بالدوار حين يتذكر هذه القائمة من الراحلين.
0: كان هذا شاعر العماني سيف الرحبي متحدثا عن الشاعر والمترجم والناقد الراحل إسكندر حبش. رجل باسق يكاد يمسك السماء بيده، يمشي كأن طيورا تقف على كتفيه، وقع أقدامه لها صوت حجارة تدق على الأبواب. هكذا وصف الشاعر الليبي عاشور الطويبي إسكندر حبش.
3: إسكندر حبش لم ألتقي به إلا مرة واحدة عام 2002 في مهرجان لوديف الشعري في جنوب فرنسا. لم نتبادل الحديث كثيرا، لكن حضوره كان لافتا بطريقة لم أفهمها آنذاك. رجل باسق يكاد يمسك السماء بيده، يمشي كأن طيورا تقف على كتفيه، وقع أقدامه لها صوت حجارة تدق على الأبواب. إسكندر كان اقترب من شخصيته أو شخصياته العديدة، علينا أن نكثر من وضع السكر في الماء والخميرة في الدقيق والجلوس طويلا أمام سجادة أول خيط فيها يخرج من فم فيلسوف، ثم تتوالى خيوطها من سواق الشعر في أركان الأرض وظلال أنفاسنا الساجين محرة والكثير الكثير من عطور وأصباغ وضحكات. هذا هو إسكندر الصحفي في الشأن الثقافي، الشاعر الرسام، عاشق الموسيقى ومعلم الفلسفة. منذ أن بدأنا تبادل الرسائل شهر أكتوبر 2020 وإلى شهر مارس 2025 تحدثنا فيها عن كل شيء، عن حبنا لموسيقى الجاز. كنت أخبرك عن شارلز مينغز، كيف كان يكتب الشعر بنقرات أصابعه على أوتار الكونترباس، عن هزة الرأس التي تفيض من نافذة تأتي إليها الكائنات. أنت أخبرتني عن باخ، عن ترنيماته العبقرية. قلت لي علينا أن نشكر الله الذي خلق باخ، ثم أضفت أعتقد أن العالم كان يكون مظلما لولا هذه الموسيقى، وأن الشعر الذي يجعلنا نتحرك في تفاصيل هذا الكون اللامتناهي. هل تذكر يا صديقي حين اتفقنا على عنوان كتاب المراسلات بيننا؟ على جسر قريب من السماء، وعنوان اقتبسناه من عازف الجاز سوني رولينز الذي قضى عامين صيف 59 إلى يناير 62 واقفا على جسر نيويورك وحيدا كل يوم في المطر في الثلج في الحر أحيانا لأكثر من 15 ساعة في اليوم يعزف الساكسفون. اختار فعل ذلك لأنه كما قال لم يكن عزفي يقنعني، يشبع في الشغف إلى الجاز، لذا تعبت لأجد ما ضاع مني. قال أيضا كنت على الجسر قريبا من السماء، لا بغية لي في مال ولا في جاه، فقط البحث عن معنى. هذا ما تفعله أنت ونفعله نحن. كلمة السماء يحملها الراعي وهو يصعد الجبل، خلفه كلبه، يحملها المغني يعيد مقاطع الأغنية بين لسانه وقلبه، يحملها الفأر المذعور تجفله حركة خلف شجيرة، يحملها بائع بطاقات الحظ الذي خسر كل شيء، يحملها وعل يتابع غيمة مثقلة، يحملها كون يصغر ويكبر، تحملها امرأة تضع ورودا في مزهرية. هكذا بلا حد ولا نهاية أبدية النار التي لا تخبو في أنفاس الكون. محبتي يا إسكندر دائما، وكن بخير. سلام.
0: كان هذا شاعر الليبي عاشور الطويبي متحدثا عن الشاعر والمترجم الراحل إسكندر حبش.
4: طير الطاير من عنا من عند الأهل، كيف الزرع بموطننا كيف حال السهل. طير الطاير من عنا من عند الأهل، كيف الزرع بموطننا.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة عن الشاعر والمترجم والصحفي والناقد اللبناني إسكندر حبش. ومعنا في الوقت القادم من مدينة مونتريال في كندا الشاعرة والصحفية اللبنانية دارين حوماني. مرحبا بك أستاذة دارين، وأحسن الله عزائك وعزائنا في إسكندر حبش.
1: أهلا بك. أهلا بك، وأنا أعزيكم أيضا وأعزي العالم العربي كله.
0: أهلا بك.
1: فقدان ورحيل الشاعر والمترجم الكبير إسكندر حبش.
0: صحيح. طيب دعينا نبدأ من مقدمتك لكتاب هجرتان وأوطان كثيرة، هذا الكتاب الذي تضمن حوارات مع إسكندر حبش. تتحدثين في هذه المقدمة عن لقائك الأول بحبش في جريدة السفير اللبنانية، وهو لقاء يعد متأخرا مقارنة ببدايات معرفتك المبكرة به وقراءاتك لما ينشر في الصحف اللبنانية. كمدخل هذا الحوار دعينا نتحدث عن بدايات تعرفك على إسكندر حبش.
1: الحقيقة تعرفي على إسكندر حبش ليس هو التعرف المباشر في جريدة السفير عندما زرته هناك. أنا أعرف إسكندر حبش منذ التسعينيات، منذ أن كنت في على مقاعد الدراسة التقيت جريدة السفير وأقرأ الصفحة الثقافية فيها. في الحقيقة منذ بداياتي تعرفت على إسكندر كمترجم، لم يبقى ربما شاعر أو أديب أو كاتب أو روائي من أوروبا إلا وعرفنا عليه، من الناطقين الذين يكتبون بالفرنسية وحتى من كتبوا بغير الفرنسية ولكن تم ترجمة نصوصهم أو رواياتهم أو كتاباتهم إلى الفرنسية، فهو كان ينقل عن الفرنسية.
0: نعم.
1: معرفتي به قديمة جدا جدا. حتى تأخر في التعرف إليه لأنه لم أكن أتردد كثيرا إلى جريدة السفير، ترددت فقط عدة مرات لألتقي الشاعر عباس بيضون، كان هو مسؤول القسم الثقافي، فقط لأسلمه بعض نصوص الشعرية ويعني كشيء طبيعي أنه لديك إصدارات في الشعر فتود أن ترسلها إلى الصحيفة وتعرف عن نفسك. فيما بعد أحببت أن ألتقيه شخصيا وزرته في مكتبه، وكما ذكرت مقدمتي عندما دخلت لم أره كانت هناك تلال من الكتب، وهيك رأيت وجهه من بين الكتب، كان ذلك أمرا لافتا جدا.
0: نعم. في حوارك مع إسكندر حبش تحدثت عن انتمائه، أو هو تحدث يعني عن انتمائه المتعدد بين فلسطين وأرمينيا وسوريا ولبنان، وأنه اختار في النهاية أن ينتمي إلى الكتابة بدلا من أي وطن جغرافي. كيف تقرأين أنت هذا الانتماء المركب لإسكندر حبش وأنت تتابعين سيرته كشاعر وأديب؟
1: فعلا هو إسكندر، صحيح أنه إذا نحكي عن الشخص ولد والده جاء من فلسطين وجدته أرمنية أرمينية وأيضا له أصول سورية، وبعض الحبش هاجروا إلى سوريا. كل هذه الانتماءات جعلته يشعر أنه ليس فقط فلسطيني أو لبناني ولد في بيروت أو في سوريا، أو يشعر أنه ينتمي إلى العالم إلى الإنسانية. حقيقة عندما تحدث عن إسكندر سوف تشعر بهذه الإنسانية فيه، وكأنه لا ينتمي إلى مكان محدد. ومنذ طفولته لا أعرف إذا كانت هذه الهجرات أثرت فيه، لكن منذ شبابه بدأ يشعر أنه ينتمي إلى الكتابة كعالم أول وأخير له. يتحدث عن الكتابة كوطن نهائي له.
0: نعم.
1: ويقول أنه حين يكتب يشعر أنه يحيى، وأنها الكتابة هي بديل عن الحياة بالنسبة إليه. هذا أجمل في إسكندر، شعوره أنه كلما كتب كلما شعر أنه أكثر اقترابا من الإنسان.
0: نعم.
1: وأكثر دخولا في الحياة أكثر وبعيدا عن الموت. لهذه الدرجة كان ينتمي إلى الكتابة إسكندر حبش، وأعتقد أنك تعرف أنه ترجم أكثر من 100 كتاب. وهذا أمر فاجأني حقيقة عندما رحل نظرت إلى مكتبتي أردت أن أجمع كتبه، تبين أن عندي في مكتبتي 25 كتابا له، فيما في الحقيقة هو كان يرسل لي أيضا عبر الإنترنت ما يريد أن ينشر لاحقا يعني فيما بعد، ولكن لدي كورقيا 25 كتاب، وأنا أعرف أن هذا قليل جدا بالنسبة لما هو نشر وما كتب، وما هو لا يعرف ربما كم عدد الكتب التي نشرها وترجمها ونشرها.
0: نعم، سنتحدث عن الترجمة، ولكن أيضا بما أننا تحدثنا عن المكان وعن انتمائه المركب، طبعا تبقى بيروت ذات حالة خاصة عند اسكندر حبش، وهو غادرها وعاش بعيدا عنها لظروف اقتصادية في فترة من الفترات، وهذه المغادرة تحولت مع الوقت إلى حالة من الطمأنينة الداخلية كما يقول في حواره معك، أتاحت له العمل والكتابة والترجمة والأهم القراءة طبعا بشكل أكبر. هو أيضا يقول في نفس الحوار إن المكان كما قلنا قبل قليل ليس بقعة جغرافية فقط، بل بكل ما يحمله من تفاصيل أخرى إنسانية واجتماعية وثقافية. سؤال أستاذ دارين، في ضوء هذا كله كيف نفهم علاقة اسكندر حبش ببيروت؟
1: بيروت ليست هي فقط المدينة التي ولد فيها، بيروت بالنسبة إلي والعالم الذي كبرت الكتابة معه فيها، يعني كان يعتبر أن ليس فقط بيروت بيته، جريدة السفير بيته، يعني يقول لا أخفي أن السفير كانت بيتي، ومن السفير انطلق شعر بالانتماء أكثر إلى بيروت. تعرف أنت أنت تعرف أن بيروت يقول عنها أن بيروت مدينة لا تشبه إلا نفسها، ويعتبرها أنها يعني تسوق ثقافة خاصة بها، ثقافة مختلفة عن العالم العربي، أنها مدينة كوسموبوليتية، أنها مدينة تجمع كل الشعراء، مدينة مختلفة. يقول أن حزن في آخر أيام حياته على بيروت، يعتبر أن الثقافة انسحبت، كأن الثقافة تنسحب من بيروت رويدا رويدا. لا ندري إذا هل الذين رحلوا يجعلون بيروت هكذا، أو هي الظروف الاقتصادية أو هي الظروف السياسية، هناك شيء ما تغير في الزمن، وهو يقول أن المدن تتغير ونحن نتغير معها.
0: نعم. طيب أود أن أسألك أيضا عن إشارتك في مقدمة كتابك إلى بدايات اسكندر حبش المتمردة حين أصدر مع صديقه شبيب الأمين نشرة شعرية بعنوان ميكروب، احتجاجا على دعينا نقول الوسط الثقافي الذي كانت تحكمه المجاملات والعلاقات الشخصية في ذلك الوقت. هل هذه الروح المتمردة استمرت مع اسكندر حبش بعد ذلك وظهرت حتى في سواء في كتابته الشعرية أو في اختياراته الترجمية؟
1: بالتأكيد ولدت ميكروب كتجربة في النقد الثقافي، ليس فقط في النقد أنك تقرأ كتابا وتنتقده أو تقرأ مسرحية، بل هو الجو الثقافي كله، كان يشتغل على النقد الثقافي كله. هل تعرف أنه في بداياته عندما نشر ميكروب، هو كان يطبع بنفسه على الدكتلو والوزاعة، عندما نشرها ولاقت احتفاء حقيقة، كان من بين الأمور التي كتب فيها كان ينتقد جريدة السفير، يعني كان جريدة السفير قد نشرت ملفا ما، وكان ينتقد كيف يتم اختيار الأسماء مثلا أو الاهتمام أو المجاملات أو الشلالية، كان من بداياته ينتقد هذه الأجواء، وقد بقي وقد استمر حتى آخر حياته ينتقد الجو الثقافي. بالتأكيد هو يعتبر أن جريدة السفير كانت جامعة، ولكنه أيضا بنفس الوقت يقول أن كل الصحف وكل المواقع لديها بعض الأمراض التي تعرف أنت لها علاقة بهذه المحسوبيات وبعض الغيرة وبعض الحسد، ولكن يعني لننظر إلى إسكندر بقي حتى آخر حياته متواضعا، وهذه التواضع كان سمة من سماته كشاعر وكاتبي وكاتب وشخص يسخر من اعتداد بالنفس عند الموجود لدى أولئك الشعراء الذين يصلون إلى مرحلة ما أو ينالون الجوائز. حتى عندما سألته عن الجوائز اعتبر أنها أمر سخيف بالنسبة إليه، فهو يعني لا ينظر إليها. وأنت تعرف أيضا، أود أن أقول أن كان له موقف مثلا من المقاومة في الوقت الذي بيروت اتجهت، جميع المثقفين في بيروت اتجهوا منحا آخر، لكن بقي له موقف من هذا الموضوع لا أحكي عن المقاومة موجودة، لا يعني أحكي عن المقاومة بشكل عام، كان مقاوم لكل ما هو نحن نتكلم الآن على الصعيد الأوسع، كان مقاوم على ضد الإمبريالية بكل وجوهها بكل وجوهها. لذلك فعندما نفكر في إسكندر نفكر أنه شخص ولد التمرد فيه منذ شبابه، يعني منذ ميكروب، يمكن ربما إشارة إلى ما هو إسكندر حبش وما بقي عليه حتى آخر أيام حياته.
0: نعم، أيضا بما أنك ذكرت الشعر، وطبعا ربما الصفة الأبرز لإسكندر حبش هي كونه شاعرا، دعينا نتحدث عن تجربته الشعرية، خصوصا أنه أيضا قال في أحد حواراتي، لا أدري إن كان معك أو في حوار آخر، أنه في فترة الحوار صار يحب المتنبي أكثر من إيف بونفوا الشاعر الفرنسي، وصار يميل إلى القصائد الكلاسيكية.
1: نعم، هلا هو عندما تحدثت معه وتحدث عن بيير فيردي كم أثر به، لماذا؟ لأنه وجد فيها الشعر الهادئ وبنفس الوقت الصور الشعرية العميقة، وهذا لم يكن يجده بهذا، يعني لم يكن يرى القصيدة الكلاسيكية العربية بهذا الهدوء. أجل هو كان يحب المتنبي، يحب القصائد الكلاسيكية، ولكن كان يشعر أن فيها نوع استخدام كلمات بلاغية، تعرف أنت كيف تتم صياغة القصيدة الكلاسيكية. فوجد أن القصيدة الكلاسيكية الموزونة يعني شعر أنه بعيد عنها، وأن ما يشبهه هو الشعر الهادئ، هو الشعر الذي يوجد فيه صور متففة متلاحقة عميقة. فهذه وهذا كذا كان شعره، يعني إذا تقرأ شعر إسكندر حبش قطار ستلاحظ أنه أقرب إلى السردي، كأن شعري سردي، لا أدري كيف أقول لك، لا يوجد مبالغة، يوجد بساطة وبنفس الوقت عميق بشكل يحترقك وتشعر أنه يشبهك تماما. لذلك أنا أحببت إسكندر منذ بداياتي، أنا أحببت ليس فقط لأنه مترجم، أحببت شعره وشعرت أنه ملتصق بي وأنه يشبهني كثيرا. فهذه هي كانت الحقيقة طريقته في الشعر،
0: نعم،
1: في كتابة الشعر. لا أدري ماذا أضيف، ولكن
0: دعيني أسألك عن ما كتبه
1: نعم.
0: وديع السعادة عنه في تقديمه لكتاب نص لا شيء أكثر من هذا الثلج الصادر عام 2014. يقول: يقعد إسكندر حبش خارج الأضواء ويضيء على الآخرين. يعني أنه سؤال من شقين عن هذه الرؤية الشعرية التي تجعله بعيدا عن الأضواء، أو يختار أن يكون بعيدا عنها، وأيضا يضيء على الآخرين. وهذا طبعا واضح مما تفضلت به قبل قليل عن ترجماته المتعددة لأسماء ربما لم نكن لنعرفها لولا اسكندر حبش.
1: أولا بالنسبة للجزء الأول، اسكندر من بداياته وطوال حياته كان بعيدا عن الأضواء. تعرف أنت أن العلاقات الشخصية والعلاقات العامة كلها لها دور في أن يكون الشخص أو الشاعر معروفا أكثر. أنت تعرف أن هناك شعراء يكتبون ويصمتون ويجلسون في بيوتهم، بينما هناك شعراء نشيطين على هم نشيطون على التواصل، هم يتواصلون مع شعراء مثلا مكرسين أكثر منهم لخلق علاقات، تعرف هذه الأجواء كيف تحدث.
0: صحيح.
1: لكن إسكندر منذ بداياته كان يجلس كما رأيته في مكتبه في الزاوية من الكتب، وهو في علاقاته مع الآخرين كان كذلك، لم يكن يحب الاستعراض أبدا، لم يكن يحب العلاقات أبدا، لم يسعى لبناء علاقات مع شاعر، مع أديب، مع شخصية مهمة قد تجلب له مثلا جائزة ذات يوم، أو قد تجلب له حظوظا أكبر في أن يعرفه الناس. لا، لم يكن هذا هدفه نهائيا. كان يكتب الشعر، كان يحب الشعر الهادئ، وكان يكتب الشعر الهادئ، وكان هو شخصية هادئة جدا. فعلا وديع السعادي قال كلمته، وأنا هذه لمستها عندما تحدثت عن سمة التواضع الذي فيه، ولكنه في الوقت نفسه من مكتبه كان لم يترك أحدا، أصدر كتابا أو كان له أي منتج أدبي من أي نوع، شعري، روائي، قصصي، إلا وحوره أو كتب عنه مقالات، عروض كتب، يعني عرض له، وليس عرض أكاديمي بل عرض نفسي الصراحة. حقيقة هو عرض يدخل في نفس في الكلمات، في ذات الكلمات وفي ذات الشاعر وفي ذات الكاتب. كتب عن الكثيرين وهو تحدث وكان حديثا جدا، أنه عندما خرج من جريدة الكثير لم يجد إلا بعض الأصدقاء حوله، أو عندما أصدر فيما بعد كتابا في الشعر مثلا لم يكتب عنه مثلا أحد، أو لم بسبب، أنا أعرف أن هذا يعود إلى بسبب مواقف معينة كانت تتخذها. هناك من يخلط السياسي بالشعري بالأدبي، وهذا أمر محزن جدا في عالمنا،
0: بينما هو
1: لكن هو هذا نعم. هذا كان قصدي منه، نعم. أنه كان متواضعا بعيدا، لا يحب الاستعراض في وقت نفسه كما يضيء على الآخرين وعلى أعمالهم وإنتاجاتهم، ليس فقط من باب الترجمة، حتى نتكلم عن
0: نعم.
1: عربيا أنا أقصد،
0: يعني عنده مثلا ثلاثة كتب
1: العرب.
0: ثلاثة كتب نقدية، مثلا حيوات ميتافيزيقية، حيوات تاريخية، الذي جمع في قراءات في روايات وكتب.
1: هذا قليل جدا من إنتاجاته حقيقة، يعني أنا أستنبط أسبوعيا لديه، خلال أسبوع لديه مقالات، وأسبوعيا لديه أيضا في السفير الثقافي كان الذي يحضر أسبوعيا، كان لديه فيه صفحة ترجمات، ولكن في الصفحات اليومية كان لديه عروض كتب، حوارات مع أدباء عرب من العالم العربي،
0: نعم،
1: من الخليج، من المغرب،
0: صحيح.
1: حقيقة كان نشيطا جدا في هذا المجال،
0: عنده حوارات كثيرة، وعنده أيضا مديح اللامرئي وحكاية الحكاية، أيضا هذا من الكتب النقدية. ولكن دعينا نتحدث عن الترجمة أستاذة دارين. طبعا في الشهادة التي سجلتها لي لبرنامج ضفاف التلفزيوني، الذي للأسف لم تصور الحلقة بسبب مرض اسكندر حبش، قلت إن اختيارات اسكندر حبش للترجمة مختلفة عن اختيارات أي مترجم آخر، لأنه لم يكن يعد الترجمة مهنة. أود أن تضيئي على هذه النقطة أكثر.
1: صحيح، عندما بدأت اختياراته للترجمة كان يختار فقط ما يحبه، النص الذي يحبه يترجمه مباشرة، كان لا يفكر مثلا أنه هذا شخص معروف، مثلا سوف أحقق مبيعات كثيرة من خلاله، أو مثلا هناك دار نشر وكلته كمهنة، مثلا وكلته بترجمة شيء معين. لا، هو اللي كان يختار، هو الذي كان يرى أن هذه الترجمة، هذه النصوص يجب أن تترجم، يجب أن تنقل العربية، ويجب أن يعرفها القارئ العربي. كان يختار، هو كان يعرضه على دور النشر، هو الذي كان يقترح ما الذي يجب أن نعرفه ونطلع عليه. فالحقيقة كان يختار ما يشعر أنه، يعني أتذكر جملة قالها لي، أنه عندما بدأ بترجمة مثلا من نصوص بيير فيردي، كان يقول أنا كنت أبحث من خلال الترجمة عن كيفية بناء قصيدة على طريقته، يعني كان هو يتعلم كيف يكتب القصيدة من خلال بيير فيردي لهذه الدرجة. يعني كان يشعر أن الترجمة هي جزء من الإبداع، وتساهم أيضا في إبداع الكاتب. فأعتقد هذا هو الجو الذي يعيش فيه اسكندر حبش.
0: نعم. وفي خاتمة مقدمتك لهجرتان وأوطان كثيرة تصفينه بأنه الشاعر الصامت والجمع بصيغة المفرد، وتشبهينه بفرناندو بيساوا في تعدد وجوهه العابثة في هذا العالم، أو ربما تعدد وجوهه الإبداعية، دعينا نقول الشاعر والصحفي والمترجم والناقد والفيلسوف. حتى إنك ذكرت في المقدمة أنك لم تكن تعرفين أنه حاصل على دكتوراه في الفلسفة من اليونان إلا في هذا اللقاء.
1: صحيح، هو اسكندر عندما شبهته فرناندو بيسوا، كان قصدي، أنت تعرف أن بيسوا كان لديه، كان يكتب بأسماء متعددة، وكان كل، يعني كان الذي يقرأ هذا لا يعرف أن هذا الكاتب هو نفسه هذا الكاتب، يعني في مراحل متأخرة من حياته، عندما أو فيما بعد، أو ربما بعد وفاته، حتى بين أنه هو بيسوا. كنت أشعر أن اسكندر يشبهه لأنه لديه هذا الشيء من الوجوه المتعددة. فاسكندر درس الفلسفة، ولكن نشر في شعره، ورغم أنه شعر هادئ وبسيط، نشر هناك فلسفة عميقة تجاه الوجود. كذلك في ترجماته أنه يعني مترجم وبنفس الوقت شاعر وبنفس الوقت هو ناقد. لا تعرف ماذا هو بالضبط. هناك شيء آخر مخفي، هو رسام. أنت تعرف أنه رسام تشكيلي، ولا أحد يعرف أنه
0: نعم.
1: رسام. أنا عندما ذهبت إلى بيت زرته في بيته جت له حد كثير، قلت له لماذا لك تنجز معرضا تشكيليا؟ قال لا أنا أرسم لنفسي. تخيل تخيل الآن نرى أي فنان ربما لديه 10 لوحات يحاول أن يشترك في هذا المعرض أو أن يكون مساهما في هذا المعرض. أنت تعرف كيف تحدث الأمور في المعرض، في المعرض الفني التشكيلي. يعني يبدأ الفنان مع هذا أو مع هذا، ولكن لديه لوحات رائعة. في لوحاته تشعر أن لوحاته هي شعر، في لوحاته شعر يعني. وأنا استغربت كثيرا لماذا لم يظهر هذا الجانب من حياتي، هذا جانب مخفي أيضا. لذلك أقول أن إسكندر لديه وجوه متعددة حقيقة. لا نريد أن نقول مثلا أنه فيلسوف، لكن فيه شيء من الفلسفة، فيه من الشعر، فيه من النقد، فيه من الترجمة، فيه من الرسم. لذلك أحببت أن أشبهه في فرناندو بسوا حقيقة.
0: نعم. أيضا أود أن أتحدث عن تجربته كصحفي ثقافي، وطبعا هو ظل صحفيا في صحيفة السفير اللبنانية حوالي 30 عاما، وكان مسؤولا عن القسم الثقافي بها في أيامها الأخيرة قبل أن تغلق في نهايات عام 2016. إلى أي مدى أثر فيه إغلاق صحيفة السفير هذه في 2016؟
1: الحقيقة قتلته من جميع النواحي. أنا أقول أنت تعرف أولا من الناحية المادية، يخسر أي إنسان يخسر عندما يخسر وظيفته كيف يشعر، خصوصا في بلد مثل لبنان مثلا، ليس بلد أوروبي أو أجنبي مثلا. عندما إذا خسرت وظيفتك فتجد بديلا لمدة عام مثلا لكي تجد وظيفة أخرى. لا أنت تعرف أوضاع في لبنان كيف كانت سيئة، ولكن ليس هو هذا الجانب، هذا الجانب سنوي بالنسبة لما هو كان إسكندر. قتلته نفسيا، شعر أنه خسر بيته. حقا هو يقول أن السفير كانت بيته وقد خسرها. يعني أنت تعرف أنت عندما يخسر الشخص وطنه، بيته وطنه بالمعنى البيت، ليس البيت الحجري، البيت الانتماء. خسر شيئا عزيزا جدا على قلبه 35 عاما، ليس أكثر حتى من 35 عاما. وبدأ أعتقد 1988، تركها خلال 96 سنتين، سافر إلى إيطاليا ليجرب، اشتغل في مجلة في إيطاليا وعاد وأكمل حتى آخر أيام حياته، وكان أيام حياة السفير. صدنا وحزنا صدنا شديدا، وكان إطلاقها صدمة كبيرة له بالنسبة إليه حقيقة. هو نوع من الموت يعني. ويعتبر في هناك جملة له أنه قالها، أنه قال أنه ولد من هجرتين، من فلسطين، من سوريا، من بيروت، من أرمينيا، ولكنه اعتبر أن جريدة السفير هي هجرة ثالثة.
0: صحيح.
1: بالنسبة إليه، وقال لي وقتها أنه كلمة هجرة ثالثة تختصر كل حزنه.
0: نعم صحيح.
1: هذا الشعور بالانفصال، تعرف عليك أنه نوع من الموت.
0: صحيح. تفضلت أيضا بالذكر أثناء هذا الحوار عن حديثه عن الجوائز الأدبية التي تحدث عن رفضها بوصفها معايير جاهزة، ودعا إلى الكتابة من أجل الكتابة لا المكافأة. لهذا إذن ظلت الجوائز تقريبا شبه بعيدة عن إسكندر حبش.
1: نعم كان بعيدا جدا عن الجوائز، ولا ينظر. هذه من سماته، يعني هذه من سماته النفسية إذا جاز التعبير، أنه تواضعه وعدم سعيه، ليس فكر العلاقات، ليس عدم سعيه للجوائز حتى. كان يكتب لنفسه. يعني الكتابة هي حياة. عندما تسأل شخص عن الكتابة هي حياة بالنسبة لي، وتعرف أنت غزارته كم كان غزيرا في الإنتاج الأدبي والترجمة وغير ذلك. فبالنسبة إلي أنه لا يفكر في الجائزة نهائيا. لا يفكر في كتابة مثلا وفق معايير معينة، مثلا أن تكتب وفق معايير معينة قد ترضي الجائزة أو قد ترضي هذا الشخص أو هذا الشخص. لم يكن يراعي ذلك، بل كان يكتب ما يشعر أنه يحبه، كان يفعله دون أي استعراض أو مجاملة أو نظر إلى الجوائز. هذا لا يعني أنه لا يقدر مثلا لا يقدر من يقدمون الجوائز أو من يأخذون الجوائز، لا هذا ليس هذا، لكن هو شخصيا لم يكن يسعى لها نهائيا.
0: نعم، هناك أيضا
1: هناك جملة له يقول علينا أن نختار إما أن نكتب وإما أن ننتظر المكافآت المادية. تخيل هذه الجملة مع أعمقها.
0: صحيح،
1: يعني فعلا جملة فارقة ومهمة جدا.
0: نعم، هناك أيضا في مداخلته عن شعر الليبي عاشور الطويبي كشف عن وجه آخر من أوجه التعدد الكتابي لدى اسكندر حبش، وهو وجه كاتب الرسائل الأدبية. يقول عاشور أنهما تبادلا الرسائل منذ أكتوبر 2020 وحتى شهر مارس 2025، وأنهما كان يخططان لنشرها في كتاب على عنوانه على جسر قريب من السماء. لا أدري إن كان نشر هذا الكتاب في حياة اسكندر أم أنه لم ينشر بعد.
1: لم ينشر بعد.
0: نعم، هذا
1: ينشر. نعم، هذا في نقطة في نصوص في هذا التعدد التأويلات. كان شخصا عميقا جدا، شاعرا عميقا جدا فعلا، في كل شيء، حتى في الترجمة بالنسبة لي كانت كتابة من نوع آخر. يعني كان شخصا مختلفا، ولا أشك أنه يكون لديه الآن رسائل أدبية مع شخص مثل عاشور الطيبي. هذا أعتقد أنه إنجاز، يعني إنجاز أيضا من إنجازات إسكندر ومن إنجازات عاشور. هذا اللقاء الأدبي بينهما شيء رائع.
0: نعم، أيضا إسكندر حبش، يعني دعينا نتحدث عن المؤثرات التي تأثر بها، أو الأدب العالمي الذي تأثر به، العالمي أو العربي الذي تأثر به إسكندر حبش. وهو ذكر في بعض حواراته، ذكر أسماء مثل تولستوي، كونديرا، غالب هلس، عبد الحكيم قاسم وآخرين.
1: صحيح، أود أن أقول لك شيئا. إسكندر أجرى حوارات مع عدد من الشعراء. أنت تعرف هناك كتاب أنا أجريت معه حوار إسكندر، ولكن هو أجرى مع آخرين.
0: صحيح،
1: فخر الدين.
0: نعم،
1: مثلا قاسم حداد،
0: عبد الرحمن منيف، محمد علي شمس الدين، أنسي الحاج، وديع سعادة، صلاح فائق، جودة فخر الدين، وأيضا
1: وديع سعادة. أنت لماذا أختارهم؟ لأنه تأثر بهم وأحبهم وأحبهم ويصبون وأشعرهم.
0: صحيح،
1: إسكندر لم يكن يجري حوارا أو ينجز، تخيل كتاب حوارات مع أحد فقط ليكون مثلا أنه شخص معروف، مثلا يمكن أنا من خلاله أن أصبح معروفا أكثر. كان أكبر من كل ذلك، كان عندما يحبك سيجري معك حوارا.
0: صحيح،
1: على شكل كتاب. وهؤلاء الذين أصدر معهم كتب حوارات هم الذين أحب شعرهم كثيرا.
0: نعم، وكان آخر كان آخرهم
1: الأول وديع سعادي، وثم قاسم حداد، وأنس الحاج. جمع أنس الحاج معه حوارات، أعتقد أنه لو كان أنس الحاج حيا كان أيضا ينشر كتاب كامل حوارات عنه. نشر عنه كتاب حوارات، ولكنه تجميع في حوارات سابقة أجراها في جريدة التسير معه.
0: نعم، وآخر هؤلاء آخر هؤلاء كان الشاعر العماني زاهر الغافري أيضا، الذي صدر له كتاب أزهار من بئر. نعم، نعم. في ختام هذا الحوار الجميل معك أستاذة دارين، دعيني أسألك، ما الذي سيبقى من أدب إسكندر حبش؟
1: إسكندر حبش، ماذا تقول عنه إسكندر؟ إسكندر لا ينتصر. أعتقد أن الكاتب لا يموت، فكيف إذا كان شخص مثل إسكندر حبش، والذي حقيقة كل الأسماء الذين نعرفها من العالم الغربي هو عرفنا عليها. فمباشرة عندما تقرأ مثلا لأني أرن، وتقرأ لبيير ريفيرد، تقرأ لأحد، تقول هذا إسكندر عرفنا عليه. هذا أشخاص لا يموتون. وإسكندر نفسه قال في حواري معه أن جميل أن نموت في قصيدة. فكلمته جميل أن نموت في قصيدة إشارة إلى أنه كان يحيا في الشعر ويموت في الشعر، وأن ما أنتجه أدبيا يجعله لا يموت.
0: نعم،
1: يجعله لا يموت. وهو كان في حياته يقول أنه يحاول أن يتحايل على الموت بالكتابة. فبالنسبة له الكتابة كانت حياة، وهي نفسها هذه الجملة يمكن أن أطبقها بعد رحيله، أن كتاباته هي الحياة وهي حياته.
0: نعم، رحم الله اسكندر حبش، وشكرا جزيلا لك الشاعرة والصحفية اللبنانية المقيمة في كندا دارين حوماني، وكان حوارنا عن الشاعر والأديب والمترجم اللبناني الراحل اسكندر حبش.
1: أنا لكم أشكركم جدا وأقدر هذا الاهتمام بالشاعر الكبير اسكندر حبش.
0: شكرا جزيلا لك.

0: وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها للشاعر والمترجم والناقد اللبناني إسكندر حبش، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 30 أكتوبر 2025. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.
1: مش عارفين أني محطة حنرسي عليها يا عين، ولا عارفين من حنفارق.

محطات. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار. البداية بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين.

للوصول إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. تسلم الرسالة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وذلك خلال استقباله اليوم سعادة إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فولديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها جلالته خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته ولشعب بلاده الصديق. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فأصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة، وبلغ عدد الذين تشرفوا بالعفو السامي 459 نزيلا من مواطنين وأجانب. ويأتي العفو السامي من قبل جلالة القائد الأعلى أيده الله تزامنا مع مناسبة المولد النبوي الشريف 1448 هجريا، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء. قام معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بزيارة عمل اليوم إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أجرى خلالها مشاورات بناءة مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وأوضح بيان مشترك صادر عن سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية بين وزير الخارجية ونظيره الإيراني اليوم أن المشاورات ركزت على الأهمية التي يليها البلدان لاستئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادتهما وحقوقهما السيادية. وناقش الوزيران إطارا مرحليا من شأنه أن يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ في ضوء الوضع الراهن في المضيق الناجم عن الحرب الأخيرة وتداعياتها المأساوية، ويتضمن الإطار المقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. كما ستتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية ذات الصلة. وفي هذا السياق أكد الجانبان على أهمية عقد مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج، كما شدد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي واحترام الحقوق السيادية للدول الساحلية. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة ليان ساندرز سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث مسار العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر في كافة المجالات وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما نوقشت بعض القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما وسط تحركات دبلوماسية للوصول إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران. وكان قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي قد اختتم زيارة دبلوماسية إلى طهران، التقيا خلالها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وعددا من المسؤولين الإيرانيين، حيث بحث جهود إسلام أباد لإنهاء الصراع وسبل تحقيق السلام في المنطقة. أكدت وزارة الخارجية الصينية أن التعاون بين بكين وطهران يتم بشكل دائم في إطار القانون الدولي، وذلك تعقيبا على التهديدات الأمريكية المرتبطة بالعقوبات الجديدة على إيران. كما توعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة، مؤكدة ثقتها في قدرة شركائها التجاريين الرئيسيين على مقاومة حملة الضغط الأمريكية. تواصل القوات الإسرائيلية تحركاتها الميدانية في الضفة الغربية، أحدثها اقتحام مخيم قلنديا التابع للأونروا في شمال القدس، وتنفيذ اقتحامات ومواجهات مع الفلسطينيين بشكل متكرر. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة هجمات على قطاع غزة، أوقعت شهداء وجرحى في دير البلح ومواصي خان يونس. وصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وعملية تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدة زوطرة الشرقية وقصف بلدة المنصور في جنوب لبنان، كما نفذ عملية تفجير لعدد من المنازل في الحي الغربي لبلدة الخيام، وأضرب النيران في عدد من الحقول الزراعية والممتلكات في البلدة، كما نفذ عمليات عدوانية بتجريفه في بلدة حولة. في سوريا، رحبت سوريا بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعبرت عن تقديرها لهذه الخطوة التي تمثل تحولا مهما يفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية مع دمشق. وأكد الرئيس السوري أحمد أشر أن رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل انطلاقة جديدة نحو التنمية والإعمار والبناء. حذرت الأمم المتحدة من الأوضاع الكارثية في السودان إثر النزاع المسلح المستمر منذ سنوات، وقالت المنظمة الدولية إن القتال في السودان شهد خلال الأسابيع الأخيرة استخداما مكثفا للطائرات المسيرة واشتباكات برية تركزت بشكل خاص في ولايات شمال كردفان وغرب دارفور وشمال دارفور والنيل الأزرق، مشيرة إلى أن الصراع تسبب في نزوح أكثر من 13 مليون شخص. تبادلت روسيا وأوكرانيا الإعلان عن إسقاط طائرات مسيرة في وقت لا يزال فيه النزاع بين البلدين مستمرا، وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 124 طائرة مسيرة من أصل 150 في شمال وجنوب شرق أوكرانيا. في المقابل أعلنت القوات الروسية تدمير 148 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة. احتفلت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 للهجرة بولاية طاقة بمحافظة ظفار. تضمن الحفل عددا من الفقرات شملت عرضا مرئيا وقصائد شعرية وأناشيد دينية استحضرت السيرة النبوية العطرة وما تحمله من قيم ودروس وعبر. يأتي الاحتفال بهذه المناسبة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
ومواقفه والتعريف بالقيم التاريخية والاجتماعية المرتبطة بهذه المناسبة وترسيخها في نفوس المسلمين والنشأ، بما يعزز الاقتداء بسيرته والاستفادة من الدروس والعظات التي تستدعي التأمل والاعتبار. آخر أنباء هذه النشرة من فرنسا، حيث أصيب 41 شخصا على الأقل جراء إعصار ضرب جنوب غرب فرنسا وألحق أضرارا بنحو 300 منزل، بينما نقل 15 مصابا إلى المشفى، وشهدت مناطق عدة قطاعا في الكهرباء واضطرابات في حركة القطارات والطرق والرحلات الجوية، حيث فرضت السلطات حالة تأهب برتقالي بسبب العواصف التي صاحبتها رياح بلغت سرعتها 117 كيلومترا في الساعة. في الختام مستمعينا الكرام، تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. جلالة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن بمناسبة المولد النبوي الشريف. سلطنة عمان وإيران تناقشان إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. باكستان تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما وسط تحركات دبلوماسية للوصول إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران. حرر النشر الزميل سليمان بن سهيل الكيومي، نفذها عبر الهواء الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
2: في تبرير الفقر. لو أنها نائمة، لو كنت نائمة، لو أن غفوة حملتك في محفة الجميلات والفراشات اللامرئية تصطفق فوق محرابك، وأناشيد الغابات تتوارى في أحلامك الوسنانة، كنت باركت نومك لأنه يزرعك وردة حارة في حديقته، لأنه يعصمك في بلاغته من لغو الصحو، لأنه يتورد بك ويعطر معناه ويفشيك قبله. لو أن النوم أخذك من جهة المباشرة القريبة، كنت استيقظت بك في سكر المائدة الباذخة البعيدة. لو أن النوم حملك على ضفة أقماره، كنت انتشرت بك في الزرقة مرقة للضوء والنجوم. لو أن النوم غطاك بشراشفه الناعمة، كنت أنزلت يمامتك النورانية في قلب الثمل. لو أن النوم داعبك في مراتبه ومنازله وسلالمه، كنت مجدت النعاس والوسن والكرى والغمض والإغفاء والرقاد والهجوع. لو أنني فقدتك لأنك مستسلمة لمكائد النوم، كنت أرهفت أذني لأحلامك المقدسة وأوقدت شمعة عزاء الجميل في الفضاء الجليل. نامي هناك ريثما أتحدث إلى النهر عن غريزة الأزهار البيضاء التي تتناثر أسرابها حول شعرك المسترخي، وريثما أتحدث للنسائم التي تحتك بمفاتن الروح عن قدرة المتطاولة حد الادعاء الأهوج على الانحناء على جبينك الناعس في الضفة اللازوردية. لو أنها نساء. لو أنها نساء. أغبط الحرير الذي يتهجاك، أحيي سفر أنفاسك التي تتشبث بالظلال، ألثم القوة التي تنسج نسيانك البريء واللامتعمد، نسيانك الفطري الذي رضعته غريزتك الصلدة. أخلو عليك هبات أعذاري، ألمس فيك ما أتوق إلى لمسه في ديدني وفي طاقة المشتهى. أقرأ عليك الآن سورة الغفران لأنك لم تكوني خطاءة، ألثمك في ينبوع السهو لأنني مريض بك وبي، أكترث لتهجد المزمن العضال في عد الرحيق الذي ينتظرني في القطار الأخير. أميل مثل غصن إلى شرقك حين أبحث عن غربك ولا أجدك فيه، تنفتحين لي مثل رمانة على جنوبك حين يرتطم قلبي بالضياع في الشمال الخلو من شمائلك. أحضنك على جسر النسيان حين انتبهنا على عتبة السر، وكيف أننا عدنا إلى البيت بسلة خالية وقد قصدنا أن نملأها بالرطب. وعلي أن أتذكر الآن أنني قد نسيت قلبي ذات ليلة في قلبك، منتفضا بالجنون والحرائق الحلوة. علي أن أتذكر أنك ناولتني الخيط الصغير الذي يفزع المتاهات. لو أنها ملولة. تخضين السقاء ولا تكترثين إلا بالخض دون اللبن، وذهبت كثيرا ولم تعبئي بالوصول والموت، وتتمشين وحيدة في الحقل البعيد مسحورة بالعزلة، وتهوين من علٍ وأنا أتلقفك بأشواقي، وشعرك منحل في السأم والذكرى المبعثرة، وشهواتك محطوطة على الطاولة ومؤجلة للعيد الكبير، وثلاثة أرباع الفصول قد تصرفت بها ممحاتك، ومتدثرة بخصال الملولين مثل طيف حاد وخاطف وخارقة في الولع. ورغم ذلك فإن كأسنا المشترك أنا وأنت يضمر اللوح والكرسي والقلم، ورحلتنا مشرعة ومشينا يتحرق لموسيقى، وعزلاتنا تتشهى، وكل منا ينقذ الآخر من الهاوية، وطعامنا اللذيذ أن نقتحم هذا الحبل المازح، وسلافنا أن نسوف وأن لا نفيض من الجرار، والفصل سيأتي لا محالة، والملول شاعر العالم، والأطياف ألعابنا النارية، والأشواق حمامنا الزاجل. لو أنها مسافرة. أقف أمام الميناء لأنك قد تكونين مسافرة على وشك أن يراودها الحنين نحو البر. أقتعد كرسيا في صالة وصول المسافرين في المطار، أتلهى بمضغ شطيرة وتصفح جريدة، متلهفا للضربة الحالمة، أرفع رأسي في الفضاء الطلق في الليل المكدس بالنجوم صوب الطائرات العبثية. تقتادني الخيوط التي أعرف والتي أجهل صوب ارتطام مر. أتذكر كيف أننا اتفقنا أن نلتقي هنا والتقينا هناك. أتذكر ذلك المطار وأنا أحمل النهر بين يدي وأكرع الحب. أتذكر الميتات والحيوات التي مرت على رأسي بسبب فتنة ينابيعك. أقهقه أحيانا كأنني ألعب أو أهذي. أتذكر في ذكرى السفر الكتاب الذي ليس لي والذي أضعته في إحدى البلدان، والكتاب الآخر الذي نسيته على الحاجز الصخري في إحدى الموانئ. أتذكر جمرة أسفارك وضياع الأكيد. أتلعثم في غبن العالم ولوعاته، ومع ذلك أدرك أنك تأتين لي وترفعين رأسي في الظما، وأدرك أنني مسافر وإياك في الرحلة ذاتها. في تبرير الفقد.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلاً وسهلاً بكم. تدور الرواية التي نتحدث عنها اليوم حول لغز عقد لؤلؤ، مسروق يعود إلى أصول تمتد لرحلة السفينة سلطانة في القرن 19. بطلة القصة فتاة عربية مهاجرة تتتبع الخيط بمساعدة أستاذ علم نفس مفككة شفرات خفية داخل قصة هذه السفينة العربية التي وصلت إلى نيويورك. تقودها الرحلة إلى نيويورك أيضاً، حيث تتشابك أحداث غامضة في مغامرة تمزج بين التشويق والخيال والواقع. نناقش في هذه الحلقة رواية يوم سلطانة للكاتب معاذ بن خلفان الرقادي عن دار لبان للنشر. فأهلاً وسهلاً بكم.

0: مرحبا معاذ.
1: حياك الله، يا اهلا وسهلا.
0: دعنا نبدأ بقصة السفينة سلطانة، ما هي هذه القصة؟
1: نعم، السفينة سلطانة هي رحلة مؤرخة وتم ذكرها في المصادر العمانية ومصادر الأجنبية. هذه رحلة بعثة عربية أرسلها السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي إلى نيويورك في عام 1840. فهذه بشكل عام هي موعد هذه الرحلة، وكان طبعا الهدف منها هو توطيد العلاقات ما بين سلطنة عمان، أو في كما يقال في ذلك الفترة اللي هي الإمبراطورية العمانية، وأيضا القوة الناشئة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم طبعا، نحن نتكلم عن تقريبا نهايات القرن التاسع عشر،
1: في منتصف القرن التاسع عشر.
0: نعم.
1: عام 1840.
0: نعم. طيب، أحمد بن النعمان اللي هو قائد البعثة العربية في سفينة سلطانة، يعني هو حاضر طبعا في الرواية مثل طبعا تفاصيل أخرى، حتى تتأكد من عمق كتابة الشخصية، إيش المصادر التاريخية اللي اعتمدت عليها، وكيف تضمن إنها موضوعية، كيف تختار مصدر دون الآخر؟ وفي هذا السياق أيضا معاذ، ما أهمية البحث التاريخي قبل الكتابة، أو أنك تبحث بالتوازي مع الكتابة؟
1: نعم، هو طبعا أكيد البحث كما قال هو دائما الرواية التاريخية لابد أن تكون مستندة على مصادر موثوقة وعلى مصادر متنوعة بقدر ما هي متوفرة. بالنهاية يسعى الكاتب أنه يجعل من الصدق التاريخي هو معيار مهم قبل كتابته لهذه الرواية، لأن هناك أحداث وهناك شخوص وهناك تواريخ محددة أو جوانب معينة لا يمكن أنه يتم تغافلها في هذا الحدث، أقصد أنه أو أنه يتم استبدالها بأحداث أخرى أو تشكيل مخيلة أخرى غير الواقع الذي كان عليه في ذلك الفترة. فالمصادر بالتأكيد كانت هناك مجموعة من المصادر الأجنبية، وهون طبعا هي مصادر في النهاية مترجمة، كثير من هذه المصادر مترجمة، بالإضافة إلى الوثائقيات اللي تحدثت عن هذه الرحلة، وأيضا ضغنا طبعا وثائقيات أنتجتها وزارة الإعلام في سلطنة عمان، وهي طبعا تعتبر مصدر مهم لأنها في النهاية هي أيضا تفصل بالتحديد ماذا حدث في هذه الرحلة. والرواية رواية أم سلطانة هي لا تتحدث عن الرحلة أثناء عبورها البحر أو كما قال إبحارها من زنجبار إلى نيويورك، لكنها تبدأ الرحلة من ميناء نيويورك أول في بداية وصول السفينة
0: بعد 85 يوم
1: بالضبط. بالضبط بعد 87 يوم من الرحلة ورسوها في ميناء نيويورك.
0: نعم جميل. طيب، على ذكر الرواية التاريخية، هنالك من يرى أن هذا المصطلح إشكالي، على اعتبار بأنه ربما قد يشير إلى عدم التخيل، وطبعا هنالك المدارس الحديثة في التاريخ تقول بأنه كل تاريخ هو أصلا عملية تخيل وعملية سرد يختارها المؤرخ وما إلى ذلك. أيضا في نفس الوقت هنالك من يعتبر أن كتابة الرواية التاريخية منطقة آمنة، وكثير من حتى العمانيين أو ربما في الخليج يلجؤون إليها أكثر من أي من نوع أنواع روايات أخرى، ما رأيك في ذلك؟
1: نعم، هو طبعا بالتأكيد الرواية التاريخية حقيقة تعطي مساحة للكاتب، لأن أولا الأحداث التاريخية دائما ما يشوبها الكثير من الجوانب اللي قد لا تكون تعطي مصداقية للأحداث. من كتب هذا التاريخ؟ هذه دائما هذا إشكال أساسي، من كتب هذا التاريخ أو هذا الحدث في أي قضية تاريخية بشكل عام؟ الذي يكتب هذا الحدث بالتأكيد لن يكون طرف محايد أو طرف، لابد أن يكون لديه توجهات في النهاية، وهذه التوجهات قد تخدم أجندة معينة أو غيرها. ولذلك لما يبدأ الكاتب بشكل عام في العمل الروائي أو في الرواية التاريخية، كتابة الرواية التاريخية، يستطيع مباشرة أنه يحدد فيما إذا كان يعني يرغب في إضافة أو تخيل أحداث معينة قد تكون تندرج مع توجه هو أيضا من وجهة نظره في هذا الحدث نفسه.
0: نعم جميل. طيب إحنا نلاحظ أثناء القراءة يعني اطلاع واسع منك ككاتب، يعني مثلا أنت تستشهد بفرويد، أيضا تضع القصة في سياق أكبر، طبعا هذا مجرد مثال استشهاد بفرويد، وحتى تضع القصة في سياقات أكبر مثلا الحروب، الحرب العالمية. أيضا عندما تصل السفينة نجدك تؤثث الحكي بما يحدث في الفضاء العام وقتها، مثلا صراع انتخابات في أمريكا، العبودية والعبيد في حقول قصب السكر وثورتهم. يعني حتى التركيز على التاريخ ما كان مقتصر فقط على هذه البعثة بشكل مباشر، وإنما كيف تحركت وفي أي مناخ تحركت عند وصولها لنيويورك.
1: نعم بالضبط، وهذا طبعا مهم جدا، لأن في النهاية الأحداث التاريخية هي ليست بمعزل عن الأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في أي مجتمع. يعني عندما يلجأ الكاتب إلى كتابة الرواية التاريخية نفسها أو الحدث، حتى الأحداث التاريخية، لما يضعها في الإطار السياسي أو في الحدث نفسه فقط دون معايشة الواقع الذي كان يعيش بذلك المجتمع، تكون الصورة ناقصة، يعني لا تعطي بالضبط للقارئ ماذا كان يحدث، لأن فهم البيئة المحيطة وفهم ماذا كان يحدث في تلك الفترة مهم جدا. أيضا العلوم في النهاية مرتبطة ببعضها البعض،
0: متقاطعة. نعم
1: بالضبط، فهذا الشيء يجعل أيضا أن التاريخ أيضا ليس بمعزل عن هذا الجانب. علم النفس ليس بمعزل عن التاريخ، علم الاقتصاد ليس بمعزل عن التاريخ، كل العلوم مترابطة ببعضها البعض. ولذلك هذه الرواية أيضا حتى لا يكون هناك جمود تاريخي أو جمود في أثناء القراءة الرواية، ربما قارئ بعض القراء يعني نوعا ما قد يتململوا من سرد التاريخ أو سرد القصر نفسه دون وجود هناك أيضا جوانب أخرى وعلوم أخرى، يعني تضع القارئ في قوالب مختلفة.
0: نعم
1: طبعا، في أساليب مختلفة.
0: نعم طبعا، معالجة فنية أيضا، يعني هي مش كتابة تقريرية بما أنها يعني عمل روائي وأنت نجحت في فعل ذلك. طيب أنا أريد أن نتحدث أيضا عن تأثيث مناخ القصة، أو دعني أقول وجود مناخ آخر مرتبط بالحياة اليومية الحاضرة، لكن قبل ذلك أريد أن أسألك أصلا عن الأزمنة التي تتحدث عنها الرواية. هي تبدأ منذ، يعني تذهب وتعود منذ القرن 19 وحتى القرن 21، وهي مع قصة هذه السيدة اللي تروح تبحث عن عقد لؤلؤ تقول بأنه يخص أهلها.
1: نعم، هو طبعا الرواية تتبع أسلوب اللي هو يعني الفلاش باك.
0: نعم.
1: أو اللي هو استرجاع حدث معين ومحاولة تحليل تلك الأحداث السابقة للمضي في حل العقدة أو في فك العقدة في الوقت المعاصر. الرواية أحداثها في الأساس هي تدور في عام 2012. ولذلك أما قصة السيدة الرشيدة بطلة هذه الرواية التي تحاول البحث عن العقد المفقود والذي يعود لأحد أفراد عائلتها، لجده الأكبر، والذي كان ينتمي، كان أحد الذين كانوا في هذه الرحلة، أحد أفراد البحث الذين كانوا في هذه الرحلة، هو ما يجعل تشابك ما بين هذا أكثر من زمن، ما بين الوقت المعاصر اللي هو في القرن 21 وما بين في منتصف القرن 19، وهو أحداث فترة اللي هو
0: وصول السفينة.
1: نعم، وصول السفينة سلطانة إلى نيويورك.
0: نعم. طيب يعني أعود إلى مسألة تأثيث القصة، يعني ما يتوقف عند التاريخ، نشوف أيضا الحياة اليومية، مثلا شخصية تأخذ سيارة أوبر وهي جالسة تنتظر في الشارع. لأي درجة الكاتب يجب أن يكون يقظ وحساس حتى في الكتابة التاريخية لهذه التفاصيل الصغيرة اللي كثير من قراء يعتبروها تعطي عمق وحميمية وخصوصية للنص؟
1: نعم، لأنه هو أيضا يعني لما نتكلم عن 2014 فهو فترة قريبة يعني في فترة شهدت كما قال القرن 21 بشكل عام شهد تطور تقني كبير، ولذلك أكيد القارئ يعيش هذه الجوانب التقنية في حياته اليومية. وكمان لاحظ أن أيضا كثير أصبح من الكتاب أيضا، وربما الكتاب أيا كانوا من العرب أو غير العرب، أصبحت الصبغة التقنية اللي هي المتعلقة أقصد بالتقنية موجودة في أعمالهم بشكل عام، موجودة لأنها أصبحت جزء من هذه الحياة، وأصبح الكثير من الأمور يعني حتى في هذه الرواية ستلاحظي أن الكثير من الجوانب التقنية موجودة المتعلقة بنوعية التقنيات التي كانوا يستخدموها. يعني مثلا عملية التواصل ما بين بطلة هذه الرواية رشيدة والأستاذها الجامعي كانت عن طريق البريد الإلكتروني. في المقابل تجدي لا زالوا بعض الكتاب بغض النظر عن الأسلوب الذي يتبع الكاتب لا زال يستخدم فكرة الرسالة الورقية، إنه كيف يمكن أن يتم التواصل ما بين طرفين برسالة معينة وكذا. فطبعا هذا لا يعني أن هذا صحيح أو أن هذا خطأ، ولكن هي في النهاية تبقى لكل كاتب أسلوب محدد. نعم، ويجد وأنا أقرب حقيقة لمعايشة الواقع أكثر ما هو الجانب السردي اللي قد لا يكون معايش للواقع.
0: يعني نحن نجد أيضا معاذ في تصدير كل فصل إشارات واقتباسات من كتاب. يعني أنت مثلا في فصل تأخذ خبر من الهيرالد الصباحية، صحيفة ومنشورة في مايو 1840، في فصل تأخذ عن سقراط، بوشكين، إبراهيم الفقي وحتى نجيب محفوظ. هنالك يعني هذا دليل على ثقافة متنوعة تتمتع بها، وهي أيضا ليست مرتكزة على الغرب. يعني نجد هنالك حضور أيضا لأصوات عربية. بالنسبة لك، لأي درجة هذا مهم أن يكون لدى الكاتب معرفة عمومية وقد تدفع إلى كتابة أكثر تبصرا؟
1: نعم، هو حقيقة أحيانا الاستدلال بأقوال بعض المفكرين أو بعض الفلاسفة وكذا قد تكون هي تجسيد للأحداث التي تدور في الرواية. يعني بمعنى آخر أنه القارئ ربما أحيانا قد يقرأ أو يمر عليه مثلا قول لأحد هؤلاء الفلاسفة أو المفكرين، لكن عندما يشعر أن هناك ترابط ما بين أحداث هذه الرواية، يعني ستجدي أنه في بداية كل فصل هناك قول لأحد هؤلاء المفكرين. الأحداث التي تدور في ذلك الفصل هي حقيقة مرتبط بهذا القول أو بهذا
0: الافتتاحية
1: بالضبط. وهذا طبعا حتى أيضا يجعل القارئ ربما مرتبط أيضا وجدانيا في بعض الأمور ببعض ما قاله هؤلاء الفلاسفة والمفكرين، لأنها في النهاية هذه الأقوال هي بمثابة يعني مخزون فكري للعالمي، يعني وإن كان عربي أو غير عربي لكنه يبقى مخزون فكري مهم يحرك الأجيال القادمة بشكل عام حسب كما قال توجهاتها وأيضا لمختلف الأعمال وغيرها من الأمور.
0: نعم، لكني أنا تحديدا أسأل معاذ عن قراءاتك الشخصية عموما، يعني سواء قراءاتك داخل الأدب وقراءاتك خارج الأدب، إيش عادة تقرأ وإيش أهمية هذا ربما في تطوير خليني أقول ميكانيزمات خاصة تخليك تكتب ربما بيقظة أكثر تجاه كل هذه العناصر اللي تكلمنا عنها قبل شوي، سواء كانت تتعلق بالواقع المعاش أو حتى باستدعاء واستشهاد أقوال لكتاب في مختلف الحقول؟
1: نعم، أنا أشكرك طبعا على هذا السؤال، لأنه فعلا أنا شخصيا مهتم بالقراءة في كثير من الجوانب في مختلف العلوم بشكل عام، وربما الأحداث اللي مريت فيها ربما هي لعبت دور في هذا الجانب. يعني أنا تخصص الأساسي اللي هو في بكالوريوس في التاريخ، لكني ماجستير في علم النفس، وربما امتزاج هذين التخصصين ربما جعل ظاهر في الرواية. يعني ميل الكتابة التاريخية وأيضا ظهور الجانب النفسي في تحليل الأحداث يعني كما قال هذا مرتبط بي أنا شخصيا، وأيضا حكم أيضا اهتمامي بشكل عام بالقراءة في في في علوم مختلفة، يعني أيا كان في في علوم الفلك، في علوم الهندسة، في علوم، يعني في النهاية الكاتب لابد أن يكون أيضا لديه مخزون معرفي متنوع، لا يحصر نفسه في النهاية في مجال واحد أو في مجالات محددة، لأن كلما زاد أيضا قراءاته في مختلف المجالات كل ما كان فرصة أنه يلامس اهتمامات القراء بشكل أكبر، وخاصة هذا التنوع دائما يعطي يعني منظور مختلف. ربما كان التحليل الأمور أحيانا لبعض الأحداث التاريخية أو غير التاريخية عادة تأخذ من جانب محدد، لكن عندما تأتي أنت من تخصص مختلف أو من توجه مختلف وتحاول بتحليل هذا الحدث من منظور علمي مختلف، هنا يعني ستظهر بتحليل غير مألوف، وربما تحليل يكون القارئ سيلامس هذا التغير يعني أو النظرة في تحليل بعض الأمور.
0: نعم جميل جدا. معاذ، نحن لا نجد نفسنا كقراء في نيويورك فحسب، بل أيضا في روسيا. رشيدة متواجدة في روسيا، ونجد تفاصيل دقيقة، الساحة الحمراء في موسكو، شارع أربات، قرى موجودة في روسيا. هل زرت روسيا، وهل تظن بأنه هذا مهم، الوقوف على التجربة بشكل معاش وعدم الاكتفاء ربما بمصادر متنوعة قد تخبرنا عن المكان وعن تفاصيله؟ هل رحت لروسيا أو رحت لأماكن أخرى أثناء كتابة هذه الرواية؟
1: هو طبعا بالنسبة للتأثير المكان أكيد بلا شك مهم جدا، يعني معايشة المكان نفسه وحضور الشخص في نفس المكان هو أكيد يؤثر في طريقته في الكتابة وأيضا أسلوبه في الكتابة وظهور هذا العمل نفسه. يعني أنا بالنسبة لي يعني مثلا في رواية يوم سلطانة تقريبا كل المدن وكل التي ذكرت في هذه الرواية جميعا زرتها ومكثت فيها فترة، يعني أيا كان في موسكو في روسيا أو في نيويورك في الولايات المتحدة، في واشنطن، بشكل عام يعني معظم هذه المدن أنا زرتها، ولذلك استحضاري للأحداث هذه أو استحضاري للتفاصيل هذه مبنية على معايشة فعلية.
0: نعم، هل كنت مخطط، يعني هل هي جزء من عملية البحث أو الكتابة، أو أن الزيارة كانت سابقة وبعد ذلك ربما أنت قدرت تولف أو تقدم هذه التوليفة في الرواية؟
1: بالضبط، يعني هو حقيقة ما في كان تخطيط لهذا الأمر. نعم. يعني نعم، هو هذا شيء كما قال نتيجة تراكمات فقط لا أكثر، لأن الرواية أتت بعد هذا يعني بعد هذه الزيارات، وأعتقد أنه من الصعب أحيانا أنه ممكن يقول الكاتب أنا ممكن أروح أزور مدينة معينة عشان أكتب فيها رواية، ما أعتقد أنه مباشرة يأتي هذا الشعور، يعني الإحساس أنك تترغب في الكتابة، لكن أحيانا هو الخلفية كما قال الذكريات الموجودة هي التي تصنع، ممكن تصنع عمل روائي وممكن أنها تصنع عمل سردي يجعل الكاتب يستحضر كل المدن أو بعض المناطق أو بعض الأماكن أو بعض الشخصيات اللي تتعرف عليها وغيره في أعماله الأدبية.
0: نعم جميل. هو عادة الشائع أنه بالعكس الكتاب لما يروحوا مدن يكتبوا عن مدن أخرى، يعني عبد الرحمن منيف كتب مثلا مدن الملح وهو على نهر السين في باريس. نعم. يعني عن صحراء بعيدة وهو في فرنسا
1: وفي مكان مختلف.
0: نعم.
1: وقد يكون هنا عامل الخلوة، يعني قد يكون بعض الكتاب يتجه إلى مدينة أخرى بغرض الخلوة للكتابة، وهذا طبعا أنا فعلا يعني أجده مهم للكاتب أنه يجد وقت للخلوة والابتعاد عن كما يقال مشتتات، لأنه في النهاية أي عمل أدبي يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى يعني عصف ذهني مستمر حتى يصل، وتدفق أيضا في الأفكار، تدفق في النص حتى يصل للصيغة المناسبة على الأقل مدة شهر، يعني تكون على الأقل هذه مدة في وقت، يعني من وجهة نظري فقط هذه أنه شهر على الأقل مدة يكون فيها في خلوة حتى يستطيع أنه ينطلق لكتابة باقي النص.
0: نعم، يعني على ذكر الشهر أنت كتبت أصلا هذه الرواية في 4 سنوات.
1: نعم صحيح، لكن فعليا المادة الأساسية فيها في تقريبا شهرين.
0: نعم.
1: الفكرة دائما في الثبات على قاعدة صلبة، بمجرد الشعور أنك ثبت على جميع الأفكار وكتبت معظم الفصول الأساسية، ستجد بعدين أنك ما عندك مشكلة أنك أنت تواصل لباقي الأحداث وباقي الفصول في الرواية، حتى وإن امتدت لفترة أطول، لكن الأساس هو الأهم.
0: نعم، جميل جدا. يعني قبل قليل كنا نتحدث طبعا عن روسيا، واضح أنه في علاقة خاصة بينك وبين الأدب الروسي، هنالك حوارات داخل الرواية عن بوشكين مثلا، وحتى ما تكتفي بالإشارة العرضية لهذه الأعمال، يعني مثلا تقول أنه تشير إلى مسألة أن رواية الشهيرة رسلان أولد ملأ أنها يبدو جليا أنه تأثر فيها بقصص ألف ليلة وليلة. يعني ربما اشتباكك مع الأدب الروسي مش بس اشتباك على صعيد قراءة القصص، وإنما حتى القراءة عنها. ما علاقتك بالأدب الروسي، وكيف كان مهم بالنسبة لك أنه يكون حاضر في الرواية؟
1: نعم طبعا، هو بالتأكيد يعني ما دام أنه الرواية تتحدث عن مناطق جغرافية معينة مثل روسيا وأمريكا وغيرها من بعض المناطق أو الانجبار، فأكيد لابد أيضا يستحضر فيها الأدب، مثل ما استحضرت فيها الجانب السياسي والاقتصادي وكذا، لابد أن يكون أيضا الأدب حاضر، بحكم أنه أيضا على سبيل المثال يعني روسيا هي منبع الكثير من يعني الأدباء، والذي لا زال تأثيرهم إلى هذا اليوم يعني خالد في مخيلة الكثيرين، يعني ليست كمخيلة أقصد أنها مضت، ولكنها لا زالت يعيشها الناس والقراء في كل يوم يعني. فلذلك أيا كان بوشكين أو غيره من الكتاب لديهم أعمال عظيمة، وحقيقة أنا قرأت لمجموعة من الأعمال من الكتاب وشخصيا أثرت فيني كثير يعني هذه الأعمال.
0: سمينا مثل إيش؟
1: كما قال يعني متعمق فيها، ولكن على الأقل القراءات الأساسية في الأدب الروسي تعطي الإنسان فعلا نظرة مختلفة عما في في في النفس البشرية، يعني هم متخصصون في هكذا يعني في الدخول إلى النفس.
0: أعطينا يعني كذا أعطينا أمثلة على أعمالك المفضلة من الأدب الروسي.
1: يعني ما في عمل محدد حقيقة، يعني أكيد يعني كل كاتب وكل يعني عمل له ما يميزه في النهاية يعني، ولكل أديب روسي ولكل، وأيضا طبعا هذا لا يعني ذلك أنه فقط هم الأفضل، يعني مثلا حتى الكتاب من الولايات المتحدة ومن أوروبا وكذا أيضا يعني لديهم يعني أين كان حتى
0: خصوصيتهم.
1: نعم بالضبط، لديهم أيضا أسلوبهم، ويعني داون براون والكاتب الأمريكي شخصيا أنا أعجب كثير بأعماله، وربما من قراءة روايتي أم سلطانة متأثر إلى حد ما.
0: يعني ممكن نقول أنه قريب أو يتقاطع معك في أنه رواياته بوليسية فيها قدر من التحقيق، وهذا ربما يكون أيضا حاضر في رواية
1: بالضبط.
0: يوم سلطانة
1: بالضبط. فهذا في رواية يوم سلطانة حاضر موضوع اللي هو الميل اللي هو الجانب التحقيقي أو الجانب يتعلق بالجرائم أو غيره، لكنه طبعا أيضا يوميسو كاتب الفرنسي.
0: نعم
1: أيضا الكاتب البرتغالي الأصل على ما أظن خوسيه سراماغو.
0: نعم سراماغو.
1: نعم فكل كاتب أيضا لديه يعني كما قال أسلوبه لديه يعني، والمهم أن الكاتب في النهاية لابد أن أيضا يعني أي كاتب في النهاية لابد أنه يقرأ بقدر الإمكان لمختلف المدارس يعني، وليست لمدرسة محددة، حتى أيضا يجد نفسه يعني في أي بالضبط في أي جانب أكثر ميلا فيه يعني.
0: نعم. تقتبس محمد حسنين هيكل في الفصل الثاني أو في التصدير، وإحنا تحدثنا قبل قليل عن افتتاحية الفصول بتصدير من كتاب مختلفين. هذا التصدير يقول جزء منه تاريخ كل أمة خط متصل يدور حول نفسه لكنه لا ينقطع.

0: لديها مخزون ثقافي، مخزون فكري، مخزون اجتماعي، ممارسات معينة. هذه الممارسات مهما يعني انهارت أمم معينة أو انهارت دول معينة، سيأتي يوما ما ستعود، لأن هذه كما قال الجينات لا زالت موجودة في هذه الأمم وستعود مهما كانت الظروف. ولذلك الزمن هكذا دائما يدور في أحوال هذه الأمم وهذه الشعوب. فما نجد مثلا بعض الشعوب ربما تأثرت بفترة معينة من تاريخها، بفترة سياسية ربما تدهورت فيها الأحوال السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية، لكنها سرعان ما تعود بعد فترة زمنية أخرى وهكذا. فقول محمد حسنين هيكل في هذا الجانب أن تبقى الأمة مستمرة، يعني حتى وإن كانت هناك فترات تتقاطع فيها أحداث معينة وربما تذبل في فترة معينة وتصعد في فترة معينة، لكنها تبقى مستمرة في هذا الخط.
1: نعم، أريد أن أتحدث معاذ في نهاية هذا اللقاء عن ترجمة الرواية للغة الإنجليزية، حدثنا عن هذا المشروع.
0: نعم، طبعا ترجمة الرواية هو طبعا كان مشروع مهم ومرحلة مهمة، لأنه في النهاية هذه الأعمال لابد أيضا أن تصل للقارئ الغير عربي، وأنا أعتقد هذا مهم بالنسبة لنا مثلا في سلطنة عمان ككتاب، أين كنا مبتدئين أو يعني في أعمال بعضهم لديهم ما شاء الله أعمال كثيرة لكن لا تجدي أعمال مترجمة، وهذا حقيقة يعني يؤسف لأحيانا. لا أقول أن هناك تقصير من طرف محدد، لكن ترجمة الأعمال هي التي تفتح المجال لها للنمو مستقبلا، للظهور مستقبلا بين قراء متنوعين من دول مختلفة. فترجمة هذه الأعمال أيضا يفتح لها المجال أن تكون في جوانب مختلفة. بدأنا في المشروع هذا في 2024 في نهاية 2023، ولكن انتهى العمل منه من الترجمة في 2024، وتم طبعا عن طريق دار الحكمة في لندن، وتم إصدار الطبعة باللغة الإنجليزية طبعا مترجمة، وهي طبعا بالمناسبة هي طبعة ثنائية اللغة، ليست فقط الإنجليزية، هي طبعة باللغة العربية والإنجليزية، لأن أيضا نستهدف منها أيضا المتعلمين، وحبي أنه فئة معينة من القراء يميلوا إلى فكرة وجود الترجمة المباشرة للرواية، يعني للعمل أو للكتاب، جانب منه باللغة العربية وجانب منه باللغة الإنجليزية. فصدرت هذه الترجمة في بداية 2025 العام الماضي، وتم ترشينها طبعا في معرض مسقط الدولي للكتاب الأخير، والحمد لله يعني لاقت استحسانا وأيضا اهتمام بعض القراء الغير عرب، يعني وكانت مهمة لأنه في النهاية أيضا تعرف عن التاريخ العماني لغير العربي، وهذه طبعا أعتقد أنه شيء مهم.
1: نعم، في نصف دقيقة معاذ، يعني هذه روايتك الأولى، ما الذي تعمل عليه الآن؟
0: طبعا أعمل الآن على الرواية الثانية إن شاء الله، وطبعا أصدرت بعض الأعمال سابقا خلال الفترة الماضية، الأعمال طبعا غير روائية، ولكن الآن مركز كما قال أكثر في هذا الموضوع، الموضوع اللي هو الخروج برواية أخرى إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير فيها بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك معاذ الرقادي للحديث معنا عن رواية يوم سلطانة، ونحن أكيد نتشوق لقراءة عملك الروائي القادم
0: إن شاء الله. شكرا لك أستاذ أمل، بارك الله فيكم وشكرا جزيلا.
1: هكذا نصل أحبتنا المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة التي ناقشنا فيها رواية معاذ بن خلفان الرقادي يوم سلطانة عن دار لبان للنشر. ألقاكم في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور

إذاعة سلطنة عمان. من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. توفي الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله بعد أن أدى الأمانة في توحيد البلاد والجهاد وانتزاع أجزاء كبيرة من أيدي البرتغاليين. وبعد موته أصاب الناس قلق شديد في هذه المرحلة الصعبة الحرجة من تاريخ الوطن.
1: أتدري بماذا أشعر بعد وفاة هذا الإمام القائد رحمه الله؟
2: الجميع يشعر بالحزن الشديد كما تشعر يا أخي.
1: هذا صحيح، ولكني أشعر أيضا بالخوف والقلق الشديدين.
2: لماذا؟
1: أخشى ألا يتفق الناس على إمام واحد، فتعود الأمور إلى الفوضى والتجزئة، وكل أسرة تكتفي بما لديها ولا هم لها إلا السيطرة.
2: وتضيع جهود الإمام رحمة الله عليه في مناصرة الإخوان العرب لنا في الخليج وبحر العرب.
1: ولا تنسى البرتغاليين الذين يتحينون الفرصة لشق الصفوف واسترجاع ما خسروه.

0: كانت نزوة بعد وفاة الإمام ناصر تشهد تحركات واسعة ونشاطا كبيرا ومشاورات كثيفة. وأخيرا قرر أعيان البلاد على وجه السرعة عقد مؤتمر عام لانتخاب الإمام الجديد، وطلب إلى قادة الجيش وزعماء القبائل وعلماء الدين، وكان بينهم الشيخ الجليل صالح بن سعيد الزاملي، كما حضرت جماعة ابن مداد التي تمثل الشباب وحماسة الجهاد والتحرير.
1: أيها المشايخ الأجلاء، إن الموقف يتطلب منا الآن الكثير من الحكمة والعقل، إذ علينا أن نوفق بين شروط انتخاب الإمام وبين الحكمة والعدل ومتابعة الجهاد.
2: أوضح أكثر يا أخي محمد.
1: أنتم تعلمون أن اليعاربة قد أدوا دورا كبيرا في توحيد البلاد ورفع شأنها ورد كرامتها، وقد خضعت الناس للإمام ناصر لأنها عرفت فيه الزهد والتقوى والشجاعة.
3: هل تقترح أن يكون بين المرشحين رجل من اليعاربة؟
1: نعم، وليس هذا فرضا علينا، فإذا وجدنا من هو أفضل منه اخترناه.
2: ما المشكلة إذن؟
1: المشكلة أنني لا أرى بين المرشحين شخصية يعربية، أليس كذلك يا شيخنا الجليل؟
4: أنا أوافق الأخ محمد في وجهة نظري، فكيف نغفل اليعاربة من الترشيح ولهم مكانتهم وفضلهم؟
5: ومن ترشحون من اليعاربة؟ هيا أفصحوا.
4: اللهم وفقنا إلى ما ترضاه وارزقنا السلامة في القول والعمل. إني أرى أن سلطان بن سيف اليعربي أجدر الناس بالإمامة.
2: الله أكبر، الله أكبر،
6: الله أكبر، الله أكبر.
2: من أين أخرجت هذا الجوهر الأصيل يا شيخنا؟
4: الحمد لله الذي أعانني على هذا الاختيار. أنتم تعلمون أن سلطان بن سيف يجمع بين العلم والشجاعة والسياسة.
2: لا تمدحه يا شيخنا، يكفي أنك قد رشحته.
1: شيخنا الجليل لا يمدح أبدا، بل يذكر الرجل بما فيه حقا، ومن له اعتراض فليقف ويتكلم.
2: أنا لا أرى أي مذمة فيما رشحه شيخنا الجليل، ولكني أعارض مبدأ اختيار إمام يعربي.
4: وأنا أرى أن سلطان بن سيف هو أفضل من يلقى إليه الأمر الآن في هذه المرحلة الصعبة.
1: لقد علمتم رأينا تجاه سلطان بن سيف، فليكتب كل من يحق له الانتخاب اسم من يريد، ومن يحصل على الأكثرية يكن إماما.
3: هذا هو العدل. تذكروا أيها الإخوة أننا في معركة والعدو يتربص بنا.
4: هل الجميع موافق على هذه الطريقة في الانتخاب؟
2: موافقون، موافقون.

0: جرى الانتخاب، وكانت النتيجة أن نال الإمام سلطان 24 صوتا، ونال أحد المرشحين صوتين، ومرشحان آخران نال كل واحد منهما صوتا واحدا.
1: الحمد لله، الحمد لله. إنني أعلن لكم أن سلطان بن سيف بن مالك اليعربي قد أصبح إماما على عمان.

0: كان الإمام سلطان آنذاك بمدينة الرستاق في مجلس عزاء، فأقبل عليه الشيخ مسعود بن رمضان النبهاني واستدعاه.
1: لماذا أخرجتني من مجلس العزاء يا شيخنا الجليل؟
2: أريدك أن تذهب معي حالا إلى المجلس الكبير.
1: الأمر هام إذن.
2: نعم،
1: عسى أن يكون خيرا.
2: بل فيه كل الخير إن شاء الله.

0: سار الإمام سلطان إلى المجلس مع الشيخ النبهاني، يتبعهما عدد كبير من الناس، وقد شعروا بأن أمرا مهما يجري. وحين وصل إلى المجلس هب الجميع لاستقباله، وفيهم الشيخ عبد الله بن محمد الكندي، وقاده إلى صدر المجلس.
1: هل تسمحون لي بالتكلم نيابة عنكم؟
2: تفضل يا شيخ عبد الله.
1: يا أخ سلطان.
3: نعم.
1: لقد اجتمع علماء عمان وقادتها وأعيانها في العاصمة، واتفقوا على أن تخلف ابن عمك الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله في الإمامة، ونحن نرجو منك القبول والموافقة.
2: البلاد كما تعلم في معركة حاسمة، وقد رأوا أنك خير من يقود البلاد في هذه المرحلة الخطيرة، والأمر ليس جديدا عليكم، فأنتم قائد من قادة الجيش المجاهد.
3: هل اتفق الجميع على إمامتي؟
2: تم انتخابك بالأكثرية، وكانت الانتخابات عادلة.
3: لم يكن الأمر بالإجماع إذن. الأولى أن تفتشوا عن رجل يجمعون عليه.
4: هل تسمح لي بالكلام أيها الإمام الجليل؟
3: تفضل.
4: أنا واحد من الذين لم يمتخبوك.
5: وأنا أيضا.
4: وها أنا أمد يدي إليك للمبايعة.
5: وأنا أمد يدي إليك مبايعا.
1: وأنا أيضا أمد يدي إليك مبايعا.
0: واندفع الجميع يبايعون، وكان الإمام سلطان يهدي من اندفاعهم.
3: إنني أقبل بيعتكم وأشكركم على ثقتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.
2: إننا بايعناك على الجهاد وإخراج المحتل من بلادنا، ولهذا اخترناك.

0: عمت المدن الكبرى والصغرى مظاهر الفرح، واحتفل الناس وهم يحملون لافتات كتب عليها رسم حرف الكاف، وهي السمة التي اختارها الإمام سلطان منذ صغره لتكون علامة لخيله وإبله. وعلى الفور عمل الإمام على إعداد العدة لمتابعة الجهاد، فجمع رؤساء القبائل وقادة الجيش.
1: أيها الزعماء الأجلاء، أيها القادة الشجعان، أبدأ كلامي بالدعاء وطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى لابن عمي الإمام ناصر، وأشيد بفضله في توحيد البلاد وتحرير أجزاء غالية من وطننا، كما أشكر القادة والجنود وأبناء القبائل الشجعان، وأترحم على الشهداء، وقد آن الأوان لتحرير ما تبقى من أرض الوطن.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجنا الذي نتحدث فيه حول أجمل الكتب التي قرأها الناس في تاريخ البشرية.
3: تسربت هذه الكتب بين الأوطان عبر الترجمات فأحبها القراء، وأحسوا أن الإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان،
2: وأن المراسم التي يحياها البشر هنا وهناك متقاربة، وأن أم العروس مثلاً موجودة في كل بيت، عليها أن تعتني بابنتها وأن تكون هي ربة البيت،
3: خاصة حين تقوم الأم بتجهيز ابنتها كي تستعد للذهاب إلى منزل زوجها، فتهتم بكل صغيرة وكبيرة في هذه المراسم.
2: لا يوجد بيت تقريبا في تاريخ البشر، خاصة البيوت التي أنجبت البنات، إلا وقد عرف ظاهرة أم العروس.
3: وفي الأدب كانت هذه الأم موجودة في روايات عديدة، من أشهرها رواية الأم للكاتبة الأمريكية بيل بيك التي حصلت على جائزة نوبل عام 1938.
2: ورغم أن الأدب قد ركز أكثر على مراسم الاحتفالات الجنائزية في البيوت، إلا أن الكاتب العربي عبد الحميد جودة السحار اهتم بشكل تفصيلي بحياة أم العروس،
3: منذ أن يطرق العريس باب المنزل حتى تزف إليه عروسه التي التحقت عائلتان معا كي تربطهما أواصر قربى جديدة.
2: لا توجد في الأدب مثل هذه الرواية التي لاقت نجاحا كبيرا عند نشرها وبعد تحويلها إلى فيلم سينمائي، مما دفع بالسحار أن يكتب الجزء الثاني من الرواية.
3: حدث ذلك بعد أكثر من 10 سنوات من نشر أم العروسة.
2: نحن إذن مستمعين أمام رواية اجتماعية توجد فيها بعض التفصيلات الموجودة في بيوتنا العربية جمعاء. إذن روايتنا الجميلة اليوم هي أم العروسة لمؤلفها عبد الحميد جودة السحار، صاحب الكثير من الأعمال الجميلة، خاصة الروايات 20 حول تاريخ الإسلام.
3: إذن دعونا نتعرف على سيرة حياة هذا المؤلف.
2: هو مولود في حي العباسية بالقاهرة لأسرة ميسورة الحال، دفعت به لتلقي تعليم راق، حيث التحق بمدرسة الجمالية الابتدائية.
3: إنها المدرسة نفسها التي التحق بها صديق عمره نجيب محفوظ، فقد ولد السحار في عام 1913، أي بعد ميلاد محفوظ بعام ونصف تقريبا.
2: كان السحار شغوفا بالثقافة والأدب منذ طفولته، وقد شارك في هذه الهواية شقيقاه أحمد وسعيد، سعيد السحار الذي صار أكبر ناشر في مصر فيما بعد.
3: ثم التحق الأخوة الثلاثة بمدرسة فؤاد الأول، وبعد حصوله على الشهادة التوجيهية التحق بكلية التجارة.
2: عمل السحار مترجما في مخازن سلاح الطيران البريطاني، ثم عمل في العديد من الوظائف الاقتصادية بمؤسسات عديدة،
3: آخرها أنه تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة السينما عام 1968، وظل يديرها لمدة 6 سنوات أنجز فيها الكثير من المشروعات.
2: أسس السحار مع شقيقه سعيد دار نشر تحمل اسم دار النشر للجامعيين كان هدفها نشر إبداعات المؤلفين الذين كانوا شبابا في تلك الفترة.
3: هذه الدار احتضنت لأكثر من نصف قرن كلا من نجيب محفوظ ومحمد عبد الحليم عبد الله وعلي أحمد باكثير.
2: صار اسم هذه الدار فيما بعد مكتبة مصر، حين صار سعيد السحار المسؤول الأول عنها. نشر عبد الحميد جود السحار رواياته الطويلة في بداية الأربعينيات من القرن الماضي، واهتم بنشر الرواية في المقام الأول.
3: بدأ كتاباته برواية تاريخية فرعونية أسوة بزميله نجيب محفوظ الذي كتب كفاح طيبة عن أحمس الأول.
2: نشر السحار روايته الأولى أحمس بطل الاستقلال عام 1943، وكان آنذاك في 30 من العمر.
3: ثم اهتم بالرواية التاريخية مثل رواية في قافلة الزمان، وكتب 20 رواية تحت عنوان تاريخ الإسلام حول الأنبياء والرسل عليهم السلام منذ سيدنا آدم وحتى البعثة المحمدية.
2: من أشهر روايات السحار الشارع الجديد والمستنقع والنقاب الأزرق والحفيد.
3: هذا عن مؤلف رواية أم العروسة التي صدرت عن دار النشر للجامعيين عام 1961، فبدت رواية اجتماعية تتحدث عن ما يدور داخل البيوت.
2: يبدو أن السحار قد أعجبته ثلاثية صديقه نجيب محفوظ وهو يتحدث عن المراسم الاجتماعية المختلفة لعائلة أحمد عبد الجواد،
3: فاقتنص الفرصة للوقوف على ما يدور في الأسرة العربية فيما يخص الاستعدادات لتزويج الابنة الكبرى على الأقل.
2: تتكون رواية أم العروسة من 17 فصلا حول أسرة موظف متعددة الأبناء. هذه الأسرة تواجه العديد من المشاكل.
3: لقد صار على الأب أن يدبر مصاريف زواج ابنته الكبرى أحلام، غلب على الرواية الحوار باللغة العامية. هذا أمر يختلف كثيرا قياسا إلى روايات السحار الأخرى، حيث اهتم دوما باللغة العربية الفصحى المبسطة.
2: هذا الموظف القديم اسمه حسين مرزوق، زوجته تدعى زينب، رزقهم الله بسبعة من الصبيان والبنات، 4 بنات.
3: الكبرى تدعى إلهام وهي في سن الزواج، وأمام الأعباء التي تواجه الأم في الاعتناء بهذا العدد من أفراد الأسرة، تركت إلهام المدرسة وتفرغت للبيت.
2: هي ابنة جميلة مطيعة قليلة الخبرة، لا تخرج من المنزل كثيرا، وعندما أتيحت لها الفرصة للخروج لفتت إليها الأنظار.
3: حدث ذلك حين دعيت الأسرة كلها إلى حفل خطبة أحد صديقاتها، وكالعادة في مثل هذه المناسبات يرى الشباب البنات في أحسن حال.
2: وجذبت إلهام أنظار المهندس الشاب جلال وحاول أن يحادثها، فلم يستطع. كل ما استطاع أن يعرف هو عنوانها.
3: وقرر جلال أن يذهب مع أسرته لخطبة الفتاة التي أعجبته، وكانت الزيارة موفقة. تمت الموافقة بين الطرفين على إتمام الخطبة والاستعداد للزواج.
2: كالعادة فإن هناك اتفاقا يتم بين الأسرة حول تجهيز بيت العروس، وفي هذه الأيام لم تكن هناك مشكلات خاصة بالسكن.
3: دفع جلال مهرا مقبولا، وكانت الأم زينب تريد لابنتها الكبرى أفضل الأثاث وأحسن التجهيزات.
2: وحتى إن كان مرتب زوجها لا يكفي مثل هذه التجهيزات، لكن هذا هو حال أم العروسة.
3: يعمل الأب صرافا في إحدى الشركات، وأمام أسرته الكبيرة فإن الأب يعاني من عوز مستمر للتعليم وللمصاريف الأخرى.
2: لكل فرد من أبناء الأسرة اهتمامات وطموحات، فالابنة الثانية نبيلة على وشك أن يتقدم لها عريس، أما سامي المراهق فهو يدخن في السر.
3: أما مراد فإنه يدرس الكمان ويطلقون عليه بيتهوفن الصغير، أما سوسن الابنة الصغرى فإن صوتها أعلى من طولها.
2: ومنير أصغر الأولاد يتدخل في كل شيء ويملأ البيت حركة، خاصة وهو يهتم بآخر العنقود صغرى شقيقاته.
3: أمام هذه الأعباء المالية الجديدة التي تواجه أسرته، فإن الأب يلجأ إلى إدارته في العمل ويطلب سلفة.
2: لكن السلفة وحدها لا تكفي، ويفكر حسين في أن يستبدل جزءا من معاشه كي يمكنه الوفاء بالتزاماته.
3: تتحرك الأحداث في الأسرة، فالعريس جلال يدعو أفراد الأسرة إلى نزهة خلوية، ويذهب الصغار قبل الكبار ويملؤون الدنيا بهجة.
2: وفي أثناء الرحلة تتعرف لبنى نبيلة على صديق جلال الذي جاء بسيارته لتوصيلهم، وتولدت قصة حب جديدة في البيت.
3: لقد وقعت نبيلة في غرام شفيق، ولعلهما عما قريب سوف يصبحان أيضا عروس وعريس.
2: ويلح أهل جلال على أن تتم الاستعدادات بسرعة من أجل الزواج، مما يربك الأب كثيرا.
3: وأمام الضغوط يقرر حسين الأب أن يسحب مبلغا من عهدته على أن يرده بعد استلام السلفة.
2: يضطر حسين أن يأخذ إجازة أسبوعا للتفرغ لشراء كل ما يلزم حفل الزفاف وأيضا بيت الزوجية.
3: ويسلم الخزينة إلى زميله مرقص أفندي، ويترك له رسالة يشرح له ما فعله.
2: وفي حفل الزفاف الذي أقيم في شقة الأسرة توفيرا للنفقات يزدحم المكان، فقد قام كل طرف بدعوة أكبر عدد من الأصدقاء والمعارف،
3: بل أن واحدا منهم دعا كل تلاميذ الفصل للحضور، يعني هذا زيادة الازدحام والأعباء.
2: وامتلأ المكان بالبهجة إلا من حضور ضابط شرطة، ما إن رآه الأب حتى أدرك أن الضابط جاء للقبض عليه لأنه اختلس مالا من الخزينة.
3: ويستعد الأب أن يسلم نفسه في أثناء حفل زفاف ابنته الكبرى، إلا أن زميله مرقص الذي جاء للتهنئة يشرح له أن الضابط جاء لتغريم الأسرة مبلغا بسبب مكبر الصوت.
2: وبعد انصراف الضابط حكى مرقص إلى زميله ما فعله، أبلغه أن عليه أن يستكمل الاحتفال، وأنه أي مرقص سدد المبلغ الناقص من الخزينة.
3: وكانت المفاجأة الجديدة أن شفيق طلب خطبة الابن الثانية نبيلة، مما يعني أن المعاناة اللذيذة لن تتوقف أمام أسرة حسين الذي دخل مرحلة الاستيداع.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة، سلسلة من الحلقات، عن منغوليا، هذا البلد الذي يقع بين روسيا والصين والذي تصل مساحته إلى أكثر من 1,500,000 كيلومتر، يتميز بالكثير من التفاصيل البيئية المختلفة القاسية أحيانا، مثل المناخ القاري الذي يساهم في ارتفاع التباين بين درجات الحرارة في الصيف والشتاء 40 تحت الصفر إلى 40 مئوية، وأيضا مستوى فترة الصيف التي تصل إلى 110 يوم بمستوى ضوء يصل إلى 16 ساعة نهارا، ثم أغلب بقية أيام السنة عبارة عن صقيع صعب على النباتات، وهكذا يعني هذا المناخ الصعب. ومع ذلك يوجد في هذا البلد أكثر من 3000 نوع من النباتات، أكثر من 130 نوع من الثدييات، وأكثر من 400 نوع من الطيور، والعشرات من الكائنات الحية الأخرى، وتعتبر الثروة الحيوانية والرعي واحد من أهم العناصر المشكلة للحياة الاجتماعية في منغوليا. في منغوليا لا يمكن فصل التنوع الحيوي عن الرعي، فقد سجل تعداد 2025 نحو 58 مليون رأس من الماشية، منها 24 مليون تقريبا من الخواريف، 23 مليون من الماعز، 5.4 مليون من الأبقار واللياك، 5.1 مليون من الخيول، ونحو 500,000 من الجمل ذو السنامين. وتتركز الأغنام والماعز والخيول في السهوب الوسطى والشرقية، وتزداد الأبقار واللياك في الشمال والمناطق الجبلية، بينما تتمركز الإبل ذات السنامين في غوبي جنوبا، وتعتمد الغالبية العظمى منها على المراعي الطبيعية، ولذلك ترتبط حياة الرعاة مباشرة بصحة الأعشاب والمياه وحركة الفصول. هذه التشكيلة الواسعة جدا تظهر لنا إلى أي مدى لا زال الإنسان في منغوليا يتمسك بالحياة السابقة، لأن هذه تعتبر أفضل مصدر دخل بالنسبة له، أفضل مصدر اقتصادي. التكيف اللي يحدث مع الحيوانات، التكافل اللي يحدث مع الحيوانات، وهذه مرحلة ينتقل الإنسان من التكافل مع الحيوانات والنباتات إلى الزراعة التي يستخدم فيها النباتات، ثم إلى الصناعة، وهكذا. فلازالت المجتمعات في منغوليا تعيش بشكل متكافل مع المواشي، وهذا الأمر أيضا يشابه إلى حد كبير التجمعات البشرية في جنوب الجزيرة العربية التي لازالت تعتمد على المواشي بشكل كبير جدا، حتى وإن كانت بعد 70 أو في 90s أو حتى في بداية 2000s، لازال إلى اليوم كبار السن وجزء لا بأس فيه من الجيل الجديد يعني يمثل التكامل مع المواشي قضية اقتصادية مهمة جدا، في حين أنه لو درس الأمر بشكل أكثر وضوحا فالمراعي الطبيعية في جنوب الجزيرة العربية في محافظة ظفار بالذات في منطقة الخريف لا تكفي 500,000 رأس من المواشي الموجودة في محافظة ظفار في منطقة الخريف بالذات، يعني هذه 500,000 رأس لا يوجد مرعى كافي لهم، لذلك يحدث رعي جائر مدمر للنظم البيئية دائما يحدث ومستمر طوال العام، لأن الرعي مفتوح بدون أي نظام، والنظام الذي يفرض على الرعي تفرضه النظم البيئية ذاتها أكثر من كون فرض الإنسان أو فرض القانون، لأن الإبل عندما تخرج من منطقة الخريف من الجبل في عند هطول الأمطار تخرج هروبا بحياتها أكثر من كونه حماية للنظم البيئي، وعندما تعود حتى قبل أن يتم نثر البذور، يعني العودة على 1 أكتوبر على كان أحيانا على أواخر سبتمبر على حسب موسم الخريف، إذا تأخرت الأمطار تتأخر المواشي خوفا من السقوط والانكسار وليس رغبة في المحافظة على النظم البيئي، وهذه للأسف المشكلة الحقيقية التي تعاني منها هنا الطبيعة في النظم البيئية في محافظة ظفار، والتي تعاني منها أيضا النظم البيئية في منغوليا ذات 1,500,000 كيلومتر مربع. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بحصاد اليوم الإخباري.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونبدأ حصاد الليلة بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين.
0: جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن بمناسبة المولد النبوي الشريف.
1: سلطنة عمان وإيران تناقشان إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز.
0: باكستان تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما وسط تحركات دبلوماسية للوصول إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين

0: ضمنها جلالته خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته وشعب بلاده الصديق.
1: تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فأصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة، وبلغ عدد الذين تشرفوا بالعفو السامي 459 نزيلا من مواطنين وأجانب. ويأتي العفو السامي من قبل جلالة القائد الأعلى أيده الله تزامنا مع مناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجريا، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.
0: قام معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بزيارة عمل اليوم إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أجرى خلالها مشاورات بناءة مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وأوضح بيان مشترك صادر عن سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية بين وزير الخارجية ونظيره الإيراني اليوم أن المشاورات ركزت على الأهمية التي يليها البلدان لاستئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادتهما وحقوقهما السيادية. وناقش الوزيران إطارا مرحليا من شأنه أن يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ في ضوء الوضع الراهن في المضيق الناجم عن الحرب الأخيرة وتداعياتها المأساوية، ويتضمن الإطار المقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام، كما ستتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية ذات الصلة. وفي هذا السياق أكد الجانبان على أهمية عقد مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج، كما شددا على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي واحترام الحقوق السيادية للدول الساحلية.
1: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة ليان ساندرز سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث مسار العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر في كافة المجالات وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين. كما نوقشت بعض القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
0: قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما وسط تحركات دبلوماسية للوصول إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران. وكان قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي قد اختتما زيارة دبلوماسية إلى طهران، التقيا خلالها الرئيس الإيراني مسعود بسكيان وعددا من المسؤولين الإيرانيين، حيث بحثا جهود إسلام أباد لإنهاء الصراع وسبل تحقيق السلام في المنطقة.
1: أكدت وزارة الخارجية الصينية أن التعاون بين بكين وطهران يتم بشكل دائم في إطار القانون الدولي، وذلك تعقيبا على التهديدات الأمريكية المرتبطة بالعقوبات الجديدة على إيران. كما توعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة، مؤكدة ثقتها في قدرة شركائها التجاريين الرئيسيين على مقاومة حملة الضغط الأمريكية.
0: تواصل القوات الإسرائيلية تحركاتها الميدانية في الضفة الغربية، أحدثها اقتحام مخيم قلنديا التابع للأونروا شمال القدس، وتنفيذ اقتحامات ومواجهات مع الفلسطينيين بشكل متكرر. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة هجمات على قطاع غزة أوقعت شهداء وجرحى في دير البلح ومواصي خان يونس.
1: كما واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ونفذ تفجيرا

0: في بلدة زوطرة الشرقية وقصف بلدة المنصور في جنوب لبنان، كما نفذ عملية تفجير لعدد من المنازل في الحي الغربي لبلدة الخيام، وأضرم النيران في عدد من الحقول الزراعية والممتلكات في البلدة، كما نفذ عمليات تجريف في بلدة حول.
1: رحبت سوريا بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعبرت عن تقديرها لهذه الخطوة التي تمثل تحولا مهما يفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية مع دمشق. وأكد الرئيس السوري أحمد الشر أن رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل انطلاقة جديدة نحو التنمية والإعمار والبناء.
0: حذرت الأمم المتحدة من الأوضاع الكارثية في السودان إثر النزاع المسلح المستمر منذ سنوات، وقالت المنظمة الدولية إن القتال في السودان شهد خلال الأسابيع الأخيرة استخداما مكثفا للطائرات المسيرة واشتباكات برية تركزت بشكل خاص في ولايات شمال كردفان وغرب دارفور وشمال دارفور والنيل الأزرق، مشيرة إلى أن الصراع تسبب في نزوح أكثر من 13 مليون شخص.
1: تبادلت روسيا وأوكرانيا الإعلان عن إسقاط طائرات مسيرة في وقت لا يزال النزاع بين البلدين مستمرا، وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 124 طائرة مسيرة من أصل 150 طائرة في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا. في المقابل أعلنت القوات الروسية تدمير 148 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
0: احتفلت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 للهجرة بولاية طاقة في محافظة ظفار. تضمن الحفل عددا من الفقرات شملت عرضا مرئيا وقصائد شعرية وناشيد دينية استحضرت السيرة النبوية العطرة وما تحمله من قيم ودروس وعبر. يأتي الاحتفال بهذه المناسبة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام ومواقفه والتعريف بالقيم التاريخية والاجتماعية المرتبطة بهذه المناسبة.
1: كرم صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار اليوم الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026 بمحافظة ظفار تقديرا لتميزهم وتفوقهم الدراسي. وأشاد سموه بما حققه الطلبة من نتائج مشرفة، مؤكدا أن تفوقهم ثمرة للاجتهاد والمثابرة، ومشيدا بدور أسرهم والمؤسسة التعليمية في دعمهم وتحفيزهم على التميز. كما أكد سموه أن هذا التفوق يمثل بداية لآفاق أرحب من العلم والعطاء، وأن أبناء محافظة ظفار المتفوقين يمثلون طاقات واعدة يعول عليها في مواصلة مسيرة البناء والتنمية وخدمة الوطن.
0: وقعت وزارة الصحة مذكرتي تعاون مع بنك التنمية وصحار الدولي في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات المالية الوطنية وتمكين الاستثمار في القطاع الصحي. هدفت المذكرتان إلى تعزيز العمل المشترك لتحديد الاحتياجات الاستثمارية في القطاع الصحي ورفع حصة المنتجات الصحية المصنعة محلياً إلى ما لا يقل عن 30% خلال الأعوام الثلاثة القادمة. كما تساهم المذكرتان في التعريف بإجراءات التمويل في مراحل مبكرة وإعداد طلبات ومقترحات أكثر جاهزية. وقع المذكرتين معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.
1: نظمت بلدية ظفار ندوة إدارة ومكافحة نواقل الأمراض البعوض بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من داخل سلطنة عمان وخارجها. الندوة استعرضت أحدث الأساليب العلمية والعملية في مجال مكافحة البعوض ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في أعمال المكافحة وترسيخ مفهوم الإدارة المتكاملة لنواقل الأمراض. كما ناقشت الندوة الحلول الحيوية والابتكارات الحديثة في مكافحة نواقل الأمراض والتحديات والتجارب الدولية في الإدارة المتكاملة للنواقل ودور البلديات في هذا المجال، إلى جانب مناقشة دور الشراكة المجتمعية في مكافحة نواقل الأمراض.
0: تشارك هيئة البيئة في الدورة 17 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في العاصمة أولان باتور بجمهورية منغوليا خلال الفترة من 17 إلى 28 من أغسطس 2026. يناقش المؤتمر أوجه استعادة الأراضي ومواجهة الجفاف والإدارة المستدامة للمراعي والموارد المائية والنظم الغذائية. شاركت هيئة البيئة في الجلسة الرفيعة المستوى بعنوان العواصف الغبارية الرملية والترابية الشراكة والتعاون التي ناقشت توسيع نطاق الحلول المثبت نجاحها. كما شارك وفد سلطنة عمان في الاجتماعات الفنية وجلسات المفاوضات المتعلقة بالجفاف والهجرة والتمويل ومتابعة الموضوعات والقرارات ذات الصلة والأولوية في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي.
1: من جهة أخرى، نظمت هيئة البيئة حلقة عمل متخصصة لمناقشة ومراجعة مسودة خطة إدارة محمية الجبل الأخضر وتقسيم نطاقاتها الأساسية، بالإضافة إلى مراجعة برامج الحفظ والمسح البيئي ورصد التغير المناخي والسياحة البيئية المستدامة.
2: ضمن جهود سلطنة عمان في صون التنوع الحيوي وتعزيز الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، نظمت هيئة البيئة في محافظة مسقط حلقة عمل متخصصة لأعضاء اللجنة الوطنية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي لمناقشة مستجدات عمل اللجنة ومراجعة مسودة خطة إدارة محمية الجبل الأخضر للمحيط الحيوي.
3: سالم بن نصير بن سالم الربيعي، مدير دائرة المحميات الطبيعية وخبير في برنامج الماب ICC. تأتي هذه الورشة بهدف تعزيز وفعالية اللجنة الوطنية لبرنامج الإنسان المحيط الحيوي والتكامل والتشارك مع كافة الجهات الأكاديمية والعلمية والحكومية، بالإضافة إلى مرئيات المجتمع المحلي حول أهمية صون التنوع الحيوي في محميات الإنسان المحيط الحيوي. طبعا سلطنة عمان أدرجت موقعين، محمية الجبل الأخضر المحيط الحيوي، كذلك محمية السرين للمحيط الحيوي. نختم بخطة واقعية مرنة لمحمية الجبل الأخضر خلال 10 سنوات القادمة.
2: وتركز حلقة العمل على مراجعة المكونات الرئيسية للخطة وموائمة أهدافها مع الاستراتيجيات الوطنية، إلى جانب مناقشة الجوانب القانونية والمؤسسية وآليات الحوكمة وربط إدارة المحمية بالاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وإطار كونمينيا مونتريال العالمي.
4: زهرة بنت خلف الشريقي، رئيسة قسم إدارة المحميات الطبيعية. جاء تنفيذ ورشة تحديث خطة إدارة محميات الإنسان والمحيط الحيوي، وبالتحديد تحديث خطة إدارة محمية جبل الأخضر للمحيط الحيوي، وذلك من أجل تفعيل دور أعضاء اللجنة الوطنية لمحميات الإنسان والمحيط الحيوي، وأيضا من أجل الخروج بخطة إدارة للمحمية بحيث تكون أهدافها وبرامجها متوائمة مع الخطط والاستراتيجيات الفعالة وتكون أيضا قابلة للتنفيذ في الواقع.
2: كما تستعرض حلقة العمل مستجدات مشاركة سلطنة عمان في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي وآليات تفعيل اللجنة الوطنية، إلى جانب بحث تشكيل فريق فني لمتابعة محميتي الجبل الأخضر والسرين. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: بدأت اليوم بصلالة أعمال حلقة العمل التدريبية حول استخدام تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية في الإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. تتضمن الحلقة عدداً من المحاور، بينها تقييم حالة بيانات مؤشرات دول المجلس وفق قواعد بيانات المركز الإحصائي الخليجي، وتقييم حالة الإبلاغ الحالي عن البيانات بين المركز والدول الأعضاء. كما يشتمل برنامج التدريب على تخصيص الهياكل الوطنية للبيانات بما يتناسب مع احتياجات دول مجلس التعاون.
1: أصدرت هيئة حماية المستهلك قراراً بشأن ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات، وذلك في إطار تنظيم هذا النشاط وتعزيز الالتزام بضوابطه بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين. تفاصيل القرار تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان خالد بن سالم السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق، المتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك.
5: قرار شمل عدة مواد وعدة ضوابط، منها الحظر والضمان والفواتير والشروع في الإصلاح. طبعا الحظر يحظر تداول قطع الغيار المستعمل للمركبات الواردة في الملحق. طبعا القطع كانت متعددة، كانت تقريبا 21 قطعة، وهي أغلبها من القطع التي لا يمكن إعادة استخدامها، وهي تشمل مواد بلاستيكية. طبعا الضمانات، طرقت المادة الرابعة إلى الضمانات، يلتزم المزود بضمان قطع الغيار المستعملة للمركبات التي يتم بيعها وتركيبها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. يلتزم المزود خلال مدة الضمان بإصلاح العيب واستبدال القطعة أو رد قيمتها في حالة أنها كانت معيبة أصلا وغير صالحة للاستخدام. تفرض غرامة إدارية لا تزيد عن 1000 ريال عماني عن كل من خالف أحكام هذا القرار. طبعا 1000 ريال عماني يتم فرضها في الهيئة كغرامة إدارية، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالف.
0: أصدرت هيئة حماية المستهلك أو بدأت اليوم بصلالة أعمال وحلقة العمل التدريبية. بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 15,500,000 ريال عماني. وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي العماني أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوما قد بلغت 3,000,000 ريال عماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.50 ريالا. وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني الريبو على هذه الأذون هو 4.25%.
1: في إطار جهود دعم توجهات سلطنة عمان نحو تنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار، أطلقت شركة أوتك الذراع التقني لعمانتل وديب أسترا خدمة واجهة برمجة التطبيقات في سلطنة عمان، وتتيح الخدمة للمؤسسات والشركات والمطورين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي من خلال واجهة موحدة ضمن بيئة مستضافة محليا.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 5.53 دولار مقارنة بسعر أمس ليبلغ 91.86 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76.36 دولار للبرميل.
1: أغلق مؤشر بورصة مسقط اليوم مرتفعا بنسبة 2%، حيث بلغت قيمة التداول 23,070,136 ريال عمانيا مرتفعا بنسبة 15.3% مقارنة مع آخر جلسة تداول، والبلغ 20,008,791 ريال عمانيا، فيما بلغت القيمة السوقية للتداول 38,026,000,000 ريال عماني، حيث بلغت قيمة شراء غير العمانيين 3,193,000 ريال عماني.
0: تراجع الذهب اليوم بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 أشهر، في حين تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 4,640.39 دولار للأوقية، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 4,696 دولارا.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات والصلب القادمة من كندا إلى 50% اعتبارا من الأول من يناير 2027 عقب تعثر المفاوضات التجارية بين البلدين. ودعا ترامب الشركات إلى نقل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية، منتقدا ما وصفه بالحواجز التجارية التي تفرضها كندا على المنتجات الأمريكية. وأشار إلى أن العجز التجاري الأمريكي مع كندا يبلغ نحو 60 مليار دولار.
0: في وقت تتركز فيه التحركات التركية الخارجية على محيطها الإقليمي والأوروبي، تواصل أنقرة توسيع حضورها في أمريكا اللاتينية بحثا عن أسواق وشراكات جديدة.
6: لا تمثل أمريكا اللاتينية بالنسبة إلى تركيا سوقا بعيدة فحسب، بل مساحة تتزايد فيها المصالح الاقتصادية والسياسية لأنقرة. فخلال السنوات الماضية عملت تركيا على تعزيز علاقتها مع دول المنطقة، خصوصا البرازيل، أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية التي تعد شريكا مهما لتركيا في أمريكا الجنوبية. وفي اتصال بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والبرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، أكد أردوغان أن العلاقات التركية البرازيلية التي شهدت تطورا ملحوظا خلال العقدين الماضيين تواصل التطور، مشيرا إلى أهمية تعميق التعاون لا سيما في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات الدفاعية. وتبحث أنقرة من خلال هذا الانفتاح عن تنويع أسواقها وشركائها في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتصاعد النزعات الحمائية والقيود التجارية. لكن البعد الاقتصادية ليس وحده وراء هذا الحضور، فتركيا والبرازيل تتقاطعان أيضا في عدد من الملفات الدولية وتتبنيان مواقف تدعو إلى إعطاء مساحة أكبر لدول الجنوب العالمي في النظام الدولي. كما تكتسب الصناعات الدفاعية التركية أهمية متزايدة في هذا التوجه مع سعي الشركات التركية إلى الوصول إلى أسواق جديدة وتطوير مجالات للتعاون الصناعي والتقني. وبذلك تبدو سياسة أنقرة تجاه أمريكا اللاتينية جزءا من توجه أوسع لتنويع علاقاتها الدولية، بحيث لا تقتصر شراكاتها على أوروبا والشرق الأوسط، وإنما تمتد إلى مناطق بعيدة ذات ثقل اقتصادي وسياسي متزايد. ومن هنا فإن اتصال أردوغان ولولا دا سيلفا لا يمثل حدثا بروتوكوليا فحسب، بل يأتي في سياق مسار تركي مستمر لبناء شبكة أوسع من الشراكات الاقتصادية والسياسية حول العالم. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: نجحت الحدائق والمزارع السلطانية بشؤون البلاط السلطاني في إكثار زهرة الأوركيد المحلية والمستوردة بعد أعوام من التجارب والتطوير والبحث المستمر، وبدأت الزراعة الأولية لزهرة الأوركيد بمشاتل الحدائق والمزارع السلطانية بصلالة في عام 1982 من خلال شتلات مستوردة، لتبدأ بعدها مراحل إكثار وإنتاج الزهرة بمختلف ألوانها وأصنافها، وذلك بعدة طرق تشمل الزراعة النسيجية أو عبر النموات الجانبية من الشتلة الأم، كما تزرع جذور الزهرة في أوساط زراعية مثل الفحم والنرجيل وقشور الأشجار، ما يسهم في الحفاظ على نظافة الجذور ورطوبتها. وتمتاز محافظة ظفار بمناخ مناسب لإكثار زهرة الأوركيد من حيث درجات الحرارة والرطوبة، وتنمو في بيئات تتراوح درجات حرارتها بين 18 إلى 32 درجة سيليزية. أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب اليوم عن بدء التسجيل في مهرجان الأغنية العمانية في نسخته 13 المقرر إقامته خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير 2027. ويعد المهرجان فعالية فنية وطنية تعنى بالموسيقى والغناء العماني، ويسعى إلى إبراز المواهب والأصوات العمانية ودعم الإبداع الموسيقي وتعزيز حضور الأغنية العمانية وتطورها بما يواكب المستجدات الفنية محليا وإقليميا. ويمثل المهرجان منصة للاحتفاء بالمنجز الغنائي العماني واكتشاف الطاقات الفنية الواعدة وتعزيز التواصل بين الفنانين والموسيقيين والمهتمين بالشأن الفني، بما يسهم في إثراء المشهد الموسيقي العماني وترسيخ مكانة الأغنية العمانية على المستويين المحلي والإقليمي.
0: إلى صفحتنا الرياضية مستمعينا الكرام، حيث يواصل منتخبنا الوطني للشباب معسكره الداخلي في مسقط استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية الأسبوع المقبل في قطر. وخاض الأحمر الشاب مساء أمس مباراة ودية أمام نادي لمصنعة خسرها بهدف نظيف، ويكثف المنتخب بقيادة مدربه الوطني حمد العزاني تدريباته اليومية للوصول إلى الجاهزية التامة قبل موعد سفره إلى قطر لبدء مشاركته بالتصفيات.
1: انطلقت منافسات الجولة الثانية لكأس صحار الدولي لكرة القدم بإقامة 3 مباريات، فعلى أرضية استاد السيب الرياضي تعادل الشباب أمام النهضة بهدف لهدف، وفي المجمع الرياضي بنزوة واصل نادي بهل عروضه القوية في البطولة بفوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه نادي ظفار، بينما حسم التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين مواجهة نادي صور أمام نادي فنجة.
0: يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة غدا مشواره في التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2029 بمواجهة نظيره الكويتي ضمن منافسات المجموعة الأولى لغرب آسيا التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة حتى 31 أغسطس الجاري. يخوض منتخبنا منافسات هذه المرحلة ضمن مجموعة تضم إلى جانبه منتخبات الإمارات والبحرين والكويت والنيبال، حيث تقام مباريات المجموعة بنظام الدوري من دور واحد، وتتنافس المنتخبات الخمسة على حجز 3 بطاقات مؤهلة إلى الدور الثاني من التصفيات التمهيدية.
1: حققت تشيلسي فوزا هاما وصعبا على فولهام وب3 أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. تقدمت تشيلسي في الدقيقة الأولى عن طريق جواو بيدرو قبل أن يدرك كينغ التعادل لفولهام، ووضع روجرز تشيلسي في المقدمة مجددا قبل أن يضيف زميله كول بالمر الهدف الثالث في الشوط الثاني، فيما أحرز جارسيا الهدف الثاني لفولهام في الدقيقة 54، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي ويحصد أول 3 نقاط تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد تشابي ألونسو.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حصادنا الليلة، وفي الختام تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين.
1: جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يظهر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن بمناسبة المولد النبوي الشريف.
0: سلطنة عمان وإيران تناقشان إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز.
1: باكستان تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما وسط تحركات دبلوماسية للوصول إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران.
0: في الختام مستمعينا الكرام، هذه تحيات الزميل سليمان بن سهيل الكيومي في التحرير، وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، وفي القراءة كان معكم زميلي خالد بن عبد العزيز العبري، ولكم تحياتي سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجنا الذي نتحدث فيه حول أجمل الكتب التي قرأها الناس في تاريخ البشرية.
3: تسربت هذه الكتب بين الأوطان عبر الترجمات فأحبها القراء، وأحسوا أن الإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان،
2: وأن المراسم التي يحياها البشر هنا وهناك متقاربة، وأن أم العروس مثلاً موجودة في كل بيت، عليها أن تعتني بابنتها وأن تكون هي ربة البيت،
3: خاصة حين تقوم الأم بتجهيز ابنتها كي تستعد للذهاب إلى منزل زوجها، فتهتم بكل صغيرة وكبيرة في هذه المراسم.
2: لا يوجد بيت تقريبا في تاريخ البشر، خاصة البيوت التي أنجبت البنات، إلا وقد عرف ظاهرة أم العروس.
3: وفي الأدب كانت هذه الأم موجودة في روايات عديدة، من أشهرها رواية الأم للكاتبة الأمريكية بيل بيك التي حصلت على جائزة نوبل عام 1938.
2: ورغم أن الأدب قد ركز أكثر على مراسم الاحتفالات الجنائزية في البيوت، إلا أن الكاتب العربي عبد الحميد جودة السحار اهتم بشكل تفصيلي بحياة أم العروس،
3: منذ أن يطرق العريس باب المنزل حتى تزف إليه عروسه التي التحقت عائلتان معاً كي تربطهما أواصر قربة جديدة.
2: لا توجد في الأدب مثل هذه الرواية التي لاقت نجاحا كبيرا عند نشرها وبعد تحويلها إلى فيلم سينمائي، مما دفع بالسحار أن يكتب الجزء الثاني من الرواية.
3: حدث ذلك بعد أكثر من 10 سنوات من نشر أم العروسة.
2: نحن إذن مستمعين أمام رواية اجتماعية توجد فيها بعض التفصيلات الموجودة في بيوتنا العربية جمعاء. إذن روايتنا الجميلة اليوم هي أم العروسة لمؤلفها عبد الحميد جودة السحار، صاحب الكثير من الأعمال الجميلة، خاصة الروايات 20 حول تاريخ الإسلام.
3: إذن دعونا نتعرف على سيرة حياة هذا المؤلف.
2: هو مولود في حي العباسية بالقاهرة لأسرة ميسورة الحال، دفعت به لتلقي تعليم راق حيث التحق بمدرسة الجمالية الابتدائية.
3: إنها المدرسة نفسها التي التحق بها صديق عمره نجيب محفوظ، فقد ولد السحار في عام 1913، أي بعد ميلاد محفوظ بعام ونصف تقريبا.
2: كان السحار شغوفا بالثقافة والأدب منذ طفولته، وقد شارك في هذه الهواية شقيقاه أحمد وسعيد، سعيد السحار الذي صار أكبر ناشر في مصر فيما بعد.
3: ثم التحق الأخوة الثلاثة بمدرسة فؤاد الأول، وبعد حصوله على الشهادة التوجيهية التحق بكلية التجارة.
2: عمل السحار مترجما في مخازن سلاح الطيران البريطاني، ثم عمل في العديد من الوظائف الاقتصادية بمؤسسات عديدة،
3: آخرها أنه تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة السينما عام 1968، وظل يديرها لمدة 6 سنوات أنجز فيها الكثير من المشروعات.
2: أسس السحار مع شقيقه سعيد دار نشر تحمل اسم دار النشر للجامعيين كان هدفها نشر إبداعات المؤلفين الذين كانوا شبابا في تلك الفترة.
3: هذه الدار احتضنت لأكثر من نصف قرن كلا من نجيب محفوظ ومحمد عبد الحليم عبد الله وعلي أحمد باكثير.
2: صار اسم هذه الدار فيما بعد مكتبة مصر حين صار سعيد السحار المسؤول الأول عنها. نشر عبد الحميد جود السحار رواياته الطويلة في بداية الأربعينيات من القرن الماضي، واهتم بنشر الرواية في المقام الأول.
3: بدأ كتاباته برواية تاريخية فرعونية أسوة بزميله نجيب محفوظ الذي كتب كفاح طيبة عن أحمس الأول.
2: نشر السحار روايته الأولى أحمس بطل الاستقلال عام 1943، وكان آنذاك في الثلاثين من العمر.
3: ثم اهتم بالرواية التاريخية مثل رواية في قافلة الزمان، وكتب 20 رواية تحت عنوان تاريخ الإسلام حول الأنبياء والرسل عليهم السلام منذ سيدنا آدم وحتى البعثة المحمدية.
2: من أشهر روايات السحار الشارع الجديد والمستنقع والنقاب الأزرق والحفيد.
3: هذا عن مؤلف رواية أم العروسة التي صدرت عن دار النشر للجامعيين عام 1961، فبدت رواية اجتماعية تتحدث عن ما يدور داخل البيوت.
2: يبدو أن السحار قد أعجبته ثلاثية صديقه نجيب محفوظ وهو يتحدث عن المراسم الاجتماعية المختلفة لعائلة أحمد عبد الجواد،
3: فاقتنص الفرصة للوقوف على ما يدور في الأسرة العربية فيما يخص الاستعدادات لتزويج الابنة الكبرى على الأقل.
2: تتكون رواية أم العروسة من 17 فصلاً حول أسرة موظف متعددة الأبناء. هذه الأسرة تواجه العديد من المشاكل.
3: لقد صار على الأب أن يدبر مصاريف زواج ابنته الكبرى أحلام، غلب على الرواية الحوار باللغة العامية. هذا أمر يختلف كثيراً قياساً إلى روايات السحار الأخرى حيث اهتم دوماً باللغة العربية الفصحى المبسطة.
2: هذا الموظف القديم اسمه حسين مرزوق، زوجته تدعى زينب، رزقهم الله بسبعة من الصبيان والبنات، أربع بنات.
3: الكبرى تدعى إلهام وهي في سن الزواج، وأمام الأعباء التي تواجه الأم في الاعتناء بهذا العدد من أفراد الأسرة تركت إلهام المدرسة وتفرغت للبيت.
2: هي ابنة جميلة مطيعة قليلة الخبرة، لا تخرج من المنزل كثيرا، وعندما أتيحت لها الفرصة للخروج لفتت إليها الأنظار.
3: حدث ذلك حين دعيت الأسرة كلها إلى حفل خطبة أحد صديقاتها، وكالعادة في مثل هذه المناسبات يرى الشباب البنات في أحسن حال.
2: وجذبت إلهام أنظار المهندس الشاب جلال وحاول أن يحادثها فلم يستطع، كل ما استطاع أن يعرفه هو عنوانها.
3: وقرر جلال أن يذهب مع أسرته لخطبة الفتاة التي أعجبته، وكانت الزيارة موفقة. تمت الموافقة بين الطرفين على إتمام الخطبة والاستعداد للزواج.
2: كالعادة فإن هناك اتفاقا يتم بين الأسرة حول تجهيز بيت العروس، وفي هذه الأيام لم تكن هناك مشكلات خاصة بالسكن.
3: دفع جلال مهراً مقبولاً، وكانت الأم زينب تريد لابنتها الكبرى أفضل الأثاث وأحسن التجهيزات.
2: وحتى إن كان مرتب زوجها لا يكفي مثل هذه التجهيزات، لكن هذا هو حال أم العروسة.
3: يعمل الأب صرافاً في إحدى الشركات، وأمام أسرته الكبيرة فإن الأب يعاني من عوز مستمر للتعليم وللمصاريف الأخرى.
2: لكل فرد من أبناء الأسرة اهتمامات وطموحات، فالابنة الثانية نبيلة على وشك أن يتقدم لها عريس، أما سامي المراهق فهو يدخن في السر.
3: أما مراد فإنه يدرس الكمان ويطلقون عليه بيتهوفن الصغير، أما سوسن الابنة الصغرى فإن صوتها أعلى من طولها.
2: ومنير أصغر الأولاد يتدخل في كل شيء ويملأ البيت حركة، خاصة وهو يهتم بآخر العنقود صغرى شقيقاته.
3: أمام هذه الأعباء المالية الجديدة التي تواجه أسرته فإن الأب يلجأ إلى إدارته في العمل ويطلب سلفة.
2: لكن السلفة وحدها لا تكفي، ويفكر حسين في أن يستبدل جزءا من معاشه كي يمكنه الوفاء بالتزاماته.
3: تتحرك الأحداث في الأسرة، فالعريس جلال يدعو أفراد الأسرة إلى نزهة خلوية، ويذهب الصغار قبل الكبار ويملؤون الدنيا بهجة.
2: وفي أثناء الرحلة تتعرف لبنان بيلا على صديق جلال الذي جاء بسيارته لتوصيلهم، وتولدت قصة حب جديدة في البيت.
3: لقد وقعت نبيلة في غرام شفيق، ولعلهما عما قريب سوف يصبحان أيضا عروس وعريس.
2: ويلح أهل جلال على أن تتم الاستعدادات بسرعة من أجل الزواج، مما يربك الأب كثيرا.
3: وأمام الضغوط يقرر حسين الأب أن يسحب مبلغا من عهدته على أن يرده بعد استلام السلفة.
2: يضطر حسين أن يأخذ إجازة أسبوعا للتفرغ لشراء كل ما يلزم حفل الزفاف وأيضا بيت الزوجية،
3: ويسلم الخزينة إلى زميله مرقص أفندي، ويترك له رسالة يشرح له ما فعله.
2: وفي حفل الزفاف الذي أقيم في شقة الأسرة توفيرا للنفقات يزدحم المكان، فقد قام كل طرف بدعوة أكبر عدد من الأصدقاء والمعارف،
3: بل أن واحدا منهم دعا كل تلاميذ الفصل للحضور، يعني هذا زيادة الازدحام والأعباء.
2: وامتلأ المكان بالبهجة إلا من حضور ضابط شرطة، ما إن رآه الأب حتى أدرك أن الضابط جاء للقبض عليه لأنه اختلس مالا من الخزينة.
3: ويستعد الأب أن يسلم نفسه في أثناء حفل زفاف ابنته الكبرى، إلا أن زميله مرقص الذي جاء للتهنئة يشرح له أن الضابط جاء لتغريم الأسرة مبلغا بسبب مكبر الصوت.
2: وبعد انصراف الضابط حكى مرقص إلى زميله ما فعله، أبلغه أن عليه أن يستكمل الاحتفال، وأنه أي مرقص سدد المبلغ الناقص من الخزينة.
3: وكانت المفاجأة الجديدة أن شفيق طلب خطبة الابن الثانية نبيلة، مما يعني أن المعاناة اللذيذة لن تتوقف أمام أسرة حسين الذي دخل مرحلة الاستيداع.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: والذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
5: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
4: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
6: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
4: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
7: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
4: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
8: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
4: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء، ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. جلالة القائد الأعلى حفظه الله يصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن بمناسبة المولد النبوي الشريف. سلطنة عمان وإيران تناقشان إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. باكستان تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما وسط تحركات دبلوماسية للوصول إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران. الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ غاراته الجوية وعمليات التفجير في مناطق متفرقة في جنوب لبنان. الأمم المتحدة تحذر من تداعيات الصراع في السودان وتؤكد العمل مع الهيئات والدول لحل الصراع. أسعار النفط تهبط بنسبة 3% إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، ونفط عمان يسجل 91 دولارا و86 سنتا للبرميل. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: تتزوج واحد دش داشتة تقول عوع ما بيك من كثر ما لبسها، من كثر ما لبسها ذابت عليه. أنا أتزوج واحد من سلالة المعفنين المقطنين؟
1: يا يما الريال بصراحة حسب ما شفته أمس متغير من يوم ما خطب، وهو متغير
0: عشت
1: كان مهندس مهندم الزينة يبرق يلق يلق يلق يلق.
0: أخاف يبرق من الوصخ، أخاف يبرق مني من كثر ما هو وصخ ومعفن. روحي واللي يرحم والديك تقصين علي، إن شاء الله يصير قمر زمانه. أنا ما أتزوج عقب عين بعويمر، ما أتزوج، هذا ريلي واحد وقبري واحد، هذاك هو زوجي الوحيد اللي خانت حيلي حيلي، ما شفت منه إلا الطيب والطاعة، يسمع كلامي وما يعصي أمري.
1: خلاص.
0: اللي قلت له فز قام، ولي قلت له اقعد قعد، مطيع وديع، هذاك هذاك فظيع فظيع.

0: اي مو هذاك مات من القهر؟ ابوك ما حد يذبحه ولا قبره الا لسان امك وتسلطها. انا عارف الناس تموت باسباب كثيره، اللي جلطه، ارتفاع بالضغط، حادث سياره، سرطان، لكن لو تقرين سبب الوفاه اللي ابوك توفى منها تلاقين بالحرف الواحد امك.
1: الحين خلصنا من موضوع امي، رديت على موضوع ابوي. عاد حدك، عاد حدك.
0: مو انا قاعد ارثي لابوك هالمسكين، اترحم على روحه الف رحمه عليه وعلى امه المسلمين. كثر الله خيره اللي استمر معاها لما يابك انتي واخوك، ولا كان الحين الله يرحمه ما له اثر مولية.
1: خلاص عاد شوف لك موضوع غير هالموضوع، غير.
0: شوف يبا، بصراحه زواج امك في مصلحه لي ولك ولها في نفس الوقت.
1: شلون؟
0: انا اقول لك، ومش شرط يكون خالي الزوج الموعود، مو شرط ابدا. المهم انها لو تزوجت بتخفف علينا المتاعب والمشاكل اللي قاعد نعاني منها انا وانتي.
1: انا قلت لك ان امي رافضه شيء اسمه زواج.
0: يا بنت الحلال حاولي فيها،
1: يا صالح شلون اقنع انسان بشيء هو رافضه وهو مقتنع منه؟ بعدين بصراحه امي للحين محتفظه بذكرى ابوي وما هي قادره تنساه.
0: فادري المرحوم ابوك الله يرحمه كان ثور عيده، سكانه مرته ما بيده شيء.
1: صالح ايش هالحكي؟ ليش تقول عن ابوي كذي؟ حرام عليك، الريال ميت، ليش تجيب طاريه؟
0: بالعكس انا قاعد اتذكر حسناته. الريال من الحسنات اللي سواها بالدنيا انه كان مثل الخاتم بيد امك.
1: والله هو عاد حر كيفه، مرته وما حد له شغل فيه.
0: خالي ابو دامه مستعد يكون لها ثور عيده الثاني، مستعد يكون سكانه مرته كودنه. بس خلت توافق علشان انا معاك نعيش بسعاده لو يوم واحد. مش حقه يوم، وايد مستكثر انا على نفسي، نص يوم.

0: تفضل تفضل سيد صالح، تفضل تفضل يبا تفضل. اه تفضل، هذه الشقة اللي قلت لك عنها، ايش رايك فيها؟
1: لا لا لا حلوة حلوة.
0: شوف شوف، وهذه وهذه اللي قدامك هذه كلها هذه الصالة.
1: هذه الصالة. هذه الصالة. لا زين.
0: تمام ها؟ وهذه اللي هناك هذه غرفة النوم الرئيسية.
1: اي
0: وعلى يمينك هاي هاي الحمام.
1: الحمام.
0: تمام؟ خوش. واللي هناك اللي هناك هذه الغرفة الثانية.
1: الغرفة الثانية. وهذا شنو؟
0: اي هذا المطبخ.
1: المطبخ.
0: هذا المطبخ.
1: لا حلو، واسع المطبخ حلو. إيه نقدر نحط لنا طاولة كبيرة نتغدى فيها بعد.
0: اي تمام. يعني راهي عليك
1: زين. لا الشقة عجبتني سعية وحلوة وشرحة. زين كم أجار هذه؟
0: والله بالنسبة للأجار أنا ما عندي فكرة، تدري الحارس الأصلي مسافر وأنا ما أدري عن شيء، بس ما أعتقد بتكون غالية وايد.
1: إلا ما تكون غالية، لأنك تدري الأجارات رخصت مو مثل قبل.
0: صحيح أنا معاك. لا وصاحب العمارة ريال طيب ومحترم ويساعد بعد يساعد، والأيام أنا سامع أنه مخفض أجارات بعض الشقق اللي بالعمارات الثانية.
1: على مو أنت اتصل فيه الحين وقول له من قال له؟
0: والله يا أستاذ صالح أنا ما أعرفه، تدري فيني انا اشتغل عند عم ابو مشاري. أيه؟ هناك بالعماره اللي انت فيها.
1: اي ادري ادري،
0: لكن هذا ما اعرفه بالضبط. بس انطر انا كنا عندي تلفون المكتب.
1: خوش عيل كلمه وشوف بكم اجارها واعطني خبر.
0: ان شاء الله ولا يهمك.

0: لا لا لا لا لا لا لا، ماكو ماكو ماكو ماكو، يبي ولا كيفه، واذا مو عاجبه خله يذلف ويفارج كذلك، لاحظ كيف؟ ايه يلا يلا يلا، بس قلت لك كلمه واحده ما غيرها، فما لا
1: خير. عم جاسم ايش فيك تحاكي وانت معصب؟
0: خله يولي زين، قطع سالفتنا الله يقطع لسانه من الارجه. قولي
1: ايه
0: شن هي اخر الاخبار يا ولد الحجي؟ ولا تقول الجسر بيبنونه؟ ها
1: اي نعم، ايه مع مطلع العام الجديد.
0: مع مطلع؟
1: ايه ايه
0: والعام الجديد؟
1: ايه
0: والله شلون افهمها هذه انا، علمني.
1: شلون تفهمها؟
0: ايه
1: يعني شلون تفهمها؟
0: العام
1: إيه؟
0: يعني السنه اللي طافت. الجديد ايش حقه؟ شلون اللي طافت وشلون جديد ومع مطلع؟ حكي معفوس ومخربط كذلك.
1: خلاص خلاص خلاص، ماكو داعي تعصب، اقولها لك بالطريقه اللي تفهمها.
0: اي تفضل قول ونورني كذلك.
1: اها، مع مطلع العام الجديد يعني مع بدايه السنه الجديده، فهمتها الحين؟
0: اي قولها كذي من الاول يا اخي وريحني كذلك. مع مطلع ومع مدري شنو كذلك. انزين ما علينا، وما عرفت الجسر هذا وين فيه بيبنونه؟
1: معلوم. انا ايش حقه جايك؟
0: قول قول قول وبسرعه كذلك.
1: اي اول الحلاوه.
0: الحلاوه؟ ايش حلاوته؟
1: الحلاوه اللي احلي فيها ريجي.
0: افا يا ابو محمد افا، يعني انت ليه الحين ياهل وتحب الحلاوه؟ انا خابرك مفطوم من الحلي ومن الحلاوه كذلك.
1: لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا يا سيد جاسم، لا لا.
0: ها سيد جاسم، هذا حكي جديد ولا هو مفهوم كذلك؟
1: معلوم، الحكي هذا يخليك تنتبه لي زين، انا قاعد اخدمك والمثل يقول ما يخدم بخيل.
0: إيه؟
1: وإذا أنت بخيل فالأفضل أشوف واحد غيرك إيده مفتوحة مو حزرة مثلك.
0: أبو حمود انت زعلت، أفا عليك، أنا ما قصدت فيها شيء، بالعكس أنا كنت أتغشمر وأمزح معاك كذلك. أفا عليك، بس أفا عليك. ولا ما تحب الغشمرة والمزاح كذلك؟
1: لا لا لا، أحب الشخص الذكي الحقاني.
0: وأنا أنا ماني ذكي؟ سلط الله على سوالفك، سلط الله على إبليسك. الحين آمر تدلل اللي تبيها، أنا مستعد وتحت أمرك كذلك.
1: إيه ناس ما يفيد معاكم إلا الحزم والشدة.
0: ونحن كذلك.

0: خلصوني عاد خلصوني. ترك الدقيقة تمر، قاعد أندم عليها يا صالح يا ولد أختي وتحسف كذلك.
1: والله ما أدري شو أقول لك يا الخال، ما أدري شو أقول لك.
0: قول قول تحج، انطق، وصلني لبر الأمان، ترى أنا غرقان وطبعان كذلك. لاحظت كيف؟
1: غرقان وطبعان بعد؟
0: إيه نعم، طبعت في بحر مزوجتك.
1: الله.
0: إيه نعم، الأيام تركض والجسر ما باجي عليه إلا كم شهر ويبنونه، يمكن بأي لحظة يعطونها فلوس البيت، وخالق قاعد ينطر رحمة الله ورحمتك كذلك.
1: وأنا يا خالي ما بيدي شيء و...
0: بيدك.
1: بيدي أنا؟
0: نعم بيدك الحل، كاهو أنا شايفه وبيدك كذلك.
1: أنت متوهم يا خالي.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا، فعليك لا أني متوهم ولا شيء كذلك. أنت يا صالح يا ولد أختي الورقة الرابحة في الموضوع.
1: أنا؟
0: نعم أنت.
1: وأنا شو اللي أقدر أسويه علشان أكون الورقة الرابحة مثل ما تقول؟
0: ها، مثل ما قنعت زوجتك نادرة تقدر تقنع أخوها عامر.
1: إيه؟
0: وإذا اقتنع عامر،
1: إيه؟
0: تخلي زوجتك وأخوها مثل الكماشة يصكون على أمها لما يخلونها ترضخ للأمر الواقع، ومن ثم
1: إيه؟
0: تستسلم وتوافق كذلك. لاحظ كيف؟ Thank you.

0: قلقله تحنوت تقول امين.
1: ليش حجيه؟ ليش؟ هذا اعتداء شخصي وما اسمح لك فيه.
0: والله عاد اعتداء شخصي فردي انا مالي شغل. انت حارس عماره ولا حارس جامعه؟
1: نعم
0: نعامة ان شاء الله ترفسك قول امين.
1: انا مالو استاذ صالح مالو ما...
0: شنو اقول لك؟ وين راح سويلح ومرته تقول لي مالومه؟
1: انت ما سالتيني كذي.
0: ها ايش قلت لك؟ بالله
1: انت تبين
0: اطن عليك انا؟
1: لا يا حجيه، انت تبيني اقول لك العماره اللي بيسكنون فيها وين هي؟
0: اي وين في؟ وين في؟
1: ما ادري.
0: شو ما تدري؟ كذاب كذاب من عيونك، كل كذب طالعك ها مبين من عيونك. كلكم انتم تكذبون علي، مبين عليكم من عيونكم عيون هالحراميه.
1: يا حجيه الله يطول بعمرك، الله يخليك، خليني اشوف شغلي. واذا يا زوج بنتك سلي وهو جاوبك.
0: يلا شنو؟ لا زوج بنتي من حاش مني. تبي يقول لي الغبي؟ عبالك انا غبيه مثلك؟
1: يا حجي عيل ماكو غير تحطين لك واحد يتبع ثره ويشتغل عليه جاسوس.
0: انت؟
1: انا؟
0: اي انت. والمبلغ اللي تبيه انا مستعد ادفع لك 100 200 500، بس انت تقول وين في سكنه.
1: اوف شوفي حجيه، ما دام هم الحين شالوا من العماره اللي انا فيها ما عندي مانع اساعدك، بس مساعده صغيره. بس
0: يلا.
1: بصراحه ترى هذه راح تكلفك وايد.
0: انا حاضره ورقبتي سداده واسد لك من ال 100 الى ال 1000.
1: زين الحين كم عندك الحين؟
0: عندي 300.
1: زين اعطيني اياهم. شو
0: هاك 300 مكوه؟ سمي سمك ان شاء الله.
1: انا اقول لك اسم صاحب الملك راعي العماره وانت عاد كملي الباقي.
2: غدا مع حلقه جديده من التمثيليه المسلسله باب النجار، يكتبها للاذاعه مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة، سلسلة من الحلقات، عن منغوليا، هذا البلد الذي يقع بين روسيا والصين، والذي تصل مساحته إلى أكثر من 1,500,000 كيلومتر، يتميز بالكثير من التفاصيل البيئية المختلفة القاسية أحيانا، مثل المناخ القاري الذي يساهم في ارتفاع التباين بين درجات الحرارة في الصيف والشتاء 40 تحت الصفر إلى 40 مئوية، وأيضا مستوى فترة الصيف التي تصل إلى 110 يوم بمستوى ضوء يصل إلى 16 ساعة نهارا، ثم أغلب بقية أيام السنة عبارة عن صقيع صعب على النباتات، وهكذا. يعني هذا المناخ الصعب، ومع ذلك يوجد في هذا البلد أكثر من 3,000 نوع من النباتات، أكثر من 130 نوع من الثدييات، وأكثر من 400 نوع من الطيور، والعشرات من الكائنات الحية الأخرى، وتعتبر الثروة الحيوانية والرعي واحد من أهم العناصر المشكلة للحياة الاجتماعية في منغوليا. في منغوليا لا يمكن فصل التنوع الحيوي عن الرعي، فقد سجل تعداد 2025 نحو 58 مليون رأس من الماشية، منها 24 مليون تقريبا من الخواريف، 23 مليون من الماعز، 5.4 مليون من الأبقار واللياك، 5.1 مليون من الخيول، ونحو 500,000 من الجمل ذو السنامين. وتتركز الأغنام والماعز والخيول في السهوب الوسطى والشرقية، وتزداد الأبقار واللياك في الشمال والمناطق الجبلية، بينما تتمركز الإبل ذات السنامين في غوبي جنوبا، وتعتمد الغالبية العظمى منها على المراعي الطبيعية، ولذلك ترتبط حياة الرعاة مباشرة بصحة الأعشاب والمياه وحركة الفصول. هذه التشكيلة الواسعة جدا تظهر لنا إلى أي مدى لا زال الإنسان في منغوليا يتمسك بالحياة السابقة، لأن هذه تعتبر أفضل مصدر دخل بالنسبة له، أفضل مصدر اقتصادي. التكيف اللي يحدث مع الحيوانات، التكافل اللي يحدث مع الحيوانات، وهذه مرحلة ينتقل الإنسان من التكافل مع الحيوانات والنباتات إلى الزراعة التي يستخدم فيها النباتات، ثم إلى الصناعة، وهكذا. فلازالت المجتمعات في منغوليا تعيش بشكل متكافل مع المواشي، وهذا الأمر أيضا يشابه إلى حد كبير التجمعات البشرية في جنوب الجزيرة العربية، التي لازالت تعتمد على المواشي بشكل كبير جدا، حتى وإن كانت بعد 70 أو في 90s أو حتى في بداية 2000s، لازال إلى اليوم كبار السن وجزء لا بأس فيه من الجيل الجديد، يعني يمثل التكامل مع المواشي قضية اقتصادية مهمة جدا. في حين أنه لو درس الأمر بشكل أكثر وضوحا، فالمراعي الطبيعية في جنوب الجزيرة العربية في محافظة ظفار بالذات في منطقة الخريف لا تكفي 500,000 رأس من المواشي الموجودة في محافظة ظفار في منطقة الخريف بالذات. يعني هذا 500,000 رأس لا يوجد مرعى كافي لهم، لذلك يحدث رعي جائر مدمر للنظم البيئية، دائما يحدث ومستمر طوال العام، لأن الرعي مفتوح بدون أي نظام، والنظام الذي يفرض على الرعي تفرضه النظم البيئية ذاتها أكثر من كون فرض الإنسان أو فرض القانون. لأن الإبل عندما تخرج من منطقة الخريف من الجبل في عند هطول الأمطار، تخرج هروبا بحياتها أكثر من كونه حماية للنظم البيئي، وعندما تعود حتى قبل أن يتم نثر البذور، يعني العودة على 1 أكتوبر، على كان أحيانا على أواخر سبتمبر على حسب موسم الخريف. إذا تأخرت الأمطار تتأخر المواشي خوفا من السقوط والانكسار، وليس رغبة في المحافظة على النظم البيئي. وهذه للأسف المشكلة الحقيقية التي تعاني منها هنا الطبيعة في النظم البيئية في محافظة ظفار، والتي تعاني منها أيضا النظم البيئية في منغوليا ذات 1,500,000 كيلومتر مربع. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجيلية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: واحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. توفي الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله بعد أن أدى الأمانة في توحيد البلاد والجهاد وانتزاع أجزاء كبيرة من أيدي البرتغاليين. وبعد موته أصاب الناس قلق شديد في هذه المرحلة الصعبة الحرجة من تاريخ الوطن.
1: أتدري بماذا أشعر بعد وفاة هذا الإمام القائد رحمه الله؟
2: الجميع يشعر بالحزن الشديد كما تشعر يا أخي.
1: هذا صحيح، ولكني أشعر أيضا بالخوف والقلق الشديدين.
2: لماذا؟
1: أخشى ألا يتفق الناس على إمام واحد، فتعود الأمور إلى الفوضى والتجزئة، وكل أسرة تكتفي بما لديها ولا هم لها إلا السيطرة.
2: وتضيع جهود الإمام رحمة الله عليه في مناصرة الإخوان العرب لنا في الخليج وبحر العرب.
1: ولا تنسى البرتغاليين الذين يتحينون الفرصة لشق الصفوف واسترجاع ما خسروه.

0: كانت نزوة بعد وفاة الإمام ناصر تشهد تحركات واسعة ونشاطا كبيرا ومشاورات كثيفة. وأخيرا قرر أعيان البلاد على وجه السرعة عقد مؤتمر عام لانتخاب الإمام الجديد، وطلب إلى قادة الجيش وزعماء القبائل وعلماء الدين، وكان بينهم الشيخ الجليل صالح بن سعيد الزاملي، كما حضرت جماعة ابن مداد التي تمثل الشباب وحماسة الجهاد والتحرير.
1: أيها المشايخ الأجلاء، إن الموقف يتطلب منا الآن الكثير من الحكمة والعقل، إذ علينا أن نوفق بين شروط انتخاب الإمام وبين الحكمة والعدل ومتابعة الجهاد.
2: أوضح أكثر يا أخي محمد.
1: أنتم تعلمون أن اليعاربة قد أدوا دورا كبيرا في توحيد البلاد ورفع شأنها ورد كرامتها، وقد خضعت الناس للإمام ناصر لأنها عرفت فيه الزهد والتقوى والشجاعة.
3: هل تقترح أن يكون بين المرشحين رجل من اليعاربة؟
1: نعم، وليس هذا فرضا علينا، فإذا وجدنا من هو أفضل منه اخترناه.
2: ما المشكلة إذن؟
1: المشكلة أنني لا أرى بين المرشحين شخصية يعربية، أليس كذلك يا شيخنا الجليل؟
4: أنا أوافق الأخ محمد في وجهة نظري، فكيف نغفل اليعاربة من الترشيح ولهم مكانتهم وفضلهم؟
5: ومن ترشحون من اليعاربة؟ هيا أفصحوا.
4: اللهم وفقنا إلى ما ترضاه وارزقنا السلامة في القول والعمل. إني أرى أن سلطان بن سيف اليعربي أجدر الناس بالإمامة.
2: الله أكبر، الله أكبر،
6: الله أكبر، الله أكبر.
2: من أين أخرجت هذا الجوهر الأصيل يا شيخنا؟
4: الحمد لله الذي أعانني على هذا الاختيار. أنتم تعلمون أن سلطان بن سيف يجمع بين العلم والشجاعة والسياسة.
2: لا تمدحه يا شيخنا، يكفي أنك قد رشحته.
1: شيخنا الجليل لا يمدح أبدا، بل يذكر الرجل بما فيه حقا، ومن له اعتراض فليقف ويتكلم.
2: أنا لا أرى أي مذمة فيما رشحه شيخنا الجليل، ولكني أعارض مبدأ اختيار إمام يعربي.
4: وأنا أرى أن سلطان بن سيف هو أفضل من يلقى إليه الأمر الآن في هذه المرحلة الصعبة.
1: لقد علمتم رأينا تجاه سلطان بن سيف، فليكتب كل من يحق له الانتخاب اسم من يريد، ومن يحصل على الأكثرية يكن إماما.
3: هذا هو العدل. تذكروا أيها الإخوة أننا في معركة والعدو يتربص بنا.
4: هل الجميع موافق على هذه الطريقة في الانتخاب؟
2: موافقون، موافقون.

0: جرى الانتخاب، وكانت النتيجة أن نال الإمام سلطان 24 صوتا، ونال أحد المرشحين صوتين، ومرشحان آخران نال كل واحد منهما صوتا واحدا.
1: الحمد لله، الحمد لله. إنني أعلن لكم أن سلطان بن سيف بن مالك اليعربي قد أصبح إماما على عمان.

0: كان الإمام سلطان آنذاك بمدينة الرستاق في مجلس عزاء، فأقبل عليه الشيخ مسعود بن رمضان النبهاني واستدعى:
1: لماذا أخرجتني من مجلس العزاء يا شيخنا الجليل؟
2: أريدك أن تذهب معي حالا إلى المجلس الكبير.
1: الأمر هام إذن.
2: نعم،
1: عسى أن يكون خيرا.
2: بل فيه كل الخير إن شاء الله.

0: سار الإمام سلطان إلى المجلس مع الشيخ النبهاني، يتبعهما عدد كبير من الناس، وقد شعروا بأن أمرا مهما يجري. وحين وصل إلى المجلس هب الجميع لاستقباله، وفيهم الشيخ عبد الله بن محمد الكندي، وقاده إلى صدر المجلس.
1: هل تسمحون لي بالتكلم نيابة عنكم؟
2: تفضل يا شيخ عبد الله.
1: يا أخ سلطان.
3: نعم.
1: لقد اجتمع علماء عمان وقادتها وأعيانها في العاصمة، واتفقوا على أن تخلف ابن عمك الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله في الإمامة، ونحن نرجو منك القبول والموافقة.
2: البلاد كما تعلم في معركة حاسمة، وقد رأوا أنك خير من يقود البلاد في هذه المرحلة الخطيرة، والأمر ليس جديدا عليكم، فأنتم قائد من قادة الجيش المجاهد.
3: هل اتفق الجميع على إمامتي؟
2: تم انتخابك بالأكثرية، وكانت الانتخابات عادلة.
3: لم يكن الأمر بالإجماع إذن. الأولى أن تفتشوا عن رجل يجمعون عليه.
4: هل تسمح لي بالكلام أيها الإمام الجليل؟
3: تفضل.
4: أنا واحد من الذين لم يمتخبوك.
5: وأنا أيضا.
4: وها أنا أمد يدي إليك للمبايعة.
5: وأنا أمد يدي إليك مبايعا.
1: وأنا أيضا أمد يدي إليك مبايعا.
0: واندفع الجميع يبايعون، وكان الإمام سلطان يهدي من اندفاعهم.
3: إنني أقبل بيعتكم وأشكركم على ثقتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.
2: إننا بايعناك على الجهاد وإخراج المحتل من بلادنا، ولهذا اخترناك.

0: عمت المدن الكبرى والصغرى مظاهر الفرح، واحتفل الناس وهم يحملون لافتات كتب عليها رسم حرف الكاف، وهي السمة التي اختارها الإمام سلطان منذ صغره لتكون علامة لخيله وإبله. وعلى الفور عمل الإمام على إعداد العدة لمتابعة الجهاد، فجمع رؤساء القبائل وقادة الجيش.
1: أيها الزعماء الأجلاء، أيها القادة الشجعان، أبدأ كلامي بالدعاء وطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى لابن عمي الإمام ناصر، وأشيد بفضله في توحيد البلاد وتحرير أجزاء غالية من وطننا، كما أشكر القادة والجنود وأبناء القبائل الشجعان، وأترحم على الشهداء، وقد آن الأوان لتحرير ما تبقى من أرض الوطن.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
2: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
3: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
4: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
5: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
6: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
7: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
0: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة من نوافذ ثقافية سنخصصها عن الشاعر والمترجم والناقد اللبناني إسكندر حبش، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 30 أكتوبر عام 2025 بعد عمر حافل بالعطاء الفكري والأدبي.
9: عندما نتحدث عن نوبل نختار في مخيالنا وتركيبتنا الثقافية أسماء معينة أو أدب معين.
10: حقيقة عندما نتحدث عن إسكندر سوف أشعر بهذه الإنسانية، وكأنه لا ينتمي إلى مكان محدد، يتحدث عن الكتابة كوطن نهائي له.
11: بقدر ما هو حاضر في الحياة الاجتماعية والثقافية العامة، بقدر ما هو منجز على الصعيد الشعري وعلى صعيد الترجمة نثرا وشعرا وفكرا.
12: إسكندر حبش رجل باسق يكاد يمسك السماء بيده، يمشي كأن طيورا تقف على كتفيه.
8: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وإذن كما ذكرنا في مستهل هذه الحلقة، رحل عن عالمنا يوم الخميس 30 من أكتوبر عام 2025 إسكندر حبش بعد عمر حافل بالعطاء الأدبي والفكري. وإسكندر حبش شاعر وكاتب ومترجم وناقد وصحفي لبناني، يعد من الأسماء البارزة في المشهد الثقافي العربي. ولد

0: في الشعر أصدر اسكندر حبش عددا من الدواوين، كان أولها بورتوريه لرجل من معدن، وتوالت بعدها أعماله لتشمل دواوين نقطة من ليل وتلك المدن وأشكو الخريف ولا أمل لي بهذا الصمت ولا شيء أكثر من هذا الثلج وإقامة في غبار ونتأخر في الحياة، كما صدرت مختارات من شعره في عدد من العواصم العربية، وتتسم تجربته الشعرية بالحس التأملي والانشغال بالغياب والشتات، حيث يكتب عن الموت لا كمأساة فردية بل كفقد جماعي. أما عن إسهامات إسكندر حبش في الترجمة فحدث ولا حرج، فقد نقل أكثر من 70 عملا إلى اللغة العربية شملت مجالات الفلسفة والشعر والرواية، من بينها أعمال فرناندو بيسوا وبيير ريفيردي وعتيق رحيمي وأمبورتو إيكو وميخائيل بولغاكوف ومارغريت دوراس. ويصف الترجمة بأنها حياة موازية للكتابة لا تقل إبداعا عن التأليف، بل يرى فيها امتدادا لصوته الخاص. له أيضا 3 كتب نقدية هي مديح اللامرئي وحكاية الحكاية وحيوات ميتافيزيقية حيوات تاريخية، كما أصدر عدة كتب في السرد الثقافي والترحال.
1: ما قصدته بالدوائر المغلقة هي هذه الدوائر، هذه البلدان وهذا الأدب الذي اعتدنا عليه. يعني دائما نحن عندما نتحدث عن نوبل نختار في مخيالنا وبتركيبتنا الثقافية أسماء معينة أو أدب معين، لا نعرف الأدب الأخرى. علينا يعني الاعتراف أن الترجمات صودف وأن ترجمت، يعني كانت مترجمة من هونغ كونغ إلى 3 كتب إلى العربية، ولكن عادة نحن دائما بين مزدوجين نتفاجأ بأسماء لا نعرفها، ولينا الاعتراف بذلك. لو نظرنا إلى الأدب الكوري هناك أسماء كثيرة، يعني أعتذر عن فجأة ذكر لأنه شوية أسماء صعبة، ولكن حسب ما أريد في كتاب يمكن على قدر كبير من الشهرة أكثر من هونغ كونغ، ولكن أول مرة تكافأ اللغة الكورية. وارتباطا اللغة الكورية هون المقصود الذي أقصده هي أيضا ارتباطا من اللي كنت عم بحكي السياسي، لأن هي أحد الكاتبات أو الكتاب القلائل في كوريا الجنوبية التي طالبت دوما بالانفتاح على كوريا الشمالية وإنهاء حالة الحرب والصراع بين الكوريتين. من هنا تكافئ اللي يعني أعتقد هي داعية سلام بشكل عام الكاتبة. من هنا أعتقد يعني إنه اختارت لغة مثلا عندما جوزيه ساراماغو أخذ نوبل للأدب، كانت المرة الأولى التي تكافئ فيها اللجنة السويدية الملكية السويدية اللغة البرتغالية.
0: نعم.
1: حين أنه لو أخذنا بالمفهوم العام للغة البرتغالية أو الأدباء، كان في هناك أناس أشهر من جوزيه ساراماغو في تلك المرحلة، وخاصة من فأنه البرازيل تتحدث باللغة البرتغالية، كان في جورجي أمادو مثلا
0: صحيح
1: كاتب البرازيلي العظيم، أو في شعراء كبار في البرازيل وفي البرتغال. البرتغال ثقافتها شعرية أكثر من ما هي ثقافة روائية. فاختارت ساراماغو مش كشخص بس، ولكن أيضا للغته. عندما اختارت اللغة التركية مع أرهان فاموك، كان هناك لا يزال على قيد الحياة يشار كمال الذي يعتبر أهم بكثير من
0: صحيح.
1: أرهان فاموك.
0: نعم.
1: إذا دائما يعني هناك عودتنا جائزة نوبل أن تختار أن تكافئ لغة. نحن الذين نعرفهم والذين نعتبرهم يعني أفضل، وممكن هذا يعني هاي فكرتنا وليست فكرة اللجنة الملكية السويدية. نحن نعرف بكل جائزة في العالم لجان التحكيم يعني تختلف عن بعضها البعض، وبقلب كل جائزة

0: لجان يعني الأعضاء للجنة، لكل شخص عنده رأي مختلف عن الآخر. من أجل ذلك لا نستطيع دائما يعني أن نقول أنه كان لازم فلان يخدم. نحن نظرتنا تختلف إلى لجنة التحكيم، وهي الجوائز علينا أن يعني نقبل بالخيارات، نقبل بالخيارات لأنه خيار اللجنة التحكيمية وليس خيار القارئ.
1: كان هذا الشاعر والناقد والمترجم اللبناني اسكندر حبش في حوار سابق لبرنامج نوافذ ثقافية بمناسبة فوز الكورية هان كانغ بجائزة نوبل للأدب عام 2024. في هذه الحلقة سنقترب من تجربة اسكندر حبش من خلال حوار مع شاعرة وصحفية اللبنانية المقيمة في كندا دارين حوماني، ومداخلة من الشاعر العماني سيف الرحبي، ومداخلة أخرى من الشاعر الليبي عاشور الطويبي. ونبدأ بمداخلة الشاعر سيف الرحبي الذي ربطته علاقة صداقة بإسكندر حبش، وكان حبش قد أجرى حوارا مع الرحبي لصحيفة السفير اللبنانية نشر في 13 مارس عام 1993. فيما يلي نستمع إلى الشاعر سيف الرحبي.
2: البارحة أكتب لصديق في لبنان على أثر سماعي رحيل الشاعر والصديق أيضا اسكندر حبش، بأن الأصدقاء صاروا في السنوات الأخيرة يرحلون تباعا في بلدان ومناطق وبقاع كثيرة في العالم العربي، ومن يعيشون خارجه وهم كثر يرحلون تباعا تاركيننا للمتاهة والدوار. رحيل متواتر وملح، نجيل قاعد يتلاشى، فكأنما هذا الزمن الذي نعيش أو هذه البرهة الزمنية التي نعيش عربيا هي موت الفرد والجماعة، زمن موت فردي وجماعي. فردي برحيل هؤلاء الأصدقاء بأمراض مختلفة أو مفاجئة ومباغتة، وأيضا زمن المجازر الجماعية عبر الحروب وعبر التصفيات التي تنجزها التكنولوجيا الضارية والتي بلغت طورا رهيبا ببراعة التقنية والتطور، حتى الذكاء الاصطناعي أدخل الآن في الحروب، حروب كبيرة على شعوب ضعيفة ومنهكة. عرفت اسكندر حبش منذ فترة طويلة حين كنا نلتقي بشكل يومي تقريبا في منطقة الحمراء وشارع الحمراء، حين كان عامرا بالمقاهي وبالنقاشات وبالثقافة مزدهرا. الحمراء ظلت حتى في ظل الحروب الأهلية اللبنانية منطقة ممكن تسميها كوزموبوليتية عالمية كونية، فيها من كل العالم، ومصهر ومختبر للثقافة العربية أيضا بشكل عام. كنا نلتقي في المودكا في شيوندري في الوينبي، هذه درست الآن وأقفرت وأقفلت وتحولت إلى بوتيكات، وفيما بعد على المقاهي استجدت مثل ستاربكس ومثل ليناس. ودائما طبعا نرى الصديق اللي هو من جيل متقدم وهو أكثر حضورا في الحمراء والمقاهي هو بول شاول، وما زال الآن يعطي الصحة ويرحم الراحلين، وآخرهم اسكندر حبش. اسكندر بجانب هذه الجلسات كان دائما عاكفا على الترجمة والشعر، وسافر أكثر من مرة ربما إلى إيطاليا وإلى البرتغال أيضا في بعثات تفرغ ثقافي أتذكر. فكان بقدر ما هو حاضر في الحياة الاجتماعية والثقافية العامة بقدر ما هو منجز على الصعيد الشعري وعلى صعيد الترجمة للأدب نثرا وشعرا وفكرا. رحم الله اسكندر والأصدقاء جميعا الذين رحلوا هذا العام والأعوام التي خلتهم كثر كثر، لدرجة أن الواحد فعلا يصاب بالدوار حين يتذكر هذه القائمة من الراحلين.
1: كان هذا شاعر العماني سيف الرحبي متحدثا عن الشاعر والمترجم والناقد الراحل إسكندر حبش. رجل باسق يكاد يمسك السماء بيده، يمشي كأن طيورا تقف على كتفيه، وقع أقدامه لها صوت حجارة تدق على الأبواب. هكذا وصف الشاعر الليبي عاشور الطويبي إسكندر حبش.
3: إسكندر حبش لم ألتقي به إلا مرة واحدة عام 2002 في مهرجان لوديف الشعري في جنوب فرنسا. لم نتبادل الحديث كثيرا، لكن حضوره كان لافتا بطريقة لم أفهمها آنذاك. رجل باسق يكاد يمسك السماء بيده، يمشي كأن طيورا تقف على كتفيه، وقع أقدامه لها صوت حجارة تدق على الأبواب. إسكندر كي نقترب من شخصيته أو شخصياته العديدة، علينا أن نكثر من وضع السكر في الماء والخميرة في الدقيق والجلوس طويلا أمام سجادة أول خيط فيها يخرج من فم فيلسوف، ثم تتوالى خيوطها من سواق الشعر في أركان الأرض وظلال أنفاسنا الساجين مهرة والكثير الكثير من عطور وأصباغ وضحكات. هذا هو إسكندر الصحفي في الشأن الثقافي، الشاعر الرسام عاشق الموسيقى ومعلم الفلسفة. منذ أن بدأنا تبادل الرسائل شهر أكتوبر 2020 وإلى شهر مارس 2025 تحدثنا فيها عن كل شيء، عن حبنا لموسيقى الجاز. كنت أخبرك عن شارلز مينغز، كيف كان يكتب الشعر بنقرات أصابعه على أوتار الكونترباس، عن هزة الرأس التي تفيض من نافذة تأتي إليها الكائنات. أنت أخبرتني عن باخ، عن ترنيماته العبقرية. قلت لي علينا أن نشكر الله الذي خلق باخ، ثم أضفت أعتقد أن العالم كان يكون مظلما لولا هذه الموسيقى، وأن الشعر الذي يجعلنا نتحرك في تفاصيل هذا الكون اللامتناهي. هل تذكر يا صديقي حين اتفقنا على عنوان كتاب المراسلات بيننا؟ على جسر قريب من السماء، وعنوان اقتبسناه من عازف الجاز سوني رولينز الذي قضى عامين صيف 59 إلى يناير 62 واقفا على جسر نيويورك وحيدا كل يوم في المطر في الثلج في الحر أحيانا لأكثر من 15 ساعة في اليوم يعزف الساكسفون. اختار فعل ذلك لأنه كما قال لم يكن عزفي يقنعني، يشبع في الشغف إلى الجاز، لذا تعبت لأجد ما ضاع مني. قال أيضا كنت على الجسر قريبا من السماء، لا بغية لي في مال ولا في جاه، فقط البحث عن معنى. هذا ما تفعله أنت ونفعله نحن. كلمة السماء يحملها الراعي وهو يصعد الجبل، خلفه كلبه، يحملها المغني يعيد مقاطع الأغنية بين لسانه وقلبه، يحملها الفأر المذعور تجفله حركة خلف شجيرة، يحملها بائع بطاقات الحظ الذي خسر كل شيء، يحملها وعل يتابع غيمة مثقلة، يحملها كون يصغر ويكبر، تحملها امرأة تضع ورودا في مزهرية. هكذا بلا حد ولا نهاية أبدية النار التي لا تخبو في أنفاس الكون. محبتي يا إسكندر دائما، وكن بخير. سلام.
1: كان هذا شاعر ليبي عاشور الطويبي متحدثا عن الشاعر والمترجم الراحل إسكندر حبش.
4: طير الطاير من عنا من عند الأهل، كيف الزرع بموطننا كيف حال السهل، طير الطاير من عنا من عند

حفاله بعد الهجران وبي اني كيف حاله كيف الجيران دخلك جايين بباله بعد الهجران خبرني يا طيب.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة عن الشاعر والمترجم والصحفي والناقد اللبناني إسكندر حبش. ومعنا في الوقت القادم من مدينة مونتريال في كندا الشاعرة والصحفية اللبنانية دارين حماني. مرحبا بك أستاذة دارين، وأحسن الله عزائك وعزائنا في إسكندر حبش.
1: أهلا بك وأنا أعزيكم أيضا وأعزي العالم العربي كله.
0: أهلا بك.
1: فقدان ورحيل الشاعر والمترجم الكبير إسكندر حبش.
0: صحيح. طيب دعينا نبدأ من مقدمتك لكتاب هجرتان وأوطان كثيرة، هذا الكتاب الذي تضمن حوارات مع إسكندر حبش. تتحدثين في هذه المقدمة عن لقائك الأول بحبش في جريدة السفير اللبنانية، وهو لقاء يعد متأخرا مقارنة ببدايات معرفتك المبكرة به وقراءاتك لما ينشر في الصحف اللبنانية. كمدخل هذا الحوار دعينا نتحدث عن بدايات تعرفك على إسكندر حبش.
1: الحقيقة تعرفي على إسكندر حبش ليس هو التعرف المباشر في جريدة السفير عندما زرته هناك. أنا أعرف إسكندر حبش منذ التسعينيات، منذ أن كنت على مقاعد الدراسة التقيت جريدة السفير وأقرأ الصفحة الثقافية فيها. في الحقيقة منذ بداياتي تعرفت على إسكندر كمترجم، لم يبقى ربما شاعر أو أديب أو كاتب أو روائي من أوروبا إلا وعرفنا عليه، من الناطقين الذين يكتبون بالفرنسية وحتى من كتبوا بغير الفرنسية ولكن تم ترجمة نصوصهم أو رواياتهم أو كتاباتهم إلى الفرنسية، فهو كان ينقل عن الفرنسية.
0: نعم.
1: معرفتي به قديمة جدا جدا.
0: نعم.
1: حصل تأخر في التعرف إليه لأنه لم أكن أتردد كثيرا إلى جريدة السفير، ترددت فقط عدة مرات لألتقي الشاعر عباس بيضون، كان هو مسؤول القسم الثقافي، فقط لأسلمه بعض نصوص الشعرية ويعني كشيء طبيعي أنه لديك إصدارات من الشعر فتود أن ترسلها إلى الصحيفة وتعرف عن نفسك. فيما بعد أحببت أن ألتقيه شخصيا وزرته في مكتبه، وكما ذكرت مقدمتي عندما دخلت لم أره، كانت هناك تلال من الكتب وهيك رأيت وجهه من بين الكتب، وكان ذلك أمرا لافتا جدا.
0: نعم. في حوارك معه مع إسكندر حبش تحدثت عن انتمائه، أو هو تحدث يعني عن انتمائه المتعدد بين فلسطين وأرمينيا وسوريا ولبنان، وأنه اختار في النهاية أن ينتمي إلى الكتابة بدلا من أي وطن جغرافي. كيف تقرأين أنت هذا الانتماء المركب لإسكندر حبش وأنت تتابعين سيرته كشاعر وأديب؟
1: فعلا هو إسكندر صحيح أنه إذا نحكي عن الشخص ولد والده جاء من فلسطين وجدته أرمنية أرمينية وأيضا له أصول سورية، وبعض أهل حبش هاجروا إلى سوريا، كل هذه الانتماءات جعلته يشعر أنه ليس فقط فلسطيني أو لبناني ولد في بيروت أو في سوريا، أو يشعر أنه ينتمي إلى العالم الإنسانية. حقيقة عندما تحدث عن إسكندر سوف تشعر بهذه الإنسانية فيه، وكأنه لا ينتمي إلى مكان محدد. ومنذ طفولته لا أعرف إذا كانت هذه الهجرات أثرت فيه، لكن منذ شبابه بدأ يشعر أنه ينتمي إلى الكتابة كعالم أول وأخير له. يتحدث عن الكتابة كوطن نهائي له.
0: نعم.
1: ويقول أنه حين يكتب يشعر أنه يحيا وأن الكتابة هي بديل عن الحياة بالنسبة إليه. هذا أجمل في إسكندر، شعوره أنه كلما كتب كلما شعر أنه أكثر اقترابا من الإنسان.
0: نعم.
1: وأكثر دخولا في الحياة أكثر وبعيدا عن الموت. لهذه الدرجة كان ينتمي إلى الكتابة إسكندر حبش، وأعتقد أنك تعرف أنه ترجم أكثر من 100 كتاب. وهذا أمر فاجأني حقيقة عندما رحل نظرت إلى مكتبتي أردت أن أجمع كتبه، تبين أن عندي في مكتبتي 25 كتابا له، فيما في الحقيقة هو كان يرسل لي أيضا عبر الإنترنت ما يريد أن ينشر لاحقا يعني فيما بعد. ولكن لدي كورقيا 25 كتاب، وأنا أعرف أن هذا قليل جدا بالنسبة لما هو نشر وما كتب، وما هو لا يعرف ربما كم عدد الكتب التي نشرها وترجمها ونشرها.
0: نعم، سنتحدث عن الترجمة، لكن أيضا بما أننا تحدثنا عن المكان وعن انتمائه المركب، طبعا تبقى بيروت ذات حالة خاصة عند اسكندر حبش، وهو غادرها وعاش بعيدا عنها لظروف اقتصادية في فترة من الفترات، وهذه المغادرة تحولت مع الوقت إلى حالة من الطمأنينة الداخلية كما يقول في حواره معك، أتاحت له العمل والكتابة والترجمة والأهم القراءة طبعا بشكل أكبر. هو أيضا يقول في نفس الحوار إن المكان كما قلنا قبل قليل ليس بقعة جغرافية فقط، بل بكل ما يحمله من تفاصيل أخرى إنسانية واجتماعية وثقافية. سؤال أستاذة دارين، في ضوء هذا كله كيف نفهم علاقة اسكندر حبش ببيروت؟
1: بيروت ليس فيها فقط المدينة التي ولد فيها، بيروت بالنسبة إلي والعالم الذي كبرت الكتابة معه فيها، يعني كان يعتبر أن ليس فقط بيروت بيته، جريدة السفير بيته، يعني يقول لأختي أن السفير كانت بيتي، ومن السفير انطلق شعر بالانتماء أكثر إلى بيروت. تعرف أنت أنت تعرف أن بيروت يقول عنها أن بيروت مدينة لا تشبه إلا نفسها، ويعتبرها أنها يعني تسوق ثقافة خاصة بها، ثقافة مختلفة عن العالم العربي، أنها مدينة كوزموبوليتية، أنها مدينة تجمع كل الشعراء، مدينة مختلفة. يقول أن حزن في آخر أيام حياته على بيروت، يعتبر أن الثقافة انسحبت، كأن الثقافة تنسحب من بيروت رويدا رويدا. لا ندري إذا هل الذين رحلوا يجعلون بيروت هكذا، أو هي الظروف الاقتصادية أو الظروف السياسية، هناك شيء ما تغير في الزمن، وهو يقول أن المدن تتغير ونحن نتغير معها.
0: نعم. طيب أود أن أسألك أيضا عن إشارتك في مقدمة كتابك إلى بدايات اسكندر حبش المتمردة، حين أصدر مع صديقه شبيب الأمين نشرة شعرية بعنوان ميكروب، احتجاجا على دعينا نقول الوسط الثقافي الذي كانت تحكمه المجاملات والعلاقات الشخصية في ذلك الوقت. هل هذه الروح المتمردة استمرت مع اسكندر حبش بعد ذلك، وظهرت حتى في سواء في كتابته الشعرية أو في اختياراته الترجمية؟
1: بالتأكيد ولدت ميكروب كتجربة في النقد الثقافي، ليس فقط في النقد أنك تقرأ كتابا وتنتقده أو تقرأ مسرحية، بل هو الجو الثقافي كله، وكان يشتغل على النقد الثقافي كله. هل تعرف أنه في بداياته عندما نشر ميكروب، وهو كان يطبعها بنفسه على الدكتيل ويوزعها، عندما نشرها ولاقت احتفاء حقيقة، كان من بين الأمور التي كتب فيها كان ينتقد جريدة السفير، يعني كان جريدة السفير قد نشرت ملفا ما، وكان ينتقد كيف يتم اختيار الأسماء مثلا، أو الاهتمام أو المجاملات أو الشلالية. كان من بداياته ينتقد هذه الأجواء، وقد استمر حتى آخر حياته ينتقد الجو الثقافي. بالتأكيد هو يعتبر أن جريدة السفير كانت جامعة، ولكنه أيضا بنفس الوقت يقول أن كل الصحف وكل المواقع لديها بعض الأمراض التي تعرف أنت لها علاقة بهذه المحسوبيات وبعض الغيرة وبعض الحسد. ولكن يعني لننظر إلى اسكندر بقي حتى آخر حياته متواضعا، وهذه التواضع كان سمة من سماته كشاعر وكاتبي وكاتب وشخص يسخر من اعتداد بالنفس عند الموجود لدى أولئك الشعراء الذين يصلون إلى مرحلة ما أو ينالون الجوائز. حتى عندما سألته عن الجوائز اعتبر أنها أمر سخيف بالنسبة إليه، فهو يعني لا ينظر إليها. وأنت تعرف أيضا، أود أن أقول أن كان له موقف مثلا من المقاومة في الوقت الذي بيروت اتجهت، جميع المثقفين في بيروت اتجهوا منحا آخر، لكن بقي له موقف من هذا الموضوع. لا أحكي عن المقاومة موجودة، لا يعني أحكي عن المقاومة بشكل عام، كان مقاوم لكل ما هو نحن نتكلم الآن على الصعيد الأوسع، كان مقاوم على ضد الإمبريالية بكل وجوهها، بكل وجوهها. لذلك فعندما نفكر في إسكندر نفكر أنه شخص ولد التمرد فيه منذ شبابه، يعني منذ ميكروب، يمكن ربما إشارة إلى ما هو إسكندر حبش وما بقي عليه حتى آخر يوم حياته.
0: نعم، أيضا بما أنك ذكرت الشعر، وطبعا ربما الصفة الأبرز لإسكندر حبش هي كونه شاعرا، دعينا نتحدث عن تجربته الشعرية، خصوصا أنه أيضا قال في أحد حواراتي، لا أدري إن كان معك أو في حوار آخر، أنه في فترة الحوار صار يحب المتنبي أكثر من إيف بونفوا الشاعر الفرنسي، وصار يميل إلى القصائد الكلاسيكية.
1: نعم، هلا هو عندما تحدثت معه وتحدث عن بيير فيردي كم أثر به، لماذا؟ لأنه وجد فيها الشعر الهادئ وبنفس الوقت الصور الشعرية العميقة، وهذا لم يكن يجده بها، يعني لم يكن يرى القصيدة الكلاسيكية العربية بهذا الهدوء. أجل، هو كان يحب المتنبي، يحب القصائد الكلاسيكية، ولكن كان يشعر أن فيها نوع استخدام كلمات بلاغية، تعرف أنت كيف تتم صياغة القصيدة الكلاسيكية. فوجد أن القصيدة الكلاسيكية الموزونة يعني شعر أنه بعيد عنها، وأن ما يشبهه هو الشعر الهادئ، هو الشعر الذي يوجد فيه صور متففة متلاحقة عميقة. فهذه وهذا كذا كان شعره، يعني إذا تقرأ شعر إسكندر حبش قطار ستلاحظ أنه أقرب إلى السردي، كأن شعري سردي، لا أدري كيف أقول لك، لا يوجد مبالغة، يوجد بساطة وبنفس الوقت عميق بشكل يحترقك وتشعر أنه يشبهك تماما. لذلك أنا أحببت إسكندر منذ بداياتي، أنا أحببت ليس فقط لأنه مترجم، أحببت شعره وشعرت أنه ملتصق بي وأنه يشبهني كثيرا. فهذه هي كانت الحقيقة طريقته في الشعر،
0: نعم،
1: في كتابة الشعر. لا أدري ماذا أضيف، ولكن
0: دعيني أسألك عن ما كتبه وديع السعادة عنه في تقديمه لكتاب نص لا شيء أكثر من هذا الثلج الصادر عام 2014. يقول: يقعد إسكندر حبش خارج الأضواء ويضيء على الآخرين. يعني أنه سؤال من شقين عن هذه الرؤية الشعرية التي تجعله بعيدا عن الأضواء، أو يختار أن يكون بعيدا عنها، وأيضا يضيء على الآخرين، وهذا طبعا واضح مما تفضلت به قبل قليل عن ترجماته المتعددة لأسماء ربما لم نكن لنعرفها لولا إسكندر حبش.
1: أولا بالنسبة للجزء الأول، إسكندر من بداياته طوال حياته كان بعيدا عن الأضواء. تعرف أنت أن العلاقات الشخصية والعلاقات العامة كلها لها دور في أن يكون الشخص الشاعر معروفا أكثر. أنت تعرف أن هناك شعراء يكتبون ويصمتون ويجلسون في بيوتهم، بينما هناك شعراء نشيطون على هم نشيطون على التواصل، هم يتواصلون مع شعراء مثلا المكرسين أكثر منهم لخلق علاقات، بتعرف هذه الأجواء كيف تحدث.
0: صحيح.
1: لكن إسكندر منذ بداياته كان يجلس كما رأيته في مكتبه في الزاوية بين الكتب، وهو في علاقاته مع الآخرين كان كذلك، لأنه لم يكن يحب الاستعراض أبدا، لم يكن يحب العلاقات أبدا، لم يسعى لبناء علاقات مع مع مع مع شاعر، مع أديب، مع شخصية مهمة قد تجلب له مثلا جائزة ذات يوم، أو قد تجلب له حضورا أكبر في أن يعرفه الناس. لا، لم يكن هذا هدفه نهائيا. كان يكتب الشعر، كان يحب الشعر الهادئ، وكان يكتب الشعر الهادئ، وكان هو شخصية هادئة، شخصية هادئة جدا. فعلا وديع سعادي قال كلمته، وأنا هذه لمستها عندما تحدثت عن سمة التواضع الذي فيه، ولكنه في الوقت نفسه من مكتبه كان لم يترك أحدا أصدر كتابا أو كان له أي منتج أدبي من أي نوع شعري روائي قصصي إلا وحوره أو كتب عنه مقالات عروض كتب يعني عرض له، وليس عرض أكاديمي بل عرض نفسي الصراحة حقيقة. هو عرض يدخل في نفس في الكلمات، في ذات الكلمات وفي ذات الشاعر وفي ذات الكاتب. كتب عن الكثيرين وهو تحدث وكان حديثا جدا أنه عندما خرج من جريدة الكثير لم يجد إلا بعض الأصدقاء حوله، أو عندما أصدر فيما بعد كتابا في الشعر مثلا لم يكتب عنه مثلا أحد، أو لم بسبب أنا أعرف أن هذا يعود إلى بسبب مواقف معينة كانت تتخذها. هناك من يخلط السياسي بالشعري بالأدبي وهذا أمر محزن جدا في عالمنا،
0: بينما هو
1: لكن هو هذا نعم. هذا كان قصدي منه
0: نعم.
1: أنه كان متواضعا بعيدا بل حب الاستعراض في الوقت نفسه كما يضيء على الآخرين وعلى أعمالهم وإنتاجاتهم، ليس فقط من باب الترجمة، حتى نتكلم عن
0: نعم.
1: عربيا أنا أقصد
0: يعني عنده مثلا ثلاثة كتب نقدية، مثلا حيوات ميتافيزيقية، حيوات تاريخية، الذي جمع في قراءات في روايات وكتب.
1: هذا قليل جدا من إنتاجاته حقيقة. يعني أنا اسكندر أسبوعيا لديه خلال الأسبوع لديه مقالات، وأسبوعيا لديه أيضا في السفير الثقافي كما الذي يصدر أسبوعيا كما لديه فيه صفحة ترجمات، ولكن في الصفحات اليومية كان لديه عروض كتب، حوارات مع أدباء عرب من العالم العربي
0: نعم
1: من الخليج من المغرب.
0: صحيح
1: حقيقة كان نشيطا جدا في هذا المجال،
0: عنده حوارات كثيرة، وعنده أيضا مديح اللامرئي وحكاية الحكاية، أيضا هذا من الكتب النقدية. ولكن دعينا نتحدث عن الترجمة أستاذة دارين. طبعا في الشهادة التي سجلتها لي لبرنامج ضفاف التلفزيوني الذي للأسف لم تصور الحلقة بسبب مرض اسكندر حبش، قلت إن اختيارات اسكندر حبش للترجمة مختلفة عن اختيارات أي مترجم آخر، لأنه لم يكن يعد الترجمة مهنة. أود أن تضيئي على هذه النقطة أكثر.
1: صحيح، عندما بدأت اختياراته للترجمة كان يختار فقط ما يحبه، النص الذي يحبه يترجمه مباشرة، كان لا يفكر مثلا أنه هذا شخص معروف، مثلا سوف أحقق مبيعات كثيرة من خلاله، أو مثلا هناك دار نشر وكلته كمهنة، مثلا وكلته بترجمة شيء معين. لا، هو اللي كان يختار، هو الذي كان يرى أن هذه الترجمة، هذه النصوص يجب أن تترجم، يجب أن تنقل العربية، ويجب أن يعرفها القارئ العربي. كان يختار، هو كان يعرضه على دور النشر، هو الذي كان يقترح ما الذي يجب أن نعرفه ونطلع عليه. فالحقيقة كان يختار ما يشعر أنه يعني أتذكر جملة قالها لي، أنه عندما بدأ بترجمة مثلا من نصوص بيير فيردي كان يقول أنا كنت أبحث من خلال الترجمة عن كيفية بناء قصيدة على طريقته، يعني كان هو يتعلم كيف يكتب القصيدة من خلال بيير فيردي لهذا الدرجة. يعني كان يشعر أن الترجمة هي جزء من الإبداع وتساهم أيضا في إبداع الكاتب. فأعتقد هذا هو الجو الذي يعيش فيه اسكندر حبش.
0: نعم. وفي خاتمة مقدمتك لهجرتان وأوطان كثيرة تصفينه بأنه الشاعر الصامت والجمع بصيغة المفرد، وتشبهينه بفرناندو بيساوا في تعدد وجوهه العابثة في هذا العالم، أو ربما تعدد وجوهه الإبداعية، دعينا نقول الشاعر والصحفي والمترجم والناقد والفيلسوف. حتى إنك ذكرت في المقدمة أنك لم تكن تعرفين أنه حاصل على دكتوراه في الفلسفة من اليونان إلا في هذا اللقاء.
1: صحيح، هو اسكندر عندما شبهته فرناندو بيسوا كان قصدي، أنت تعرف أن بيسوا كان لديه، كان يكتب بأسماء متعددة، وكان كل يعني كان الذي يقرأ هذا لا يعرف أن هذا الكاتب هو نفسه هذا الكاتب. يعني في مراحل متأخرة من حياته عندما أو فيما بعد أو ربما بعد على وفاته حتى بين أنه هو بيسوا، كنت أشعر أن اسكندر يشبهه لأنه لديه هذا الشيء من الوجوه المتعددة. فاسكندر درس الفلسفة ولكن نشر في شعره، ورغم أنه شعر هادئ وبسيط، نشر أنك فلسفة عميقة تجاه الوجود، كذلك في ترجماته أنه يعني مترجم وبنفس الوقت شاعر وبنفس الوقت هو ناقد. لا تعرف ماذا هو بالضبط. هناك شيء آخر مخفي، هو رسام. أنت تعرف أنه رسام تشكيلي ولا أحد يعرف أنه رسام. أنا عندما ذهبت إلى بيت زرته في بيته جت له الحق كثيرة، قلت له لماذا لك تنجز معرضا تشكيليا؟ قال لا أنا أرسم لنفسي. تخيل تخيل الآن نرى أي فنان ربما لديه 10 لوحات يحاول أن يشترك في هذا المعرض أو أن يكون مساهما في هذا المعرض. أنت تعرف كيف تحدث الأمور في المعرض، في المعرض الفني التشكيلي. يعني يبدأ الفنان مع هذا أو مع هذا، ولكن لديه لوحات رائعة. في لوحاته تشعر أن لوحاته هي شعر، في لوحاته شعر يعني. وأنا استغربت كثيرا لماذا لم يظهر هذا الجانب من حياتي، هذا جانب مخفي أيضا. لذلك أقول أن إسكندر لديه وجوه متعددة حقيقة. لن أريد أن أقول مثلا أنه فيلسوف، لكن فيه شيء من الفلسفة، فيه من الشعر، فيه من النقد، فيه من الترجمة، فيه من الرسم. لذلك أحببت أن أشبهه في فرناندو بصباح حقيقة.
0: نعم. أيضا أود أن أتحدث عن تجربته كصحفي ثقافي، وطبعا هو ظل صحفيا في صحيفة السفير اللبنانية حوالي 30 عاما، وكان مسؤولا عن القسم الثقافي بها في أيامها الأخيرة قبل أن تغلق في نهايات عام 2016. إلى أي مدى أثر فيه إغلاق صحيفة السفير هذه في 2016؟
1: الحقيقة كفلتهم جميع النواحي. أنا أقول، أنت تعرف أولا النواحي المادية، يخسر أي إنسان يخسر عندما يخسر وظيفته كيف يشعر، خصوصا في بلد مثل لبنان مثلا، ليس بلد أوروبي أو أجنبي. مثلا عندما إذا خسرت وظيفتك ستجد بديلا لمدة عام مثلا لكي تجد وظيفة أخرى. لا، أنت تعرف أوضاع في لبنان كانت سيئة، ولكن ليس هو هذا الجانب، هذا الجانب الثانوي بالنسبة لما هو كان إسكندر. قتلته نفسيا، شعر أنه خسر بيته حقا. هو قال، يقول أن السفير كانت بيته وقد خسرها. يعني أنت تعرف، أنت عندما يخسر الشخص وطنه، بيته، وطنه بمعنى البيت، ليس البيت الحجري، البيت الانتماء، خسر شيئا عزيزا جدا على قلبه 35 عاما، ليس أكثر حتى من 35 عاما. وبدأ أعتقد 1988، تركها خلال 96 سنتين، سافر إلى إيطاليا ليجرب، اشتغل في مجلة في إيطاليا وعاد وأكمل حتى آخر أيام حياته. وكان أيام حياة السفير حضنا وحضنا حضنا شديدا، و كان إغلاقها صدمة كبيرة له بالنسبة إليه حقيقة.
0: نعم.
1: هو نوع من الموت يعني. ويعتبر هناك جملة له أنه قالها، أنه قال أنه ولد من هجرتين، من فلسطين، من سوريا، من بيروت، من أرمينيا، ولكنه اعتبر أن جريدة السفير هي هجرة ثالثة.
0: صحيح.
1: بالنسبة إليه، وقال لي وقتها أنه هذه كلمة هجرة ثالثة تختصر كل حزنه.
0: نعم، صحيح.
1: هذا الشعور بالانفصال. كأنه نوع من الموت.
0: صحيح. تفضلت أيضا بالذكر أثناء هذا الحوار عن حديثه عن الجوائز الأدبية التي تحدث عن رفضها بوصفها معايير جاهزة، ودعا إلى الكتابة من أجل الكتابة لا المكافأة. لهذا إذن ظلت الجوائز تقريبا شبه بعيدة عن إسكندر حبش.
1: نعم، كان بعيدا جدا عن الجوائز ولا ينظر. هذه من سماته، يعني هذه من سماته النفسية إذا جاز التعبير، أنه تواضعه وعدم سعيه، ليس فقر العلاقات، ليس عدم سعيه للجوائز حتى. كان يكتب لنفسه، يعني الكتابة هي حياة. عندما تسأل شخص عن الكتابة هي حياة بالنسبة لي، وتعرف أنت غزارته وقد كان غزيرا في الإنتاج الأدبي والترجمة وغير ذلك، فبالنسبة إلي أنه لا يفكر في الجائزة نهائيا.
0: نعم.
1: لا يفكر في كتابة مثلا وفق معايير معينة، مثلا أن تكتب وفق معايير معينة قد ترضي الجائزة أو قد ترضي هذا الشخص أو هذا الشخص. لم يكن يراعي ذلك، بل كان يكتب ما يشعر أنه يحبه، كان يفعله دون أي استعراض أو مجاملة أو نظر إلى الجوائز. هذا لا يعني أنه لا يقدر مثلا لا يقدر من يقدمون الجوائز أو من يأخذون الجوائز. لا هذا ليس هذا، لكن هو شخصيا لم يكن يسعى لها نهائيا.
0: نعم، هناك أيضا
1: هناك جملة له يقول علينا أن نختار إما أن نكتب وإما أن ننتظر المكافآت المادية. تخيل هذه الجملة مع أعمقها.
0: صحيح،
1: يعني فعلا جملة فارقة ومهمة جدا.
0: نعم، هناك أيضا في مداخلته عن شاعر الليبي عاشور الطويبي كشف عن وجه آخر من أوجه التعدد الكتابي لدى اسكندر حبش، وهو وجه كاتب الرسائل الأدبية. يقول عاشور أنهما تبادلا الرسائل منذ أكتوبر 2020 وحتى شهر مارس 2025، وأنهما كان يخططان لنشرها في كتاب على عنوانه على جسر قريب من السماء. لا أدري إن كان نشر هذا الكتاب في حياة اسكندر أم أنه لم ينشر بعد.
1: لم ينشر بعد.
0: نعم، هذا ينشر.
1: نعم، هذا في نصوص هذا تعدد التأويلات. كان شخصا عميقا جدا، شاعرا عميقا جدا فعلا، في كل شيء، حتى في الترجمة بالنسبة لي كانت كتابة من نوع آخر. يعني كان شخصا مختلفا، ولا أشك أنه يكون لديه الآن رسائل أدبية مع شخص مثل عاشور الطيبي. هذا أعتقد أنه إنجاز، يعني إنجاز أيضا من إنجازات إسكندر ومن إنجازات عاشور، هذا اللقاء الأدبي بينهما شيء رائع.
0: نعم، أيضا إسكندر حبش، يعني دعينا نتحدث عن المؤثرات التي تأثر بها، أو الأدب العالمي الذي تأثر به، العالمي أو العربي الذي تأثر به إسكندر حبش. وهو ذكر في بعض حواراته، ذكر أسماء مثل تولستوي، كونديرا، غالب هلسة، عبد الحكيم قاسم وآخرين.
1: صحيح. أود أن أقول لك شيئا، إسكندر أجرى حوارات مع عدد من الشعراء. أنت تعرف هناك كتاب أنا أجريت معه حوار إسكندر، ولكن هو أجرى مع آخرين.
0: صحيح،
1: جلالة فخر الدين.
0: نعم،
1: مثلا قاسم حداد،
0: عبد الرحمن منيف، محمد علي شمس الدين، أنسي الحاج، وديع سعادة، صلاح فائق، جودة فخر الدين، وأيضا
1: وديع سعادة. أنت لماذا أختارهم؟ لأنه تأثر بهم وأحبهم وأحبهم ويصبون وأشعرهم.
0: صحيح.
1: إسكندر لم يكن يجري حوارا أو ينزل، تخيل كتاب حوارات مع أحد فقط ليكون مثلا أنه شخص معروف، مثلا يمكن أنا أن من خلاله أن أصبح معروفا أكثر. كان أكبر من كل ذلك، كان عندما يحبك سيجري معك حوارا.
0: صحيح.
1: على شكل كتاب. وهؤلاء الذين أصدر معهم كتب حوارات هم الذين أحب شعرهم كثيرا.
0: نعم، وكان آخر كان آخرهم
1: الأول وديع سعادي، وثم قاسم حداد، وأنس الحاج. جمع أنس الحاج معه حوارات، أعتقد أنه لو كان أنس الحاج حيا كان أيضا ينشر كتاب كامل حوارات عنه. نشر عنه كتاب حوارات، ولكنه تجميع لحوارات سابقة أجراها في جريدة التسفير معه.
0: نعم، وآخر هؤلاء آخر هؤلاء كان الشاعر العماني زاهر الغافري أيضا، الذي صدر له كتاب أزهار من بئر. نعم نعم. في ختام هذا الحوار الجميل معك أستاذ دارين، دعيني أسألك، ما الذي سيبقى من أدب إسكندر حبش؟
1: إسكندر حبش، ماذا تقول عنه إسكندر؟ إسكندر لا ينتصر. أعتقد أن الكاتب لا يموت. فكيف إذا كان شخص مثل إسكندر حبش، والذي حقيقة كل الأسماء الذين نعرفها من العالم الغربي هو عرفنا عليها مباشرة عندما تقرأ مثلا لأني أرن، وتقرأ لبيير ريفير، تقرأ لأحد، تقول هذا إسكندر عرفنا عليه. هذا أشخاص لا يموتون. وإسكندر نفسه قال في حواري معه أن جميل أن نموت في قصيدة. فكلمته جميل أن نموت في قصيدة إشارة إلى أنه كان يحيا في الشعر ويموت في الشعر، وأن ما أنتجه أدبيا يجعله لا يموت. يجعله لا يموت. وهو كان في حياته يقول أنه نحاول أن نتحايل على الموت في الكتابة. بالنسبة له الكتابة كانت حياة، وهي نفسها هذه الجملة يمكن أن نطبقها بعد رحيله، أن كتاباته هي الحياة وهي حياته.
0: نعم، رحم الله اسكندر حبش، وشكرا جزيلا لك الشاعرة والصحفية اللبنانية المقيمة في كندا دارين حوماني، وكان حوارنا عن الشاعر والأديب والمترجم اللبناني الراحل اسكندر حبش.
1: أنا لكم أشكركم جدا وأقدر هذا الاهتمام بالشاعر الكبير اسكندر حبش.
0: شكرا جزيلا لك.

0: وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها للشاعر والمترجم والناقد اللبناني إسكندر حبش، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 30 من أكتوبر 2025. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.
1: مش عارفين أني محطة هنرسي عليها يا عين، ولا عارفين من حنفارق.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حرف أول.
2: فدهشة أولى.
3: وفي البداية طبعاً اللغة العربية بدت لي صعبة، ولكن هذا فقط في المرحلة الابتدائية.
2: كلمة تنطق
1: فتفتح أبواب المعنى.
4: ولتعرف على ثقافة أكثر، أنا قررت تعلم اللغة العربية.
2: ومع كل جملة
1: تتكشف روح الثقافة.
5: عمان بلد عميق جداً ويمثل كثير ثقافة العربية.
2: هنا حيث الحروف جسر
1: واللغة حياة
2: بلسان عربي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمستمعات، طابت بالمسرات أوقاتكم وحيهلا بكم في لقاء جديد من برنامج

0: بلسان عربي. نتحسس اليوم طوافا جديدا حول العربية، ويسعدنا أن نستضيف من أفغانستان زهراء قادري لتحدثنا عن طوافها حول العربية.
1: نطق بحروفها
2: ففهم روحها.
3: زهراء قادري باللسان عربي، زبون عربي.
2: بلسان عربي.
0: أهلا وسهلا بك زهراء.
3: أهلا لك، أنا زهراء قادري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكل المستمعين والمشاهدين في راديو التلفزيون. إن شاء الله تكون بخير وصحة عافية.
0: إن شاء الله يا زهراء، ما شاء الله عليش تتكلمين باللغة العربية. زهراء، زهراء من أنت؟ يعني أخبرينا، من هي زهراء؟
3: أنا اسمي زهراء من أفغانستان، أكثر من سنة عايشة في سلطنة عمان.
0: جميل، إذا من سنة أنتم جئتم إلى عمان؟
3: واحد ونص.
0: سنة ونصف.
3: أيوة.
0: في أفغانستان كنتم في العاصمة في كابول؟
3: أيوة.
0: جميل، وسافرتم إلى سلطنة عمان.
3: أيوة.
0: جميل، الآن تدرسين زهراء في عمان؟
3: في مدرسة زينب الثقافية
0: في محافظة مسقط. في أي مكان؟
3: في محافظة مسقط.
0: في معبيلة أو؟
3: معبيلة.
0: جميل، اسم المدرسة زينب الثقافية. من هي؟ زينب الثقافية رضي الله عنها، وهي زوجة الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. جميل، تحبين المدرسة؟
3: أيوة أحب هذا مدرسة، يعني ندرس حلو.
0: ماذا تدرسين؟ يعني اللغة العربية و
3: اللغة العربية وإنجليزي
0: وديني قيمي أيضا.
3: وديني قيمي، دراسات الاجتماعي، علوم، رياضيات وأكثر موارد.
0: جميل جميل، وهل بدأت تعلم العربية في المدرسة هنا في عمان أو درست في كابول؟
3: في عمان في مدرسة.
0: أول مرة؟
3: أيوة.
0: ما شاء الله، وتتحدثين يعني جيدا يا زهراء، يعني تدرسين كثيرا في البيت.
3: أيوة.
0: من ساعدك؟ الأستاذات؟
3: أيوة، المعلمات
0: والطالبات، صديقاتك؟
3: صديقاتي. أيوة.
0: جميل جميل يا زهراء. زهراء، في اللغة العربية أنتم تدرسون القصائد والنصوص، أظن درستم هناك في الصف الخامس قصيدة بعنوان نصائح طبيب.
3: أيوة.
0: للشاعر أحمد الفارسي.
3: أيوة.
0: تحفظين شيء؟
3: أيوة.
0: منها؟
3: أيوة.
0: نسمع.
3: إذا ما شئت أن تهيا سليما وتمضي درب عمرك مستقيما، فخذ بعض النصائح من طبيب بتطبيب الورى أثها فهيما. إذا ما كنت ذا جسم سليم ستوت هكذا أقلى سليما، فراقب صحة البدن المعافى ولا تترك المعاتلة سقيما. ممارسة الرياضة كل يوم تعد أخي إنجازا عزيما، ووزنك ليس يفرط في زيادة وأبقى الجسم ممشوقة وسيمة.
0: جميل جميل يا زهراء، يعني أنت تلقين هذه القصيدة يعني بشكل جميل، وحتى الجيم، يعني أنت أصبحت عمانية تقولين مثلهم قاء مثلا إنجاز و جميل.
3: أيوة، هذا تعلم في مدرسة.
0: جميل، وتفهمين معاني الكلمات لهذه القصيدة؟ مثلا أنت قلت الورى وفهيمة، يعني
3: لا هذا شوية.
0: إن شاء الله في المستقبل بمساعدة المدرسات هناك في المدرسة وصديقاتك ستفهمين هذه المعاني. والقصيدة هذه عن ماذا تتكلم؟ تركز على ماذا؟ على الصحة أو الرياضة؟
3: هذا الرياضة، أكل.
0: يعني الشاعر يريدنا أن نأكل كثيرا أو نأكل قليلا؟
3: كثيرا.
0: إذا أكلنا كثيرا سنكون مريضين؟ أو هو يقول نأكل قليلا ونمارس الرياضة؟
3: أيوة.
0: إذا قليلا صح؟
3: أيوة.
0: وننام؟
3: أيوة نام.
0: ونذهب إلى الطبيب؟
3: طبيب.
0: ونسمع كلام الطبيب؟
3: أيوة.
0: جميل يا زهراء، ما شاء الله عليك. زهراء، تتكلمين العربية طبعا في المدرسة مع المدرسات ومع الطالبات، في البيت هل تتكلمين العربية مع والدتك مع إخوتك؟
3: أيوة نتكلم شوية ما زيادة، وفي مدرسة كل عربي،
0: كل شيء بالعربي.
3: أيوة.
0: وإذا كانت هناك كلمة صعبة صديقتك قالت كلمة جديدة؟
3: أيوة مثلا بروكسيما، طاولة، كرسي، وهذا أكثر شيء.
0: وتفهمينها أنت؟
3: أيوة.
0: طاولة وكرسي وقلم. أيوة. جميل. لكن إذا هناك كلمة صعبة أنت لا تفهمينها تسألين؟
3: أيوة. ما معناها؟ بقول بإشارة. أيوة.
0: جميل جميل يا زهراء، ممتاز. زهراء في اللغة العربية ماذا تحبين كثيرا؟ هل تحبين الاستماع، القراءة؟
3: أيوة أنا أحب أقرأ وأسمع أكثر شيء.
0: جميل. والكتابة صعبة؟
3: أيوة
0: صعبة عليك. والقواعد؟
3: أيوة
0: أيضا صعبة.
3: أيوة
0: إن شاء الله ستكون سهلة يعني. الآن أنت السنة الأولى في عمان.
3: أيوة.
0: جميل. في المستقبل زهراء هل ستدرسين العربية أكثر وأكثر؟
3: أنا شفت برنامج وأكتب عربي وأكثر شيء.
0: إذن في البيت تكتبين كثيرا؟ أيوة. باللغة العربية. هذه طريقة جميلة وجيدة وتساعدك.
3: أيوة تساعد مثلا أمي وأبوي أختي أخي هذا كل
0: سنة. أخوك يتكلم العربية؟
3: لا فقط أختي أعرف عربي.
0: أخوك معنا الآن، هو يعني يسمعك و...
3: أيوة
0: ممتاز. زهراء في ديني قيمي هل تحفظين تعرفين حديث؟
3: أيوة حديث في النظافة من الإيمان. والجنة تحت الأقدام العمهات، والكلام بالخير الصدقة.
0: جميل. إذن هذا جميل، الكلام بالخير الصدقة.
3: أيوة.
0: وأنت تفعلين هذا في المدرسة؟ تتكلمين كلام طيب مع صديقاتك مع؟
3: أيوة.
0: تساعدينهم؟
3: أيوة.
0: جميل جميل زهراء. زهراء نحن قبل أسبوع شاهدنا فيديو لك في كل مكان انتشر، ما هذا؟
3: هذا في أنا في الصف وطلاب أعطيه هدية.
0: جميل، لماذا الهدية؟
3: حل نتكلم عربي.
0: هذا
3: حل عربي فهم ونتكلم.
0: يشجعوك؟
3: أيوة.
0: لأنك تتكلمين باللغة العربية، تكتبين باللغة العربية.
3: أيوة.
0: ونحن نريد، نحن نتكلم اللغة العربية، نريد هدية.
3: وفي هذا يعني هدية.
0: جميل.
3: مثلا
0: ماذا في الهدية؟
3: كوب.
0: أيوة
3: كوب.
0: وأيضا
3: شيء مثلا
0: ملصقات.
3: أيوة.
0: وأنت تحبين هذه الهدية؟
3: أيوة حب.
0: جميل. والكوب هذا الآن ماذا تشربين فيه، شاي أو ماء؟
3: شاي أو ماي.
0: أكثر
3: شيء.
0: جميل. إذن هذا سيكون يعني جميل من مدرسة زينب الثقافية، من أيوة. صديقاتك. أيوة. من مدرسة اللغة العربية، وتساعدك المدرسة أيضا، مدرسة اللغة العربية.
3: أيوة يساعدني ويشجعوني. وأكثر
0: في صفكم، في الصف هل هناك بنات؟
3: أيوة.
0: يعني ليس هن لسنا من عمان، يعني مثلا من إيران.
3: أيوة ما في إيران، فقط من مصر. والسودان.
0: السودان.
3: عمانيان.
0: هذا في صفكم. جميل.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها بلسان عربي.
0: نرحب بالبطلة زهراء مجددا، ونعود لحوارنا الجميل معها في مدرستها، في مدرسة زينب الثقافية. زهراء متى تذهبين إلى المدرسة، في الصباح أو في المساء؟
3: مساء.
0: جميل. بالحافلة أو مع من تذهبين؟ بسيارة خاصة أو
3: بالسيارة الشخصية؟
0: جميل. وفي المدرسة ماذا تفعلين مع البنات، تلعبون بعد الدراسة أو
3: أيوة تلعب، ولي أنا ما أعرف اسم تلعب.
0: الألعاب لا
3: أيوة
0: تعرفينها يعني، لكن مع البنات.
3: مثلا
0: أها
3: نلعب في الكمبيوتر
0: جميل، مثل
3: وهذه.
0: اكس او او
3: أيوة
0: كلمات او.
3: أيوة
0: جميل، وهل تشاركين في المدرسة في المناسبات؟
3: أيوة في يوم الوطني عماني ملابس ما في في مدرسة، مثلا ملابس مدرسة ما في،
0: أها.
3: وملابس
0: عمانية
3: عمانية. أيوة وأكثر شيء.
0: جميل، وتأكلون الطعام طبعا،
3: أيوة
0: يقول
3: أيوة
0: تعرفين بعض الطعام العماني؟
3: طعام مثلا بطاطس مصاصة.
0: بطاطس عمان.
3: أيوة
0: أها تحبين؟
3: أيوة تحب.
0: جميل، مع الخبز والجبن و...
3: أيوة
0: جميل. وماذا أيضا الطعام العماني؟ مثل الأرز، عيش و...
3: أيوة أرز.
0: والخبز.
3: أيوة
0: جميل، ممتاز. يا في البيت بعد المدرسة زهراء، هل تساعدين والدتك في البيت؟
3: أختي فقط أختي نتكلم عربي، وفي الدراسة أبوي وأمي، هذا أخي.
0: جميل، يساعدوك في الواجب؟
3: أيوة
0: جميل، ممتاز. يعني إذا هناك شيء صعب في الواجب، أنت ممكن تكتبي للأستاذة
3: أيوة تكتب
0: تسأليها.
3: في جروب
0: أها.
3: وفي رقم أستاذة.
0: وتتصلي بها، أنا لا أعرف هذا، ما هذا؟
3: أيوة
0: و...
3: في رسالة.
0: أها.
3: أيوة
0: وتساعدك
3: أيوة
0: الأستاذة. جميل. في مسقط، في معبيلة وفي السيب، تذهبون إلى الشاطئ أو تذهبون إلى البحر، إلى المول؟
3: أيوة أنا رايح البحر وجامعة مسجد سلطان قابوس.
0: زرتي جامع السلطان قابوس؟
3: أيوة هي مسجد كبير واجد
0: أها
3: وحلو. أيوة
0: جميل. وشفتوا داخل المسجد السجاد؟
3: أيوة السجاد حلو، الشباك حلو، وأكثر شيء حلو كل شيء.
0: حلو في المسجد،
3: أيوة
0: حبيت المسجد.
3: أيوة
0: وصليتي في المسجد أو؟
3: أيوة أيوة صليت.
0: ما شاء الله جميل. وحابة بتروحي مرة ثانية
3: أيوة بروح
0: للمسجد؟ جميل جميل.
1: بلسان عربي نطق بحروفها
2: ففهموا روحها.
0: نواصل حديثنا مع بطلتنا زهرة. زهر في مدرسة زينب الثقافية، من صديقاتك القريبات في الصف؟ هم يساعدوك ويلعبون معك دائما؟
3: بقول اسمها
0: أها.
3: مسك
0: مسك. أها.
3: مايا لوجينا وكل
0: كل
3: صف،
0: البنات
3: كل البنات. أيوة
0: يعني. أها.
3: جيدا.
0: يعني تحبي كل البنات في
3: أيوة كل
0: الصف؟
3: البنات.
0: جميل جميل. و تعلمت كلمات عمانية من البنات؟
3: أيوة شوية
0: خبرينا، مثل
3: مثل أيوة جيبي
0: أها.
3: و
0: روحي و
3: روحي تعالي.
0: تعالي.
3: أيوة هذا كل شيء.
0: جميل حلو. وكل يوم أنت ستتعلمين كلمة جديدة و أشياء كثيرة إن شاء
3: أيوة
0: الله.
3: أيوة إن
0: جميل.
3: شاء الله.
0: الأسبوع القادم امتحانات صح؟
3: أيوة
0: أنت جاهزة؟
3: أيوة أيوة أنا جاهزة، وندرس بسبب أسبوع جديد امتحانات النهائية،
0: جميل.
3: وبعد 3 أشهر إجازة.
0: إجازة، في الإجازة بتجلسوا هنا أو
3: أنا تروح أفغانستان.
0: لكابل
3: أيوة
0: تسلمي على جدك والأهل هناك؟
3: أيوة
0: حلو حلو. أنت بتروحي في الإجازة إلى كابول،
3: أيوة
0: وعندكم هناك المدينة اسمها هيرات،
3: أيوة
0: هذه
3: هرات.
0: مشهورة بالزعفران،
3: أيوة
0: هم يزرعوا زعفران
3: أيوة
0: صح؟
3: زعفران حلو، في أفغانستان كل شيء حلو.
0: جميل.
3: أيوة
0: يعني أنت تشجعين نروح،
3: أيوة
0: يعني نروح أفغانستان؟
3: أيوة
0: وهيرات هذه اسمها لؤلؤة أفغانستان، وعندكم أيضا قندهار.
3: أيوة قندهار.
0: حلوة بعد قندهار؟
3: جلال أباد
0: وعلماء
3: علماء
0: كثيرين من هناك صح؟
3: ايوه.
0: وايش حلو في أوزبكستان بعد؟
3: افغانستان
0: في افغانستان
3: حلو كل شيء، مثل الملابس كل افغانستان، مثلا ولايه كل شيء، اكثر شيء حلو، وهواء حلو.
0: الهواء حلو. أيوة. وهواء عمان ما حلو؟
3: حلو
0: هواء عمان
3: حلو.
0: انزين انت بتروحي افغانستان لما ترجعي قبل المدرسه بتجيبي هدايا لصديقاتك وللاستاذه؟
3: ايوه بجيب مثلا ملابس حلو في افغانستان.
0: وعتجيبي لنا هدايا بعد انه سيف، لا تنسينا هدايا، جيبي لنا جيبي زعفران.
3: ايوه
0: لان زعفرانكم حلو. زين يا شاطره يا حلوه يا زهراء، ايش لما تتعلمي عربي كثير في عمان لما ترجعي افغانستان راح تعلمي البنات اللغه العربيه؟
3: ايوه ان شاء الله ما ندرس بنات الأفغانستان، هذا كلمة جميلة عربية أو كلمة لغة القرآن الكريم.
0: صحيح، لغة القرآن ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيكون لش أجر كبير لما تنشر اللغة في كابول وفي قندهار وفي هرات وفي جلال أباد، وراح تكوني يعني مشهورة إن شاء الله يا زهراء في اللغة العربية
3: إن شاء الله.
0: شكرا لش زهراء.
3: وأريد أرسل أرسل في داري دوستان عزيز دقا يك بيام خاص بر تمام شما و تي مدرسي خود كه خيلي مرة تشويق کرده، مكتب زينب الثقافية، و يك تشكري خاص از استادان و از شاگردان اونجا، و تشکر که تا این دما دیگه ما رو همراهی کردین و خلاص.
0: شکرا زهرا. ما افهمه بان زهرا تشکر الطالبات، تشکر الطاقم التعليمي والطاقم الاداري في مدرسة زينب الثقافية في ام عبيلة. بارك الله فيك زهراء، ونراك في المستقبل تتحدثين اللغة العربية بطلاقة. أيتها الخالدة في قلوبنا، كنا لا شيء وصرنا بك كل شيء في الورى، العربية تجمعنا.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها. كنتم مع برنامج بلسان عربي
1: من إعداد وتقديم حزيم بن محمد المانعي،
2: إخراج سيف بن سالم الجرداني.